0: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في صبحيه اليوم، صبحيه جديده نبداوها معانا في مبعثنا في اول ساعه من توا حتى للسته متاع الصباح. ان شاء الله نهاركم زين يا ربي، ان شاء الله نهاركم مبروك، وان شاء الله صباحكم في كل الاخبار الباهيه وفي كل الاحداث الباهيه وفي كل الانجازات وفي كل الاهداف اللي تتحقق. ان شاء الله صبحيه اليوم الخميس 17 سبتمبر، معنا مزيد زاده حتى شهر سبتمبر حسيتو سريع شويه، خاصه مع العوده المدرسيه. ان شاء الله يا ربي الجمعه تعدت لكم بي، ان شاء الله جمعه ما فيها كان الاكتشافات وما فيها كان اللقاءات الباهيه وما فيها كان البناء وما فيها كان هكا الافكار الجديده، برشا نشاط ان شاء الله تبداو به صبحيتكم، وان شاء الله تكملوا الاسبوع هذايا وما تبقى من الاسبوع هذايا كان بخير وصحه جيده. خاصه ان شاء الله قدتوا مليح، ان شاء الله قمتوا مليح. تبعت شويه ناخذ فكره على التوقعات الجويه، عندنا موعد مع الاخبار شويه، خير عندنا فاطمه في زابينغ، صباح عليها برشا، صباح على عدنان اللي رافقنا في الاخراج. بعد شويه عندنا موعد الاكتواليتي والاخبار، كل ما يهمكم زيادة باش تبداو صبحيتكم معنا وانتم على علم بأدق التفاصيل، اهم الاخبار وخاصه اخر الاخبار وكل جديد عندكم ديما على موزايكا فام الاولى في تونس. تحيه لكم كان تابعوا فينا على www.mozaikafam.net. مرحبا ديما مساجاتكم على 29513000 واتساب موزايكا فام. مرحبا زيادة باي حاجه تحبوا تبارطاجيوها معنا نفرحوا بها برشا. نقترح عليكم نور عرجون في واحده من الغنيات الحقيقه التوينسه اللي مسوا برشا، اللي هي للفنانة راحلي سجرادي، اسمها بصوت نور عرجون. ديما ديما توتسيت في أول ساعة.
1: أول ساعة

0: Flower. هذا تمينو. نهاركم مبروك ونهاركم زين. صبحكم فل إن شاء الله. نسل كل تحية ليكم. طريقة سلمة ليكم من ما تسمعوا في موزيك فام. كيم فلتوا أي خبر أي تصريح تعدى في برامج موزيك فام. الموعد تلقاوه يوميا مع فاطمة في الزابينج اللي خليكم على علم كل شيء.
1: زابينج. في تونس لدينا حقيقة نتائج ملموسة ومشجعة. فقد تم التمكن من التخلص من مركبات كلورو كربون من تجنب انبعاثات ما يقارب 5 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
2: أثناء في الصيف أزمة ولا يشعر بها الناس الكل, وما هي السيناريوهات أكاديمية وسيناريوهات سيونتيفيك. الناس كل ولا تحس بسخانة الغير عادية. البرامج هذا يطرح حلول على مستوى نجاعة الطاقة. فما كلمة تزارت فك السخانة ذيك راي تنفخ وما تبردش. إذا تكنولوجيا جديدة توا باش تنقصنا من الاستهلاك وتولي تنفخ وتبرد. إذا كان فارياسيون تاع ستيك مثلا ونتاع الفولتاج فما كلمة تزارت معناها تنجم تتضرر. بالتكنولوجيا الجديدة هذه يلزمنا معناها ننخرط. والحقيقة مشكورين مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. سنشرع إن شاء الله في حملة توعوية وتحسيسية حول هذا البرنامج اللي المواطن العادي ما هوش متمكن منه. تقول له اير 32 غازا ايفيت سير وبدل الانفرتر وبدل كذا. تويكايا ان شاء الله بالتعاون بين وزارة البيئة الوكالة الوطنية لحماية المحيط برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية باش نشرع فيها الحملة التحسيسية باش المواطن العادي يعرف علاش الكليماتيزور يسوى كيك والكليماتيزور الاخر وشنو خير له. لان من هنا المدة هيش بعيدة برشا. صحيح تفرح أنت أقل 100 دينار لكن بعد باش تلقى صعوبة كبيرة باش إيجاد هالغازات اللي باش تعمل بها عملية شحن.
3: حاولنا نعرفه بالبرنامج نتاعنا عملية التسجيل, خطر احنا التسجيل تصير في المنصة الرقمية وجوبا www.raidata.in. هذاك علاش في الفترة هذه حاولنا نكثفوا الأيام التحسيسية للتعريف بالبرنامج. نظمنا أيام جهوية اسمها أيام جهوية رائدات يومي 16 و 30 سبتمبر بشكل موازي بالمراكز الجهوية الإعلامية الموجهة للطفل بمختلف الولايات باستثناء 5 ولايات. عنا ولاية أريانا باش تنظم بمركز الطفولة حي التضامن, ولاية كيف بمركب الطفولة الكيف الغربية, ولاية زغوان باش تنظم بدار ثقافة زغوان, ولاية القصرين بمركب الطفولة يعقوب عزيزي بالقصرين, وولاية سيدي بوزيد اللي باش تنظم بمركب الطفولة حي أولاد بلادي. البرنامج الوطني ريادة الأعمال النسائية رائدات هو برنامج وطني منذ أحداثه تم تمويل أكثر من 6000 مشروع. هو لبعث المشاريع النسائية للفئة العمرية بين 18 و 59 سنة, وعملنا خط تمويل جديد اللي هو بين 18 و 25 سنة لفائدة خريجة التعليم العالي ومراكز التكوين المهني لبعض المشاريع بامتيازات تصل إلى 300 ألف دينار.
4: شفتوا معناتها في التمثيلية اللي حاليا موجودين الشركات اللي تنتج في الكليماتيزاسيون في تونس. عندنا قرابة 4 مليون كليماتيزر. الجينيراسيون معناتها هذه الجيل الجديد من الكليماتيزر يستعمل في غاز اللي يحمي طبقة الأوزون أولا, وثانيا هذه معناتها مقتصد في الطاقة. وكي يقولوا مقتصد في الطاقة 15% مع 4 مليون هو مش يمكننا معناتها من تقليص اعتماد 600 ألف كليماتيزور في بلادنا. شوف هذا التأثير بتاع 600 ألف كليماتيزور غير في اقتصاد في الطاقة. وهذا الهدف متاعنا بالنسبة لنا احنا ان شاء الله من هنا 2030 هذا الهدف متاعنا ان على الاقل 15% معناتها 600 ألف كليماتيزور هما متواجدين ولكن اقتصادا للطاقة مش تكون موجودة. الهدف متاعنا على المستوى الحالي اكثر من 40% معناتها باش نحيو الغازات هذه اللي قاعدين نوردوا فيها. بدينا من 2024 نقصوا في توريد متاع الغازات هذه اللي تتسبب في تلوث وانحباس الحراري, وقاعدين الهدف متاعنا باش نوصلوا معناتها سنة 45 نجم نقولوا معناتها نقضيوا عليها جمليا.
0: مرسي بوكو فاطمة. كان هذا زابينغنا بالنسبة اليوم. شكرا لك. العادة تلقاوا بعد شوية الموعد مع الميتي ونخذ فكرة على توقعات الجوية. هذه فيروز إيه في أمل. مرحبا بيكم.
5: أول ساعة

مارينيلا فانوني سافرت بينا اليوم الصباح حزتنا لإيطاليا لابونتامينتو. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين طريق السلامة. وإن شاء الله كل شخص زيدا يسمع فينا مسافرته ولا يخدم في المطار وإلا يومين يتنقل وإلا لقيت هذية شدد اثنين. إن شاء الله ربي يعينكم إن شاء الله موافقين وإن شاء الله تخلطوا كين سلامات. وبعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي متى وخلينا ناخذ فكرة على طقس اليوم. التوقعات الجوية لليوم الخميس 17 سبتمبر أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة ومحليا تكون بكميات هامة. وني نحكيو على المناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل تدريجيا حتى الجهات الشرقية. سحب أحيانا كثيفة ببقية الجهات. ريح من القطاع الجنوبي ضعيفة في معتلة تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب وين تتجه إلى القطاع الشرقي. البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالشمال والوسط وبين 33 و36 درجة ببقية الجهات. غدوة الجمعة 18 سبتمبر الحرارة ترجع في ارتفاع طفيف البحر مضطرب. مازلنا معنيين بسحب أحيانا كثيفة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة. ريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي

0: في الجنوب قوية نسبيا، فما حاليا قوية قرب السواحل، وفي الجنوب تكون معتدلة ببقيات الجهات.
1: ميتيو
0: مازال معاكم حتى لستام تاع الصباح. تحية لكم، مرحبا بكم، صحة فطوركم، صحة قهوتكم، طريق سلامة لكم من ما تسمعوا فينا، ربي يعينكم، إن شاء الله موافقين. كم جيتوا ديجا شديتوا بلايسكم، بديتوا في الخدمة متاعكم في مختلف المجالات اللي تخليكم تبدأوا الصباح على بكري، ربي يعين الناس الكل. بعد شوية معدم على الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور، على الأخبار أهم وآخر الأخبار تلقاهم معنا جوست بعد جوليا بوترس. شو ساير بحالك توت سيت؟
1: أول ساعة
2: أول ساعة

0: les événements du jour.
1: خسار 20 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. مرحبا بكم مرة أخرى في أول ساعة طريق السلامة لكم الناس الكل. مرحبا زادة بمساجاتكم على واتساب موزيك فام على 23 513 000. الموعد ذي يوميا نحكيه على أهم الأخبار. وخلينا نبدأ بخبارهم. وزارة الصحة اللي البارح أعلنت عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين زادة الجاهزية متاع المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين وبطبيعة الحال مواجهة نقص الأدوية اللي عنا مدة قاعدين نشوفي. من بينها زادة إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار إذا بش يكون لفائدة الجهات الصحية. وأكدت الوزارة على أنه ضمن استمرارية التزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها راهو يعتبر أولوية قصوى من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرارية علاج المرضى. بالنسبة للإجراءات العاجلة فإنها حسب ما جاء في رد الوزارة عن سؤال كتابي كانت قدمت به النائب بمجلس نواب الشعب مريم مشريف حول نقص الأدوية في تونس، تشمل التطوير متاع منظومات معلوماتية حديثة اللي تعطي الفرصة وتخلي القدرة على متابعة الحركة متاع الأدوية، تطور زادة مستويات الاستهلاك متاعها بصفة آلية من أجل العمل على مزيد إحكام التصرف في الأدوية هذية وترشيد الاستهلاك متاعها، فضلا زادة عن تعميم الاستعمال متاع منظومة إي فارماسي اللي باش توفر آليات دقيقة للمراقبة متاع المخزون وتوقع الحاجيات. وشملت زادة جملة من الإجراءات الظرفية كيف زادة لدعم كل ما عنده علاقة بالمالية بالنسبة للصيدلية المركزية التونسية. يعني هوني نحكي حتى على قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المالية على المدى الطويل. وكيف زادة الإجراءات زادة تعلقت بتعبئة موارد مالية إضافية من قبل وزارة المالية لتوفير الأدوية وضمان انتظام التحويلات المالية لتكون صادرة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وهذه الهدف منه أنه يتحسن النسق متاع خلاص مستحقات المزودين من جهة، تعزيز زادة القدرة على توفير الأدوية في الأجل المطلوبة من جهة أخرى، وخدمة زادة الوزارة على إيجاد حلول هيكلية لتضمن التوازنات اليوم المالية للصيدلية المركزية ومواصلة اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين المواد لضمان انتظام تزويد المؤسسات الصحية بالتنسيق. هذا كل يكون مع من جهة وزارة المالية ومن جهة أخرى زادة وزارة الشؤون الاجتماعية. نذكر زادة أنه قانون المالية بالنسبة لعام 2026 تضمن حسب إجابة وزارة الصحة إجراءات هيكلية إضافية الهدف متاعها دعم تمويل منظومة التغطية الصحية وتعبئة موارد لفائدة حساب تنويع مصادر ضمان اجتماعي لجانب زادة تخصيص الاعتمادات لتكون لاقتناء الأدوية الخصوصية ذات الكلفة المرتفعة وخاصة لتكون موجهة لعلاج بعض الأمراض لتكون اختيرة وخاصة هون نحكي زادة على الأمراض المزمنة وعلى أمراض زادة اللي كما قاعدين نتابعوا اللي ماهيش قاعدة تلقى في الأدوية هذه وخاصة هي تكون في حاجة ماسة للأدوية هذوما. نحكي زادة على خبر ثاني في علاقة بأصحاب البطاقة الاجتماعية للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل. فانه جديد انه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية اللي هي اسمها كارت سوسيال من المرتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل نجموا يقوموا بسحب المبالغ متاع الحوالات متاعهم من لدى بالموازعات الآلية للأوراق المالية بريدية كانت ولا بنكية. وهذه بدأت من البارح الأربعاء 16 سبتمبر أبغتيغ من 5 متاع العشية حسب البلاغ الصادر عن البريد التونسي. دونك حتى اللي ما مشيش البارح نجم عندكم الفرصة إنكم تلتحقوا اليوم. نذكر بأنه نحكيو على أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال واللي ينتفعوا بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات محدودة الدخل.
0: Les événements du jour. أول ساعة.

0: 45 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل بعد 12 دقيقة من توا الموعد يكون مع مين جارة وكيب أحلى صباح الكل تكون موجودة معكم على امتداد 3 ساعات من 6 حتى 9. خلينا نذكركم بأهم لي رونديفو اللي تلقاهم على بارتير من 6 وأهم زيد الفقرات الموجودين كالعادة. فاطمة تلقاها في دقيقة حاضر مع 46 دقيقة. خربش تربح كل يوم عندك فرصة باش تربح معنا إن كارت دو روشارج من إهداء موزايك فام. كل يوم زيد عنا أوبيراتور مختلف دونك عندك كل يوم فرصة باش تكون انت شانا ما بين الفايزين معنا. 17 دقائق كالعادة في عال خوي موعد الأكتواليتي، 27 دقيقة 10 مينوت كرونو الموعد الرياضي اليومي، الموعد اللي يكون فيه نرجع على أهم الأخبار ونرجع زيدا خاصة على الأخبار زيدا اللي ما وراء الحدث والكوليس متاع الحديث الرياضي الكل تلقاها موجودة معنا في 10 مينوت كرونو. عندكم زيدا زود مواعيد متاع ربح في ساعتنا الثانية، ساعة الموعد الأوليني اللي يكون مع يوميا الو كوندكتور 200 دينار تنجم تربحهم معنا من اهداء توتال انرجي. وين ما تكونوا موجودين تشوفوا اي من المصري تنجم تكون عندكم انتم زادة الفرصة انكم تشاركوا تربحوا معنا، وعندكم زادة فرصة اخرى تنجموا تكلمونا على 71113000 هكا زوز طرق للربح وانتم شنو يساعدكم. مرحبا بتليفوناتكم تنجموا تشاركوا معنا وتربحوا وتكونوا انتم الربحين في صباح تربح موعد الاسئلة وثقافة العامة اللي ربحكم على لودو برودوي من اهداء جديدة. ساعتنا الثالثة معدة مع اياد الدهماني في مع اياد الباغومتر كيف زاد موعد اخر مع الاكتواليتي واخر الاخبار الوطنية والعالمية. ونختموا كالعادة بانتباه شقال هذه شنو انسانة فيكم انتوكا على امتداد 3 ساعات ربح موجود المعلومة الاخبار التحاليل كل ما يهمكم باش تبداو ان شاء الله صباحكم على علم بكل شيء. نحب نشكر برشا عدنان اللي رافقنا في الاخراج، ميرسي بوكو فاطمة اللي تسمعها يوميا في الزابينك. اعطيكم موعد بعد لحظات مع كيف احلى صباح الكل وان شاء الله موعدنا يجدد في اول ساعة. ان شاء الله نهاركم مبروك نهاركم زين.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله صبحنا شاط والحيويه، صباح مبروك سعيد، صار نهاركم دجله وحليب، ان شاء الله ربي يعطيكم اتمنى. وفي صبحيه اليوم الخميس الحاضر محمد والغايب ابليس، اليوم نهار 17 في شهر سبتمبر 2026، نتمنى لكم ان شاء الله السلامه، نتمنى الخير، نتمنى ان شاء الله كان الاخبار الطيبه للساده المستمعين الكل، وان شاء الله باذن الله طريق السلامه اللي خرج مشى للخدمه ان شاء الله ربي يعينه، ان شاء الله ربي يوفقه، نتمنى ان شاء الله من كل قلبي نتعدى نهار ممتاز لكم الكل. شنو تحبوا عاد؟ جوائز هاي موجودة. نبدأ بكاردو رشارج بعد شوية إن شاء الله بقيمة 10 دنانير، بي واحد ياخذ رشارج الصباح إن شاء الله باش ينجم يكون يبدأ نهاره متفائل ويبدأ نهاره بكل نشاط وحيوية، وإن شاء الله بإذن الله حتى مبلغ 200 دينار مع صديقنا أيمن في لو كوندكتور باي توتال إنرجي موجود معنا، وموجود أن لودو برودوي جديدة من أهداء جديدة في صباح تربح مع 7.5 بقيمة 100 دينار. إيش خير من هكا باش واحد يبدأ نهار، نتمنى لكم فيه كان الأخبار الطيبة إن شاء الله، وتعديوا معنا أحلى صباح.

30 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الخميس 17 سبتمبر أمطار مؤقتا رعدية أحيانا باش تكون غزيرة محليا بكمية هامة بالمناطق الغربية للشمال الوسط تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وسحب أحيانا باش تكون كثيفة ببقية الجهات الريح من القطاع الجنوبي باش تكون ضعيفة فمعتدلة من بعد تقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل الجنوب وتتجه إلى القطاع الشرقي حر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب حتى الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالشمال الوسط وبين 33 و36 درجة ببقية الجهات حتى غدوة الجمعة 18

0: Καθυστερείτε σαν τα σβέα.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: نهاركم زين، صبحكم فل، ضحكة من القلب. اللي فات خليه درس، واللي جاي خليه أمل. أول أخبارنا للحمل، نهارك في حركة نشاط وعندك رغبة باش تبدل حاجات في حياتك، ما تستعجلش، خذ وقتك وخلي كل خطوة في وقتها، الخير قدامك. إيه الثور اليوم؟ تنجم تسمع كلمة تفرحك وإلا تلقى حل الحاجة كنت مقلقتك. إيه الجوزة؟ فما فرصة باش تصلح سوء تفاهم وإلا زيدة تحل باب جديد. وإنت يا سرطان، اليوم ركز على راحتك وعلى الناس اللي يعطيوك الطاقة الباهية. عاطفيا كلمة حلوة تنجم تبدلك الطاقة الحلوة وتقربك زيادة أكثر من شخص عزيز عليك. إيه الأسد؟ نهارك مناسب للترتيب والتنظيم، خاصة هوني نحكيو في الخدمة وإلا المشاريع. حاجة صغيرة كنت مأجلها تنجم اليوم تبدأ فيها وتلقى روحك اتقدمت برشا. الميزان، التوازن هو سلاحك اليوم، ما تدخلش في نقاشات ما تستاهلش وخلي قلبك مرتاح حتى في الحب. الجو راهو يميل للتفاهم والكلام الزين. إلى عقرب، عندك حدس قوي اليوم وإحساسك ينجم يوجهك في الاتجاه الصحيح. والقوس، نهارك فيه كان التفاؤل، روح جديدة، فرصة ولا فكرة جديدة تنجم تحلك باب ما كنتش متوقعه. آمن بروحك وخلي الأمل ديما حاضر. حتى الجدي اليوم خليك مركز وما تستعجلش نتيجة، على خاطر كل حاجة عندها وقتها. الدلو، نهارك فيه تجديد، أفكار مختلفة، ما تخافش تخرج من روتين وتجرب حاجة أخرى. كلمة منك راهي اليوم نجم تكون السبب في فرحة شخص قريب منك. ونكملوا مع برج الحوت، اليوم رد بالك على روحك، ما تحملش زيادة هم كل شيء، فما فرحة صغيرة تنجم تدخل لقلبك وتبدل نهارك للأحسن.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح، خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله باذن الله موفقين، وان شاء الله طريقه سلامه لكل اصدقائنا السواق لقيت هذايا، وان شاء الله باذن الله ربي يوفق الصغيرات اللي قاموا بكري ماشيين للقرايه، ان شاء الله باذن الله موفقين. شنو رايكم الصباح كان تربحوا معنا ان لودو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار؟ يمكنكم تطلبونها تصفيه كلمه في ستاندر 71 113 ألف. اخواتي المخربشات، اخواني المخربشين، رقم البطاقه هو التالي 72 65 36 12 22 87 14. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المتهمين المشمولين بالأبحاث في القضية المتعلقة بشبهات ترويج المخدرات وتبييض الأموال والتي تضم من بين أطرافها المحامي غازي مرابط. وجاء هذا القرار الإجرائي عقب الاستماع لأقوال الموقوفين في الملف، حيث شملت بطاقات الإيداع بالسجن موظفا وصاحب وكالة لكراء السيارات إضافة إلى صاحب مقهى، وذلك إثر حجز كمية من المخدرات داخل منزل مروج مخدرات محكوم بأربعين سنة سجنا. وقاضي التحقيق يقرر الإبقاء على لاعب كرة قدم بحالة سراح على ذمة الأبحاث في انتظار مواصلة التحريات وتدقيق التدخلات بين مختلف الأطراف المعنية واستكمال كافة التحقيقات. البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم لموفى شهر جويلية الماضي تظهر أن قطاع الاستكشاف يمر بمرحلة تباطؤ ناتجة عن التراجع الطبيعي للإنتاج في الحقول التقليدية وتراجع أنشطة التنقيب. ووفق البيانات ذاتها، استقر إجمالي رخص البحث والاستكشاف سارية المفعول عند 12 رخصة مقارنة ب 15 رخصة في جويلية الماضي. دوليا، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بعدما اتهمت الرياض الحوثيين المدعومين من إيران بمحاولة استهداف المدينة بطائرة مسيرة، فيما نفى الحوثيون صحة هذه الرواية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يأمل في أن تكون نهاية الحرب ضد إيران قريبة. يأتي ذلك بعدما دخلت الحرب شهرها السابع دون أن تلوح نهاية قريبة في الأفق. وكالة بلومبرغ تقول إنه في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي إلى إخضاع إيران بواسطة الحصار البحري، إلا أن هذه العملية تختبر حدود الجيش الأمريكي وتستنزف أفراده وتضعف موقف واشنطن في أماكن أخرى من العالم. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجدد رفض بلاده أي خطة لتهجير الفلسطينيين. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الاحتلال الإسرائيلي استعداده للقضاء على حماس وتنفيذ خطة هجرة في غزة. في الختام، فرق الإنقاذ الإسبانية تعثر على جثة رجل جرفته السيول قرب برشلونة، فيما تعرض الساحل الشرقي المطل على البحر المتوسط لأمطار غزيرة غمرت الشوارع وتسببت في تعطل حركة النقل. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، أحلى سباح.

0: صباح الفل، صباح النور، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وان شاء الله طريق سلامه لكل اصدقائنا المستمعين. ان شاء الله صباح رباح، وان شاء الله ربي يعطي خيره من الامطار في نهار كما اليوم. تبعت شويه مع هذا الوطني الرصد الجوي ناخذوا اكثر تفاصيل على الكميات اللي نجموا نسجلوها ان شاء الله اليوم. صباح النور اياد.
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل، وان شاء الله موفقين يا رب.
0: صباح النور ندو،
2: ان شاء الله نهاركم مبروك امين، ونهاركم زين الناس الكل اللي تسمعوا فينا، وان شاء الله ربي طريق سلامه ليكم. انا مده ما حكيناش على الدجاج، ما حكيناش على الكميات اللي اي عنا بداية ما حكيناش ذيك علاش، وخاصة انه علاش نحكيو على الموضوع ذي، لانه مؤخرا قاعدين نشوفوا فما اضطراب في التزويد، شفنا زيدا انه فما كمية المعروضة فيها نقص، وانه حتى فما صعوبة التزود في بعض نقاط البيع اليوم في الفترة هذية. ما نجموش ما فقناش بانه فما اضطراب خلي نقولوا في النسق متاع التزويد اليوم، حتى زيدا بعض المهنيين اللي يرشحوا انفراش الوضع تدريجيا واستعادة السوق التوازن تاعو خلال الأيام القادمة. برشا زيد حكيو من المهنيين حتى هنا في موزايك على تداعيات موجة الحر الاستثنائية اللي شهدتها بلادنا خلال الصيفة هذه، وهذه أكيد كان عنده تأثير على الوضعية اللي احنا فيها اليوم. مشكور جدا ضيفنا، حضر معنا رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء سي إبراهيم نفزيوي. صباح الخير، مرحبا بك.
3: مرحبا مستمعين.
2: شكرا لك انت على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. على ما يبدو انه الايامات الجايه، وخلي نقولوا شهر اكتوبر تحديدا، باش ترجع فيه الامور، ويمكن باش نعيشوا فتره انفراج في علاقه بالكميات نتاع اللحوم البيضاء والدواجن.
3: بالنسبه للانفراج، الانفراج موجود عندنا، ما صارتش ازمه كنا نطوروها في
2: هو نقص موجود سي ابراهيم، مش ازمه.
3: تم خمسين شهر هذا شهر هذا فيه شوي نقص، لكن عالجناه بعده حاجات. والنقص هذا خطر جاء بالمناسبه للرونتري سكولير، ما تمش حتى الطلب، ما تمش طلب هذاك عليه، حتى العرض موجود. بالنسبه للشهر هذا كنا ناخذ شويه بعد. بالنسبة لك شهر أكتوبر عنا ما فيه كفاية، بأن تو حضرنا رواحنا اللي في شهر أكتوبر باش نكونوا عنا تو في شهر هذا مثلا عنا 10,000-11,000 طن. في شهر أكتوبر عنا 5,500 طن، يعني ما فيه كفاية، يعني نستيقوا هنا سيلكنا بين 13-14، يعني في حتى فايف يعني.
1: سي إبراهيم صباح النور. اليوم التوانسة اللي معناتها كمام اللحوم البيضاء وخاصة الدجاجي مثل قسم مهم من التغذية بتاعهم، ما أبار أنه متوفر ومش متوفر اللي هي المسألة الأهم، ولكن زادة يحبوا يفهموا، معناتها يقول لك مثلا هالنقص في الكميات شنية الأسباب متاعه، وشنو عملتوا أنتم باش تصلحت الوضعية ولا رجعنا إلى نسق قريب من العادي.
3: بالنسبة للنقل هذا مغرور، صارتك السخانة موجة الأولى الموجة الثانية السخانة ديك اللي صار فيها برشا نفوق. احنا في الشهر ده كنا مبرمجين 16,000 من نفوق وبكذا، رجعت من 16,000 رجعت لحد 10,000-11,000 طن برشا ثاني فوق. بقينا ديما المشكلة وين موجودة، ديما حاضرين، احنا حاضرين نسبقوا قبل، فما ناس قاعدة تخدم ليلة نهارة، ما زمش لما المجمع موجود، فما الإدارة موجودة، ما زمش حاجة.
1: شنية الإجراءات اللي خليتوها باش تم تجاوز كمان، معناتها راهو كي نقولوا راهو كنا بريفيو 15 هبطنا العشرة، فما ثلث متاع الإنتاج اللي هو انقص، دونك معناتها وانت قلت خلينا إجراءات، لو نجم نعرفوا شنية الإجراءات اللي خليتوها.
3: هاي نعطيك مكان الإجراءات اللي صارت سوا مثلا الأشهر القادمة، هذه الأشهر القادمة ديسمبر وجانفي ديسمبر وفي أكتوبر نوفمبر ديسمبر الآن مثلا تم توريد حاويات تفقيد تاع الأمهات تاع بي تفقيد. ثم كل شهر سبتمبر هذا الشهر ثم أربع حاويات، كل حاوية تحتوي على 302,400 عظمة تفقيد، وكل أربع حاويات عندنا في سبتمبر، عندنا في أكتوبر أربع حاويات، عندنا في نوفمبر أربع حاويات، عندنا في ديسمبر أربع حاويات، يعني هذوما كلهم باش نصلح بهم الأيامات القادمة. أيامات القادمة فمثلا سبتمبر هذا يعطيك شهر داخل بعد شهرين يعطيك الإنتاج بتاعه،
1: مع الحاويات نتاع بيض التفقيس اللي استوردناهم توا هما اللي باش يعطيو الانتاج نتاع الدجاج في شهر نوفمبر الجاي.
3: يعطيك الصحة.
0: اكتوبر
3: مثلا سبتمبر يعطينا اكتوبر نوفمبر. في نوفمبر يبدو عندنا كل حاوية تعطينا 390 طن من الدجاج. 290 طن من الدجاج نزيدوا نصلحوا بها. يعني ما تماش بتحس ما تماش نقص زو الجملة ما تفصيلها.
0: معتك يعني كان موجود نقص رو من هنا لآخر الشهر تقريبا.
3: لا لا لا حتى تو آخر شهر تو تعدى تو 17 اليوم كيف فرقة. في أول أكتوبر تبدأ الأمور ماشي على أحسن ما يرام 15,000 طن 15,500 طن يعني إذا فيه كفاية ما فيه كفاية فيه حتى فايض. قلت تربي سنة عليم باش نمشوا في ثم الناس قاعدة تخدم ثم إطارات قاعدة تخدم ثم مديرين جاويين وثم مديرين قاعدين الناس كلها تخدم على قدم وساق ثم حتى إشكال وأي إشكال موجود يبلغكم كإذاعة كمذيع نقص في أي مكان احنا مستعدين
0: واضح.
2: شكرا لك سي إبراهيم مشكور جدا. يعطيك صحة سي إبراهيم نفزيوي ضيفنا رئيس الغرفة الوطنية لتجارة دواجن ولحوم البيضاء. شال نهارك مبروك.
4: برمجة شتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديد بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب أم ترانز. وكل عادة عدن حواد في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر

0: مباشرة من معهد الوطني للرصد الجوي خونا أنيس إن شاء الله كسعد ليام صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين سيامين تحية ليك والأوفياء إذاعة مزيك.
0: إن شاء الله صباح رباح بإذن الله. اليوم مراقبة واليوم الفقرة نتاعك مهمة برشا اليوم خويا أنيس.
1: هي عودة التقلبات اليوم.
0: فوالا دونك اليوم معناتها باش نركزوا معاك بكل انتباه دونك ناخذوا التفاصيل الكاملة وإن شاء الله ربي يعطينا مطرة تنفع ما تضرش إن شاء الله بإذن الله.
1: إن شاء الله يلا نركزوا. طقس مغيم جزئيا يبدأ في فترات الصباح، ننتظروا أنه سحب تتكاثف بعد ظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا العادية تشمل تدريجيا جهات الشرقية وين تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. كان ناخذهم بالتفصيل يعني في بداية في ساعة الظهيرة تبدأ الأمطار بولايات الكاف القصرين سليانة ثم تشمل تدريجيا بقية ولاية الشمال باجة جندوب بنزارة ولاية تونس الكبرى زغوان وجهة الوطن القبلي ثم جهة القيروان ممكن بعد العصر ولاية الساحل سوسة المنستير المهدية لهنا وين ننتظروا أكثر كميات اليوم ممكن تتجاوز حتى 70 مليمتر. أيضا جهة سيدي بوزيد وفي آخر النهار وفي بداية الليل تشمل ولاية تيس فاقس وغفصة وين تكون معناها أمطار متوسطة دون فاعلية كبيرة. العنصر الآخر اليوم الحرارة تقريبا في استقرار عموما باش تكون بين 30 و 35 درجة، تكون في حدود 27 درجة في المرتفعات الغربية. الريح اليوم من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر عموما قليل الاضطراب يصبح مضطرب بعد الظهر. الأيام القادمة الجمعة وحتى عطلة نهاية الأسبوع باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار في جهات الشمال والوسط تكون محلية في الجنوب. يوم الأحد تكون أمطار أكثر غزارة في المناطق الشرقية للوسط والجنوب، تقريب البحر باش يتواصل مضطرب كامل الأيام القادمة. الحرارة يوم الغد في ارتفاع طفيف تكون قصوى بين 31 و 36 درجة، توصل ممكن حتى 38 درجة في أقصى الجنوب ثم ترجع تدريجيا للانخفاض بداية من يوم السبت. خلينا نذكر سيامين وقت نحكيه على أمطار غزيرة في فترات قصيرة هذا يتسبب في تشكل السيول ممكن حتى فيضان الأوديا والمناطق اللي عادة ما
0: المناطق يشملها انذار ولا حاجة.
1: في الحقيقة فما جهة الساحل كما قلت لك ولاية سوسة المنستير والمهدية أسندنا لهم اللون البرتقالي هذا يعني درجة انذار كبيرة اليقظة التامة مطالبين بها. كما قلت لك وقت نحكي على أمطار غزيرة في فترات قصيرة هذا يتسبب في تشكل سيول ممكن حتى فيضان أوديا والمناطق العادة ما تشهد تراكم المياه. نتجنب معناها عبور الأوديا حتى كان طريق مغمورة بسيارة مغمورة عفوا بالمياه نتجنب العبور منها. أثناء السحب الرعدية ممكن حتى تظهر السواعق فنتجنبوا لمس أو حتى الاقتراب من الأعمدة الكهربائية.
0: باش نلخص للسادة المستمعين دونك ابتداء من اليوم الظهر بداية تكون السحب في الشمال الغربي تنتقل معناتها تقريبا إلى تونس العاصمة والسواحل الشرقية، بعد العصر تشمل السواحل الشرقية إيسونسيالمون جهة الساحل.
1: جهة الساحل غادي كننتظروا أعلى الكميات ممكن تتجاوز كما قلت لك محليا حتى 70 مليمتر.
0: واضح واضح يا سيدي، يعطيك الصحة.
1: مرحبا بكم
0: نهاركم زين. نهارك أسعد. في نهاركم.

0: Dinar ou tes amis et fichères.
1: Andek Orange.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
3: صباح نور عادلة.
4: صباح خير. مين سؤال صغير؟ شبينا ثلاثة اليوم في
3: ديمريت كورنو. أنت ونادي ساعة ياسر تشوشو في الأنتين نحكي مع السيد معضوط عن ياسر تشوشو. أنتم حاسين ما خليتم عملتوا على حكاية مبابي. هي تحب تخليه الانتباه وأنت تحب تاخذ.
4: وأنا ما عندي حتى مشكلة أنا.
3: وأنا باش نحسم الأمر.
4: احسم الأمر. هاي نادي تفضل معانا.
3: مبابي يكشف سبب رفضه ارتداء قميصه للتضامن مع ستة. أبشرني بالسبتة. هذا باش نحكيو فيه شويه اخر ان شاء الله في انتباه مع اختنا نادي. اما قبل باش نبداو ساعه من اخبارنا المحليه. ماذا بينا نبداو من تونس انا الساعه.
4: اي نتفاضل نبداو من تونس. ما الاخبار الثانيه نبداو
3: هذاك علاش نبداو برساله جديده من جماهير ترجي جرجيس والاتحاد الرياضي المنستيري بعد مباراه البارح.
4: مره اخرى تصور مزيانه برشا جينا من كورتنا ما فيهاش كان الخايب. كورتنا فيها برشا حاجات خايبه سيفري كيما تصور لنا نتاع بطوله افريقيا البارح.
3: سلموا عليه بالله السيد نتاع البارح المحليه اللي
4: والله العظيم يعطيه الصح والله انا وما اللي تي كوراجو
3: ملاحظاتك وصلتني مع عادل.
4: دونك تصويرة أخرى مزيانة مرة ذي ماتش ترجي جرجيس الاتحاد الرياضي المنستيري ماتش متأخر من الجولة الثالثة وفي 2-1 الاتحاد الرياضي المنستيري. على فكرة هدف جميل جدا ما عرفش كريته ولا لا وكما ريتوش حاول ترى هدف أحمد بوصيدة الثاني للاتحاد الرياضي المنستيري. دونك المهم في هذا الكل خلينا نحكيه على التصويرة المزيانة. جمهور ثم فيديو بعثنا محب المحب هذا يعيش البرة وإلى أن سيستيمش يبعث لي الفيديو قال لي ليه يزمها تتعدى ربع ثوالي صحابي اسمه أنس نحييه الحقيقة الفيديو هاي قاعد يشوفوا فيها. هذوما جماهير اتحاد الرياضي المنستيري داخلين للاستاد بالطبيعة ملول ثم رفض ما ينجموش خطر جماهير الفرق الزائرة ما عندهاش الحق تدخل المباريات البطولة متاعنا من عام 2011 كما نش غلط ولا 2012 التوى نعاني في مشكلة ذي هكا هما تدخلوا جماهير ترجي هذه الجرجيسي هيئة ترجي هذه الجرجيسي الوحدات الأمنية اللي غادي كلهم ثلاثة يعطيهم الصحة. خطوة أخرى نحو كونه يرجعوا جماهير الزوز فرق يدخلوا الاستاد تصوير ياسر مزيان وداير حتى في الصوت نتاع الفيديو يقول مرحبا بكم مرحبا بكم. حتى بعد الماتش عنا فيديوهات تقام على سبور بين موزايك نأملهم ان عزين مسلم جماهير الاتحاد الرياضي المنستيري تشكر في جماهير ترجي الرياضي الجرجيسي على حفاوة الاستقبال وعلى الشيء اللي عملوه معاهم وداير وعدوهم قالوا في ماتش الرتور انتم احبابنا وخياتنا وخيانا موجودين معنا ان شاء الله. اخر حاجه وقت اللي هما وفي الماتش 2-1 الاتحاد الرياضي المنستيري تصفيق كبير برشا من جماهير ترجي الرياضي الجرجيسي للاتحاد الرياضي المنستيري اللي ملعبته.
3: ماني فيك محلاها ليماج معناتها هذا اللي مطلوب نحب الراو والتيران تاع كره في جماهير فرق الزوز. يا حسن انت ممكن قداش عمرك عادل 2011 ايه كبير كبير حقا ماكش
4: انا عام 80 ودي انا مش جينيراسيون القديم اكبر
3: من الجمله
4: عام 80
3: معناتها يا حسن كنا نشوفوا دربيات محلاهم ذاك دربيات بالجمهور ما عندها حتى علاقه بالدربي. كان صغير خويا تسمع فينا ما خلطتش على الشيء هذاك مضيع بنه الكوره
4: وليه استاذ راه فيه حاجات متفاهمين ثم حاجات ما تتحكيش مصدره تتعلم فيه برشا حاجات راه جينيراسيون اللي دخلت الاستاد وهي صغيره 14 و13 و12 سنه تعلمت برشا حاجات
3: واللي ما خلطتش على جو وتراح في المنزه
4: ايه.
3: معناتها بالرسمي ملا امبيونس كانت وملا جو نتاع كره وان شاء الله باذن الله يرجع ذي خاطر عنا من 2011 حتى التو رانا قاعدين نمشيو بشطر الكره من بار الكره اللي نعرفوها بشطرك هاو به 100,000 دينار لمرافقه فريقك المفضل ليله ويوم المباراه والجلوس على بنك البدلاء. على فريق تحكي
4: ايفرتون
3: مش مفضل مش فريق المفضل دونك بر انت
4: ليه هي ساعه باش نكونوا واضحين ثم ثم ثم ثم تضليل صار في العمليه لانه من البارح في الريزو سوسيو نجم تحضر ماتش بريمير ليج ومع ايفرتون وحكيت لكم كل هو خلينا نحطوا ساعه الامور في نصاب هذا باك في اي بي عملته ايفرتون. الباك هذا شنو فيه؟ ليله تعديها في الاوتيل مع الفريق نتاع ايفرتون تحضر الاجتماع الفني تحضر تدخل الحجرات الملابس تحضر سبيتش نتاع لونترونور تحضر التسخينات قبل المباراة.

0: برشا بلعبيه داخل موجودين
1: في الليغا هذا يعني.
0: ماتش مزيان برشا
1: تسمينا بالاخر
0: نعرفش نسميك
1: لا لا نشري التذكره
0: كفو كفو ديجا نشري التذكره انا وياك لا ما غير نسميه انت نشري التذكره خلينا
1: ديجا عندك مليون في كفو هذولي ديجا ريت كليب
0: عندي كفو عندي دونك كفو ياب ستام سيدورف
1: ستام يا شتام شتام
0: ياب شتام ياب شتام
1: سيدورف
0: جيمي فلويد هاسل بانك كنت تتذكر
1: هاي هاسل بانك تتذكر اسم بانك
0: مصطفى حاجي
1: يا حسره
0: الاسماء اللي مش مؤكده حتى
1: تو هذا كان تاع المروك وكوب دي مون 98 يعني فيك
0: وهدف صلاح الدين بصير وسكوتلاند 3 بليش ثم اسماء مش مؤكده كيما ريفالدو وتيم كايل لا ليجوند بتاع استراليا ومتاع ايفرتون تقريبا 8 9 سنين لعب الغادي ثم لا ليجوند نتاع استراليا ومتاع ليفربول وهاري كيول كنت نحبه برشا الجوار هذاك انا
1: كيول اللي
0: بون عيطو هاري كيول
1: كيوت
0: كيوت هذوما ثلاثة مش مؤكدين لكن في المقابل ثم روبي ثم روبي فاولر ثم راين بابل ثم ياري ليتمانن
1: هاي جول
0: لا ياري ليتمانن ديس الديس
1: من اللي هو الجول
0: اللي كان في أجاكس ياري ليتمانن
1: ليش اسمه جول
0: اللي تحكي عليه انت اللي كان يلعب في أرسنال جارديان أتنذكر اسمه
1: ليتمانن مش ليتمانن
0: يمكن وثم لويسا هاو ثم ياكوبو 30 ألف يورو الحقيقة برشا اما كي ترى لاكوز الناس اللي عندها الفلوس مش انا وانت ينجم
1: يجينا نهدي بالليل عليك كان الماتش لهنا شوف لي شوف لي تدخل لي ما انت مش نهبط عليكم معناتها في الامس لا معناتها اما والله جايله تبدا وكل ما تبدا بصراحه الاولاد معناتها مازلنا مش في طقس كوره انا الكوره عندي تدك تدني بارده شويه ماتش نهار لحد ماضي ساعتين فاطر كسكسي تز معك في ثنية البن تخرج من الدار
0: بليش نسألك مدام سانسرونا الأخبار الأخراني خلنا نسألك سؤال ثم ينس تفد من يجريني فيفا يقول لك هاو جاو ماتشوات لكيب ناسيونال معاش ثم
1: أنا كورة منهم
0: تفد
1: أي ما نحبش
0: ما تحبش مثلا حتى ماتش هكا في ريموت قول نستنى فيه
1: لا ما نحبهمش ماتشوات جريني فيفا ما خد تبدأ بمشي في ريتم معين عندك في وسط الجمعة تشامبيونز ليغ في الويكاند تطرح مزيانة هذا الشيء تبدأ تراجع هكا الكرة وتتبع وبعد يعملوك يقصوا عليك يعملوا حاجة أخرى معناتها
0: مش مشكلة على كل حال نجم زاد اليوم أنت مادام سانسرتنا أختنا نادي على الخبر الأخراني نجم زاد تتبعونا اليوم إن شاء الله في فورم سبور عندنا برشا حاجات مزيانة باش نحكيهم كيما العادة وعندنا برشا أخبار حصرية وباش نعلقوا عليها مع بعضنا وكيما العادة يتفاعلوا معنا على الواتساب زاد كيف كيف
1: إن شاء الله بإذن الله عادل يعطيك الصحة بارك الله فيك نتقابلوا بإذن الله إن شاء الله معاك الثمانية في سبور إكسبريس
2: دي مينوت كرونو ما تحيرش بالانترنت

0: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس، معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية، أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
1: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
2: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
1: ملافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
2: عندك أورانج
3: تدلل تدلل
1: حتى 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
3: تدلل
4: جيان إيام دللنا.
5: فريجو تكنيك اسمه سمعة، 50 سنة وإحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبيس عندنا ديما لاباس.
6: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل، أمورك عنبر وفل.
7: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو إكسيبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون.

0: بتاعك. اطلع على شروط القرض في فروع لوي بي وما تفلتش الفرصة.
1: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
2: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم، من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح الفل خويا علي، شحملك؟
2: صباح الورد خويا مين، شحملك انت؟
1: ان شاء الله نهارك اسعد الايام خويا الغالي، يصبح نشاط وحيوية. محليهم صغيرات في الدار عاملين لك امبيونس
2: والله. يا عمي امبيونس ما يقرا الصباح
1: ان شاء الله ربي يفضلهم. قديش العمارة؟
2: والله يا ودي ادم 8 سنين والبنية يمنى 4 سنين
1: ان شاء الله ربي يفضل هيك. قولها با با
2: ودي سنة ثالثة والبنية تقرا في الكورتير ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب، وان شاء الله ربي يفضلهم لك، وان شاء الله ربي يعينك انت زادة. ومحلية الخدمة اللي تخدم فيها في مستشفى تخدم هاك ولا
2: نخدم في سبيتر زهوين
1: يا اخوي؟ وشنو تعمل بالضبط؟
2: والله موزع اكل، نفرق الماكله على المرضى والمدفع وكل شيء، يعني ام دي سيرفيس ما جبت قول.
1: ان شاء الله يا سيدي ربي يعينك، وان شاء الله ربي يرزقك ويطعمك ان شاء الله كيما انت توصل توصل العباد ان شاء الله باذن الله، وربي يفضلك الصغيرات وان شاء الله تفرح.
2: عايشك عايش خويا عايش.
1: سي علي مش عارف انا كان في اطار الاجواء العائليه الموجوده تقدر تركز في الحسابات ولا؟
2: والله
1: انا فاهمك فاهمك لا فاهمك فاهمك بالقدر توا. فرضا بدينا روا جوست تركز معايا، رانا بدينا توا. فرضا عمر البو 40 سنه وعنده ولده عمره 10 سنين. البو عمره 40، الوليد عمره 10 سنين. بعد قداش من عام يولي عمر البو ضعف عمر الابن؟ تكلم يا نونو يا نونو.
2: بعد ضعف
1: صحيح يا نونو. اسمع سايب علينا منه بابا، مش يا نونو يا نونو. وين يا ما سمعتهاش؟ يظل يومها بعدتها. خليها خليها. شو اسمك انت؟ ترى عادي هيلي عادي هيلي اختنا من اللعبة صباح ايش نحكيه مع صغار خير. عادي لي البنوتة عسلامة عسلامة. حشمت حشمت خليها كان حشمت خليها
2: حشمت.
1: اسمعني قلها هي قلها مو بعد قداش من عام احنا سؤالي ولي عمر البو ضعف عمر الابن. قلها تقول 20.
2: قولي
1: 20 قولي 20 20 مش حد شيء. لا 20 مش 20 20 20
2: 20
1: ألف مبروك ليك، أرباحك اللو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من أهدية جديدة. جوست فسر لك شدعك عندك فكرة وكاو معتك. يبدأ عمر البو 60 سنة، يبدأ عمر الصغير 30 سنة. وقتها يولي فوالا وقتها يولي عمر البو هو ضعف عمر الابن بعد 20 سنة. وإن شاء الله ربي وصلنا الغادي، وإن شاء الله نراهم صغيرات لا يكبروا ونفرحوا بهم إن شاء الله
2: بالخير والبركة.
1: آمين يا رب. يا سيدي إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. في الأمان.
0: صبح تربح، ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: صباح النور مراد.
1: نهارك مبروك امين توتلي كيف وكل اللي يسمع في احلى صباح على موزايكا فم.
0: ان شاء الله نهارك اسعد الايام خويا مراد والصباح رباح. اليوم العشية ركزوا شوية ردوا بالنا شوية بعض كميات من الأمطار العشية مخر ولا أول حتى الليل ردوا بالنا في مناطق السواحل إسانسيالمون جهة الساحل أمطار متوقعة اليوم تنجم تكون غزيرة في جهة الساحل دونك نسيسر وإحنا قدر الإمكان تفقدوا لزيز في جلاس نتاعنا أرى خاصة بعد الصيف مراد يذول يزمهم يتبدلوا نسي
1: بيانسور مع الارتفاع متاع درجات الحرارة لزيز في جلاس بطبيعة الحال يزمنا نتفقدهم لأنهم في بعض الأحيان مع العامل متاع الارتفاع متاع درجات الحرارة باش نلقاو لزيز في جلاس ما عادش تعطينا المجال متاع الرؤية نسبة كبيرة فبالتالي معناها بريفيرونس نبدلوهم ما فيش شك زادة وقت النزول متاع الأمطار ودايور زوما نصايح كيما نعطيوهم مستعملي الطريق خاطر نعرفوا في بعض الأحيان اللي ثم النزول الفشي متاع الأمطار في وقت وجيز بكمية كبيرة فبالتالي ماذا بينا ناخذوا الحذر متاعنا إذا كان ثم معناها الأمطار هذه نحاولوا باش نركنوا السيارة في مكان احنا نقدروه اللي هو آمن حتى يتعدى العارضة ذاك بطبيعة الحال ومن بعد نواصلوا طريقنا بسلام. حاجة أخرى
0: أي مراد أنا مش نعطيهم ملاحظة اليوم هكا أستيوس هي على الطائر حتى اللي كنتي ديجا معناتها اللي ساعات يقول لك فكريش نقعد نشي انا بدون خمسة ايترات من تاع سوي كلاس اي سوي كلاس راكي تصب ماء نورمال فانك في كالكير وذاك ينجم يسد لي بيوز اللي يخرج منهم الماء دونك تنجم تضر ديجا تولي ما عادش تنفع الحكايه دونك عندي روسيت والله تحب مدها لك روسيت ميزون معناتها تاخذ بدون ماء دي ميني غاليزي خمسة ايتر مش غالي ديجا هذول مش غالي جمل ده تزيد معاه المقادير مانيش مدهم اللي حشر المقادير يطلب لي تعطيه المقادير تزيد معاه شويه الكول ميناجي
1: وي
0: وتزيد معاه في الاخر ثلاثه اربع قطيرات ليكيد فيسيل
1: لا ما على حسابها زي نكلمك انا بعد ناخذ روشات
0: صحيح ما كانش تحسبها قداش خمسه ايترات تتكلف والله حتى شيء حتى شيء
1: ما فيش
0: شك 100% بيو 100% ناجع ومجربوا معناتنا بلوش ما خفي ديك شويه على الليكيد فيسيل خاطر ما يزموش يرغي معناتها بعد دونك جوست قطرات تكاو معناتها في الخمسة قطرات فقط تكاو
1: واللي نصرفوها على السلامه نتاعنا راه ما يتقدرش بثمن لانه
0: راه خاصه هذه الخمسة ايترات حكايه فارغه راه معناتها ما تكلفوش شيء
1: ولا نزيد زاد نعطيو بعض النصائح مين راه شفتوه وقت تبدا الامطار تنزل ماذا بينا نشعلوا اللي فيه نتاعنا معناها الفيرست دروت ولا نخليه زاد كذلك مسافه الامان دوبلومون حتى تمكننا من رده الفعل عند الارتفاع وناخذوا معناها بالعامل نتاع السرعه اللي ماذا بينا زاد كذلك نخفضوه معناها
0: لو ماكسيموم
1: حتى نبداو احنا اون سيكوريتي واللي
0: سوق
1: معنا زاد
0: كيف اون سيكوريتي يعني. اي وين تو شاده بعضها مراد شويه؟
1: شاده بعضها تو على مستوى الطريق الوطنيه رقم 8 نفس الشيء على مستوى اللاك 3 كذلك اللاك 2 واحنا ماشيين حتى ايش اللاك 0 داخلين على شارع المغرب العربي نفس الشيء زاد كيف على مستوى حي الواحات العوينه واحنا داخلين عبر الطريق الوطنيه رقم 9 بطبيعه الحال زاد المزيد من الحذر خصوصا واحنا داخلين عبر شارع خالد بن باشا ونلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه نفس الشيء بالنسبه لشارع محمد الخامس واحنا ماشيين حتى ايش مساحه 14 جرام كيف اللحظه فيها حركه كبيره نفس الشيء على مستوى حدائق المنزه نفس الشيء كذلك على مستوى الحي هلال على مستوى المدخل الغربي للعاصمه وين ماذا بينا نردوا بالنا لو ماكسيموم حتى تكون السياقه نتاعنا امنه امن.
0: يعطيك صحة مراد ان شاء الله نهارك اسعد الايام في الامان.
2: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 متاع الصباح. تعلم ميتي مطلوب تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل إنتاك هو الاختيار متاعك من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بغليتا إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
3: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا نو با راتي من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.

0: بالباك ولا بليش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
1: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه، نقول ولدي محامي متكلماني.
2: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
1: كيشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل أعمال.
2: وكيطمن على عزيزه ويحط في وضني سماعته، نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه. هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح. نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأثرياتهم.
1: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح غدوة.
3: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
0: مبروك، أما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
4: صغيرك مغروم بالسبور، يحلم يولي شامبيون ويشارك في أهم الكمبيتيسيون، مال عليك بسمايل أكاديمي. أول أكاديمي ملتي سبور في تونس، تجمع بين الهاندبول باسكتبول بنظرة وخبرة البطل هيكل مقانوش. مالا كلمونا على 29 750 711. سمايل أكاديمي، حلمتك بين يديك.
5: سمايل بسكوي الأبطال.
6: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
7: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tn.

0: سيارتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني تاع كهربتك، اختار الوقت لوفر وستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
3: صباح النور يا أيمن. يا أيمن صباح النور. لا ما شايف أيمن زعما. يا أيمن صباح خير يا أيمن.
4: صباح الخير، أنا مستمع.
3: أنت شبيك؟
4: أنا مستمع، أنا مستمع، أنا كده سامع، كده سامع. أنا مستمع، أنا مستمع. صباح الفل.
3: عندي نمر مع تنتع وري البيه تنبهن بعدك.
4: عند إيه ده؟
3: لا لا لا، نحن أيمن ما تقلقش، روح جوش تفقدوا حصة السمع متاعك وكهو.
4: ماشي، ايه الاخبار يا امين؟ انت عامل ايه على الصبح كده؟
3: الحمد لله والله، الحمد لله. لين كلمتك سبعة ما تكون.
4: طيب الحمد لله، زي الفل يا باشا، زي الفل. احنا دلوقتي موجودين مجرين. انت بتضحك على ايه؟ طب فهمني.
3: واحدة ساعتك هيك الصبح احنا نبتسم للحياة، نبدا معناتها.
4: وحدك كده بتضحك. طب الحمد لله ربنا.
3: هو نوع من الانواع مع تبديت الريزيرفي في بلاصة في منوبة، كانت حب معناتها نشوف بعض ما شاء الله.
4: لا هو لا ليه منوبة؟ منوبة سيتي قصدك؟
3: اي
4: المدينة، مش
3: المدينة. المدينة ليه؟ المدينة.
4: طيب الحمد لله.
3: تمشي اي من مرشني الصبيع تسأل في انا شنو احوالي؟ اسألي معاك شنو احوالي.
4: طبعا الفل عليك يا امين، وطبعا الفل على كل مستمعينا الاعزاء. اخباركم يا رب تكونوا بخير. انت قلت في امطار، انا شايف ان السماء صافيه والدنيا حلوه.
3: ما قلتش تو بتصبر امطار، قلت العشيه.
4: العشيه مش اليوم.
3: اليوم العشيه.
4: اليوم العشيه. طب ماشي، احنا موجودين دلوقتي، احنا موجودين دلوقتي في مرناج. فين بنعروس ولا مرناج؟ دي ما بين اللي فين بنعروس. طب انت موطي صوتك ليه؟ احكي عادي، انا ما بقولش حاجه غلط. بنعروس. ومعانا استاذ محرز. صباح الفل يا محرز. لا باس عليك.
3: رقد محرز مزيان،
4: كله تمام.
3: فيه لو ليه داخلين بعضكم الصباح يعني. ماذا بيت تعدوا للسؤال وتفضوا أموركم وشوفوا جواب صحيح ولا لا. حسيتكم فيكم واحد مش شارب قهوة معك.
4: لا والله العظيم شاربين قهوة وكل حاجة، بس يعني إن شاء الله خير. المهم يعني الأستاذ محرز، أنت راح توصل المدام ولا راح الشغل؟
5: راح أوصل المدام وبعدين الشغل.
4: لازم توصل المدام الأول يعني؟ بيه أستاذ محرز، السؤال بيقول ايه المؤشر اللي لو ظهر عندك في التابلو بورد يعني لازمك تقف فورا؟ المؤشر اللي يظهر في التابلو بتاع العربيه ده يعني اول ما يظهر لك لازمك تقف.
5: يعني
4: ده الماء اللي هو شكله ايه ده؟ انت هو اساسا انت ظاهر عندك اهو. انت
3: يشعل عنده ده
4: بتاع خانه. ترمومتر. هو ده ايه ده؟ براد صح؟ ده براد السخانه صح. اول ما بينزل لازمك تقف صحيح؟ اكيد. ولا ممكن نمشي بيه شويه بعد كده نقف؟
5: اكيد
4: لازمك تقف. ليه؟ ايه اللي ممكن يحصل؟
5: ماشي، تعمل لك جوان كيلاس في الموتور.
4: جوان كيلاس
5: في الموتور.
4: في الموتور. طيب ممكن تعمل لنا جوان كيلاس في الموتور؟ فلازم
3: نعمل جوان كيلاس.
4: انا
3: والله كنت
4: حبيبي يا امير،
3: والله عايش.
4: ما هو يا امير انت حبيبي واخويا وصاحبي، بس هي المشكله ظروف المباشر. والله ظروف
3: المباشر. والله حاسس لي فما حاجه مش فاهم شنيا هذاك عارف.
4: هو بصراحه عادي اما ظروف المباشر هقول لك لما اوصل ان شاء الله.
3: انما والله حاجه تحكي ولا ما تحكيش يا ايمن؟
4: لا تضحك. هو احنا البلاصه اللي احنا واقفين فيها يمكن شويه الرزو مش موجود، فانا دلوقتي بكلمك من التليفون مباشره مش من المايك،
3: فهمت؟
4: عشان كده اتلخبطت شويه. ممكن الرزو طايح
3: او حاجه، بدي تنطرت ولا حاجه. ما سمع ولا بسمع.
4: لا ما تنطرتش، انا موجود.
3: الف مبروك ليه، الف مبروك ليه. مبلغ 200 دينار
4: ربح. 200 دينار على الصداع حبيبي امين.
3: وين الراجل يا اخي؟ مشى سايق قصد ربي.
4: لا الراجل اهو، بس هو مش عارف ليه هو مكسوف والرزو طايح. فانت مكسوف؟
5: مش مكسوف.
4: امال ايه؟ طيب
5: لا
3: وانا نقول من قبيل عيب ينقص وما يهزش. تو فهمت معناتها علاش المشكل من الرزو. يعطيك صحه يا ايمن، بارك الله وفيك. شهر كاس عاد الايام 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
0: الفيدانج متاع كهربتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني متاع كهربتك، اختار الوقت لوفر وستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
1: توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور.

صحة المريض ما تستناش، والطبيب الناجح ولا البروفيسيونيل اللي يخدم في سانتي ديما يلوج على أحسن ماتريال أجد ماتريال وديما زيدا يحب يتبع التكنولوجيا الجديدة باش يداوي خير ويداوي زيدا أسرع. كيبدا عندك ماتريال متطور يعني راحة يعني ثقة ويعني أمل جديد للمرضى. تحب تطور الكابيني متاعك مع إيجارة معدات طبية من مصرف الزيتونة؟ الحكاية تسهل عليك، نمولولك معداتك الطبية حتى لمية بالمية. أنت تختار الماتريال متاعك وتتفاهم معنا على كيفاش تحب تخلص، والمدة توصل حتى لسبع سنين. طور عيادتك، ركز مع المرضى متاعك والتمويل علينا.

شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn سيير خذ لبو.

0: 60 جرام بجوز دينارات و 340 مليم أكاو ومعاهم الرابعة بليش. يلا ما تفلتوش الفرصة. مونوبخي ديما معك.
1: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
2: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خود السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
1: مالافيش تستنى، امشي لأخر بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات
2: عندك أورانج.
3: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية بحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
4: تروبيكو
5: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جدي. ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 كوتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
6: عندك مشروع مستدام في الفلاحة الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لفون دابوي أدابت إنفست، استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
7: تدلل تدلل
8: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
7: تدلل
9: جيان أيام دللنا.
10: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
11: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
12: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة؟ رجواني ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، بروميير ايكول اكريديتي اسيزي اون افريك، اللي توفر لك دي ليسانس منهم سيونس انفيرميير، انستيزي ريانيماسيون، ساج فام، انسترومونتاسيون اوبيراتوار، اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج كيما اون المانيا اون ايطاليا او كندا اي لي بيي دو غولف. ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، لا فورماسيون اي بازي سور لا براتيك دون دي لابوراتوار سبيسياليزي اي بيان ايكيبي اون ماتيريال ميديكال، وتوفر لك دي ستاج في لي كلينيك اي اوبيتو باش تكون حاضر لسوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 66 79، وتنجمو تزورو لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي ينبه إلى أن الوضع الجوي يكون بداية من بعد ظهر اليوم ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل، متوقعا أن تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و40 مليمتر وتصل محليا إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد أن محطة سيدي حسون من ولاية نابل شهدت هطول 108 مليمتر من الأمطار، وذلك خلال 24 ساعة من 7 من صباح الثلاثاء إلى 7 من صباح الأمس الأربعاء. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو مؤسسات الطفولة إلى ضرورة توفير بيئة تربوية آمنة تحد من استخدام الشاشات، وخاصة بالنسبة إلى الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتكثيف الأنشطة التي تسهم في تنمية قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم وتفاعلهم مع محيطهم. والوزارة تنبه الأولياء والمتعاهدين بالأطفال إلى أن الإفراط في تعرض الأطفال للشاشات وخاصة خلال السنوات الأولى من العمر قد يؤثر على التركيز والانتباه والاستيعاب والقدرات اللغوية والتواصلية، وقد يرتبط ببعض الصعوبات النفسية والسلوكية من قبيل القلق والعزلة والعصبية وسرعة الغضب، فضلا عن انعكاساته الصحية المحتملة المرتبطة بقلة الحركة واضطرابات النوم وإجهاد العين وآلام الرقبة والظهر. افتتاح وحدة الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بطاقة استيعاب تبلغ 8 أسرة، تم تجهيز 4 منها بالكامل في انتظار استكمال البقية لاحقا، وهو ما سيمكن من دعم قدرات المستشفى الجامعي فيما يتعلق بالإنعاش الجراحي والتكفل بالمرضى. دوليا، الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تعلن نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري جراء التصعيد العسكري الأخير. السلطات الأسترالية تعلن أنها تعتزم العمل على خفض الهجرة من خلال تشديد الإجراءات على الطلبة وحاملي تأشيرات العمل والسياحة والتي تستغل أحيانا للإقامة بشكل دائم، إضافة إلى التشدد مع مخالفة مدة الإقامة القانونية في ظل تقدم اليمين في استطلاعات الرأي. الشرطة التركية تفرج عن أكثر من 100 متظاهر كانت أوقفتهم خلال احتجاج نظم يوم الثلاثاء للتنديد بالحملة الأمنية الواسعة التي تطال مجتمع الميم، بحسب ناشطين قانونيين ومراسل وكالة فرانس بريس. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبار إكسبريس.
1: في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل في أولى نشراتنا الرياضية. الموعد اليوم مع ديربي العاصمة، ملعب التونسي وجه نادي الإفريقي، الأربعة متاع العشية في مركب الهادي النيفر، آخر مباراة من المباريات المؤجلة للجولة الثالثة. ملعب التونسي بيسجل عودة مرتقبة ليوسف أمرو لليوم الصباح، نورما مو بشيخه الإجازة متاعه بما أنه الملعب التونسي قام بكل الإجراءات بما فيها مراسلة فريق الحزم السعودي من أجل إرسال بطاقة الانتقال الدولي وطلب الاستجابة من الفريق السعودي، وتم إرسال البطاقة. والبارح كان ثم لجنة لتأهيل الملاعب هذية، اللجنة تجتمع كل يوم بطبيعتها حتى إلى نهاية الميركاتو نهار 20 سبتمبر. من المنتظر يكون موجود في قائمة الفريق لكن مش باش يكون أساسي، لكن نجم يدخل في المباراة. في المقابل الملعب التونسي باش يغيب عليه كل من رفاه ريح اللي عنده إصابة، والرباعي اللي مستبعد من الفريق بسبب اختيارات فنية، نحكيو على هادي خلفة من الله حبوبي مالك شويخ وتاب سوباري قاعدين يدربوا على انفراد. في النادي الإفريقي مشاركة هيكل الشيخاوي وتواجده مع المجموعة مش مؤكدة. في المقابل عودة بليل ايت مالك، غاث زعلوني جاهز، تواجد مامادو دياتا المدافع في القائمة، وتواجد عدة لاعبين شبان في الستاد التونسي. الماتش كما قلنا الأربعة متاع العشية، التذاكر تتباع من 8 متاع الصباح ل 3 متاع العشية في مركب الملعب التونسي، وأبارتين ساعتين مساعتين ونص مركب الهيدي النايفر مش يزفروا هاي ثم الترابلسي بش يكون دافيد سمايكو في الفار الحكم السلوفيني والبث التلفزي بش يكون على القناة الوطنية الأولى وعلى قنوات الكيس. البارح كانوا ثم زوج مباريات من الجولة الثالثة متأخرين. زاد الاتحاد الرياضي بن قدان يتعادل مع نادي الرياضي الصفاقسي 1-1. السي اس اس افتتح النتيجة عن طريق لولندو المهاجم والتعادل جاء عن طريق محمد شريف كمارا في دقيقة 63 للاتحاد الرياضي بن قدان. النادي الرياضي الصفاقسي كمل الماتش منقوص من حسامادو ودراغا وبعد ما خذاه ورقة حمراء في دقيقة 66 وهكذا زوج فرق يولي عندهم 5 نقاط في ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى. مقابلة ثانية تلعبت البارح هي مباراة ترجي هذه الجرجيسي والاتحاد الرياضي المونستيري. برشا حاجات نجم نخرج بهم من الماتش هذا أهمهم الحقيقة الصور الجميلة جدا لجماهير الاتحاد الرياضي المونستيري وجماهير ترجي الجرجيس اللي صفق حتى على ملعبية الاتحاد الرياضي المونستيري بعد المباراة. 2-1 الاتحاد الرياضي المونستيري كان افتتح النتيجة من ضربة جزاء لأحمد تسجلها أحمد بوعصيدة. ثم في الشوط الثاني دقيقة 47 نفس اللاعب يمضي على رابع أهدافه يمضي على ثاني أهدافه في المباراة هذية ويواصل تألق متاعه في زوج مباريات فقط تلعبهم مع الاتحاد الرياضي المونستيري. هدف جميل جدا من أسيست لي عثمان دياني. ثم خليل قصاب زاد كان سجل هدف التعادل في الدقيقة 45 آخر دقيقة من الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء. الماتش هذية يخلي الرصيد نتاع ترجي هذه الجرجيسي 3 نقاط ويخلي الاتحاد الرياضي المونستيري يوصل للنقطة الثامنة ويلتحق بتقدم ساقية الدير في المركز الثاني ب8 نقاط. آخر حاجة تخص مباراة هذه الإقصاء اللي كان خذاه حمدي العبيدي في دقيقة 87 واللي بش يخليه يغيب على مباراة ترجي هذه الجرجيسي ضد النادي الإفريقية. 11 نادي من الرابطة المحترفة الثانية أصدروا بيان البارح أعلنوا من خلاله انسحابهم من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لعدة أسباب أهمها ضيق الأجال الممنوحة للتفاوض وتوصيل الملفات المحددة ب 72 ساعة فقط، غياب الدور الفعال للجامعة التونسية لكرة القدم في إيجاد آليات عملية تساند الأندية على تجاوز الوضعية ذي وعلى عدم توفر آلية واضحة لتسوية الديون والملفات العالقة وغياب المناخ الملائم لانطلاق البطولة حسب البيان. وأكدت كون سلطة إشراف مطالبة بمزيد من التدخل وتحمل مسؤولياتها وطالبت حتى توخر المركات وحتى 20 ديسمبر. برشا مطالب تنعود ونرجعون في كم موعدنا الرياضية. كان الفرق اللي انضغط على الوثيقة ذي هي ملعب الجيبسي، مستقبل رياضي بجيبس، مستقبل سليمان، أولمبيك مدنين، سبورتينج المقنين، أمل الرياضي ببوشمة، مستقبل رياضي بالقصرين، قوافة رياضية بقفصة، المحيط القرقني، نجم الخلادي، نجم رياضي بن خلاد، واتحاد قصور السيف. الترجي الرياضي التونسي يصدر بلاغ موجه للجماهير لتنوي التحول إلى ليبيا في الفترة القادمة بين 16 و18 أكتوبر. إدارة الترجي قالت كونه كل المعطيات المتداولة بخصوص مباراة الذهاب ضد السويحلي بخصوص الموعد والملعب وشروط الدخول ما زالت مش متوفرة ودعت الأحباء لانتظار المعطيات الرسمية قبل برمجة التحول إلى ليبيا. منتخب الوطني لكرة الطائرة انتصر البارح في ثاني مبارياته في بطولة أفريقيا. الانتصار ذا جاء على كينيا 3-0. برشا كورة الليلة نبدأ بالكاراباو كاب قبل ما نحكيو على أوروبا ليك. في الكاراباو كاب اليوم مانشستر سيتي تلعب ضد نورويتش سيتي فريق أنيس بن سليمان. الماتش ذا 7:30 متاع العشية. بالنسبة للأوروبا ليج برشا كورة وبرشا ماتشوات. ثم لا ليغا ساعة قبل الأوروبا ليج 6 متاع العشية بيتيس يلعب ضد خيتافي و 8:30 متاع ليل مالاغا يلعب ضد فياريال. ثم نحكيو على الأوروبا ليج ليفسكي صوفيا يلعب ضد سالزبور 6:15 متاع العشية. كريتي يلعب ضد هوفنهايم، كريتي اليوناني يلعب ضد هوفنهايم 6:15 متاع العشية. ثم بقية مباريات 8 متاع ليل فيكتوريا بيلزن تلعب ضد يونيون سان جيلواز، يونيون سان جيلواز البلجيكي، كريستال بالاس يلعب ضد ليتشي بوزنان، سيلتك يلعب ضد فرينش فاروشي، الشتروم يلعب ضد تورنسي، اليوفي تلعب ضد نايمي خين الهولندي، وبيشكتاش يلعب ضد أولمبيك دو مارسي. نورمالمون هذا احسن ماتش 8 متاع ليل. وريال سوسيداد يلعب ضد بورنموث 8 متاع ليل. انا شاهدي كل اخبارنا هذه تقع على موقعنا موزايكا في بونيت. خليكم توا مع امين وكامل الفريق في احلى صباح.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك
1: أحلى صباح.

0: بوليدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
1: اريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
2: 25 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في موبايل نيوز نحكيو على واحد من بين المقالات اللي داروا على مواقع التواصل الاجتماعي, لأنه من خلالهم باش نكتشفوا أرقام صادمة في علاقة باليوم قديش الشباب والمراهقين والأطفال يعديوا وقت قدام ليزيكرون نتاعهم. وكل مرة الحقيقة كل ما فما دراسة جديدة نحاولوا أن نقدموا التفاصيل, لأنه بالحق أرقام تبدأ صادمة جدا, ونحاولوا زادة حتى نشوفوا اليوم العالم كيفاش قاعد يتعامل مع هالوضعية هذية. المقال الذي نشر موقع تونيسكوب وين الحديث على أنه كيفاش اليوم ليزيكران وليه جزء أساسي من الحياة اليومية للأطفال والمراهقين, من الدراسة للترفيه حتى زاد التواصل مع الناس دايرة بيهم. لكن أرقام جديدة من إسبانيا جيل اليوم تكشف حجم الوقت اللي يعديوه الصغار قدام الأجهزة هذوما مهما كانوا تابلات ولا تليفون. يعني نحكيه على رقم يعادل قرابة شهرين كاملين كل عام, يعني في كل عام فما شهرين يعديهم المراهقين الأطفال سنويا قدام الشاشات نتاعهم. دونك نحكيو على اللي عمرهم يتراحوا بين 8 و16 عام في المتوسط, يعني 215.5 دقيقة يوميا يستعملوا ليزيكران, يعني أكثر من 3 ساعات ونص حسب التقرير هذية. فإنه ليزيكران والمراهقة والأطفال في إسبانيا يحكيو على أنه الوضع الراهن اليوم والتحديات, ويحكيو زيادة على المؤسسة اللي قامت بالأرقام هذية والدراسة هذية اللي هي مؤسسة غسل, واللي تقول أنه المدة هذية وقت اللي يتم احتسابها على مدار العام نلقاو أنه شهرين من الاستخدام يعديهم صغيرات قدام ليزيكران. التقرير هذية شمل البيانات متاع 6170 طفل ومراهق بالاعتماد زادة على نتائج دراسات أخرى ترجع لعام 2019 2020 22 وحتى 23, ورات النتائج أنه 69.6% من الفئة العمرية هذية يفوتوا الساعتين يوميا قدام الشاشة. متوسط الاستخدام نحكي على 187 دقيقة يوميا خلال أيام الأسبوع, أكثر بيانسور تطلع في الويكاند 287 دقيقة خلال عطلة نهاية الأسبوع. والمنسقة التقنية للبحث والبرامج في المؤسسة هذه تقول أنه البيانات راهي لا تميز بين الاستخدام الترفيهي والتعليمي, وكان نحكي حتى على بين الذكور والإناث شكون يعدي أطول وقت أمام الشاشات, نلقاو أنه الذكور يعدي أطول وقت قدام ليزيكران في زوز دراسة. متوسط الاستخدام متاعهم يفوت حتى الأربع ساعات يوميا في دراسة ترجع العام 2022. في المقابل نلقاو زيادة الاستخدام ارتفع لدى الإناث بين الفترتين هذوما, وهذا اليوم اللي أدى إلى أنه يتقلص شوية وتتقلص الفجوة بين الذكور والإناث. دايوغ بعد شوية في الباغوميتر باش نحكيو على اليوم التوصيات متاع وزارة المرأة والطفولة في علاقة بالموضوع هذية ليزيكران, واليوم إكسبوزيسيون متاع المراهقين والأطفال قدام الشاشات. هذا بيكون بعد شوية. كنت هذه موبايل نيوز. بالنسبة اليوم تنجم تعادوا تتفرجوا فيها على الباجة حلا سبايح باي موزايك أفهم.
1: موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
0: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5 جي ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.
3: برشا يقولوا لك فاش تعمل, ضيع في وقتك وهالثنية ما تعديش, وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح, أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك, وغرامك يتسكله يولي خدمتك, وموهبتك تصنع مستقبلك, وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: 28 دقيقة على موزايك افهم شنهاركم اسعد الايام. غو بونجور اياد, صباح النور.
1: صباح النور امين, تحية المستمعين الكل. البارح الاخبار في كل وسائل اعلام العالم, الاحتياطي الفيدرالي الامريكي يرفع نسبة الفايدة. علاش العالم الكل يحكي على 0.25 نقطة في بنك امريكي؟ هذا نحكي فيه بعد شوي.
0: بعد شوي راجعين باكثر تفاصيل. ندو غو بونجور, مرحبا. غو
2: بونجور امين, مرحبا ناس الكل. بعد شوية, بعد عناء شديد زيدة وبعد ما تم فكين الماتير من عند احمد عدالة, باش نحكيو على مبابي اللي يوضح موقفه من الواقع متاع قميص سبت. شنو هي حكاية الواقع هذية وعلاش اليوم فما انتقادات, وباش نمشيو حتى نشوفوا لاعبين اخرين من ريال مدريد اللي تمسكهم اليوم بحرية التعبير بعد موقف مبابي.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. اليوم باش نحكيو على حاجة في كوبر سمارت واتش وفي فورما ميني كاميرا, اما هي لا مونتر لا كاميرا. هذه اوبو بابل, الفكرة جديدة للأوبو رينو 16 5G. اوبو بابل هذه الملحق جديد المصمم باش يخدم مع اوبو رينو 16 5G. هي ايكرون اموليد صغيرة تركب ورا التليفون وتوريك مباشرة شنو قاعدة تصور بالريل كاميرا. صغيرة تنجم تركبها مغناطيسيا ورا التليفون, يعني تعمل سيلفي ولا فيديو وتشوف الكادراج نتاعك في نفس الوقت. والاحلى من هكا تنجم تنحيها تشدها في يدك وتتحكم في الكاميرا عن بعد حتى العشرة متر, وحتى كي تصور وحدك انت اللي تتحكم في الانجل الشات ولا حتى تصور دوال فيو. وزنها 27.5 جرام وسمكها كان 7 مليمتر. تنجم تولي حتى او بادج بيرسوناليزابل, تحط عليها انيماسيون فوتو ولا فيديو وتعلقها في سنتور ساك حوايجك ولا تليفونك. يعني بالنسبة للكونتنت كرييترز, اوبو بابل فكرة هيلة خفيفة وسهلة. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز, تحب تلعب تركز وتربح؟ تعبت من البينج العالي والديكونيكسيون في اخر البارتي؟ اليوم اتصالات تونس جابت لك الحل اللي باش يطير بيك في اللعب مع لوفر في برتيتي جيمر. عيش اكسبيريونس الجيمينج كيما تحب مع اتصالات تونس. العب ماكس فلويديتي وقل ستريس, يعني تدخل الجيم وانت مرتاح وتخلي لاج للاخرين. وهذا الكل 300 ميجا ب 189 دينار و900 فقط في الشهر. ملفش استنى, اختار فيبر تي تي وعيش الجيمينج على كيفك. اتصال تونس, فيبر تي تي, فيبر جيمر.

0: إيه بأماني.
1: وبونجور إياد، صباح النور.
2: صباح النور أمين، تحية المستمعين للكل. البارح الأخبار في كل وسائل الإعلام هو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع نسبة الفائدة ب 0.25%. موش خبر معناتها موجود كان في وسائل الإعلام الأمريكية ولا الأوروبية، فمش بلاد ما حكيتش على الموضوع هذايا. دونك اليوم باش نحاولوا نفهموا معناتها علاش زيادة بنسبة فائدة في أمريكا ب 0.25% تمس العالم الكل. هنا ساعة خلي معناتها نرجعوا للحدث شنو. أولا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا ريزيرف فيدرال وإلا لا فيد كما يسميوها، هي ليكيفالون متاع البنك المركزي. إذا باش نقولوا بنك مركزي أمريكي معناتها نجم نحكيه على لافيد اللي هو عنده نفس المهام تاع البنوك المركزية اللي هي أساسا التحكم في التضخم ومن بعد الحفاظ على الاستقرار متاع عدد من المؤشرات الكلية متاع الاقتصاد. نذكروا احنا انه الاقتصاد الامريكي فيه نسبة نمو مرتفعة، ولكن زاد عنده مشكل اخر اللي هو نسبة التضخم ما زالت مرتفعة، ما زالت فوق 3%، ووصلت مؤخرا حتى إلى حدود 3.7%. الشيء اللي يخلي أنه كما في تونس وقت اللي التضخم وصل نسبة كبيرة البنك المركزي اللي دخل على عديد المرات ورفع في نسبة الفائدة اللي وصلت حتى 8%، الاحتياطي الامريكي ولا معناتها الايكيفالون تاع البنك سنترال في امريكا البارح دخلت للترفيع في نسبه الفائده اللي هما يخدموا بالفورشيت، بمعنى نسبه الفائده كانت بين 3.5 و 3.75 ولات بين 3.75 و 4%. 4% في الولايات المتحدة الأمريكية تتسمى نسبة فايدة مرتفعة. اي دايور هذه أول مرة يتم الرفع في نسبة الفايدة من عام 2023 من بوست كورونا، ونذكروا معناتها موجة التضخم اللي جات مع الكورونا. مناش مش نحكيه في الفقرة هذه، كنا حكينا برشا قبل على تأثير حرب إيران وارتفاع أسعار النفط واللي هو خلق التضخم، ولكن اليوم ديجا خلي نحلو بارانتيز اللي هي ترامب يلقى روحه في أزمة. علاش؟ لأنه ترامب مازال كيف عين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي كان في جانفي الأخير، وترامب كانت عنده مشاكل مع الرئيس السابق بويل متاع البنك متاع الاحتياطي الفيدرالي، على أساس أنه كان يعتبر أنه بويل ماهوش قاعد ينقص كما يجب في نسب الفائدة متاع الاقتصاد الأمريكي. اللي صار هو كان معمل انه الرئيس الجديد اللي عينه للفيد باش يطيح في نسب الفائدة. اللي صار بيصير هنا الارقام معناتها تتجاوز الرغبات متاع ترامب. اليوم الاقتصاد محتاج انه يتم الترفيع في نسب الفائدة. به خلي نذكر رأوك مع المواطنين جوست بور سامبلي فيه ما هيش هي، ولكن سي ما هيش بعيد عليها. راهو كي تخمم نسب الفائدة كيف هذه اللي نحكي عليها سي اللي كيفالهم تاع التيامام، قول في مخك راهو التيامام ما هوش بالضبط علميا هذاك، ولكن راهو معناتها نفس المعنى إذا نحاولوا نبسطوا. به علاش الفيد وإلا البنوك المركزية تزيد في التيامام؟ خاطر كيف الفلوس الكلفة متاعها تغلى ينقص الاستهلاك. دونك هنا الرهان متاع البنك متاع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي هو انه بزيادة نسب الفايدة الامريكان كسواء اشخاص ولا مؤسسات باش يتسلفوا اقل فلوس باش يستهلكوا اقل، وبالتالي هذايا باش يأثر على الاسعار ويخلي نسبة التضخم تتراجع. به لهنا ما عندوش هذا، ما عندوش فقط تأثير كان على الناس اللي تاخذ قروض، عنده تأثير على الناس اللي تستثمر في أموالها. مثلا راح نقولوا بالدرجة واحد يلفا بلاسي الارجون، واحد باش يستثمر يقول لك باش يبلاسي فلوسه باش يولي المداخيل متاعه أكثر من اللي كانوا $100 اللي بلاسيهم يجيبوا له 3.5 باش يوليوا يجيبوا له 4. دونك هنا باش يولي فما إقبال كبير على الاستثمار في السندات الأمريكية. كنقولوا استثمار في السندات الأمريكية، يعني باش يكون فما إقبال كبير على الدولار. كيكون فما إقبال كبير على الدولار
0: يرتفع
2: سعر الدولار باش يرتفع. ولهنا يجي الجانب الثاني، علاش احنا اليوم صباح

0: ليش اليوم دول العالم الكل مش كان احنا الاوروبيين زي ده مساعدهمش انه الدولار يرتفع علي انه باش يأثر على اقتصاديتهم، رغم انه راه هنا تنقول شوفوا هو فما معناتها خلي نقولوا جزوز وجهات، فما الجانب الايجابي والجانب السلبي، ولكن كي ناخذوا لي بي ايمرجون والا الدول النامية اللي هي في وضعية متاع بلاد كيما تونس، راهو باش يكون فما تأثير إذا ارتفع سعر الدولار بنسبة كبيرة. وإستوريك ما نعرفوا أنه إذا يصير ترفيع في نسب الفائدة متاع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، راهو هذا يؤدي لإقبال على الدولار ولارتفاع السعر بتاعه. راهو الارتفاع متاع السعر بتاعه مش فقط مقارنة مع عملات كيما الدينار، لا، حتى في علاقة بالأورو، في علاقة بالين، وفي علاقة بعملات دولية أخرى. به لهنا تقول لي حاجة، به الأمريكان العملة متاعهم تولي أقوى، يدونك علاش ترامب يحب يطيح في نسب الفايدة؟ في الحقيقة ديما فما أنوتر كوتي. ترامب في شنو يخمم؟ يخمم في المقدرة الشرائية متاع الناخبين متاعه اللي هي باش تتأثر، على خاطر كيف يغلى سوم الفلوس فإنه الكريديات باش تغلى، معناتها خلينا نقولوا ليزانفستيسمون باش يغلاو، الكونسوماسيون باش تنقص. كيف الكونسوماسيون تنقص الدولاب يدور أقل، وبالتالي بالنسبة لترامب وبالنسبة للاقتصاد الأمريكي يقول لك أنا من مصلحتي أنه تكون نسب الفائدة ضعيفة، الشيء اللي يحرك الاقتصاد. وزيادة كيف كيف يحب الدولار يكون أقل سومه، ما يكونش سومه عالي برشا. علاش؟ لأنه كيف تطيح سعر العملة راهو يشجع على الاكسبورتاسيون، يشجع على التصدير، ويعطي جانب تنافسي للمصدرين الأمريكيين. دونك لهنا زاد كيف كيف معناتها بلاد كيما تونس، صحيح احنا اليوم نتأثروا سلبيا بارتفاع سعر الدولار على خاطر احنا نخلصوا ديون ونستوردوا بالدولار، ولكن راهو نجموا نستفيدوا من وجهة التصدير، على خاطر كيف معناتها نصدروا خاصة كيف يكون بالدولار، فإنه باش يعطي ميزة تنافسية للسلع امتاعنا. دونك اليوم اللي حبيت نفسره إنه مجرد إنك تزيد 0.25% في مؤشر أمريكي راهو ينجم يأثر على العالم ككل. واليوم ديجا في موزايك مازلنا كي هبطنا الأخبار على أساس إنه دول الخليج مثلا كلها على في لوبا متاع الترفيع في نسب الفائدة متاعها. تقول لي السؤال، هل إنه من المتوقع ثم زيادات أخرى في نسب الفائدة؟ اليوم التقارير تقول معناتها إنه الخبراء يقولوا على الأقل باش تكون فما زيادة أخرى ب 0.25% من هنا لنهاية السنة، وهذا باش يكون عنده تأثيرات معناتها على الاقتصاد العالمي. إيه سورتو يبين إنه راهو اليوم فما انتيسيباسيون وإلا فما توقعات، خاصة بعد التصريحات الأخيرة متاع ترامب والنائب متاعه فانس اللي ولاو يحكيوا على نهاية الحرب مع إيران في بعد شهر نوفمبر، شيء اللي ما كانش يتقال قبل واللي هو فيه تهيئة للرأي العام الأمريكي. دونك اليوم فما تضخم عالمي، فما إجراءات بخصوص التضخم هذايا. هل إنه اليوم بلاد كيما تونس من المفروض عليها انها تاخذ نفس الاجراءات؟ في الحقيقه مانيش متاكد من هذا، لانه طبيعه الاقتصاد وطبيعه الميكانيزم تاع الاقتصاد ماهيش هي نفسها واضح في الولايات المتحده الامريكيه.
1: يعطيك صحه ايد، بارك الله فيك، خذوا معنا راجعين.
2: غيرك مغروم بالسبور، يحلم يولي شامبيون ويشارك في أهم الكمبيتيسيون، مال عليك بسمايل أكاديمي، أول أكاديمي للتسبور في تونس، تجمع بين الهاندبول باسكتبول بنظرة وخبرة البطل هيكل مقنوش. مالا كلمونا على 29 750 711. سمايل أكاديمي، حلمتك بين يديك.
3: سمايل بسكوي الأبطال.
4: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
5: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا

0: بليش فيبر معناتي خليك سبق عصرك.
1: خذيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون وتحب تعمل كارير في الموند دو بيزنس؟ البيزنس سكول دو لونيفرسيتي سنترال ممبر دو ASSB توفر لك 6 ليسانس او ماركتينغ مانجمنت كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال بانكي اسورانس والفينانس وين تقرا في انفيرونمون مودرن بيان اكيبي باش تكون حاضر للموند بروفيسيونيل. وعلى خاطر لو موند دو بيزنس يتطور كل يوم, لونيفرسيتي سنترال تحط على ذمتك دي فورماسيون ادابتي او بيزوان دو مارشي دي سيرتيفيكاسيون او دي بارتناريا انترناسيونال. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 77 وتنجمو تزورو لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
2: ميميرا مغني بالاملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباحكم زين, صباح الضحكة من القلب, صباحكم رزق محبة وراحة بال. إن شاء الله نهاركم مزين والخير القدام. تفكروا ديما يا أبراج اللي الخير راهو ما يضيعش والفرحة تعرف طريقها للي يستنى بقلب صافي. أنت يا برج الحمل, خلينا نقولوا معاه الأسد والقوس, شدوا صحيح في طاقاتكم وخلي الخميس بتاعكم يهزكم القدام. انتم راكم أصحاب القلوب الحنينة, ما تخليوش حاجة فاتت تتعكر عليكم نهاركم. اللي مكتوب لكم باش يجيكم واللي خرج من حياتكم ممكن خلى بلاصتو الحاجة ما خير. وانتي زايدة يا برج الدلو ميزان جوزين, هاركم نهار أفكار أخبار حركة كلمة باهية منكم تنجم تفرح قلب, وفكرة صغيرة تنجم تفتح باب كبير. ربي يفتحها في وجوهكم ويبدل زايدة كل تعب براحة وكل حيرة بفرحة وكل باب مسكر باب أوسع وأجمل. كيفكم كيف الترابيين عنا العذراء ثور جدي, صحيح تعبتوا برشا شديتوا صحيح استحملتوا حاجات ما يعرف بها حد, اما راهو التعب ما يمشيش هكيك وكل خطوه عملتوها محسوبه ليكم. وني نحكيوا على الرزق على الخدمه على اخبار به والا حتى نحكيوا على فرحه ترد الروح. خلي قلوبكم مفتوحه للخير على خاطر الخير ينجم يجيكم من بلاصه ما حسبتولهاش حساب. وشوفوا زيدا اصحاب القلوب الطيبه, نحكيوا على السرطان عقرب حوت اليوم راهو الفيل الباهي عليهم والفرحة قريبة منهم. عندي لكم اخبار راهو اللي تعطل عليكم راهو مش بالضرورة ذا, واللي استنيتوه برشا ممكن اليوم يبدأ يقرب. وني نحكيوا على الرزق على اخبار يفرح على باب جديد وإلا حتى لحظة صغيرة ترد الروح. خليوا يفضلكم قلوبكم مفتوحة للخير واستقبلوا نهاركم برشا تفاؤل.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: كالعادة في البغومتر ثلاثة أخبار نصوتوا بالأحمر ولا بالأخضر، والتعليق يكون في 30 ثانية. باش نبداو بأخبار يهم التوينسة، لكن باش نحكيو على التوينسة اللي اليوم موجودين ومقيمين في إيطاليا، والسبب زادة هو أنهم تم انتدابهم التوينسة هذوما. نحكيو على 28 سائق تونسي باش يكونوا كسائقي حافلات في إيطاليا في بريشيا لسد العجز نتاع سائقي الحافلات في المدينة. دونك تحصلوا على دورة تدريبية في اللغة والقيادة لمدة عام، ومن بعد التحقوا وبدلوا حتى الرخص القيادة متاعهم وبدأوا معناتها موجودين باش يخدموا في دايور في خلال أسابيع يكونوا جاهزين باش يبدأ العمل متاعهم ويتم توقيع عقد عمل دائم، وحتى توفير سكن زادة باش يكون موجود على ذمتهم، شقق اجتماعية، وباش يتم حتى تأجيرها بأسعار اللي باش تكون في معناها في المتناول
1: 300 يورو.
0: فوالا
1: أخضر أخضر، أما فما جانب أحمر.
2: بو أنا بالنسبة لي أخضر خطر يبين الحدود متاع الخطاب الشعبوي متاع السياسيين في أوروبا اللي ضد الهجرة وضد المهاجرين، واللي هو عنده دي ليميت، وكنا العالم الكل يستنى فيها وقت شنو وصلنا لها ليميت هذية، إنه وقت اللي الاقتصاد متاعك يقف، وقت اللي معاش عندك دي شوفار ومعاش عندك دي كويستو ومعاش عندك دي زوفريي متاع باتيما، هي تو اوبليجي باش تو في ابيل للهجره. دونك اليوم الخطاب نتاع رفض المهاجرين قاعد يبين في الانهيار نتاعو امام حقائق الواقع.
1: اخضر ربي عينهم وربي وجههم خير، وكل واحد عنده افاق جديده نتمنى له ان شاء الله يا ربي من كل قلبي كل التوفيق وكل النجاح. ما تقصكش لوجوا على فما سائقي مع تكيران، لوجوا على 28 واحد في تونس ما تموسع بينهم، وعملوا لهم دورة تكوينية لمدة عام ولا قديش، وبعد بدلوا لهم رخص السياقة، حضروا لهم كونتراتواتهم من بش يسكنوا، ما تقول حلمة ما تصبح واقعة بالنسبة لهم وان شاء الله ربيعين. به جانب الأحمر شنين ما تيزم يتخليوا على بعض العادات اللي مستنسين نراهم في تونس، معناتها انه الكار بارب ومسيب لا هم في ايطاليا راه ما يهمهمش فيك، معناتها تعاقب كيكا يسوق في الكار كلي يسوق في بسكليت كيف كيف، معناتها انك الكلينيتون كي تحطه اوتوماتيكمون تخرج من غير ما تغزر لي في هذا لا، انك تعمل دومي تور في اوتوروت ولا مارشارير في اوتوروت فهذا لا، انك تاخذ وقت اللي تحب وتتسبب في حادث قال شنيا معناتها كان تاع الكار شمني فيها انا كاسير كار وخالي حتى كان ضربت ابريت لا غادي لا. دونك فوالا ما تتأقلموا شويه مع الاوضاع نتاعهم، وان شاء الله ماذا بيه بعد ما يعملوا عام غاديكا يرجعوا لهنا يسوقوا كيران لهنا بمونتاليتي واحده اخرى ان شاء الله. لان انا اعمم في هذا راه فما محلاهم برشا سواق حافلات محلاهم، لكن للاسف فما البعض القليل اللي ساعات معناتها يخليك تسوق وانت خايف معناتها برعب ارهاب الطريق وبيزرموا ابار تاكسيات اللي منظمين ساعه محلاهم، معناتها فما نوع اخر تاع الحاجات الصفراء زاد كيف كيف اللي هذوكم زاد ارهاب طريق زاد نعتبرهم ارهاب طريق.
0: الاخبار
1: عرفتهم شكون هي دول؟
2: لا
1: حتى انا ما عرفتهمش.
0: هذاك علاش نمشيو للخبر الثاني. وزاره المراه وزاره الاسره والمراه
1: والطفوله بيرخص سياقه
0: برتبه سياقه
1: هما طائره نفاثه بريه لا تحترم حق قانون مرور ومعتها مهمتها انها توصلك
0: تتغشوا عليك
1: كيفاش توصل؟ شكون نحكي انا به؟
0: على الطائرات؟
1: نعم نحلة نحكي
0: انا اي طائرات بيدو مش تغشوا عليك يا اخي شنو قلت نعرف
1: اي ما نجم
2: انا بغيت حد اللي بعده
0: ما حدش ما
1: خليش تغشوا علي كان يتغشوا علي واللي يسوقوا بالقدام يسالش
0: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ذكرت الأولياء والمتعهدين زادة بالأطفال في القطاع العام والخاص بأهمية الوقاية من الاستخدام المفرط والمبكر للشاشات، وهذه اللي نجم يترتب عليه من تأثيرات على النمو السليم المتوازن للطفل، تطور الذهني متاعه اللغوي
1: زادة
0: تطور الذهني متاعينا زادة والنفسي زادة نفسي متاعينا وياك زادة والجسدي
1: دوك متطور سباك
0: الجسدي ولا النفسي
1: لا الجسدي
0: هاي بي
1: باه اي اخضر تفضل ايد اي تفضل اخويا
2: بو اخضر خاطر اليوم راهو معناتها ثم تغييرات قاعده تصير في حياه البشر اللي ساعات ما نقيسوهاش ولا مزور باكم يلفو نظرا للتسارع الكبير. اليوم فما اون نوفيل جينيراسيون اللي راهو معناتها احيانا تلقاه اللي عمره عامين وثلاث سنين في يده هاتف يقضي قسم كبير من حياته قدام الشاشات. اليوم ما نعرفوش على المستوى الطبي على المستوى النفسي على المستوى الاجتماعي هل الحاجات الجديدة في حياة البشر شنو باش يكون تأثيرها على لي جينيراسيون الجايين وليكيليبر معناتها كما قلت انت الذهني ولا النفسي نتاعهم. دونك اليوم انه نكونوا حذرين في التعاطي مع النموذج هذا في تقديري مثلا مهم. وعندنا الاكزامبل بتاع اختنا لبنى اللي قررت انها ترجع للهاتف
1: عصر الحجري
2: الغبي
1: للعصر الحجري. انا شو اجي بكلامي لشخص معين للموضوع هذا لشخص معين. يحيى ما فهمش تليفون مثلا حي فيك شجاعتك يحيى اللي طلبتني البارح قلت لي بابا ما يسالش تخلي التليفون مثلا القرايه وعندنا جروب واتساب نقراو بيه باب باب باب. ما كانش عندك معناتها شويه كرياتيفيتي في فكره اخرى معناتها يحيى مش تعديها على ابوك؟ لا. دونك الاجابه هي قدام تونسكي قلت
3: تونس كان
1: لا ما فهمش تليفون
3: يسمعوا مسكين راهو مغسول
1: في كل الحالات ما فهمش تليفون راهو وقت نرجع نقراو ما عادش فما تليفون
3: هكا
1: معناتها وما تعملوش جروب واتساب صغار شكون قال لكم اللي احنا اصلا معناتها نحبوهم يستعملوا تليفونات انا ما نحبوش يستعمل تليفون
2: ولا يستعملوه على الاورديناتور او الواتساب
1: يستعمل على ما يصيرش الاورديناتور يستعمل اما يزمو التليفون مش نجم
3: مش نجم يلاكسيد معناتها
1: ما عملنا شيء معناتها واضح انا جدا في هذا وكل واحد راهو بين قوسين معناتها كل واحد حر في ولاده في تربية ولاده معناتها مش انا بكون بضرورة هكا معناتها لازمكم تعملوا كيفي ولا مش انتم تعطيوا التليفونات لولادكم انا لازم نعمل كيفكم لا معناتها كل واحد مسؤول على ولاده.
3: باهي نختموا بالاخبار هذه باش نحكيوا على حادثة غريبة شوية الحقيقة اللي تهزنا المطار رفيق الحريري الدولي اللي شد حادثة استدعت إخلاء طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط واللي كانت مستعدة للإقلاع في اتجاه باريس بعد ما واحد من المسافرين ادعى انه الفاليز متاعه فيها متفجرات وبعد تراجع لكلامه وقال انه يفدلك. دونك مصادر في المطار كانت أكدت انه الحادثة هذه صارت جست قبل ما تقلع الرحلة وفما كيف كيف زاد الشيء اللي خلى انه تصير اجراءات اخرى في مثل الحالات هذه بغض النظر عن تراجعه عن الادعاء متاعه. دونك اللي صار انه بعد ما طلب منه انه يحط الحقيبة متاعه في المكان المخصص للحقائب لياد الباجاجامار قال انه راه ما نجمش لانه فما متفجرات في وسطها. دونك تم التعامل معه بكل جدية هبطوا الركاب الكل وتخذوا زاد القرار باخلاء الطائرة بالكامل من جميع الركاب لإجراء عملية تفتيش شاملة ويتأكدوا من عدم وجود أي مواد خطرة على متن الطائرة.
1: أحمر
2: يا أحمر أحمر خطر معناتها السنس دو لومور ولا الضمار بتاعه
1: سيد مش نقطة قوتها الضمار
2: بصراحة معناتها السيد مع عمره ما تفرج على الأخبار مع عمره ما سافر مع عمره معناتها ما شاف لرجل سيكوريتي اليوم في المطارات وأنه بعد 11 سبتمبر وليت التعامل مع سيكوريتي متاع الطائرات حاجة مختلفة تماما على اللي كان قبل. دونك اليوم بصراحة يمكن رو ما كانش يحب يسافر ويتسبب باش يلقى طريقة باش ما يسافرش
1: في بيرهم يفادلك وما مش في كل شيء تفادليك. ديجا انا خذيت تجربه من هذايا انطلاقا من تجربه شخصيه ما تقوم بتفادليك تشبه شويه للنوع اما الحمد لله تعدت لباس ساعه ديجا مش في تونس معناتها في بلد اوروبي بالزهر ما لا زهر هي فيها برشا زهر الحكايه معناتها معلم سياحي دخلوا بالزهر معناتها فما شرطي اجنبي ويبدو انه معاه تونسي معناتها شرطي تونس من اصول تونسيه معناتها يبدو ان الشرطي التونسي عرفني قال لي شنو امون مرحبا بيك درا شنو كل قلت له مرحبا وانا هسه كادو معناتها معايا كي سافر ديما معناتها بالسكادو كل. دونك قال لي شنو ما عندك شايف السكادو يقول شنو حد كان عندي قنبله جايبها معايا انا خليتها في الدار وقلت له باللغه ما تجربته باللغه اللي يفهموها الزوز واكدت تحصل معناتها في الاخر باش فضى قالوا ليه يقنع فيه لي انا ممثل وكوميدي قالوا ليه راه معناتها من تونس راه كوميدي معروف راه ديما يفدلك هكا باش معناتها سلكت الحكاية
2: تصور خلوا راو ما ياخذوش عليه
1: ولا وقتها نقبل اي عليك خلوا راو معتوه راو عنده مشاكل نورمال نقبل ما عنديش مشكل معناتها وقتها ما كنت نجم معناتها نفصل في مشكل كبير. دونك تفادليك مش في البلايص الكل معناتها يهديكم في المطار ما يصيرش يعطيك الصحة نادي يقعد معنا راجعين احلى صباح
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات.
5: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
4: مالافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
5: عندك أورانج.
6: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا. والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي، خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بارتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: تتبع أشغال نادية الفورتي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا مين، مرحبا ناس كل مرة أخرى. باش نحكيو على موضوع اليوم اللي خلى الأوساط الإعلامية في إسبانيا تقوم بمهاجمة، نحكيو على مبابي، نحكيو على إبراهيم كوناتي. والفكرة هي كانت إخفاء عبارة التضامن مع مدينة سبتة. شنو الحكاية ذي؟ القصة كانت قبل انطلاق مباراة ريال مدريد والمضيف متاعه في الدوري الإسباني، وخلافا لبقية أصدقائهم وزملائهم ولاعبي الفريق المنافس، فإنه ثلاثة لاعبين اللي نحكيو عليهم هزوا المراوي متاعهم التضامنية جوست المستوى الصدر متاعهم لإخفاء العبارة متاع كلنا من سبتة، قبل ما مبابي مثلا فيسا نحى المريول ما قعدش به برشا جوست قبل المصافحة التقليدية اللي تصير بين لاعبي الفريقين. دونك مبابي زادا كان وضح موقفه في تصريح، قال أنا إنسان قبل ما نكون لاعب، و شفنا أن الصحائف الإسبانية هاجمتهم بسبب القميص، ونذكروا أنه شيء قصة متاعه القميص متاع سبتة يجي ضمن المبادرة اللي أطلقتها جمعية متاع رجال أعمال في فالنسيا، واللي وافق عليها ريال مدريد بناء على الطلب اللي جاي للتضامن مع اللي هما يعتبروه الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا. صحيفة مثلا موندو ديبورتيفو الكتالونية زادة كيف هاجمت الثلاثي المدريد، قالت انهم فسدوا لحظه التضامن اللي كانت مقرره خلال المباراه. خلينا نسمعوا مراسل فرانس 24 في مدريد محمد طلبه شو يحكي على التاثير متاع اللقطه هذه اللي صارت.
2: طرف الابرز هنا وهو ريال مدريد مالك مبابي وكوناتي وفينيسيوس حاول تقليلا من اهميه هذا الموضوع على اساس ان الفريق يحترم حساسيات وآراء أعضائه، وكذلك منحهم الحق في ارتداء هذا القميص من عدمه. وقال بحسب وسائل الإعلام الإسبانية، قال ريال مدريد أنه في كافة الأحوال لن يجبر ولن يرضينا لاعبيه على ارتداء قميص تحمل شعارا خارج الرياضة المحض. إذن هذا هو الطرف الأساسي مدريد، ريال مدريد، وقد قال هذا. لكن الحقيقة هذا الموقف ليس هو موقف قاعدة مدريد الأساسية لمشجعيه المتمثلة هنا في أوساط اليمين المتطرف واليمين الوسط، فقد شنوا هجوما لاذعا على اللاعبين الثلاثة وقالوا بأنهم لا يحترمون إسبانيا ولا رموزها، وهم في نفس الوقت يجنون أموالا طائلة من نوادي إسبانيا.
1: مع العلم أن المغرب يعتبر أن البلاصة اللي نحكي عليها جزء من أراضيه ويوصف السيطرة الإسبانية عليه بالاحتلال، وهذا زاد حتى اللي شفنا وكنا تابعنا موضوع التوترات والأزمة اللي صارت أسابيع التالي بعد تدفق عشرات الألاف من المهاجرين القادمين من المغرب، وهذا اللي دفع السكان.
3: جزء ملاحظة معتها صغيرة، هم مع توزر العالم كيفاش معتها يضحك، هم مهاجرين من شمال إفريقيا، هكذا المغرب في شمال إفريقيا حرقوا لشمال إفريقيا، فتم اتهامهم أنه مشاو لورا
1: تحت هذا
3: كثر الهم
4: خطر جغرافيا هما سبتة في شمال إفريقيا ولكن سياسيا هي تابعة الاتحاد الأوروبي على مستوى بمعنى اللي دخلت تريتوار أوروبية،
3: أما هي في المغرب،
4: أما هي في المغرب بصور أرض مغربية محتلة.
3: هذا شيء يضحك والله.
1: دوك هذي زادة جستمان اللي خلى اليوم برش حديث على شنو يمكن الشعر الفاصلة بين الرياضي والسياسي، لكن ساعة خلينا نرجع على قبل ما بدأت المباراة شنو صار بالتفصيل في القصة هذي.
5: قمنا صافرة الانطلاق على أرضية ملعب ألتشي، وفي أثناء مراسم دخول الفريقين وارتداء القمصان المخصصة لمبادرة كلنا من سبتة، رصدت عدسات الكاميرات ظهور إبراهيم كوناتي حاملا القميص بين يديه متجنبا رفعه تماما، بينما اختار مبابي وفينيسيوس جونيور رفع القسم السفلي من القميص إلى أعلى وطيه لإخفاء العبارة، وتجنبا تماما إظهار الشعار أمام الجماهير وعدسات الكاميرات على عكس باقي الزملاء.
1: خلينا نقولوا أنه زادة الواقع هذه ذكرت بأزمة أخرى اللي هي أزمة المغربي الزلزولي اللي هو يلعب في ريال بيتيس، واللي كان البث القميص هذا اللي مكتوب عليه زيدا قلنا من سبتة الموقف زيدا هذي اللي خلى انتقادات كبيرة طالت اللاعب المغربي هذي وكيف كيف تهموه حتى المغاربة بالخيانة متاع بلاده وهو رد على الانتقادات قال انه راهو الارتداء ما كانش بهدف سياسي بل اجتماعي تضامني مع سكان بغض النظر عن جنسيتهم وقال انا راني نرفض الاعتذار ونتمسك بجذوري وأصلي.
3: معناتها فرنساوي وزوز فرانسيس اللي هما كوناتي ومبابي وبرازيلي معناتها متضامنين والمغربي بيدو معناتها لقضية مغربية ما لبس المريض ما مش بيزار ياد
4: بيزار وتبين انه معناتها اليوم معناتها صحيح هي ارض مغربية محتلة ولكن راهو زادة يلزم ناخده بعين الاعتبار انه المغرب ماهيش تريز اكتيف وما عندهاش برشا حركيه في التعريف بالقضيه نتاع والا انه فما مساعي كبيره لاسترجاع الاراضي.
3: ثلاثة اسئله رابيد على الاخر ماذا بيا اجابات مقتضبه جدا باش نعملوا ريزونمون هكا بلوز وموا نفهموا مع الساده المستمعين. هل هي قضيه سياسيه؟
4: بصور قضية سياسية مسألة أولاً هو الموضوع رو مطرحش على مسألة أرض مغربية ولا مش مغربية مسألة مهاجري
3: مش هذي مشكلتي هي قضية سياسية ولا لا؟
4: بصور سياسية نحكيه على
3: واضح خليني في الإجابة هذه هي قضية سياسية. هل الفيفا تمنع التدخل في القضايا السياسية في ملاعب كرة القدم؟
4: لا
3: كيفاش؟
4: لا بروف اوكرانيا كل جمعتين
3: مش تحكي لي على عمليه في قوانين الفيفا
4: عليه القوانين بيصير
3: نحكي على قوانين عندك الحق خلينا نبدل السؤال هل قوانين الفيفا تمنع شعارات سياسيه في الملاعب؟
4: طبعا وهذا يحتج به كل مره ضد القضيه الفلسطينيه.
3: هل دعت الفيفا لانه يتم استعمال لاعبين من اعرق الفرق في العالم لقضيه سياسيه؟ كيفاش تقولهم البسوا مراول درشنا
4: مش الفيفا هذا
3: اي ما بون الفيفا معناتها سمحت
4: الفيفا سمحت فوالا اي سمحت
3: كيفاش تسمح بهذا
4: ما بيسر كيما سمحت قبل بالتحركات من من اجل اوكرانيا وكيما سمحت بالتحركات ضد روسيا وضد عدد من الدول وفي نفس الوقت معناتها الكيل بميكيلين وقت اللي ترفع العلم الفلسطيني واللي فما مشكل
3: به معناتها هل تتوقع مش يكون عقبات معناتها قدام مبابي وفينيسيوس وكوناتي بسبب مواقف في ريال مدريد على الأقل ولا تأثير على البالوندور مثلا؟
4: تأثير على البالوندور ما نتصورش بالعكس يمكن يعاون أكثر خطر معناتها القاعدة متاع الناخبين كبيرة. مسألة الجمهور متاع ريال مدريد ما نتصورش أنه المهم إيه سورتو أنه راول مش يكون مش يحدد راول ذكروا أنه الفوتبول سي دو بيزنس وجوربي الفريق اللي متاعهم استثمر برشا فلوس اليوم ما هوش بشي طيش الاستثمارات هذيك جوست على خاطر خذوا موقف سياسي مخرب.
3: هل تعتبر مبابي من اللاعبين القلائل في العالم اللي يعرف يجري الرياكسيون والديكلاراسيون تاعه القليلة لكنها مدروسة جدا؟
4: اي الى حد الان مبابي عنده معناتها حسن تصرف في الصوره نتاعو مقارنه بعمره مقارنه بالتجربه نتاعو واساسو زادك يا ان كنترول فما تحكم وعنده فريق وعنده الوالده نتاعو اللي هي الجير
3: اللي هي من اصول
4: واللي هي من اصول جزائريه دونك اليوم معناتها هذا يبين اهميه التصريحات. شفنا مبابي معناتها المواقف اللي خذاها الكل
3: دخل في السياسة
4: سياسيا ما هيش غلطة
3: معناتها يعرف يحكي في السياسة راهو يعرف يقدم ساعات مواقف
4: ومن غير ما يظهر فاناتيك وإلا متطرف دونك يلو بوندوزاج حسب رأيي.
3: هو اللاعب الفرنسي الوحيد اللي ريت رئيس فرنسي معناتها يجري في جرته باش يحكي معاه معناتها ما عمري ما ريتها قبل هو الوحيد
4: ولحلح بيه باش يقعد في البي اس جي وقت اللي العام الاولاني اللي حب يمشي لا المره الاولى قبل ومن بعد العام الثاني مشى
3: وهذاك علاش عيطوا له جنرال مبابي في فرنسا يبدو انه عنده نفوذ اقوى حتى من رئيس جمهوريه في فرنسا. يعطيك الصحه اياد بارك الله فيك نادي يعطيك الصحه شيخ الموعد مع الاخبار جوست من بعد جي جي هان نتقابلوا غدوه في لبنان.
0: كل سبور نقاشات تحاليل أسرار وكواليس

0: سبور كل خميس بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية. الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات مونوبخي ديما معك. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
1: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
2: تدلل
3: جيان
4: إيام دللنا.
0: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزارة الصحة تعلن عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية، مؤكدة أن ضمان استمرارية التزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى لها من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرارية علاج المرضى. في الشأن الدولي، الاحتلال الصهيوني يعلن أنه اتفق مع دولة المغرب على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات، وذلك إثر لقاء بين وزيري الخارجية عقد في نيويورك برعاية أمريكية. ووفق بلاغ خارجية الاحتلال، فقد تم الاتفاق مع المغرب على استكمال اتفاقيتين بشأن حماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي، والاتفاق على توسيع الرحلات الجوية تشمل رحلات تسيرها شركات طيران مغربية، مع إجراء زيارات متبادلة رفيعة المستوى خلال الأشهر المقبلة. الولايات المتحدة ترفض للعام الثاني على التوالي منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الأسبوع المقبل. البيت الأبيض يستضيف في الأسبوع القادم قمة تجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، من دون توقع حدوث تقدم كبير أو مواجهة علنية، مع وجود نقاط خلاف تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتجارة وملف إيران. الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا يقول إنه سيطلب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع القادم عدم التدخل في انتخابات البرازيل. موجات الحر المتعاقبة التي شهدتها فرنسا خلال فصل الصيف تتسبب بثمانية آلاف وفاة إضافية، وفق ما أظهرته بيانات نشرتها الهيئة الصحية العامة الفرنسية. النيابة العامة في ليبيا تعلن أنها أمرت بإيقاف طيارين يشتبه بأنهما حلقا بطائرة خاصة وهما في حالة سكر بعد انحراف طائرتهما عن المدرج في مطار مصراتة في واقعة لم تسفر عن ضحايا. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع جيهان في سبح النس.
0: في تونس.

0: جي ان ميلاد.
1: في حالتنا نجيكم لقاية ذي ونصب حاليكم ونقولكم الصباح الفل على سمعونا واللي حبونا الكل ومقعد صوت مزيكا فم يخلط لكم حتى لنص نهار. هذا موعد يومي قار كل يوم اثنين لجمعة ثلاثة سوية نونسوكم فيهم ونتونس وزادة كيف كيف بصواتكم اللي بشتخلتنا بعد شوية في أول موعد من صندوق عجب على 71-113-013. بديتوا تعقلوها هكا ولا ليلة غنية وبلا مارة بصوت شو بايلة راشد على مزيك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: كل عام وانتم حين بخير. وقبل المسابقة نذكركم انه الانيفيرسير كنت حابوا تشاركوا تتمنوا لحبه ولا اصحاب طول العمر. اليوم بالاماره 17 سبتمبر شطرنا سبتمبر ريت ليمت تجري غمض عينيك حل نلقى روحنا نحكي تقريبا على اخر 2016 ربي يعطينا طول العمر خلينا في نهار اليوم يجين ميلا على 71 113 013. زاد كيف يا خلطلنا النقد نتاعكم اقتراحاتكم كل ما يهمكم ويشغل بالكم الفتره دي نحكي ياسر على العوده المدرسيه ومازال نحكيوا على الأدوات على الغالي على البيع المشروط عند بعض المكتبات اللي تقول لك نعطيك كراس مدعمة مع على شرط تكمل تاخذ من عندي لي فورنيتور الكل البعض مش الكل البعض فما الهكا وفما الهكا. دونك على ذي حبيتوا توصلوا صوتكم معنا على النقطة هذه وانا زادة معك المستمعة الكريمة اللي بش اسموها في أول موعد توا مع صندوق عجب اللي بالحق حكيت كل شيء ولخصت كل شيء ساعة لساعة نعملوا ملاحظات مش في بلاصتهم يقلبوا المود متاع العبد جملة شو ما هالملاحظات اسموها التسويت في أول موعد مع صندوق عجب.
0: صندوق عجب
2: تعسيمة صندوق عجب بين قوسين ولا بين ظفرين ولا بين اللي تحبوا على ثم حاجة في تونس عملوا هي دي يا إخي يا أختي ما عادش كترى عبد تعرف ولا متعرفوش ولا يقرب لك ولا مخلوش قديش ضعف قديش اسمنت يا أخي الشي الحكاية ذي اللي ضعف في ذيله بروحه ضعف حتى كان ما عندوش ميزان في داره كيسك السنويله وثيق بروحه ضعف واللي اسمنت زاد كيف كيف يثيق بروحه عنده مراية ما عندوش يلبس حويش كل ما تراه عبد والله ضعفت علاش العبيد طيحولهم المورال وتزيدوا تبركوهم كل شيء داخلين فيه الضعف داخلين فيه السمن داخلين فيه خلي العبيد تضعف تسمن يعملوا اللي يحبوا.
3: تونس الكل بكبيرة وصغيرة اللي خرج الكوبالة متاعه باللي ينحي منها دبابز البلاستيك يحطهم في ساشي أخرى وحدهم على خاطر كل ما خرج كوبالة وخاصة في الليل يتعدوا البربشة يقلب الساشي بتاع الكوبال باش يخرج منها كالدبوزة ودفين ويخلي لوساخ في القاع عملوا لهم ساشي تعملوا عليهم مزية هما تعبين تعبين ضحيوا أنتم بدقيقة من عندكم كل واحد يحطه اللي عنده دبوزة يحطها في ساشي واحدة ويخرجها.
4: نسمع في المرأة تحكي على الدجاج اللي غلي كل شيء باش يغلى للأختي تاو كل شيء وقيد على الضوء اللي قص ولا الماء اللي قص هو فما منه سيفغي فما حاجات أما احنا يجب نبروفيتيو من الدنيا الكل حتى الفيح حتى الفيح يجب يغلى حتى مواد التنظيف يجب تغلى كلها مقيدة على الضوء اللي قص ما لاش يعملوا للمواطن.
5: بخير يا جيه علاش تبيك على دواء المدرسيه الغلي هذا الكل علاش راه زكاه 70 ضرب عليه وفي 35 علاش علاش كتبك تجي تشري منه وقال لك المدعم تشري مني كل شيء انا ما نقدرش انا ما نقدرش انا عندي صغار ما نقدرش اني نشري لهم هذا الكل ولا يطلب عليك الراس كارتون فاز مش معقول.
0: صندوق عجب صباح الناس

0: معكم حتى لنص النهار كما كل يوم. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم الخميس واليوم اللي قالونا في حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي انه باش تكون فما امطار ان شاء الله, امطار الخير على بلادنا. امطار هذه باش تكون على امتداد بعض الايام, يعني خريف ممطر الحمد لله يا ربي. كل ما يعطينا ربي ان شاء الله يعطينا بخيره وبلطفه. خلينا ناخذ اكثر التفاصيل لانه اكيد باش تكون فما نشرات خاصه مع المعهد الوطني للرصد الجوي. كل ما فما جديد اكيد باش نقولكم عليه. اكيد خريطه اليقظه زيدا تنجم تتغير من ناحيه الالوان. كل التفاصيل معنا سي انيس طوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. انيس صباح الخيرات.
1: صباح الفن والياسمين مدام جيهان, تحيه ليك ولو في اذاعه مزيك.
0: ربي يخليك. كما جمعه اللي تعديت نتذكر وقتها كنا نستناو في غساله النوادر في النهار بالضبط ثلاثه وجي. اليوم نحكيو على نهار الخميس ان شاء الله امطار الخير. ننتظر تغيرات هذه انطلاقا من العشيه يظهر لي.
1: بالفعل كنا أصدرنا منذ قليل احنا نشرة متابعة للوضع الجوي بعنوان سحب رعدية مع أمطار محليا غزيرة. اليوم 17 سبتمبر ننتظر أن الوضع الجوي بعد الظهر يتميز بنزول أمطار مؤقتا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط, تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. تكون أحيانا غزيرة في ولايات سليانة, زغوان, تونس الكبرى, نابل والقيروان, وين تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 ملليمتر. ممكن توصل محليا إلى 80 مليمتر في ولايات سوسة, المنستير, المهدية, مع تساقط محلي للبرد. أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية تتقوى الريح, معناه وين توصل مؤقتا إلى 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. وبش يتواصل كما أشرت أنت الوضع الجوي حتى الأيامات القادمة جمعة سبت حتى يوم الأحد ملائم لنزول أمطار. تكون أمطار أكثر غزارة يوم السبت في الجهات الشمال حتى الجهات الشرقية للوسط والجنوب, تكون باش تحضر فيهم أمطار غزيرة. كان عاد ناخذوهم بالتدقيق الولايات, معناها منذ ساعات الظهيرة تبدأ الأمطار في ولايات الكيف, سليانة والقصرين, تشمل تدريجيا بقية ولايات الشمال, بنزرت, باجة, شندوبة, ولايات تونس الكبرى, زغوان, نابل, لاحقا ولايات القيروان. ثم آخر النهار
0: هذوما أول عشية سمحني أنيسة
1: بالضبط
0: هذوما أول عشية معناها قايلة نقولين ما ساعتين هكيكة مثلا
1: ما ساعتين ما ثلاثة يوصل التأثير معناها السحب الرعدية لجهة الساحل, يعني ولايات سوسة, المنستير, المهدية والغازي, وين نتوقع احنا أكثر أمطار غزارة. معناها كما قلت لك ممكن تتجاوز وتوصل لل 80 ملليمتر.
0: اللي هي فاتت الكميات هذه حسب توقعاتكم باش تكون تفوت الكميات متاع الأسبوع الفارطة؟
1: تفوت لي على خاطر احنا حتى مثال يوم امس سجلنا 100 مليمتر في سيدي حصون في جهة النابل الوطن القبلي. لكن معناها حتى وقت نحكيه على امطار توصل 70 و80 مليمتر هاي امطار غزيرة وفي فترات قصيرة, هذا تتسبب معناها في تشكل سيول, ممكن حتى فيضان الأودية والمناطق اللي عادة ما تشهد تراكم المياه. فكان نصيب حاجة هو نتجنب عبور الأودية حتى اذا طريق مهمورة بالمياه نتجنبه أن نعبرها. خلينا نذكر وزادة لأثناء السحب الرعدية راي ممكن تظهر السواعق, بالتالي نتجنب لمس ولا حتى الاقتراب من الأعمدة الكهربائية. ونتمنى إن شاء الله السلامة للجميع
0: إن شاء الله. كما
1: بالنسبة للحرارة القصوى اليوم عامة بتكون بين 30 و35 درجة تقريبا في استقرار, ما تفوت 27 درجة في المرتفعات الغربية. غدوة ارتفاع درجة إلى درجتين معني مقارنة باليوم, ممكن توصل 38 في أقصى الجنوب. البحر اليوم من قليل الاضطراب يصبح مضطرب ويتواصل مضطرب بقية الأيامات معني إلى غاية يوم الأحد. والحرارة كما قلت لك غدوة ارتفاع طفيف ترجع للانخفاض تدريجيا بداية من يوم السبت, يعني عموما طقس حرارة معنية في المستويات مقبولة وأقل حتى من المعادلات العادية.
0: واضح. فيما يخص بربي جيبا نحب نحكي على خريطة اليقظة.
1: هو العنصر الأهم والأبرز اليوم الأمطار.
0: الأمطار
1: ممكن حتى تكون غزيرة في الولايات خلينا نقول الشرقية للشمال والوسط, يعني تونس الكبرى, نابل, زغوان, القيروان, جهة الساحل, خاصة جهة الساحل الأجزاء الشمالية من ولاية صفاقس. أصدرنا اللون البرتقالي احنا الولايات سوسة, المنستير, المهدية, هذا يعني درجة انذار كبيرة, يقظة تامة مطالبين بها خاصة اليوم العشية. يعني نحكيه من
0: ثلاثة ولايات سوسة, مستير, مهدية, اللون البرتقالي اليوم
1: بالضبط من ما ثلاثة حتى خلينا نقول المغرب, رغم ننتظر انه امطار تكون امطار غزيرة في فترات قصيرة.
0: في فترات قصيرة وباش تم معناها تقريب كامل الجمهورية ولا بعض الولايات؟ معناها على 24 ولاية تقريب هالأمطار هذه الغزيرة وبكميات كبيرة إن شاء الله وفي وقت زمني قصير، باش تم أكثر أبار هالثلاثة ولايات اللي حطينا لهم اللون البرتقالي؟
1: بقية ولايات معناها الشمال الشرقي، يعني تونس، تونس ولاية تونس الكبرى، نابل، زغوان، القيروان، وكما قلت لك الأجزاء الشمالية من ولاية صفاقس وحتى سليانة. بقية الولايات معناها أمطار دون 20 ملم تكون حتى جهة قفصة مثال، وحتى جهة جابس محتمل معناها تتكون فيها خلايا عادية محلية، معناها تكون أمطار ضعيفة إلى متوسط دون 5 ملم. معناها الأمطار الأكثر غزارة هو جهة الساحل، خلينا نعود نذكر جهة الساحل، زغوان، القيروان، ولايات تونس الكبرى اليوم العشية إن شاء الله.
0: ولايات تونس الكبرى اليوم العشية وتتواصل حتى الويكند. يعطيك ألف صحة أنيس ساتوري، شكرا لك، يعيشك. شكرا لك، إن شاء الله أمطار خير على بلادنا. اليقظة في هذه الولايات يقولك خاصة من جسفوس، الوديان، خافوت، فيذ، غيرهم التوصيات هذية. زاد كيف كيف إمكانية تظهر سواعق مع هالأمطار هذية، ان جنبه يقول لك انك تقف بحذا بوتو لا قدر الله ولا حاجه من الامور هذه. تو اكيد نعطيكم هالنصائح، ان شاء الله امطار الخير، ان شاء الله يا ربي تقبلها لافراستركتور نتاعنا، لانه هو امطار نعمه من عند الله، مستحقينها، نستحقوها اكيد. فان شاء الله ربي يقدر الخير. لو كابتداء من اليوم ثلاثة تقريب تكون هالامطار فيها الولايات اللي تم اسناد، خاصه اللون البرتقالي لسوسه مستير المدير، تكون فيهم الكميات كبيرة وفي وقت قصير. مرحبا بكم كل مستمعينا، معكم حتى نص النهار. هذه صباح الناس،
2: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنص النهار، من 9 لنص النهار على موزيك فم. تقول سبور، نقاشات، تحاليل، أسرار وكواليس.

0: جاستن تيمبرليك على موزيك اف ام 9:38.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: ان شاء الله تكونوا في صحه يا ربي، لانه باش نحكيوا على صحتكم، باش نحكيوا على مرض الزهايمر اللي باش تكون فما حملات ويوم تحسيسي وطني يظهر على كامل تراب الجمهوريه، باش يكون نهار سبت في عديد المستشفيات والمساحات زاد كيف كيف حول التشخيص والكشف المبكر لمرض الزهايمر. معنا دكتور منير كافي، اختصاص في طب الأعصاب. دكتور منير صباح الخيرات، مرحبا بك.
2: صباح الخير، مرحبا بك أختي جيهان.
0: شكرا على قبولكم الدعوة. مرض الزهايمر اللي يمس نسبة كبيرة من المواطنين سواء كانوا في تونس ولا في العالم، في العالم نحكيه على أرقام كبيرة، معنا نسبة كبيرة من الثورة.
2: صحيح، هو احنا عنا آخر إحصائيات في العالم اللي خرجت سنة 2021، فما 57 مليون شخص يعيشوا معناتها عندهم خرف في العالم، منهم 60% موجودين في الدول قول واحنا ذات الدخل ضعيف ولا المتوسط. وفي كل سنة معناتها يتم تشخيص 10 مليون حالة جديدة من الخرف. وذا معناتها يمثل معناتها عائق معناتها على الاقتصاد وعائق على الاجتماع وعائق على الحياة معناتها نقول احنا الحياة نتاع المريض وحتى العائلة نتاعو.
0: العائلة هي اللي تتعب أكثر هي في مرض كيما ذا. 21 سبتمبر باش يكون اليوم العالمي للزهايمر كيما كل عام، وباش يكون يوم تحسيسي نهار السبت في مختلف المستشفيات والمساحات زاد بين الخاص والعمومي.
2: اي نعم، هي بادرة
0: تحت إشراف وزارة الصحة أكيد،
2: الصحة مع الشبكة الجمعية الأعصاب والعلوم العصبية. باش يكون نهار السبت معناتها يوم مفتوح تحسيسي، فيه معناتها باش نعملوا نقولوا احنا اختبارات مجانية اللي حد يجي مرحبا به، باش نحاولوا نشخصوا مبكرا الاضطرابات في الذاكرة. الحب نعرف انا
0: اي هوني بربي هوني دكتور هوني تو دكتور انت قلت اضطرابات في الذاكره، واحنا كل غزانا بعضنا لانه ما نعرفش سنين التالي فوالا سنين التالي تو الناس الكل ولات عندك التروبل دو ميموار وك الذاكره وتنسى حتى مفتاحك وتليفون في يدك وتبدا تلوج وينو التليفون. دونك وفما شكون يبدا يقول لك اكهو بدالي الزهايمر على بكري، هل المقوله هذه اللي ديما نقولوها الجمله هذه هل صحيحه هي في الاخر تنجم تكون، ولا زهايمر تقولي لا عنده عمر وعنده لازم
2: هو برشا عباد معناتها ما يفرقوش ما بين الخرف والاضطرابات في الذاكره، خاطر النسيان ينجم يصير لاي واحد خاصه تعب توتر تقدم في السن زاد هذوما الكل. اما وقتاش يلزم تحير وقت يكون النسيان متكرر ولا اثر على حياه الشخص اليوميه وقتها يلزمنا ننتبه، فهمت؟ بينما الخرف هو اضطراب يأثر على الذاكرة والتفكير اللغة القدرة على القيام بالأنشطة اليومية. ومش كل خرف روى الزهايمر، زي هذه يختي جيان قد نوضحها معناتها بعد يقول لك خرف معناتها الزهايمر، لا الخرف معناتها حاجة والالزهايمر هو مرض، معناتها الخرف يقدرش يكون ناتج على عدة أمراض لكن في 60-70% من الحالات هو ناتج على مرض الزهايمر. الخرف ينجم يكون مثلا ناتج على جلطات دماغية، ينجم يكون على ناتج على تغذية مش صحية، ينجم يكون ناتج على ضربات على الرأس مثلا فهمت تلقى عند كيما نقولوا لي بوكسر ولا حاجة فهمت. دونك برشا برشا أسباب، وعندنا حتى أمراض أخرى معناتها عصبية معناتها نقولوا احنا نيرو ديجنيراتيف كيما الزهايمر ماهيش كثيرة لكن هي بدا زادة تعطي خرف، ولهنا يجي دور معناتها طبيب الأعصاب باش يحط الخرف في إطاره فهمت. أول حاجة التشخيص باش يطمن ينجم يكون كيما قلت لك اضطراب في الذاكرة عادي لكن ماهوش مرض، ولا حتى كي يبدا مرض لازم تحطه في الإطار نتاعو.
0: معناها في اليوم التحسيسي هذايا تو مثلا يحب يمشي ويقول لك والله خلينا نمشي انا بوغ ترانشي باش نعرف حتى يبداو صغار، لانه زهايمر خلينا نقولوا هل ينجم يمس فئه عمريه صغيره ولا مربوط بالسن؟
2: هو احنا ديما عندنا نقولوا احنا فكره اللي يكبر يعمل الزهايمر، هي مش تاعها الفكره هذه،
0: هو صحيح
2: يظهر مش قاعده، هو صحيح مرض الزهايمر يظهر في العاده بعد 65 سنه في العادة. لكن معناتها نجم يظهر قبل كما نجم يظهر بعد فهمت. فما برشا عوامل هنا معناتها نجمو نحكيهم اللي هو شنيه اليوم التحسيسي خاطر فما دراسات ورات اللي هو مش معناتها الخرف نقول احنا ستيون فاتاليتي نقول لك هكا هو خرف سيء لا معناتها احنا فما حاجات كنا نعملوهم معناتها واحنا شباب ونكبروا بشويه بشويه كما نقولوا
0: نستحفظوا شويه على الذاكره نتاعنا مثلا بربي يعطيني يعطيني ما تقوليش اول حاجه يقولي اول حاجه تقولي ابعدوا على ليزيكرون لازمنا
2: هذيك منهم حاجه خاطر برشا هذيك تخلي المخ ما يخدمش مع بصفه عاديه نقولوا ما عادش فما كوريزونمون واحد فما لي فاكتور دو ريسك فاسكولير معناتها كيما الضغط والسكر هذوما اللي هما موجودين حكينا على زاد على معناتها الماكلة الصحية الرياضة مهمة
0: اي لي زيكزارسيس اللي نعملهم انا باش نقوي ذاكرتي يا دكتور
2: هو باش تقوي ذاكرتك الفو فيفر سينمون كيما يقولوا فهمت لازم تقرا الكتب معناتها تبعد على التليفونات والواحد خاطر ما يخليوش المخ نتاعك يشتغل بالكدا وفما حتى دي زابليكاسيون معناتها باش تعمل دي زيكزارسيس معناتها دو كيفاش يقولوا
0: دو تركيز دو كونسونتراسيون
2: فوالا معناتها فماش حاجه خاصه لكن انا قلت لك هو تاكل كما قلت برشا حاجات يلزم واحد النوم يكون صحي معناتها مش يسهر ويقوم مخر هذه الرابعه تو عند الشباب برشا فما الدخان فما لي زانتراكسيون سوسيال مهمين ياسر زاد احنا تو ولينا مع نقصت هذه برشا في تونس معناتها ما عادش يتقابلوا يحكيوا مع بعض
0: ولينا في الفيرتوال نعيشوا مع ناس على لي ريزو سوسيو
2: يعطيك الصحه
0: تعرف حياتهم وتعرف دنيتهم الكل ما في لي ريزو سوسيو كانك تتفرج في مسلسل ما غير كونت واحنا تونسي عدا مش ناقصت ناس نيس يحب دونك هذا هو ذكرنا دكتور وين مش يكون ان شاء الله ودائما انا وقته هذا نذكر انه راه مش يكون مجاني تفضل دكتور كيفي
2: هو مش يكون في نقول واحنا في الجمهورية التونسية الكل من الشمال للجنوب في المستشفيات معناتها في تونس مثلا في مستشفى الرازي في مستشفى شارل نيكول وعدة مستشفيات أخرى كمصحة خاصة احنا عندنا مصحة سكر باش يكون يوم مفتوح يوم السبت باش مرحبا بهم الأخوة اللي حاب يجي معناتها تشخيص مجاني باش اللي عنده معناتها حاب يجي مرحبا بيه
0: مرحبا يعيشك
2: من 9
0: على نص النهار شكرا لك دكتور منير كيفي شكرا لك اختصاصي في طب الأعصاب ربي فضلك شكرا لك كما قلت لكم باش يكون يوم تحسيسي نهار السبت حول مرض الزهايمر اللي 21 سبتمبر سنجي باش يكون اليوم العالمي تنحكيو فيه بيسور أكثر التفاصيل إن شاء الله يداوم علينا وعليكم الصحة يا ربي 9:46 حتى نص النهار
1: تصبح الناس

0: اليوم عاد خميس، اوكي نقولوا خميس لازم تحضر هي بصوتها. مش نسمعكم غنية اتسميت لقاء السحاب. لقاء السحاب علاش؟ لانه اجتمع فيها احمد شفيق كامل في الكلمات، محمد عبد الوهاب في الالحان، واكيد الست ام كلثوم في الصوت والاداء الرائع، وكانت اغنية قبل ما تشوفك. عايش عليش الواحد كيس مع أم كلثوم جهة التنهيدة. انت عمري لغنية القوانة بعد شوية على مزيكا. فمخليكم مع خولة في الأخبار وراجعين
1: بعد الأخبار. نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ المرشي كل يوم على مزيكا فم. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشة جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامل كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالأفريات
3: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية. وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
2: مالافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تن وبوستي الغونتخي بالأفريات.
3: عندك أورانج.
1: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الوضع الجوي وفق تنبيه المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة، يتميز بعد ظهر هذا اليوم بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات سليانة وزغوان وتونس الكبرى ونابل والقيروان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمتر وتصل محليا إلى 80 مليمترا ولايات سوسة والمنستير والمهدية، مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة والسبت، تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا بالجهات الشرقية. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن أنه تمت الإجابة عن عدد من مطالب السكن الجامعي المسند بصفة استثنائية، شملت الطلب المعنيين بالعودة الجامعية يوم غرة سبتمبر. وبخصوص الطلب المعنيين بالعودة الجامعية يوم 12 سبتمبر، الديوان يفيد بأن الإجابة على مطالب السكن الاستثنائي ستنطلق بداية من 24 سبتمبر. في الشأن الدولي، القضاء السوري يحكم بالسجن 20 عاما بحق عنصر من وزارة الدفاع لتورطه في أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل في العام الماضي وأوقعت مئات القتلى. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله، وذلك قبل اجتماع تحضيري تستضيفه باريس تمهيدا لمؤتمر يرمي لحشد دعم دولي لدعم انتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية تمهيدا لنزع سلاح حزب الله وانسحاب الاحتلال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي إذا مضى قدما في مقترح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ضم كندا من خلال منحها عضوية منتسبة في التكتل. والوزير الفرنسي المكلف بشؤون أوروبا يقول إن الولايات المتحدة لا تملك حق الاعتراض على الخيارات الجيوسياسية للاتحاد الأوروبي. في المقابل أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي يعبر لرويترز عن دهشته من هذا الاقتراح قائلا إن هناك مخاوف من أن رئيسة المفوضية الأوروبية تقدم وعودا أكثر من اللازم ولن تتمكن من الوفاء بها. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في سمح الناس.

0: تصويم الخضرة والغلة بعد أم كلثوم مكها وغتور بي سور تير توا بعد أم كلثوم كل واحد فينا سرح بخيل والبعيد معها في انت عمري. نرجعوا الأسويم خضرتنا غلتنا شفما الحوت شفما من خير. اليوم في مارشي سنترال معنا فاطمة. صباح الخيرات.
1: نور أهلا بيك جيهان. تحية ليك. تحية كل يسمو فينا. اليوم الشوفريت موجودة على 15 دينار. القينة زيدة السردين على 6 دينارات. كيف زيدة موجود المرجين على 9 دينارات. نكملوا دورتنا. فما المرجيز جيهان
0: هذا اللي فما دينار. حوت اليوم في مارشي سنترال قليل الحوت اليوم.
1: المرجيز موجود على 30 دينار. فما الهبر على 48 دينار. الحمى فروم على 45 دينار. فما السلانيجي هنا مثلي بالفستق بيكا موجود على 40 دينار. القط 2000 كما موجود على 2500. الجل موجود على 2000. القار 6000. البطاطا 2500. الفلفل 2750. الطماطم على 2250. البصل موجود على دينار و300. السبناخ هوني نحكيو على القطة جهين على 800. معدنوس 800. ولد الجمرة على 4 دينارات. اللوبيا الحمراء موجودة على 11 دينار. الجناوية هوني نحكيو على 100 جرام على 4 دينارات. والكليل بالربطة موجودة على 3 دينارات. القيمة الزهر موجودة الفيشكة على 35 دينار. العطرشية ليترة على 10 دينارات. والقيمة الزيدة النسري الوقت دي النسري موجود لكن النص يبيعه بدنا النص ليترة موجودة على 45 دينار.
0: ليترة على 90 دينار ما عليها النسري
1: موجودة يبيعه فيها بالنص ليترة على 45 دينار. التمر موجود على 12 دينار. فما العنب على 8700. الخوخ على 8750. كعبة البطيخ على 3 دينارات. التفاح موجود الكيلو على 3980. كرموس على 14.8. هوني سوم الكرموس تاح على قبل وصلنا القناه على 22 دينار. اليوم تاح يتسمى بو ما تاح يتسوى يتسمى مع على قبل نحكيه على 22 دينار.
0: تاح على 22.24 اللي كان
1: على 14.8. والانضاف موجود على 8500. كملوا دورتنا مشينا وين على الفحات وكل القناه. فما أفتيح مسمينه أفتيح الخبز على 18 دينار. التوفين على 7 دينارات. الكسكسي ديري هوني بالكيلو على 15 دينار. الثوم موجود بحديش مثل الثوم الأبيض جهان يقولون وذيك موجود على 9 دينارات. الثمن موجود على 14 دينار. كليل الزعتر هوني شيحين على 10000. والعربي على 7500. شربة عربي ديما نحكي والجيرية على 5 دينارات. الهريسة على 20 دينار. كيف زيدة القينة نواصل العربي على 4 دينارات. الملصوقة بالتوزينة على دينار و500. فما الرشطة العربي الكيلو نتاعها على 4 دينارات. القرفة هوني كعبرة ومانيش نحكيو على المرحية قرفة على 38 دينار. سيب الكروية موجودة الكيلو على 10 دينارات. كرفم على 14 دينار. فلفل حار وإلا حلو نفس السوم هوني نحكيه على المهرش على 18 دينار. كروية على 18 دينار. الكمون موجود على 30 دينار. نكملوا دورتنا باش نكملوا مع الدجاج. صدر الدجاج على 16 دينار. فما تخط الدجاج على 13 دينار. الدجاج كيلو على 8900. وليس كالوف جهان اللي باش نكملوا بيه على 17 دينار.
0: دورتنا كانت اليوم في مارشي سنترال. ميرسي بوكو فاطمة. دونك هذه الأسعار من عشان تو مقارنة هكا بالمارشي اللي بحذيكم. الخضر اللي بحذيكم أغلى أقل على 6000 ريال. القارص على 48 القينة الهبرة. النسري يتباع نص إيترا على 45 يعني الإيترا على 90 دينار. هذا شوية من الأسوام. وانتم بيسور تتفعلوا معنا على ريبوندونا على 71 113 013.

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: يا مرحبا بكل مستمعينا، ركزوا معايا لانه هذا موضوع يهم اكثر من 75% من التوانسة. علاش 75 ما قلتش 100%؟ لان من 75% هما المنخرطين والمنتفعين فيه. مش نحكي لكم على مش يكون يتدخل معايا مسؤول من الكنام من الكنام بعد شوية. مش قلت لكم يهم عدد كبير من المواطنين؟ خليكم معنا على وزي كفام. هذه صباح الناس.
0: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.

0: الليل
1: حتى ال 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز الاسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
0: تدلل
2: جيان ايام دللنا.

0: أنا مارس على موزيك فام 10:30.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: كل الأخبار تلقاها معنا شكرا لي على قبول دعوتنا. هو مدير تصرف النظام القاعدي للتأمين على المرض بالصندوق الوطني التأمين على المرض سي كريم الرمضاني. صباح الخيرات سي كريم، نورتني، مرحبا بيك.
2: صباح الخير جيهان، يعطيك الصحة على الفرصة اللي وفرتين. رحبوا بالسادة المستمعين ومشاهدين راديو موزايك.
0: ربي خليك سي كريم، شكرا لكم انتوما على قبولكم دعوتنا. خلنا نبدأ بآخر المستجدات. دونك اليوم الكنام ذكرت المواطنين بإجال تغيير المنظومة العلاجية وتغيير طبيب العائلة. خلنا نفهم شو بالضبط الإجال هذا.
2: يعطيك الصحة جيهان. بالنسبة للصندوق اليوم يعيش الفترة الأخيرة تقريبا من العام الفترة هذه متاع تغيير المنظومة. 30 سبتمبر باش يكون آخر أجل هو لقبول مطال تغيير المنظومة بعنوان سنة 2027. شو معناه؟ معناه المنخرطين اللي يرغبوا معناه باش يغيروا المنظومة العلاجية متاعه، واللي نحن عرفوا الكل ثلاثة منظومات الصندوق والمنظومة الكل منظومة تاني المرض معنا وضعتهم على الفايت المنخرطين متاحة اللي هي منظومة علاجية عمومية ومنظومة استرجاع مصاريف ومنظومة طبيب العائلة. المنخرط عنده الإمكانية مرة في العام بشي معناها يقدم مطلب ويغير المنظومة متاحة بتبيعها، هي خاطر كل منظومة وعندها خصوصية. وبالتالي المنخرط اللي اختار منظومة منجم يبدلها كان معناها مرة في العام ويتمتع بها بتبيعة مع بداية السنة الإدارية جديد. لأن اليوم دونك آخر أجل لتغيير المنظومة هو 30 سبتمبر. وفرصة لنا ندعو المؤخرتين متاعنا الكل اللي بثبات الحالة اللي يحب يغير المنظومة، خاطر ثم شكون اللي المنظومة متاعه معناها لاقي روحه فيها ومعناها حسب الخصائص متاعها قاعدة معناها تتلائم مع الوضع متاعه، سواء وضعه في تركيب العائلة متاعه سواء الوضع المادي متاعه، خاطر كل معناها منظومة وعندها خصوصية. الناس اللي تحب ترغب معناها في تغيير المنظومة الحقيقة وديما نطلبوه هذا كل عام مع المخرطين متاعنا ما يتجاوزوش 30 سبتمبر اللي هو آخر أجل، وهذا ديجا راهو أجل قانوني. الأمر 367 جاء حدد الأجل لذي اللي هو معنا 3 شهر من كل عام معنا قبل نهاية العام يلزم المخرط اللي يرغب في تغيير المنظومة معنا يودع مطلب في الأجل.
0: في الأجل في صورة ما ماك تعرف احنا ديما سي كريم مثلا كلي آخر وقت ديما كل شيء نفقوا به، في صورة ما اتعدى 30 سبتمبر اللي هو آخر أجل كما تفضلت سيتك لتغيير المنظومة، شنو يصير؟ لازم يقدم مطلب تغيير منظومة جديد أو فات علي الفوت يقعد يستنى عام الجاي إن شاء الله؟
2: هو بانتهاء 30 سبتمبر يعتبر اللي هو علاش خاطر احنا راهو وقت توفى 30 سبتمبر هو المخرط اللي باش يقدم مطلب على بداية من 1 اكتوبر باش يتمتع بتغيير المنظومة نتاع المنظومة نتاع 2028 بالقانون، لأنه يعني عنده هو عبارة عام كامل من 1 اكتوبر حتى 30 سبتمبر. لكن احنا ديما نقولوا شهر سبتمبر خاطر احنا توانسه سنسنا ديما كما قلت انت بنهار الاخرين. اما هو عباره عنده سنه كامله من 1 اكتوبر من كل عام حتى 30 سبتمبر تاع العام اللي بعد باش يودع مطلب نتاعو ويتحصل على المنظومه الجديده نتاعو. هذاك علاش قاعدين نقولوا توا، وفرصه وفرتين يعطيك الصحه جيهان للمخرطين نتاعنا الكل انه معناها ومازال عندهم الوقت ما في حد شيء. الوضع الكل راهو اللي تتطلب كان مطلب معناها تغيير منظومه نسخه بطاقه تعريف ويودعها عنا على مستوى مراكزنا الجهويه الكل نجم يتصل بهم، كيف كيف الصندوق بالتوازي مع معنى الايداع على مستوى الايداع المباشر على مستوى مراكزنا معناه وضع على ذمه المنخرطين نتاعنا معناه منصه افتراضيه معناه الاكنام. بالنسبه لي ينجم المنخرط نتاعنا معناه يولج المنصه هذه بطبيعه الحال بعد ما يكون معناه سجل فيها ويختار معناه خدمه تغيير المنظومه ويقوم بتغيير المنظومه بالتليفون وحتى وقعد في القهوه، ماهوش في حاجه حتى باش يتنقل للصندوق. دونك معناه لهنا الخدمة هذه متاحة عنده عن بعد، وإلا بطبيعة الحال يتواصل مع أحد المراكز الجهوية متاعنا. دونك الصندوق حاول يسهل أكثر ما يمكن ويقرب أكثر ما يمكن المخرط متاعه، وكما قلت المهم الشخص ما يتجاوزش الأجال هذا شي ما يخليش الصندوق بعد باش ندخله في الاستثناء وتقعد كما تعرف وبعد تصير لجنة ونصير وندخل في ثنيات معناه الحقيقة تقلق المواطن وتقلق الصندوق. نحترم الأجال متاعنا اللي هو 30 سبتمبر من كل عام وإن شاء الله بطبيعة الحال بداية من السنة الجاية باش توصل له بطبيعة الحال الدفتر العلاج نتاعو

0: ويتمتع بالخصائص تاع المنظومة اللي اختار.
1: بالنسبة لطبيب العائلة، علاش الأجل مختلف؟ علاش تمتد إلى 30 نوفمبر؟
0: هو المسرع وفر البريود هذه نتاع 3 شهور ولا نتاع شهرين باش يخلي الإدارة باش تخدم تعالج المطالب نتاعو. قسمنا بطبيعة الحال، خد تعرف حملة نجم تشيلك، معنا نحن اليوم عنا عدد كبير من المنخرطين نتاعنا
1: اللي هما قداش بربي مدى مش بدنا منخرطين.
0: اليوم نحكيه على 3700 منخرط اليوم عند صندوق الكنام بطبيعة الحال، وكي نحكيه على الرقم تاع المنتفعين اليوم نحكيه تقريبا على 8 ملايين منتفع معناه اليوم معناه يتمتعوا بخدمات الصندوق. نحن بالنسبة لنا 30 سبتمبر وعطينا تغيير المنظومة، و30 نوفمبر تغيير طبيب العائلة، باش نخفوا أكثر ما يمكن معناه من الضغط على مراكزنا معناه، وكهو ما تميش حاجة خاصة معناه في الإطارات.
1: هوني خلنا نفهم أكثر معك سي كريم رمضاني، شكرا على قبولك دعوتي مرة أخرى. نفهموا نحن نحكيه على منظومات ثلاثة اللي تفضلت سيتك فيهم، معنا اليوم المواطن التونسي عنده ثلاثة منظومات علاجية، كان نقدموا هكا فكرة صغيرة الفرق ما بيناتهم بالضبط، شو تعني المنظومة العمومية، شو اللي يتحمل فيها المواطن الفرق بين المنظومة العمومية ومنظومة الطبيب العائلة.
0: يعطيك صحة جيهان. هما بالنسبة نحن ثلاثة منظومات، عنا زوز منظومات معناه يعتمدوا على الطرف الدافع، معناه يحل الصندوق محل المخرط نتاعه في الخلاص اللي هي المنظومة العمومية ومنظومة الطرف الدافع ومنظومة الطبيب العائلة. دونك معناه المواطن اللي يختار المنظومة العلاجية العمومية باش يمشي بطبيعة الحال للسبيطارات نتاع اللي نعرفهم الكل. المنظومة هذه توفر له ان باركور دو سوان كوردوني، معناه مسار علاج منسق، لكنه يكون كان في السبيطار. والان بطبيعة الحال اللي يدفع كان تيكي موديراتور، والكنام تحل محله بعد في الخلاص، معناها بعد المؤسسات الشفاء العمومية باش تقدم فواتير للصندوق، والصندوق هو باش يقوم بخلاص المصاريف هذيك في بلاصة المنخرط. دونك نفس الوضعية اللي هي تطلب وتلزم المواطن باش يحترم المسار علاج منسق في القطاع الخاص اللي هي منظومة طبيب العائلة. دونك لان المواطن اللي يختار منظومة طبيب العائلة ملزم انه هو مسار علاجه الكل يكون ديما مرتبط بطبيب العائلة باش يحترمك المسار علاج منسق. في مقابل هذا بطبيعة الحال انت كموديراتور يدفعها للبريسور دو سوا، والصندوق يحل محله في الخلاص بعد البريسور دو سوا. دونك زوج منظومات هذوم يلزموا الاحترام اللي نتاع المسار علاج منسق، واحد في القطاع العمومي واحد في القطاع الخاص. بالنسبه لمنظومه استرجاع مصاريف، المواطن ماهوش ملزم باش يتبع المسار معناه نتاعو، لكنه يدفع هو الخلاص الكل وبعد يسترجعه من عند الصندوق. دونك هذوم ثلاثه منظومات اللي عندنا كما نقولوا نحن زوز معناه الكنام هي باش تكفل معناه في بلاصه المنخرط وباش تقوم بالدفع معناه في بلاصته، وبعد بطبيعه الحال معناه يتم معناه ثم الاحتساب بطبيعه الحال كما منظومه طبيب العائله اللي غدوه ثم تجاوز السقف وغيره يتم الاحتساب بعد. وبالنسبه لمنظومه استرجاع مصاريف بطبيعه الحال المواطن يدفع المبالغ نتاعو كلها ويقوم بايداع بي اس كما نعرفوها بطاقه استرجاع مصاريف للصندوق باش يسترجع بطبيعه الحال نسبه من المصاريف اللي دفعها تبقى بطبيعة الحال الإجراءات المعمول بها.
1: سي كريم، هوني في صورة مثلا أنا اخترت منظومة طبيب العائلة، المواطن هو اللي اختار الطبيب متاعه، في صورة وقت حاجة وملقاش طبيبه، هل كيمشي للطبيب آخر معناها ينجم يتمتع ويكمل بالمنظومة هذية؟ وشنو يصير إذا طبيب العائلة متاعه مثلا اليوم اختار أنه ما عادش متعاقد مع الكنام؟
0: هو بطبيعة الحال احنا منظومة طبيب العائلة كما قلنا هي مرتبطة باحترام مسار علاج منسق اللي هو الانطلاق متاعه يكون على مستوى طبيب العائلة اللي اختاره المواطن. دونك المنخرط هو يختار طبيبه، والاختيار يتم بطبيعة الحال اختيار المواطن اللي هو طبيب العائلة، وطبيب العائلة كيف كيف راهو يوافقنا كونه باش يتعامل مع المنخرط نتاعو بمنظومة الطرف الدافع. دونك نحن بالنسبة لنا باش نسجلوا طبيب عائلة الفايت المنخرط ثم اتفاق معناه بين زوج أطراف، المواطن مش قدمنا المطلب نتاع الاختيار نتاعو ويقدمنا كيف كيف وثيقة ممضية من عند طبيب العائلة اللي هو معناه باش يتكفل بمسار علاج المنسق نتاع المريض هيك. دونك لهنا لكن بالنسبة للمنظومة على عكس تغيير منظومة العلاجية، منظومة طبيب العائلة فاستثناءات معناها في وسط العام ينجم يغير. الاستثناءات هذه نجم نذكروها مثلا شخص بدل إقامة متاعه كان في ولاية وغير في وسط العام ولاية أخرى. مش معقول كيف كيف تقعد تقول له أنت أرجع للبلاد هذيك مثلا كان في ولاية توزر
1: باش مع طبيبك بالضبط
0: ما يجيش هو اختاره في توزر وقت جاته نقلة ما ينجمش تقول له أرجع أنت داوي كل مرة من عند طبيب العائلة اللي هو في توزر. دونك هذه مش معقولة. دونك الصندوق معناه لهنا عطي الإمكانية الاستثناء في بعض الحالات بطبيعة الحال مؤيدات واضحة أنه يغير معناه في بالعائلة في وسط العام خارج الأجل اللي نحكيه فيه كما تولي هي آخر أجل تغيير طبيب العائلة سنوين 30 نوفمبر. لو كنجم في مارس ولا أفريل يقدم على تغيير طبيب العائلة ونغيروا له معناه إميدياتمو معناه في الحال تغيير بطبيعة الحال بعد ما يقدم المؤيدات متاعه اللي توفر له الاستثناءات.
1: به شو وضعية المتقاعدين سي كريم رمضاني؟ هل عندهم نفس الخيارات؟
0: المتقاعدين متاعنا هم منخرطين معناه كيفهم كيما اي منخرط اكتيف على بالنسبه لينا الكل منخرطين. دونك معناه هو بالنسبه لي منخرط ومصرح به والا انسان متقاعد. دونك بالنسبه لي نحن معناه يتمتع بنفس الاجراءات اللي موفرها للصندوق للمنخرطين الكل.
1: واضح به هون علاش خاصية المتقاعدين؟ لأنه برشا يتصلوا بينا من المتقاعدين يقول لك والله يا بنيتي راني صبيت لكنام وقاعد نستنى أشهر لتو علاش ديما نفس السؤال هالتأخير في الكنام. شو وضعية الكنام اليوم وهل فما تأخير وملفات كبيرة قاعدة متأخرة وعلاش؟
0: هو بالنسبة للصندوق زيان هو الحقيقة وديما نشكرك على الفرص اللي توفرينا باش نتواصل بتبات حال مع المقارتين متاعنا. نحن الصندوق قاعد يعمل معناه في يحاول يحسن أكثر ما يمكن في الخدمات متاعه للمنخرطين متاعه وقول الصندوق هو في الأخر هو المنخرط هو مول الصندوق بل للناس الكل. الصندوق يحاول يسعى أنه كما قلت يوسع بسلة خدمات للمنخرطين يحسن في جودة الخدمات بتبيع الحال. اليوم كان نحكيه حتى الصندوق من انتقص العمل معناه بالصندوق لليوم كان ناخذ على السقف العلاج مبلغ المخصص لسقف العلاج اليوم معدل تعدينا من 650 دينار لأكثر من 2 ملايين. القيمات التعريفات الجزافية كيف كيف تعدينا مبالغ كبيرة. لكن في مقابل هذا أكيد الصندوق ساعات يتعدى معناها بإشكاليات نتاع سيولة معناها ما هيش متوفرة سيولة توخر شوية في أجل معناها الخلاص وهذا هو الإشكال الوحيد اللي يجي نجم تسير. لكن الصندوق قاعد يسعى أكثر ما يمكن أنه هو يلبي ويكون معناه متواصل مع المنخرطين متاعه ويلبي لهم معناه الخدمات متاعهم في أحسن الظروف. اليوم المنصة الإكنام حتى كانت تعطيني فرصة
1: أي مدام لقينا نحب قبل ما نتعدى الإكنام سمحني مدام جبت لنا السقف هوني خل نوضح المقصود بالسقف شنو هو السوي هذيك فيش يتحدد سقف في الأمراض العادية مثلا.
0: بالضبط هو السقف المبلغ المخصص للسقف العلاج يخص كان الأمراض العادية معناه الشخص اللي عنده أمراض مزمنة ما عنده حتى علاقة بالسقف علاقات المبالغ هذه ما هيش مرتبطة معناها بالسقف عن العمليات الجراحية عن الأبارياج الكل السكانير ليرام معناه العديد من الخدمات اللي وفرها الصندوق خارج السقف هذا. لكن رغم هذا بالنسبة للأمراض العادية اليوم نعرفوا أن الكلفة معناها الحقيقة ولت كبيرة شوية تعدينا اليوم كما قلت لك معناها من انطلاق الصندوق كان المنخرط اليوم معناها ما يتجاوز 200 دينار معناها العائلة متاعه 50 ماجوري بسكون دينار لكل واحد معناها نحكيه على 650 دينار في المعدل. اليوم السقف ولت خاطر نحن السقف هو سقف عائلي معناها ينجم شخص واحد في العائلة ياخذ السقف هذا كان كله. اليوم السقف نتاع الأمراض العادية تقريبا في المعدل نتاع العائلة والتي تتجاوز الجملين اليوم. دونك مبلغ الحقيقة محترم باش ينجم هو يجابه به بطبيعة الحال المصاريف اللي كما نقول وكما ذكرت انت انه هو تخص الأمراض العادية. دونك لهنا مهم برشا كما قلت لك انه الصندوق قاعد يحسن بطبيعة الحال في الخدمات نتاعه معناه لفايدة المنخرط. ديما الهدف نتاعنا نحن بطبيعة الحال الرأي وديما المصلحة الفضلى للمنخرط بطبيعة الحال ونحرصوا باش يكون الصرف السليم المنفعة معناه هذا الأهم.
1: والمنخرط اليوم كيوصل السقف نتاعه قبل نهاية السنة
0: بالنسبة للمنخرط تجين اللي عنا منخرط متاع منظومة استرجاع مصاريف
1: استرجاع
0: اللي هو يدفع المبالغ متاع العلاج وبعد يتصل بالصندوق ويقدم وثائق ومؤيدات الخلاص باش يسترجع المبلغ متاعه. بالنسبة للمنخرط متاع منظومة استرجاع مصاريف كي يوصل للبلافون بتبيت الحال الصندوق ما عادش يرجع له المبالغ خاطر هو ديجا الاحتساب متاع المبالغ معناه ريال قداش يدفع قداش يرجع له ونعرف السقف. منظومة تطبيب العالم منظومة العلاجية الخاصة بالنسبة لي نحن ثم معنى الكنام معنى تحل محل المنخرط في الخلاص. من ذولي نحن اليوم ما عناش معنى منظومة تعتبر الإلكتروني المعلومات معنى حينين بشي نجم مقدم الخدمة الصحية يتعرف على السقف معنى الخاص بعلاج لفايت المنخرط فك اللحظة اللي هو معناه يتواصل معه فيها دوك ما نجمش أنا نقول له حقك أنت ثبتت وما نجمش نخلصه مقدم خدمة صحية دوك أنا وين تجيني فاتورة مع مقدم خدمة صحية أنا نلقى روحي مجبر باش نخلصها وبعد آخر العام يتم الاحتساب معناه انت قديش المنخرط هذا عنده سقف وقديش يصرف والفارق بطبيعة الحال نطالبوا بها في العام الجاي وهذا منخرطين منظومة عجل الخاصة الكل يعرفوها اللي هي معناها المبالغ نتاع تجاوز السقف نطالبوا بها باش يرجعها للكاس. الباقي في الحكاية انه بطبيعة الحال المنخرطين الكل يعرفوها مبالغ نتاع تجاوز السقف الكل وقت يتصلوا بمراكزنا راه يتم معناها تقسيط المبلغ ما نجاوش نقولوا لهم رغم اللي الصندوق قام معناها بالدفع راه في بلاصة المنخرط لكن رغم هذا ما نطالبوش نقولوا رجع لي المبلغ في وقته نقصوا المبلغ باش يخلصوا معناه بشويه مثلا ما نطلبوش المبلغ نتاع تجاوز السقف رغم اللي هو راه صرفوا المنخرط معناه خارج السقف نتاعو.
1: هل فما علاجات او ادويه اليوم المواطن يخلص عليها وما تدخلش في التغطيه سي كريم؟
0: هو بالنسبة للصندوق اليوم يتكفل بالخدمات اللي في اللي جاب النظام القاعدي. النظام القاعدي اليوم نحكيه على الأدوية نحن ديجا قائمة متاع أدوية جابها بطبيعة الحال معناها قرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية وزير الصحة ومعناها اليوم مثلا الأدوية اللي خارج مثلا اللي ما عندهاش أمان مثلا اليوم ولينا الحقيقة معناها الصندوق يعاني من وصف أدوية معناها ما حتى ما خدتش الأوتوريزاسيون معناها باش تتسوق على مستوى السوق التونسية والمواطن بطبيعة الحال بالحالة الصحية نتاعو وبطبيعة الحال اللي يحب يروح أنه يزمو يداوي ونجم معناها ثم أمراض اللي الحقيقة معناها مستعصية برشا وماذا بيه يمشي للحلول هذه. الصندوق بتبيع اللي هي الأدوية اللي خارج النظام القاعدي ما يتكفلش بها.
1: واضح. الرقمنة الكنام اليوم ماشي أكثر نحو الرقمنة وبطاقة لباس المشروع ينوصل
0: المشروع بالنسبة لنا احنا اكيد ان كنا نعرفوا ان المشروع هذا بدأ في فترة طول 2019 الحقيقة وعرف معنا اشكالية كبيرة. اليوم الصندوق معناها قاعد معناها في مرحلة جديدة متاع تركيز المشروع هذا بالتعاون معنا البنك الدولي ومع إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة التكنولوجيا والاتصالات. واليوم بالنسبة لنا احنا ان شاء الله وضعنا معنا تقريبا معنا الخطوط معنا العريضة اللازمة لتركيز المشروع هذا وإن شاء الله معناها حسب معناها التواريخ اللي موضوعة ولكن ما قلت معناها اليوم بالتنسيق مع البنك الدولي اليوم إن شاء الله نحكيه على معناها أكتوبر 2027 آخر 27 يكون منظومة التبادل الإلكتروني للمعطيات معناها تم تركيزها معناها في بطبيعة الحال وباللي هي باش توفر معناها خدمات وتكون معناها الفايت معناها المتداخلين الكل في منظومة تأمين مرض سواء كانوا مقدمي خدمة صحية سواء كان المنخرط سواء كان الامبلوير أي معناها طرف متداخل في المنظومة هذه باش تكون عنده إسباس ينجم يشوف فيها معناها ملفات ويشوف متابعة الخلاص كل شيء. وهذا بطبيعة الحال اليوم باش يخلينا كيما الوضعية نتاع تجاوز السقف ما عادش تكون موجودة بحكم انه هو كل شيء باش يكون
1: طبيعي الصورة قدامه كاينه معناها يتحكم في السقف نتاعو
0: بالضبط.
1: سي كريم نعرفوا المدة هذه نتاع لا رونتري سكولير مانيش نزيد نطول عليك اكثر معناها توا اكثر يتجهوا نتاع يثبتوا معناها لي سوان دونتير اللونيت دونك في هذوما زوز طلبوني باش توضح لنا دونك عندهم الحق في قداش سقف بالنسبه للمرايات بالنسبه لي سوان دونتير جوست للتذكير
0: بالنسبة لليوم الصندوق اليونيت ديفو اليوم اللي كانت معناها 50 دينار معناها المبلغ الجزافي اللي محد واللي موفر الصندوق للمنخرطين معناها اليوم بالنسبة لنحنا المبلغ هذا الجزافي تم الترفيع فيه معناها في سنة 2024 بيش يوصل للميتين دينار اليوم معناها اللي معناها بيش يقدم معناها بيش ياخذ اليونيت الصندوق معناها يمكنه من وصل معناها اقتناء 200 دينار هذا بالنسبة للناس اللي عندها منظومة علاجية عمومية ياخذ وصل شراء 200 دينار بالنسبة اللي عنده منظومة استرجاع مصاريف وإلا منظومة طبيب العائلة منظومة العلاجية الخاصة يمشي يقتني المرايات نتاعو وبعد يقدم بلتان دي سوان بتاعت استرجاع مصاريف والصندوق يرجع له 200 دينار هذا بالنسبة للونات دي فيو بالنسبة للسوان دونتير بطبيعة الحال الخدمة هذه يوفرها الصندوق في إطار الأمراض العادية الحاجة الجديدة أنه في 2024 وضمن السقف معناه من ضمن الترفيع نتاع السقف اليوم معناه تم تمثيل السقف معناه الخاص بكل عائلة بمئة دينار بالنسبة للسوان دونتير معناه ضفنا عنده مئة دينار أخرى إضافية خاصة بالسوان دونتير بطبيعة نقول مئة دينار إضافية لكن المبلغ الكل ينجم يصرفه في السوان دونتير لكنه الحاجة الجديدة أنه قمنا بتنفيذ السقف بمئة دينار إضافية بالنسبة للي معناها حاجته بخدمة السوان دونتير
1: واضح نعطيك الكلمة في الأخر سي كريم خاصة للناس اللي قاعدة مثلا يقولك دوسياتي ما زالت وخروا علينا بالشهرين ثلاثة فما أجل تأخير متاع فما تكون توا عنا مثلا ملفات متاع ثلاثة وأربع أشهر لتو ما رجعوا فلوسهم سي كريم ولا لا توا مثلا حاليا
0: هو باش نكون صريح
1: لا انت كنت صريح
0: لا شكون صريح معاك وهذا معنا مش حابين احنا في الاخر الصندوق كما قلنا الصندوق هو متاع المنخرطين نتاعو متاع منظوري الصندوق الكل قبل ما يكون الناس اللي يخدموا فيه اليوم كما قلت الصندوق يحتمل احيانا يمر معناها اشكالية متاع سيولة مش متوفرة لكن غير هذا اليوم على مستوى مراكزنا الكل تقريبا المعدل متاع التريتمون دو دوسي ما يديباسيش بالنسبة للبيئات ما يتجاوزش معناها الشهر تبقى كما قلت اشكالية متاع سيولة وين تتوفر ما نشوفش بطبيعة الحال قاعدين نخموا اكثر في المنظورين متاعنا وبش كما قلت نحن قاعدين نحاول اكثر ما يمكن ان نحصلوا من الخدمات معناها نتاعهم اللي يحتمل اذا باش نختم بحاجه
1: تفضل
0: ويعطيك الصحه مره اخرى على الفرصه اللي وفرتها لنا ندعيوا المنخرطين متاعنا الكل الحقيقه باش يتواصلوا معنا عن بعد نحاولوا نخفوا اكثر ما يمكن على مركزنا اليوم يصيرش الاكتظاظ اليوم عندنا منظومه الاكنام يحاولوا المنخرطين متاعنا الكل يستغلوها منظومه هي عباره على مركز افتراضي في العديد من الخدمات كما حتى مام الكومبليمون دي بيس اليوم المنخرط اللي يقدم مطلب نتاعو اليوم على مستوى الصندوق ويكون مسجل في منظومة الإكنام راه ينجم يتابع الملف نتاعو معناه في كامل مراحله بالإضافة إلى معناه وين ثم مثلا بارفوا يبدأ عنده كومبليمون دي بيس طالبينه في وثيقة ينجم الوثيقة يسكنها في السيت نتاعنا على مستوى ويرسلها للصندوق ويتم معالجة الملف نتاعو من غير ما يتنقل بالنسبة لنا حاجة واحدة نطلبها من المخرطين أنه يسجلوا في المنصة الافتراضية الأكنام اللي رأي باش نقفلهم وجنبهم معنى عناء التنقل والاكتظاظ وسرطوا في الحملات اللي عيشها الصندوق معنى كما توا منظومة تغيير مع العائلة وإلا غدوة في مرحلة معنى استخلاص مبالغ تجار السقف
1: يعطيك ألف صحة شكرا لك يعطيك صحة لو ساعة البيل معنا شكرا لك سي كريم رمضاني ضيفي مدير تصرف النظام القاعدي للتأمين على المرض بالصندوق الوطني لتأمين على المرض الكنام 10:53 دقيقة تتصيد الكلمة لكم موعد ثاني مع صندوق عجب
2: صندوق عجب
3: أنا كنت نسمع على حكاية الطبلية وحكاية المكياج وحكاية رونتري سكولير والله يا بنيتي الطبلية تقعد فيها نكعم وما نكعم إلا هالحمير والغبير اللي ماشي به البنات اللي فيه والسراول المقطع يا بنيتي مش للقراية للقراية مش للصالة مش للحفلة للحمير مكياج للشعورات السراول عليش كيه
2: ألو صباح الخير يا جيهان. صباح النور. والله أنا فرحت فرحت فرحت كسمعت بيك وقلتي مساكن اجتماعية وانت فرحانة وشيخة ومحليك هكا فرحنا. قلنا سيابة بالجنة تحل فوجونا يا أخي. عاملينهم للموظفين ولا عاملينهم للزوالي؟ ما الزوالي مسكينة كان يخلص في الأقل من مليون. إيش يعمل هذاك؟ إيش يعمل؟ ما عندوش الحق باش ياخذ داره؟ ما عندوش معناها تو أنتم عاملينهم المساكن هذوما للي يخلص فوق المليون من زوز ملايين ثلاثة ملايين؟ معناها أنت زوز موظفين مرأة وراجل موظفين. أما مساكنك اللي يخدموا تحت الحيط واللي أقل من مليون ما عندهمش الحق. مساكن هذوكم كل شهر شهريهم أقل من مليون، لا عندهم الحق في ديار، لا عندهم الحق في حتى شيء.
4: راخين موزايك يا جيهان. بربي بربي بربي في الكرام الغربي شوف لنا الكلاب السايبه راهي راهو راهو راهو ما عادش نجمو نتعداو من جارنا، راهو ما عادش نجمو نتعداو. نحن من الناس اللي كانت فيك تويكا نهاروا عليهم كل 20 كلب يا جيهان. بربي وصلنا نصدوا البلد عليه هكا عليه.
5: صافير بربي نقل جماعي المرسى. بربي صباح راكم ما كومش دير عليه دكار راو. يا نقل جماعي يهديكم ربي تاو تخدموا تاو توصلوا العباد اللي هذا يدوبل على النقل الاخر والاخر ولا شي لعبه بالكياس كياس رئيسي. ماشي معقوله ماشي معقوله يا ولادي. الصباح راو اخطر ما فما الكياس. الصباح يهديكم ربي راو فما عائلات في وسط الكياس. راي ماشي معقوله كيكه ما ناس في رالي دكار
6: صندوق عجب.

0: يصبح الناس في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
1: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري تعلن تجميع نحو 11 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي، من بينها 73% من القمح الصلب، مؤكدة أن الكميات المجمعة من هذه المادة تتيح تغطية حاجيات السوق لغاية جنف 2027. والمسؤولة تضيف في تصريح لمبعوثتنا بشرى السلامي على هامش الندوة الوطنية لتقييم موسم تجميع الحبوب أن نتائج الموسم تعكس أهمية الاستباق والتنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة الحبوب، بداية من البذر والحصاد وصولا إلى التجميع والخزن والتحويل. وبن حديد تضيف أنه تم توفير نحو 1.3 مليون قنطار من طاقات الخزن الإضافية عن طريق الكراء، إلى جانب طاقة مراكز التجميع التي بلغت هذا الموسم نحو 8.3 ملايين قنطار.
3: مؤشرات إيجابية، احنا راو للموسم الثاني تم تجميع سنة 11 مليون قنطار، معظمها قمح صلب بنسبة 73%، وكي نقولوا قمح صلح بهذه كمكننا من التغطية إلى غاية جانفي 2027، وهذا معطى هام جدا، معناها حاجياتنا وتلبية السوق تكون بالإنتاج المحلي. احنا الهدف اليوم هو الاستماع لكل المتدخلين، تم حشد والاستباق والتنسيق لنجاح موسم الفلاحي.
2: الوكالة العقارية الصناعية تعلن عن طرح عدد من المقاسم العقارية الكائنة بمختلف المناطق الصناعية للبيع عن طريق المزاد العلني لفائدة الباعثين والمروجين الصناعيين المهتمين. والوكالة تدعو الراغبين في المشاركة في هذه العملية إلى التوجه إلى الإدارة التجارية للوكالة العقارية الصناعية لسحب كراسات الشروط الخاصة ببيع المقاسم المعنية، وذلك مقابل دفع مبلغ قدره 50 دينارا لكل قطعة أرض. اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بمدنين تعلن الموافقة على فتح باب الترشح لإسناد 150 رخصة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي الجماعي بكافة معتمديات ولاية مدنين. في الشأن الدولي، الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه اتفق مع المغرب على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات، وذلك إثر لقاء بين وزيري خارجية الطرفين عقد في نيويورك برعاية أمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يأمل في أن تكون نهاية الحرب ضد إيران قريبة. من المتوقع أن يكشف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن موازنة العام 2027 في نهاية الشهر الجاري في إجراء سياسي محفوف بالمخاطر بالنسبة لحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي لا تحظى بالأغلبية في البرلمان وتواجه حملة انتخابات مثيرة للجدل قبيل إجراء الانتخابات. التفاصيل في تقرير سيف الدين المهري.
4: قبل أيام قليلة من عرض مشروع موازنة 2027 المزمع تقديمه إلى البرلمان في 30 سبتمبر الجاري، تجد الحكومة الفرنسية نفسها أمام ضغوط سياسية واجتماعية متزايدة في ظل مخاوف من تداعيات الإجراءات التقشفية التي تعتزم إدراجها ضمن مشروع الموازنة في وقت تتزايد فيه الأعباء المالية على البلاد. وتعتزم الحكومة الفرنسية توفير ما يعادل 30 مليار يورو ضمن موازنة العام 2027، يأتي ذلك في مسعى لكبح جماح عجز الموازنة وخفضه إلى أقل من 5.1% وفق ما أعلنه وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، الذي اعتبر أن الجزء الأكبر من إجراءات التوفير سيأتي من خفض الإنفاق الحكومية. كما أكد أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ الخطة دون الإضرار بالقدرة الشرائية للمستهلكين أو اللجوء إلى زيادة الضرائب. ولتحقيق ذلك تعتزم الحكومة مطالبة المتقاعدين بالمساهمة بنحو 6 مليارات يورو وفق ما أعلنه وزير الحسابات العامة دافيد أميالا الأسبوع الماضي، أي ما يعادل 5 إجمالي الجهد المالي المطلوب. ويعود اختيار هذه الفئة الاجتماعية أي المتقاعدين إلى ضخامة الأموال المرتبطة بنظام التقاعد وإلى عدد الأشخاص الذين يتلقون معاشا تقاعديا في فرنسا والمقدر بأكثر من 17 مليون شخص وفق بيانات مديرية البحوث والدراسات والتقييم والإحصاء.
2: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في سبح النس.

0: ايش صباح نسمعكم حتى النصف نهار.
1: Effectivement, ما زلنا معكم حتى لنص النهار. مرحبا بكم. تو بضبط 11:18 وكما تعرفوا صباح الناس دونك في ساعتنا الثالثه نحكي امور صحه تسويت في استو سولتي. نعرف شيء هل عندكم السنة هذه ولا لا اللي تبدأ هكا شدة شعراتها وتبدأ هكا تجبد تقول شعر اثنين ثلاثة ونبدأ وعاد نوصل بعضنا شعري المدة هذه تيح لينا عندي بيرود هو تيح اي حتينا عندي يظهر لي ستريس لي عادة معروف لخريف لي الحق ربي عملت رجيم وكل واحدة فينا تبدأ عاد تقول من غادي وتعطي الروح على الكاسكيت متاع طبيبة لا وني لازم طبيب مختص هو اللي فسرنا مش كل حاجة نقول عليها راهو شد شوفو ونعدي وعادي تاه شعري أتى ويرجع ولا عادي لا ساعات يخبي نجم يكون وراه أمراض اللطف عليكم ساعات يخبي وراه ديك ساعات يخبي وراها برشا حاجات دونك على ذيها نورتني دكتور فرحة بيس تريكي إخصائية في الأمراض الجلدية وطبيبة التجميل. دكتورة صباح الخيرات. شحوي لك سافال بيس عنا ذيها أكثر احنا من الرجال بون رجال ما يهتموش أكثر تنحكيه بعد في الرجال لكن
2: صدقني صدقني حتى الرجال وليو فغيمو غيمو يتلهيو بشعوراته
1: دي بني دولي راجل شعره قصير ما يحسش بشعره مش كما
2: تولي شوت
1: خلينا نقول لك دكتور ما نعرفش هل مربوطه بتوا بعد الصيف مع الخريف والا مع توا خاطر فما الغونتري وفما استريس ما نعرفش فما بليزيور فاكتور لكن قبل كل شيء كيفاش اليوم نجم نوصف انه فما شوت دو شوفو وقتاش نجم نقول عندي شوت دو شوفو
2: هو الشعر يتجدد يعني احنا يفوت سافوار كو سيكل بتاع الشعر يمر بثلاثة حلقات الحلقه الاولى اللي هي مده سنوات اللي هو يطويل ينمو وبعد تصير فاز دو ترانزيسيون اللي هي كلكو سيمين وبعد تصير لا فاز دو روبو اللي سايي ماش تطويل الشعر هي موجوده هكيكا وبعد شهرين ثلاثه باش تطيح باش تخلي في البصيله شعره جديده اللي باش دونك شعر بتاعنا نورمالمون يتجدد أبري 50 شعرة في اليوم وهذه حاجة عادية. بي وقتش نوليو نقولو فما شو دو شفو الأغلبية باش نفسر البورسنتاج متاع الشعر اللي موجود في الحلقة الأخرى اللي هي حلقة الغبو يكثر فجأة ونسميه إفلوفيوم تيلوجين هذه أكثر حاجة يعني شد شوي أكثر واحدة موجودة وهذه سيفغي كما قلت أنت تجيب استخاز تجي وقت بعد انفكسيون في الخليف يعني برشا عوامل طبيعية أما ترجع واحد واحد تقف وبعد 3-4 شهور ترجع الشعر معاش يتيح وينمو من الأول الجديد أما في الحالات اللي النمبر يولي أكثر من 150 يعني مش كي تجبد هكا تلقى شعرة فريمون تلقى 20-30 شعرة يولي شعرك بارتو اون بلوس كي الفترة تمتد أكثر من 3-4 فوالا وقت الشعر يبدا يخف بالدي بالدي وساعات نلقاو حتى بلايص يوليو بريسك فارغين يعني وقتها وسورتو زاد لو كوتي بسيكولوجيك ما لازمناش ننساوه كي تولي حاجة انغواسانت وتقلق نفسيا نتاع الباسيونيت وقتها زاد يمشي يعديو خاطر كيما قلت لك لو كوتي بسيكولوجيك زاد اللي تري امبورطون كي نمسو شعر كو سوسوا رجال ولا نساء فريمون اون ديري الصوره نتاعك تتبدل فيقلق من نفسيا اي دوكو لازم يجي يعديو
1: فوالا دونك كوني لازم نمشيو عادي فما زاد كيف كيف حتى بعد ولاده تصير
2: دونك الحالات اغلب وحيد بعد الولاده اما شهرين ثلاثه ديما شهرين ثلاثه يا سيغتان ركول خاطر الفاز نتاع الغبو اللي حكينا عليه دونك عندنا اكثر وحيد معروفين الستريس الخريف بعد الرضاعه ولاده بعد ولاده ورضاعه بعد اكسيدون بعد انفكسيون بعد اوبيراسيون كلهم هذوما يعطيو للفوليكول يدخلوا ديريكتومون كيما قلنا في الفاز دو روبو شهرين ثلاثه وفيتيح اما كيما قلت لك اون برانسيب يرجع
1: داكا
2: وحده وحده ما رجعش سي كو فريمون عندنا حاجه سوجاسونت كيما زيد باش نحكيو لا على لي كارونس
1: على لي كارونس
2: مثلا عندنا اكثر حاجه معروفه عندنا نقص في الحديد نقص الحديد يعطينا شو دو شفو يعطي نقص الفيتامين دي الزنك الفيتامين بي وخاصة تاوا دو بلوز ان بلوس العباد الماكله نتاعها ماهيش
1: اكيليبري
2: وماهيش بيها فيها اكثر دي فارين اي دي سكرري فيهاش دي نوتريمون يعني هكا تغذي البدن
1: ايه.
2: وسي لي ريجيم تري ريستريكتيف تاو دو بلوز ان بلوز
1: ريجيمات يطيحوا الشعر
2: ريستريكتيف خاطر ما تاكلش يعني متوازنه يعني
1: اكزاكتومون
2: ما نحكيوش على ريجيم اللي تبعو تبي خاطر هو بطبيعته متوازن واحد هكا يقول اني سمنت يولي يمشي نيمبورت كو اي دوكو لي ريجيم سون تري ريستريكتيف اوسي مثلا بعد شيرجي بارياتريك يعني باش يضعفوا فيها وكان ماهمش اللي الماكله نتاعهم اكيليبري والنيوتريسيونيست تاعهم عطاهم لي كومبليمون اللي لازمي اي سي تاو دو بلوس ان بلوس زي كيما الاولمبيك لابد مش مشكله في المشكله كان يبداو بيان سور مش بيان نيكيليبري جو دي سا خاطر مش مشكله مدوي اون لوي ميم
1: المشكله في يوتيليزاسيون تاعو
2: العبد هذاك اللي ما يسمعش الكلام
1: نتاع الطبيب
2: باش يكون ما عندوش الكارونس هذيك فهمت يعني لازمنا ديما يكون البدن بيان فونكسيونيل سورتو كو تاو ثما اون نوسيون لازم العبد تعرفها اللي مثلا نقول لك انا عملت بيلون ودايما في الحالات هذوما لازم نمشيو طبيب باش يعملوا بيلون نيسيسير باش ما يبداوش يعملوا في دي تريتمون وحدهم عشوائيين يخسروا بهم برشا فلوس وبرشا وقت وموغالمون تزيد طيح المورال علاش يقول لك انا استعملت كل شيء اونتر تون طويله الفاز دو جوت وما تحسنش
1: ما فهمتش علاش مازال توا طايح يقول
2: ما فهمت وين استعملت كل شيء اون ريجيم يكون استعمل كل شيء مي عشوائي خاطر ماهوش بيان نورينتي للحاجه اللي هو يستحقها بي نحكيو على الكا بيان سور تاع نقص العزيز خاطر موجود عندنا برشا في تونس تقول لك انا عملت بيلون اه ما عنديش فقر دم اي ما عنديش فقر دم خاطر ما وصلتش الحاله باش نخلط الفقر دم اما المخزون تاع الحديد نتاعك اونتر تان قاعد يطيح اسي باش ما يكونش لو بون فونكسيونمون دو كور عندنا فرق ما بين لو مينيموم اللي تولي mais aussi une autre valeur مثلا entre 50 et 70 par exemple ou le minimum ou le 20 تحت ال 20 شو اللي عندنا فقر دم ومشاكل اخرى par contre من 50 70 اكثر الخلايا اللي تبدا تتمس هما الخلايا اللي تتجدد في صح notamment الشعر donc du coup avec علاش le bilan ou l'interprétation تاعو وكل لازم يكون طبيب مختص وإلا طبيب ديجا يعني يعرف حكاية هذوما فهمت مش تبدا عشوائي الفايدة ما لازمش هاني عملت بيلون هاني خديت كومبليمون هاني كل حاجة مليون
1: هو ذاك تنحكيو بعد عليهم على كومبليمون اليمونتير هذوكم عاد كل واحد بالحق بالرزم أما قداش حساسة ظهورة الشعرة
2: أي حساسة الشعرة والضويفر هم دحنا نقولهم
1: معنى أنا ما تصورش أنه مثلا مجرد ستريس ينجم مثلا حتى في بيرود مثلا تاع ديزيكزاما ولا مش تاع حاجة أي مومون دو ستريس ينجم يخلي لك الشعرة تطيح وتموت
2: هي حتى تطلع لك برشا سخانة يعني تصير لك مثلا انفكسيون لا تفعلي اما تصير برشا سخانه ولا حتى عمل اكسيدون دو روت لا تفعلي
1: فجعه ولا
2: حاجه فجعه كبيره تنجم تعمل فهمت اما في الحالات هذوما راهو يرجع سونسي يرجع وحده وحده لا ناتور سي بيان فير لي شوز فهمت وقت تتواصل سي كو بيتيتر عندنا تولي سي ان سينيال يعني البلان قاعد يقول لك
1: رد بالك القفني يقول لك القفني من الاول
2: القفني من الاول اكزاكتومون خاطر كان الشعره تقلقت وبعد الجلده مش تقلق يعني لي زورغان الكل راهم مش يتقلقوا يعني هذيك سي جوست سي لو بروميي سينيال فهمتني دونك لازم واحد يكون واعي ويمشي يعادي كون سا دوفيان كيما قلت لك حاجه تعطينا نخمو في امراض اخرى توا مش نحل قوس صغير اللي احنا نحكيو على الامراض لي شوت دو شفو اللي فيهم الكور شفلو سيتادير لحم الفروه نتاع راسنا عادي
1: اي
2: باغ كونتر ثم امراض جلديه فيها الفروه مثلا تولي حمراء تولي انفلامي فيها قشور الكور شفلو يولي سيكاتريسيال يعني مش عادي هذوك بيان سور لازم نمشيو ديريكتومون للمختص على خاطر هذوك امراض جلديه مش اليوم مش موضوع نتاعنا اليوم
1: باه اوكي بدا يخف شعري دكتور وبديت تظهر هكا شويه الكور شوفلو بديت نحس هكا لبيض نتاع نقول انا قبعه الراس بدا يظهر لهنا دوك يبدا يقول لك اول حاجه يقول لك تفاجئ يقول لك يظهر لي فما مشكل حتى ينجم يكون حتى صلع
2: اي دونك الحاجه الثانيه اللي باش نحكيو عليها هي صلع الوراثي الوبيسي اندروجينو جينيتيك
1: الوراثي
2: الوراثي اي وهذه يجي كسو عند الرجال والا راهو عند النساء خاطر برشا عباد تقول لك انا مراه كيف جيني فهمت اما هو يجي للرجال ويجي للنساء ولو دياغنوستيك اول واحد هو ديجا كلينيك يعني كي تشوف
1: كي تشوف
2: ديجا جينيرالمون عند الرجال يجي في لي غولف
1: مي
2: اوسي يجم يجي في هكا البارتي سوبيريور بشويه بشويه وعاده يشبه ديما للعائله يعني في العائله يبدا ظاهر كيفاش مش يكون تيح الشعر. بالنسبة لي
1: شوف تلقى العم تلقى الخال تلقى الجد تلقى فما دونك تفهم.
2: وقولك الانكدوت اشاك فوا جي باسيون ولا باسيون تقولوا عندكم في العائلة اول كلمة يقولك لي من بعد كي تجي هكا تسأل بشوية بشوية تقع عنده خاله ولا عمه
1: مفجوعة المفجوعة انكرفي
2: صحيح هذي يقوله يا اخي انكرتوا فيها
1: انكرفي بدا فما اطلع
2: يقولك هكا خالي هكا دونك نحكي دونك عند النساء سي ديفيرون.
1: كيفاش يجي عند النساء؟
2: تقع ديجا الفرق اللي عندنا يبدا يسير طريقة قول علي اون سابان كيما نقولوا نحن مي اوسي عند النساء تجم تكون البلاصه هذه الكل يعني القنبعه نتاعنا كلها يطيح فيها الشعر جينيرالمون يخف ما يطيحش 100% كيما الجي اي اوسي حاجه ديما تقعد القدامي موجود مش كيما الرجال
1: يوخر التالي يقول الرجال
2: فوالا البريمير لين اللي كيف فرونتال ديما جينيرالمون تقعد عند النساء جبربي
1: اليوم بار بور التريتمون مثلا صلا تو نشوفوا مثلا فما البي ار بي فما برشا معناها تقنيات اليوم جديده هل الصلا هذا الوراثي ينجم ولا تقول انت صلا مادام تحت شعره وماتت سيء
2: توا فما سيغتان ستات يعني هذيك علاش ديما ماذا بينا نلقفوا الموضوع على
1: من الاول
2: على خاطر هو في الصلاة الوراثي شنو يصير الفوليكول مو يخرج الشعر كيما قلنا دونك السيكل اللي حكينا عليه يولي يتسارع اما اشاك فوا تطلع شعره تطلع شعره اخف وتطيح فيسا ويقعد هكاك السيكل يجري يجري يجري حتى لين يولي الفوليكول ماش موجود اصلا دونك يكون احنا في الفترات الكل اللي مازال الفوليكول موجود سي نورمال كي نعملو ان تريتمون باش نعاودو نشطوها الفوليكول هذيك اي دوكو يعني نجمو نوقفو البروسيسوس فواغ نرجعو بتويلي كيما نقول الفوليكول يرجع يخشين الشعر يرجع يطلع علاش خاطر الفوليكول مازال موجود البصيلة مازالت موجودة اما كي ناخلتو للحالة اللي معادش فما بصيلة سي نورمال معادش باش يعاود يطلع

0: ده. لكن في الحالات زادة الوراثية هذوما ساعات تجم يكونوا ديك العادة عنا لي كارونس هذوكم اللي حكينا عليها. دونك الشعرة تجويت باللي كارونس وتزيد تخف اما كي نصلحوهم مش ترجع كيما هي الحالة العادية متاحة اللي هي سي جينيتيك. يعني انا نقولهم مش ترجع الاحسن حالة تجم انت تكون فيها. يعني خاطر عنا ديما لي جين ياكم علينا. كان انت في العائلة شعركم بلوز وما خفيف يعني مش نتحسنك خاطر هو خف اكثر وتتعب اكثر ونرجعوا كيما كنت جينيتيكمون فوار ميو. اما ديما في لي جين نتاعك فهمت كي مثلا شعر بوكلي جدن جوست ان اكزومبل مش يقعد ديما بوكلي.
1: قصة الشعر هذيك اللي ديما نجرا وراها اول ما تبدا هكا الشوت يقول لك تولي شعرك غزير صحيحه ولا غلطه؟
0: والله هي مش صحيحه اما لو فيت لي احنا نقصوا الشعر نتاعنا الشعر ما تقصر وهي تكون ما في الفاز الاولى اللي هي فاز دو كروسانس دونك دو كو لي نوتريمون في بلاصه اقل دونك اون لامبرسيون كو الشعر خير
1: داكو
0: الشعر بلوس جينيرالمون كي نقصوا من الاوتو نقصوا الشعر هذاك اللي يبدا مقطع
1: نقول انا محروق ولا حاجه
0: دونك شيء اللي يبدا ظاهر الشعر مزيل دونك يتقصوا اون لامبرسيون كي لي شوفو سون بلو دونس خاطر ما خلينا كاين الشعر اللي هو دو
1: نمشط شعري كل يوم بيه ولا يقول لك لا نخاف خاطر وين نمشطو نحس قاعد شعراتي يتيحو
0: هو حاجه عاديه تمشي الشعر كل يوم هو كيما قلنا الشعر كل يوم تتجدد 100 شعر دونك سي نورمال كل ما تمشي شعرك باش يجي شويه شعر
1: مش هو لازمك تمشي شعرك فهمت كنت تقول لك لا ما نمشطوش انا سي بون شعري
0: لي هي تحب تمشي
1: باش تنفس احنا نقولوا الشعر
0: اما مش ما نمشطوش باش ما يتيحش
1: باش ما يتيحش
0: خاطر هو باش يتيح باش يتيح لي بروغرامي بور سا
1: مثلا حتى للصغار ولا حتى اكبر شويه اللي تبدا ديما تعمل تريس ولا ديما تقول لك تلم شعرها هل التريس ولا من الشعر والشعر بلاكي يبدا هكا ديما من سطح يقلق زاد الشعره
0: وي هذه تسمى شوت بار تراكسيون شو معناها quand on a toujours la même coiffure donc le follicule ou تبدا surtout مكبوسه كيما الثاير اللي بداو مكبوسه والنهار كل بكو شيفال مكبوسه يعني il faut savoir que la traction هذيك la tension اللي مش معموله على الشعر مش تخلي الفوليكول حتى هو يتقلق وانا قلنا اشاك فوا كو يتقلق الفوليكول لو ريسك اللي هو بالانفلاماسيون il va disparaître donc كالعاده عندنا اون شوت من الاول تجم ترجع خاطر الفوليكول بدا يتقلق باللي تونسيون مي مازال موجود من نهار اللي يمشي سي الرجعه هذيك نتاع الشعر تولي
1: تاخذ برشا وقت
0: كان مازالت البصيل
1: كان مازالت فوالا
0: دونك نرجع ديما ماذا بينا ناخذ الحاجات في الاول نتاعها وانا مون كونساي نو جامي غاردي لا ميم كوافور مش كل يوم تعمل لا ميم كوافور يعني خاطر حتى تعملش فرق كل يوم حتى الفرق هذاك يجم يوسع باغ تراكسيون
1: داكور
0: كو ديغ اللي مثلا ديما سورتو برشا نسي بوغ اتر
1: خاطر خدمتها دونك تك تك هذاك
0: اما كل يوم مثلا تقرا ما شاء الله شعر طويل وتعملوا كعكه التالي دونك كل يوم مجبوط شعره مجبوط حتى لين لاغي لا ليني فرونتال تقرا 2 سنتيمتر 3 سنتيمتر توخر اي سا بو او ديبار تكون ريكوبيرابل مي ابري نو
1: دونك اليوم كان نفهم معاك دكتور فرح شو نجمو ننصحو دونك انت حسيت تمشي تعمل ان بيلون وقتها pour trancher
0: elle a juste mais je ne camel plus ou moins les traitements elle n'est jamais là non alors la bête les traitements sont des traitements locaux c'est-à-dire n'amlom directement à l'alpharo ou ils ont généralement elle ne bdé ou bien fium doit qui est minoxidil mais fium aussi des facteurs de croissance vitaminés ou le حاجه البيه qui m'a قلت elle est taux في الميدين en général عندنا حاجات qui stimule نجم نحسنوا les résultats نتاعنا qui m'a قلت بالPRP plasma rich en plaquettes mais aussi عندنا la mésothérapie et نجم نزرقوا فيها
1: ما توجعش نشوف
0: mais ça vaut le coup enfin, généralement tu t'en mets marre à fichar un protocole bien sûr un protocole t'es pas alcool insane ama aussi femme haja zida esma les exosomes ou le régénéra pour dire qu'on a des solutions ama les solutions donc plus le bdb qui est plus sont plus efficaces aussi il faut avoir du souffle كل
1: غير ماشي حاجه سوليوشن ماجيك مش اليوم زرقت غدا باش يطلع الشعر لازم وقت
0: لازم او موان كونت اون كومونس لو تريتمون او موان 3 اشهر خاطر العاده قلنا هذيك الشعر بروغرامي باش تطيح في 3 شهرين 3 باش تطلع الشهر شهر اللي بعده دونك مش تستعمل جمعتين ولا ثلاثه تقول لك سالا با مارشي لازم فريمون ساعه البال من الاول تنقص لا شوت ومن بعد يطلع الشعر بيبي هير دوك يبداو فرحانين بيه ولي تريتمون يعاونوا اما ما يعوضوش
1: وي
0: عندي ما نقولهم سي ان بلس ان بلس كو لو تريتمون يولي بلو رابيد كوم سا مورانا

0: شعرات اللي أخشن غابيدمون لا دنسيتي تزيد يعني يا لو بلوس اما كالعاده توسيع البال في الدار بو فيغ لي تريتمون هذاك اللي اسمه ما يعوضوا حاجه
1: ما يعوضوا شيء. ميرسي بوكو دكتور. يفضلك دكتور فرح عبيستريكي اخصائيه في الامراض الجلديه وطبيبه التجميل.

0: 11:45 هذه الصباح ناس.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: تحية كبيرة لأمنا لأنه الحق بتاع ربي الفيديو اللي دارت تتو نحكي لكم عليه علاش دارت الوقت دي معناها دارت ياسر على مواقع التواصل الاجتماعي. فيديو تصور يظلي من كاميرات مراقبة للشارع هذا اللي صار فيه عملية براكاج في الفجر لمواطن تونسي باستعمال سلاح أبيض السيف. شو نقول لكم يفجع من هوني الغادي. وتحية للأمن، تحية كبيرة للأمن لأنه في فترة قصيرة تم التعرف عليهم والقبض عليهم، مجهودات كبيرة فنحيهم على هالمجهودات وشكرا لقبول دعوتنا. رئيس منطقة الأمن الوطني بالمكنين العميد وليد العجيمي. سيد العميد صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح الخير أختي جهان وتحياتي ليك ولكل مشاهدي ومستمعي إذاعة موزايكا فام.
0: شكرا لكم على مجهوداتكم سيد العميد. نحب ناخذ بالتفاصيل لأنه الحق بتاع ربي الفيديو اللي قاعدة تدور معناها تخوف عملية البراكاج اللي صارت نقولنا في الليل وباستعمال السلاح الأبيض ذكا بالسيف. عطينا بعض التفاصيل لو ممكن.
2: شكرا أخت جيهان. هو توا في خصوص الموضوع هذا ممكن نحكي على التايمينج نتاع البث الفيديو هذا على مواقع التواصل الاجتماعي. هو سبق البث نتاع الفيديو وتعهدت احدى المراكز الامنيه بمرة نظر منطقه المواطنين بالمكنين في قضية الحالة اللي هي محاولة السرقة معناها باستعمال العنف بواسطة سلاح أبيض. هذا صار في فجر يوم 9 سبتمبر 2026. الموضوع هو محاولة السرقة، دراجة سرقة دراجة نارية. كان الموضوع عادي لكن تطور شوية الموضوع باعتبار اللي صاحب الدراجة تدخل حب يسترجع الدراجة نتاعه، لكن كان رد الفعل معناها من الفاعلين اللي حاولوا يعتديوا عليه وكما شفتوا انتم في الفيديو معناها المظاهر متاع الاعتداء. بطبيعة كان رد الفعل معناها حيني من طرف وحدات منطقة المواطنين المكنين، وبالتنسيق بينصير مع النيابة العمومية قمنا بالتدخلات الميدانية. كان الانتشار سريع، رد الفعل سريع على مستوى الوحدات. تحركنا في ظرف 24 ساعة تمكننا من إيقاف المتورط لول في العملية اللي هو اللي قام معناها بالاعتداء مباشرة على صاحب الدراجة. وفي ظرف معناها تقريبا نهار أو نهارين تمكننا زادة من تعريف بالطرف الثاني وحصرنا الشبهة فيه، وعليه معناها تم بينصير في إطار التنسيق مع النيابة العمومية معناها تنسيق دائم هذايا. معرفة مقر إقامة المظنون فيه ولقينا القبض عليه. وحاليا معناها الأبحاث جارية وتقريبا معناها تممناها في انتظار إحالتهم مع العدالة. لهنا أخت جيهان اللي حبيت نقوله من خلال البوليميك اللي خذته معناها الفيديو هذية، اللي هو مجهودات الإدارة العامة للأمن الوطني في مجال مجابهة الجريمة هي مجهودات يومية ومجهودات متواصلة. وحداتنا وبارك الله فيك، وحداتنا منتشرة على الميدان بهدف باش نكونوا قراب أكثر من المواطنين ونبثوا معناها مساج إيجابي ونبثوا الطمأنينة والأمن في نفوس الناس. سورتو عند وقوع أي تجاوز أو مساس بالأمن العام أو أي جريمة كانت تمس من سلامة وأمن المواطنين يكون رد الفعل على مستوى الوحدات المنتشرة على كامل الجمهورية رد الفعل سريع من خلال العمل الدائم. تعرف أنت في منظومة التكوين ومنظومة الأهبة العملياتية على مستوى الإدارة العامة للأمن الوطني تعطيها قيمة وأهمية برشا باعتبار كونه في صورة حصول أي إخلال أو مساس بالأمن العام باش نحاولوا ديما نكونوا قراب وديما نكونوا معناها ضامنين لسرعة التدخل. لهنا زاد بتبيع في جملة القضايا اللي تصير تعرف اللي الدنيا طورت وعنا من الوسائل التقنية اللي موفرتها الإدارات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني اللي نستعين بها للتعريف معناها بالأطراف أو أماكنهم أو غيرهم. دونك بتبيع زاد حتى التوصيات في خصوص معناها النهج هذا في خصوص معناها مجابهة الجرائم بصفة عامة. الإدارة دي ما تأكد، الإدارة العامة للأمن الوطني دي ما تأكد على تفعيل شرطة الجوار والقرب أكثر من المواطنين وبث رسالة إيجابية معناها ومن خلال حضورنا الدائم لضمان سرعة التدخل ولبث زاد الرسالة اللي حكينا عليها اللي هي رسالة الطمأنينة ورسالة الأمن. هدايا باش نتوقعوا من كل التجاوزات اللي تنجم تحصل. وختاما معناها مجهودات الإدارة العامة للأمن الوطني راهي متواصلة ودائمة في الزمان والمكان، واحنا حاضرين باش ندخلوا في اي وقت باش نجابه أي آفة باش تظهر وتطرأ في المجتمع وبتبيع معنا شمزية احنا تجاه بلادنا هذا دورنا وربي يستر بلادنا وربي يستر مواطنينا.
0: وشكرا مرة أخرى على مجهوداتكم. شكر كبير ليك على تدخلك معنا. شكرا ليك سيد العميد وليد العجيمي رئيس منطقة الأمن الوطني بالمكنين.
1: الخدمة في كهرباء ولا في دارك بالشو والموسيقى والأخبار هكا يبدأ نهارك.
0: جويز انيفرسير العزيز عياد ديديكاس من عند بابا توسيمي ما عند أمو حنين ما عند أخته حنين العائلة كل يقولوا له طول عمرك. انتم وزيدة كلمتونا على ريبوندورنا لشكون تتمنى اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: نحب نهني محمد صادق من زيتين اليوم عيد ميلاده، ان شاء الله كل عام هو حي بخير، ان شاء الله ربي يوفقه في قرايته، ان شاء الله ربي يجيبه في السوق.
2: ألو عسلامة موزايك، أنا هشام النصري من ألمانيا، نحب نهني روحي بعيد ميلادي، نسلم على أمي جنينة بكرومة والوالد مجيد النصري.
3: صباح الخير موزايك، أنا ليلى ماكني، نهني بنتي أميمة عمدوني بعيد ميلادها اليوم، كل عام هي حي بخير، عمرها 29 سنة، إن شاء الله ربي يحفظ لها فادي ومهدي وصبر هنا.
4: بديت نعمل ديتيكات لبنتي الكبيرة تمر، نقول لها تهلا طول العمر وربي يشدك بالصحة وربي ينصحك بحياتك.
5: اليوم عيد ميلاد بنتي مرام، نتمنى لها السعادة ونتمنى لها كل سعادة بالدنيا لها، هي أحسن حاجة في حياتي، ربي يفضلها وربي يخليها وربي ينجحها إن شاء الله.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعلم اللي تعبد عز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
6: ميرسي فاطمة، حضرتنا كالعادة لانيفيرسير، ميرسي الكريمة معنا في ستاندار، ميرسي لبنى في الديجيتال، ميرسي رفيق في التكنيك، نهيد الجندوي بعد شوية في أجرو ماج على موزايك اف ام. احنا نتقابل غدوة، شيء طيبة في لبن، باي باي.
7: You made her catch you?
8: I don't know how I let this happen.
7: With who?
8: The girl next door, you know? I don't know what to do.
7: So it wasn't you.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماك العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: دانيير دي مارك شيب ماتزارو ميلانو، اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسة.

0: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.
3: انا كبرت في عائله قراء اطفال اسويس،
4: عائله بديت مع احلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له اكثر. طريق طويله تفقدني فيها امي بحضنها ورعايتها،
3: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
4: ورفقتني زيدة يد أمنة بيا
3: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
4: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
3: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا.
5: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تعتبر أن توفر مخزونات هامة من القمح الصلب يمثل عاملا مهما في تأمين حاجيات السوق، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية وتأثيراتها على أسعار الحبوب. والمسؤولة ذاتها توضح في تصريح لزميل بشر السلامي أن المخزون المحلي من القمح الصلب إلى جانب توريد القمح اللين يتيح لتونس هامشا أكبر في التصرف في حاجياتها والشراء في ظروف أفضل دون الاضطرار إلى التوجه إلى السوق العالمية تحت ضغط الحاجة.
1: كميات وحجم الكميات اللي تم تجميعها مع التأثير الجيوسياسي الموجود في العام خلينا في مأمن. علاش؟ خاطر وقت تبدأ عندك تغطية بالقمح الصلب، خاطر وقت تصير أزمات عالمية أكثر مادة تتأثر هي مادة القمح الصلب للندرة والارتفاع الأسعار. والحمد لله المخزونات موجودة سواء كانت بالنسبة للقمح الصلب وإلا عبر التوريد بالنسبة للقمح الليل، وتخلينا هذا نخرجوا وقت اللي تبدأ عندنا فرصة للشراء، ما تبداش تخرج معناها يزمك تخرج باش تشري مهما كان الثمن، وهذا هام جدا.
0: أحد المدعين بسجن المدني بحربوب من ولاية مدنين والمحكوم عليه بالإعدام من أجل قضية جنائية تمكن أمس من مناقشة مذكرة تخرجه والحصول على الشهادة الوطنية في تكنولوجيا المعلومات بملاحظة حسن جدا، وفق ما أفادت به الهيئة العامة للسجون والأسلحة في بلاغ نظرته اليوم. ويأتي هذا النجاح بعد مواصلة المعنيين لدراسته الجامعية خلال فترة إيداعه بالسجن، إذ سبق له أن تحصل سنة 2020 على شهادة في التصرف في العالمية قبل أن يواصل دراسته في اختصاص تكنولوجيا المعلومات، ويتوج مساره بالحصول على شهادة جامعية ثانية. وحدات الأمن الوطني بالمكنين من ولاية المنسير تتمكن بعد إجراء جملة من التحريات الميدانية المكثفة من التعرف والقبض على مشتبه بهما من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات بعد التنسيق مع النيابة العمومية، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها وهما بصدد السطو على دراجة نارية ويعتديان على صاحبها بآلة حادة. هذا وقد تم تشكيل فريق أمني يضم إطارات وعوان منطقة الأمن الوطني بالمكنين، حيث تمكنوا خلال ساعات قليلة من إيقاف المشتبه بهما رغم محاولة الفرار والتخفي ثم تقديمهما إلى العدالة من أجل ما نسب إليهما. تطورات الشأن الدولي، منظمات حقوقية إسرائيلية تكشف أن الكيان الصهيوني أضاف مناقصة لبناء 1167 وحدة سكنية إلى خطته لتوسيع مشروع A1 الاستيطانية، وهو مشروع يرى البعض أنه يهدد مستقبل إقامة دولة فلسطينية. بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة بشأن إيران تقول اليوم إن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن ضربتين عسكريتين استهدفتا مدرسة ومنشأة رياضية في إيران في شهر فيفري الماضي، وأن الضربتين تشكلان جريمتي حرب. ختاما، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يؤكد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اليوم أن التحالف الذي تسعى كندا والاتحاد الأوروبي إلى بنائه سيكون منارة للديمقراطيات وفق تعبيره، ولا يهدف إلى الهيمنة على الآخرين. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، تكون أحيانا غزيرة بولايات سليانة وزغوان وتونس الكبرى ونابل والقيروان، حيث تتراوح على الكميات بين 30 و50 مليمترا وتصل محليا إلى 80 مليمترا بولايات سوسة والمنستير والمهدية، مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة والسبت، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا بالجهات الشرقية. بتطورات الأوضاع الجوية نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع نهد الجندوبي وكامل فريق برنامج أجروماج. إلى اللقاء.
2: في تونس.

0: المدرسة تيم نهد الجندولي.
1: نص نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. حلقة جديدة من أغوماغ، موعدكم الأسبوع الجديد على موزيك فام، كل نهار تخميس من نص نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة، باش نرجعوا مع بعضنا على أبرز الأحداث والأكتواليتي في تونس وفي العالم، أيضا في علاقة بفلاحتنا بأرضنا ببحرنا بخضرتنا بغلتنا بكل ما يمس من قفة وقوت التونسي، باش نحاولوا أن نفسروا أن نحلوا أن نناقشوا أن نسهلوا أيضا المعلومة ربما الفلاحية اللي تظهر صعبة في بعض الأحيان. كانكم تسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا، طريق السلامة لكم وين ما كنتم في الاثنية، وكانكم تتفرجوا فينا على اللايف متاعنا عبر الصفحة الرسمية فيسبوك موزايك فام ولا على البث على اليوتيوب، مرحبا بكم زادة معنا بالصوت والصورة. شكرا أيضا على تفاعلاتكم العديدة اللي جينا وتوصلنا على الواتساب على الرقم 23513. سليم في الإخراج كالعادة، تحياتي سليم. هادية اليوم موجودة معنا في الإخراج الرقمي، مرحبا بك هادية، وضياء معنا في الإعداد، أهلا وسهلا كالعادة. كل التفاصيل تلقاوها على الموقع متاعنا موزايك فام بونيت بنسختيه العربية والفرنسية. نحب نرحب أيضا بمستشار الحصة والمختص في السياسات الفلاحية اللي ديما يرافقني وينورني برايو وخبرته، أنيس خربيش، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، وتحية لك مستمعينا.
1: تحية ليك. اليوم معنا اكتواليتي مهمة، الكونفرنس دو بريس ما زالت متواصلة حول موسم الحبوب، نرجعوا بالتفاصيل على الخلط اللي صار ربما بين 20 11 17، نسمعوا في برشا ارقام قديش وصلنا بالضبط، شنو ما الصعوبات اللي يواجهوا الفلاحة في الموسم هذا. هذا اللي بيكون موضوعنا ايضا في الانترفيو في ساعتنا الثانية، بيكون حاضر معنا سي حمادي البوبكري عضو المكتب الوطني لاتحاد الفلاحين المكلف بالزراعات الكبرى، باش نحاولوا نرجعوا ايضا بكل الارقام وكل التفاصيل. موسم حبوب جديد، كيفاش استعدوا الفلاحين؟ هذا باش يكون الروبورتاج متاعنا لضياء شندول وإيهاب ايضا معاه اللي كانوا تحولوا لمعطر، والحقيقه باش يكون عندنا توضيح وتفسير من عند فلاح قال برشا حاجات مهمة ومهمة جدا، من بينهم جبد على مسألة الدرون الطائرات المسيرة إنيس في الاستعمال الفلاحي، هذه اللي كانت مضمنة وكانت موجودة في قانون مالية 26، مش نحاولوا نفهموا بعد شوية وين وصلنا في الموضوع هذا مع رئيس لجنة الفلاحة في البرلمان سي حسن الجربواي، اللي مش نحكيه معاه أيضا مش على الموضوع متاع الدرون بركة، لكن مش نحكيه على صندوق الجوائح، وما أدراك ما صندوق الجوائح للفلاحة الكل يتسألوا عليه اليوم، خاصة بعد الأزمة الأخرانية متاع الدواجن ونفوق الدواجن، وينو علاش ما عوضش، شنو صار، خلينا نفهمه أكثر كيفاش إليات التعويض، شنو دوره، قديش الكوتيزاسيون، شنو الفلوس اللي فيه، ما دخيله، هذم كل أسئلة باش يطرحوا باش نحكيه في عديد المواضيع الأخرى. خلينا نبدأ توت سويت مع أغرو أكتو.
0: أغوماغ كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فام. أغو أكتو
1: أنيس، نبداوها بالتقلبات الجوية الأخيرة اللي عشناها في تونس، واللي كانت فما أضرار فلاحية ناتجة على خاصة الرياح القوية على الأمطار الكبيرة. احنا ديما نشكر ربي على الغيث النافع، خاصة كان نذكروا سنوات الجفاف اللي تعديوا واللي كانوا صعاب برشا على فلاحتنا وعلى بلادنا ككل، ولكن تساقط البرد زادة وغيره كان عنده أضرار فلاحية. نحكيه على المناطق الغربية خاصة، وهوني نخصه بالذكر القصرين اللي اتضرت بشكل كبير. نحكيه على أضرار متفاوتة، أشجار الزيتون، التفاح، الخضروات، أضرار من نحو 40-50% إلى ساعات في بعض المستغلات وصلت 100%. مثلا ثمار التفاح برشا ناس تذرت. وزارة الفلاحة هي كانت دعات الفلاحين المتذرين لاتخاذ إجراءات وقائية باش يحدوا من تداعيات البرد من خلال مداويات الخضروات والغراسات المتذرة بمبيدات مصادقة عليها. تو نرجعوا بعد شوية نحكي أيضا مع مهندس مختص على المسألة هذه بعد ما تضر الأشجار متاعنا من التقلبات الجوية هذه. أوكي الضرر حصل، كيفاش نجمو نمنعو، كيفاش نجمو نتعاملو مع الشجرة متاعنا، كيفاش نجمو نتعاملو مع الثمرة متاعنا، هذا كل ناخذوه بعد شوية بأكثر تفاصيل. ولكن خلينا نقفوا الآن على الأضرار اللي تم تسجيلها في القصرين بعد أيام من التقلبات هذه، حصيلة إذا كان عنا، وكيفاش الوضعية بالضبط. مشكور برشا. يدخل معنا سي محسن حسن الأزهري رئيس اتحاد الفلاحين بالقصرين. قل لي أنيس.
2: هو نهد صحيح، ونحن رينا بالأخص الأمطار وحجر البرد اللي تعرضت له القصرين وبعض مناطق من قفصة وبعض المناطق من الكيف مؤخرا يوم الجمعة والسبت الفارط،
1: خاصة
2: ورينا بالعديد من الصور حتى في مواقع التواصل الاجتماعي للتفاح بالأخص اليوم. أي. تعرفوا لأنه نحن في موسم جني التفاح في صحيح. نصف الموسم اليوم عندنا صابة تعتبر جد محترمة، تعتبر صابة قياسية في التفاح. الفلاح الكل كي قاعدة تجمع، معناها حتى اللي كان يستعمل في الشباك ومغطي التفاح متاعه ونحاها باش يجمع المحصول متاعه، جات الأمطار، جاء حجر البرد دي، وكان الحجم متاعه رينا في بعض الصور وصل حتى للعشرة وحداش سنتيمتر، معناها حاجة نقوله نحن قوة ربي عظيمة وإن شاء الله يعطينا كل شيء بالرفق. صحيح الأمطار باهية للعديد من المواسم، لكن صار برشا أضرار في أشجار التفاح، صار برشا أضرار في أشجار الزيتون. شفنا مناطق كما حيدرة كما فوشينا زاد فيهم أضرار كبيرة. رينا زاد أضرار الرياح على البيوت المحمية في ولاية قبلي، ورينا العديد من البيوت اللي معناها هم بتودوا ببداو يحضروا في الأرض متاعهم ويركزوا في البيوت متاعهم ويغطيوا فيها، لأنه مش تنطلق أواخر شهر سبتمبر، معنا زراعة البكورات بالأخص في بعض المناطق وفي بعض الأصناف متاع البكورات. اليوم الأضرار وصلت حتى 50% في أشجار الزيتون في ولاية القصرين، رينا معناها تضرر كبير. هذي الكل كي نجم نقوله اللي انه ياو اليوم يلزم وقفة حازمة بجنب الفلاح، ويلزم دعم لكل الفلاحين المنتجين المتضررين. ولهنا نحب نعرج على اشكالية نقطة صغيرة ناهت، اللي انه اليوم اشكالية كبيرة في التأمين الفلاحي حتى على مستوى مؤسسات التأمين الخاص. مؤسسات التأمين الخاص اليوم يقول لك هدايا فما معناها بارتيات كبار من مناطق كبيرة من كيف ومن قصرين ومن قفصة، يقول لك لا ما نأمنش فيها للفلاح غاديك، لأنه معروفة بالتساقطات الكبرى تاع حجر البرد. يلقى روح الفلاح يعاني في المشاكل هدية وفي الخسائر هدية وحده، ما عادش ينجم يتواصل في الدورة الاقتصادية، وساعات معناها تتخلط بفمته العديد من الديون وديون تتفقل كهله. ولهناك ما تسألت أنت، في الأصل اليوم الفلاح عنده اقتطاعات واضحة ومتواصلة في على منتوجاته كي يبيعها في أسواق الجملة أو غيرها، ولكن اليوم فما إشكالية كبيرة في صندوق الجوائح الطبيعية اللي أنا واحد من الناس ومن المتابعين للشأن الفلاحي نعتبره معطل منذ سنتين، لم يتدخل لتعويض أي فلاح مهما كان الضرر.
1: لهنا نقطة استفهام،
2: صار في تنقيح في قانون المالية 2025 وتنرجع
1: أكثر. ولكن هنا نحن نسألك سؤال آخر أنيس قبل ما ناخذ سي حسن الأزهري رئيس اتحاد الفلاحين بالقصرين. الناس اللي يسمعوا فينا ربما يتسائلوا، نحكيوا على أضرار بسبب البرد الرياح وغيره، هذا عنده كلفة على الإنتاج والأسعار؟
2: أكيد عنده كلفة على الإنتاج، عنده كلفة على الأسعار، عنده كلفة على كلفة المنتوج هذاك.
1: التفاح ديجا من عند ربي غالي تو.
2: هو غالي، لكن يلزمنا نمشوا المناطق الإنتاج ونشوف الأسعار قديش قاعد يتباع. أنا نأكد لك نهد يوم معدلات الأسعار في القصرين وفي مناطق الإنتاج المهمة تاع 3 دينارات 3 دينارات 500 هذيك مسائل اخرى وان شاء الله نحكيوا عليها في القريب العاجل. هالمنظومه نتاع مسالك التوزيع, هالمنظومه نتاع الاسعار الخياليه اللي تلقاها, فما فرق كبير بين شي يبيع الفلاح وشنو اليوس اللي باش يشري المستهلك. للفلاح قاعد يربح وللمستهلك قاعد يربح في قفته في جيبه وقاعد معناه يدفع في في في في فاتوره باهظة. شكون المستنفع هذا كلته نحكيوا عليه, لكن اياه اليوم الكلفه معناها بطبيعه الحال مش تزيد اذا الفلاح معدل اموره على مردوديه مثلا انا نتاع 20 ولا 25 طرناطه تفاح في الهكتار يلقى على الاقل نصف منتوج وتضرر تضرب بالتبروري يمكن يمجم يبيعه يمكن ما يبيعوش, وحتى كي مش يبيعه شكون مش يشريه, مش يشروه وحدات الصناعات التحويليه اللي يخدموا المعجون نتاع التفاح وغيرها فهمتي, ولاو مش ياخذوه باسوام انا نتصور لا تتعدى 600 و700 مليم معناها مع 20% من سعر البيع الحقيقي. دونك فما كلفه كبيره مش يدفعها الفلاح.
1: خلينا نزيدوا نفهموا اكثر مع سي حسن الازهري رئيس اتحاد الفلاحين بالقصرين. سي حسن اهلا وسهلا, مرحبا بك على موزايك وشكرا على قبول الدعوه.
3: مرحبا بكم ومرحبا بالاخ معنا وش تنقولوا نحن
1: خليني نبدا بالسؤال الاولاني. اعطيني اعطيني اتادلو اعطيني الوضعيه اليوم بعد الايام الصعيبه اللي عشتوها خاصه في القصرين.
3: والله شوف هما يوم الجمعه والسبت تم منخفض جوي اللي اثر على الحاله في قصري وبرشا مناطق ضرت جراء البرد وحتى جراء الامطار
1: أي.
3: وحتى الريح في
1: صحيح هذوما
3: ثلاثه عوامل انا كي نفصلهم لك مثلا حيدره, ناخذ حيدره يعني هي حيدره مثلا ضرت من جريان واد حيدره اللي اتلف كل الآبار حذو البير معناها المتسامية معناها مع اللحم كلها معناها أخذتها بالبنائيات نتاعها بالماتريال بكلها. هذه نقطة
2: معناها سحسن مش الأفرار شملت الأشجار فقط, معناها حتى الآبار اللي الفلاحة قاعدة تسقي عليها سواء في خضروات ولا أشجار ولا غيرها تفرط وتردمد معناها نقوله نحن بلغتنا العامية.
3: وعندك كيف كيف البرد, بالنسبة للبرد هو في حيدرة عندنا مكتريتها زيتون أضرار تراوحت في بعض المناطق أكثر حتى من 40%. فهمتني؟ نمشي طوري بزون في التالة تالة صابت أمطار صحيح وثم برد برد في منطقة ذي زلفين عندنا برشة تفاح راه في زلفين على فكرة معناها واحد فلاح عنده 3 هكتارات كي جاي يشوف فيها كعبة لاقعة في السماء كله طاح
1: 100% ضرر معناها
3: لازم نقول 100% هي حسب الحديث نتاعو وخرجته ديجا الواحد عندنا في مناطق أخرى في كذلك في سبيتلا في سبيدة في كذلك في فريانة خاصة اللي شفناها في على مواقع الفيسبوك تلابت كيف كيف وصلت حتى 100% في على أشجار الزيتون معناها سازرة مولاها جاي شوفها يجيها بكلها معناها بحبات الزيتون بالورقة متاحة بكلها معناها حالة كبيرة.
1: ما كانش ممكن سي حسن الأزهري رئيس اتحاد الفلاحين بالقصرين ربما التوقي أكثر الاستباق أو معناها الضرر اللي حصل كان لازم أنه يحصل معناها؟
3: شوف هذه مشيئة الله احنا نتبع في الجو واي فلاح ديما يتبع في الميتيو تمشي على المطر على اي حاجه
1: الاشباك مثلا وجهه
3: لا فهم باش تجيبها انت الزبائش الاشباك في التفاح والزيتون واش تعمل ليه المشكله وين هو احنا عندنا نقطه طلبناها تو عندنا قديش واحنا ننادوا بها على الاقل اعانه الفلاحين الصغار باش يتمكنوا من الشباك هذه لانه يعني تعرف انت الكتار يتكلف راه
1: صحيح
3: معناها كان يتكلف فينا في حدود 50 مليون يعني لما تو اصبح معناها يوصل حتى 70 واكثر فهمتني
2: وما فيهاش دعم ما فيهاش دعم كومبليتوم
3: فيها
2: دعم
3: جزئي جزئي يلفوا عن دوسيي ويصبوا للفلاحه وهم يشوفوا شنو ويخرجوا ويدعموا لكن الفلاحه كله قادره باش تعمل لك شباك فهمت شنو وسامع وسامع اللي والله ينصحوا فيها ما حنجيو هنا هنا اضرب الحجر بالتليفون ولا كذا وكذا. معناها ما ديما عندنا مشكله ديما معملين على الدوله معناها تتدخل بون. وانت تعرف اللي البرد هذا كان في الجوائح قبل كانوا يعطوا عليه صحيح خرجوا باريتي لكن اليوم ما عادش مستعرفين به حتى اونيفو معناها للشركات التامين الكل معروفين القصرين تو تحب ولا تكره ولت بكلها كانت مناطق مناطق تو تولت كلها في الروج في النهار في الروج كما يقولوا هما
2: زون روج
3: وفي برشا في برشا مناطق كيف عندها برشا مناطق ابداها من سيدي احمد وانت ماشي كل مناطق واحد دي مثال حجر كل عام ولا بد
1: خلينا نكونوا عمليين. كسؤال اخير سي محمد احسن الازهري مشكور معنا رئيس اتحاد الفلاحين بالقصرين اليوم الفلاحه اللي تضرت شنو الخطوات العمليه اللي نجموا يعملوها قدامهم اليوم؟
3: شوف احنا ديما طلباتنا كاتحاد وكفلاح ايجاد حلول باهي احنا ضرينا عملوا له ضرينا عملوا ما ضريناش ضرينا وانت عملوا له ضرينا لكن ما ثم حد شيء باهي الدوله باش تدخل لك انا قلت لك حتى في صندوق الاجاحه البراد ماهوش موجود موجود حوايج اخرى جديده خاصه الجديده وكل الحوايج الاخرين باهي هذايا احنا هنا ننصحوا احنا في الفلاحه باش يمشي يعمل اسيرونس لكن كي يمشي يعمل هو باش يعمل اسيرونس ضد البراد ما يتمكنش من العقد نتاعو
2: معليش
3: معظم الشركات التأمين ما تحبش تنخرط في المجال هذا خاصة البرد خاطر يعرفوا المناطق هذه تنسك سنويا تظهر
1: معارضة للتبرور يعني
3: صحيح
1: واضح
3: وهذا يلزم الدولة تتدخل على الأقل تتدخل أنا قلت في إيجاد حلول في هالتأمين هالشيء كبير واقع على الأقل وحل خطر رأو ثانية أنا عندي زميل عنده 10 هكتارات تفاح في فريانة حسوب في تليم وعشبها عربون صار موجاك السحاب هزها كل هذي 10 هكتارات نحبش عنزام حتى فهمناه يودي رأو تبدأ بشوي بشوي تعمل هكتار اثنين بشوي بشوي منها هي معناها من المدخول بتاعها ولكن تم اللي يفهم اكثر من ما يفهمش
2: سحسن سمحني سحسن انت فكرت اللي انه فما لجان بارامون خرجت وبدات تعاين في الافرار وكل شيء هل عاينت كل الاماكن وشنو الهدف نتاعها في الاخر بكل كي شنو مش نربحوا من اللجان اللي عاين
3: هو انت تعرف قال هسه تعرف وتعرف اللي هي شكون يخرج هي الفلاحه وشخص معها ما معناها الاتحاد اذا كان ساعي طوله باش يخرج معها فهمت انت كيفاش باش يخرج وشنو هو باش يشوف الاضرار باش يقيم الاضرار وكا هو فهمت باش يقيم الاضرار اش هي المساحه اش هي الضر نسبه الضرر وكا هو يعدي هو بطبيعه باش يعدي الدوسيه للعرف وكا هو للمندوبيات الجهوي
2: لكن في الاخر ما فماش حتى منفعه للفلاح
3: انت تعرف اللي هو في البرد عمليا ما تميز
1: واضح شكرا لك سي محمد حسن الازهري رئيس اتحاد الفلاحين بالقصرين عملنا ايتا دي ليو كيما نقولوا انيس حتى هو يقول لك في كلامه يقول لك زاد حتى الجانب التوعوي والاستباقي عند الفلاحين ساعات تلقاه ناقص نتفاهموا شبيك يقول لك ناس هكتارات يلزمها
2: انفستيسمون
1: الكلفه الدوله تتدخل جزئيا تقول لك اذا كحدي انا معناها من جهه من جهات الكل تلقى اشكال من كل جانب
2: اكيد ناهد هو كلفه الشباك هذه انا واحد من الناس تو تفاجئت لانه كلفه الهكتار توصل ل 70000 دينار برش. معناها 70000 دينار برش. باللي مش يصور التفاح نحن هكا نتذمروا وهنا نشريوا فيه بسبعة وبثمانية وساعات 9000 خلي معناها كي مش تولي
1: شوالي ضغط على الكلفه
2: شوالي ضغط كبير على الفلاح وعلى جيب الفلاح وهل اليوم فما تمويل حتى من مؤسسات التمويل سواء بنوك او غيرها فهمتي ولا في المنظومات هذه وفي الشباك وهل الشباك هذه موجوده يندرى مش تكون صنع محلي او توريد انا اللي المعلومه اللي عندي لان جزء كبير منها قاعد تتورد معنا من الخارج دونك فما عمله صعبه فما غيرها
1: اي لكن انيس الاشكال انا ديما في ديما عندي نفس المشكل انه كل عام تتعاود كما كان يحكي سي حسن تو يقول لك المناطق هذوما نعرفوهم المناطق الغربيه خاصه القصرين الكيف وغيره نعرفوا أنه كل عام معرضين للتبرير، نعرفوا أنه كل عام يصير إشكالات في المحاصيل وديما في التفاح في الزيتون وغيره، عليه ما نصلحوش.
2: هو فما حل، فما حل يمجم معناها نجابه بي 80-90% من المشاكل هدية. هو اليوم إجبارية مؤسسات للتأمين داخل البلاد اللي إنها تنخرط في منظومة التأمين على حجر البرد. علاش انت مؤسسة التمويل اليوم ونشوفه نحن حتى في التقارير المالية متاحة معناها فما أرباح كبيرة قاعدة معناها تجني فيها تمشي للساهل، والصعيب اللي اليوم اللي

0: ملف الاقتصادي، ملف العمود الفقري للبلاد، القطاع الفلاحي يلزم نعرفوا كيفاش نحموا فلاحتنا من أجل توفير الإنتاج ومن أجل أمن غذائي ومن أجل سيادة وطنية. علاش اليوم ما فماش إجبارية من وزارة المالية من الحكومة التونسية لمؤسسة التمويل هذه بتأمين هالمناطق هذه متاع حجر البرد؟
1: صحيح أنيس، نتابعوه الموضوع هذا. خلينا نمشيو للموضوع الثاني. هو كان صار إيفينمون في تونس الأسبوع هذا، نحكيه على السوق الحلال اللبي للمارك هذا حلال اللي الحقيقة ريناها اكتسحت الأسواق في العالم الكل. مانيش نحكيه كان على أوروبا، نحكيه على كندا، نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها منذ سنوات طويلة هي. ولكن سين اوبورتونيتي بالنسبة لتونس، فرصة اليوم حابين نفهموا شوية السوق هذا شنو ينجم يمكن تونس، كيفاش نجم تستفيد تونس من الشيء هذا. نحكيه اليوم على 2 مليارات مسلم ومسلمة حول العالم يمثلوا سوق كبيرة، سوق ضخمة للمنتجات الحلال اللي نجم تفتح أبواب جديدة اليوم قدم المنتجات التونسية نحبه ولا نكره، خاصة نحو الأسواق الأسيوية الأوروبية أكثر. ذاك علاش احنا من 14 إلى 18 سبتمبر فما تظاهرة بمشاركة دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. التظاهرة هذه الهدف متاحة هو توحيد المواصفات الفنية باش يكون كلهم كيف كيف يونيفورم من نفس المواصفات، ونعزوا أيضا جودة وسلامة المنتوجات هذية. طبعا الهدف هو أنه نسهل المبادلات التجارية. هات نسمعوا شهير جيهان كاهيت مدير بإدارة التقييس بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يحكي لنا على السوق هذه.
2: أسبوع الخامس عشر ديد المواصفات للدول الإسلامية، الهدف هو تحسين جودة وسلامة المنتجات، تسهيل التجارة بين الدول هذه المنضوية تحت منظمة التعاون الإسلامي. هي السوق التونسية توا قاعدة تصدر خاصة في زيت الزيتونة وفي الدقلة، حبلها تخدم أكثر على الشراطات الفنية هذوما، ومن ناحية أخرى يزم تقرب أكثر معناها للأسواق هذه، تشوف شنو هو المتطلبات متاحة. فوق 1.5 مليار معناها مسلم في العالم، وآسيا معناها فيها أكثر من 1 مليار. فرصة بالنسبة للسوق التونسية والمنتجين باش ننجموا احنا ننوع المنتجات متاعنا ولا نصدروا منتجات أخرى، كل حد من ناحيته كيفاش ينجم يعاون المنتجين التوانسة هذوما باش معناها ينجموا يصدروا.
1: كلام مهم أنيس جدا، خاصة كي نشوفوا البوتنسيال متاع السوق هذه. اليوم تونس يلزمها السوبوزيسيون على المسألة هذه وتعطيها ربما الحجم اللي تستحقوا باش من بعد طبعا رتور سور انفستيسمون يكون موجود.
0: هو اكيد هي تظاهره مهمه اليوم انه تونس تحتضن معنا اشغال الاسبوع 15 اللجان الفنيه لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلاميه. اليوم فما 40 دوله ضيوف في تونس في التظاهره هذه، فما حوالي 17 لجنه فنيه منبثقه معناها على التظاهره هذه بمشاركه اكثر من 60 خبير ممثلي للدول الاعضاء في المعهد. إذا نحكيه على تونس ناهد اليوم عنا على الأقل أكثر من 40 مؤسسة مشاركة معناها في عالم التحلال علما، ولأنه كانوا أكثر كانوا حوالي 70 مؤسسة، لكن
1: تراجع الرقم
0: لأنه فما بعض الأسواق اللي فقدناها، فما زاد تنافسية كبرى ودعم التنافسية للعلامة هدية. لكن في نفس الوقت نحن قاعدين نحقوا في أرقام حتى ولو تراجع على مستوى عدد المؤسسات، فما أرقام قاعدة تزيد على مستوى رقم المعاملات. 2023 كان رقم المعاملات في العالم التحلال حوالي 4700 مليار، 2026 من المنتظر اللي انه يصل الى 6000 مليار. يعني فما نمو على الاقل ب 20% في الثلاث سنوات الاخيره. اهم المنتوجات اللي قاعدين نصدروا فيها على مستوى السوق التونسيه بعالم التحلال هي زيت الزيتونه والتمور، 30% من اللي قاعدين نصدروا فيه هو زيت زيتونة وتمور. كذلك نصدروا في مستحضرات التجميل، نصدروا في الفواكه الجافة، نصدروا في العجين الغذائي، نصدروا في منتجات متاع الدواجن كلهم تحت علامة حلال، والعديد من منتجات في الصناعات الغذائية كيما الطن وغير ذلك.
1: أوروبا أكثر طبعا،
0: هو الدول الآسيوية والدول الأوروبية هما 85% معناه من قيمة صادراتنا تمشي لدول الخليج العربي والدول الأوروبية على رأسها.

0: وإن شاء الله تكون معناها فتح متاع أسواق جديدة بالأخص للدول الإسلامية. وكما قلت أنت اليوم أكثر من 2 مليارات مسلم، يعني بوتنسيال كبير باش نجمو ننميو رقم المعاملات في العالم هذه.
1: واضح، شكرا لك أنيس خربيش. بعد شوية نمشيو الموسكو أيضا باش نحكيو على الصادرات التونسية وباش نحكيو على المنتوجات الغذائية. اليوم السوق الروسية نجم تكون باب ولا لا؟ بعد الفصل.
2: أغرو أكتو أغرو ماغ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
3: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.in. سيير، خذ البرو لكوجينتك.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي vers tous les réseaux, باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات. اغرو ماغ كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
1: نص نهار 33 دقيقة، مرحبا بكم على موزايك اف ام. هذه اغرو ماغ مواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. توت سويت نمشيو لكونسوماغ.
2: كونسوماغ كونسوماغ
1: كونسوماك بشزن أنيس. اليوم الموسكو القلب روسيا، العاصمة الروسية، فما معرض مهم صالون وورد فود موسكو من 15 إلى 18 سبتمبر، يشاركوا فيه عديد الدول من العالم الكل. تونس تشارك ب 11 مؤسسة تونسية للصناعات الغذائية، هذه دورته 35. طبعا الهدف هو ديما نفسه، نحكيه على اللوبيينج، نحكيه على التعزيز حضور المنتجات التونسية في السوق الروسية، اكتشاف فرص جديدة للتجارة للشراكة. مشاركة هذه تجي في فترة باهية الحقيقة في العلاقة التجارية التونسية الروسية. علاش هذا بالأرقام؟ على خاطر نحكي عن نمو صادرات الصناعات الغذائية التونسية نحو روسيا بنسبة 57% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بزيادة تقدر ب 22.5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام ناول. دونك فما قفزة نوعية مهمة جدا، فما موجة نجمو نسرفيو عليها، نقولو احنا بلغتنا نجمو نواصلو في الليلان. هذايا المؤسسات التونسية اللي حاضرة تعرض في منتوجات متنوعة. طبعا نلقاو الكلاسيك متاعنا، الماركة متاعنا لي برودوي دو تيغوار متاع تونس، زيت الزيتون، التمور، المصبرات، معجون الغلال، وايضا فما 15 رجل اعمال تونسي موجود في اللقاءات هذوما. فما دي وان تو وان بيان سور مهمين جدا في الإطار هذايا، نحكيو على بحث فرص التعاون. كما قلنا أكثر من 1100 عارض و26 ألف زائر مهني من أكثر من 81 دولة. هذوما الحقيقة لي رونديفو نيس والمعارض على ليشيل انترناسيونال اللي نستحقوها واللي تنجم تكون فرصة باش تدخل بها في أسواق جديدة، مع أيضا الخدمة الأخرى متاع الممثلات متاعنا، متاع القنصليات متاعنا، مع سفاراتنا، اللي يلزم ديما كل شيء يكون يخدم en concordance مع بعضه تحت عنوان واحد اللي هو تونس والمنتوجات التونسية.
0: أكيد ناهد، هو للأمانة نحن قاعدين نشهدوا في نشاط ملموس ومجهود كثيف للتمثيليات متاع دار المصدر سيبيكس متاعنا، وإلا حتى البعثات الدبلوماسية والبعثات الاقتصادية في العديد من الدول اللي أسواقها واعدة للمنتوجات التونسية. اليوم يا وحكينا نحن الحلقة اللي فاتت على زيت الزيتون التونسي، وحكينا كيفاش يلزمنا نطلعوا نسبة تصدير زيت الزيتون المعلب ونمشيوا أكثر للأسواق اللي معناها تستقطب كميات مهمة من زيت الزيتون. التمور ونعرفوا اللي نحن يا وهدية من أهم 3 قطاعات، التمور اللي قاعدة تضر
1: خير برش
0: بطبيعة الحال، من قلت لك التمور من أهم 3 قطاعات اللي قاعدة تضر في عملة صعبة على على البلاد. واليوم إذا نحكيه زاد على المصبرات الغذائية عنا علامة لابيل في الهريسة التونسية، عنا معناها منتجات ذات جودة كبيرة من اللي مجموا يستحقوها حتى معناها العرب

0: الناس اللي موجودين في روسيا أو حتى في الدول المجاورة الروسية. أنا نعتبرها سوق واعدة, نعتبر لأنه رقم المعاملات مازال يعتبر ضئيل في بالي لا يتعدى 100 مليون دينار في العام الكلي, كي وهذا المأمول في 2026. أي صحيح, هو تطور في السبع شهور دوما مقارنة بالسبع شهور اللي فاتوا من سنة 2025, ارتفع من حوالي
1: 24-23-22 تلقاه انسينيفيون.
0: هو 2025 سبع أشهر 2025 في بالي كان رقم معاملات في حوالي 40 مليون دينار, ارتفع في السبع أشهر دوما بتاع 2026 إلى أكثر من 62 مليون دينار. معناها يعتبر ارتفاع مهم وسوق واعدة ويلزمنا نخدم عليها, ويلزم يكون فما دعم لشركاتنا اللي تشارك في المعارف هدية وتهيئة الأرضية والمناخ اللي لازم حتى باش تكون فما محادفات لتطوير عمليات التصدير ولتقليصة البيروقراطية وتنويعها,
1: تنويع المنتوجات. رانا نجم نكبر الشون دو فيزيون بتاعنا أكبر برشا من لي برودوي دو مارك اللي معروفين بهم احنا, التمور, زيت الزيتون وغيره, نجم نمشو في حاجات متنوعة أكثر. تراخا نشوفوها تشاطرنا الرأي واللي هي حاضرة في موسكو في المعرض ومشكورة برشا انها حاضرة معنا مديرة التمثيلية التجارية لسيبيكس بموسكو السيدة أميرة جوادي. مدام أميرة مرحبا بيك, شكرا لك على قبول الدعوة. نعرفوا انه المعرض باسون بلان كما نقولوا, شكرا انك خصصتنا شوية من وقتك. تشاطرنا الرأي في الكلام يكون نقولوا فيه ولا ساعة؟
2: عسلامة ومرحبا بكم, شكرا لكم سيا على الاتفاق نحب نشكرك أستاذ ماهد ونشكر كافة المستمعين اللي طور معنا لإذاعة مدليك أسلام. بالتأكيد تونس تأكد مشاركتها في الدورة 35 من المعرض الصناعات الغذائية وورد فود موسكو اللي كان انطلق منذ يوم 18 سبتمبر وينعقد إلى يوم 18 وتواصل إلى يوم 18 سبتمبر. الجناح التونسي كما تفضلت وشكرت يضم تقريبا 11 مؤسسة تونسية ناشطة بالأساس في قطاع زيت الزيتون, في قطاع التمور وفي قطاع المصبرات, معنا زاد شريك في قطاع الحلويات. معرض وورد فود هو يعتبر من أهم المعارض
1: عالميا
2: في العالمية وكذلك في السوق الروسية اللي تعتبر سوق واعدة كما كنت أنت توا تذكر بالشيف وبالأرقام أهمية السوق هذه, وسورتو فهالفترة هذه مع الريستريكسيون اللي على السوق الروسية من الدول الأخرى. المعرض هذايا هو
1: ديما الاقتصاد راهو مربوط بالجيوسياسة ديما.
2: سمحني
1: قلت لك ديما الاقتصاد مربوط بالجيوسياسة ديما, فرص معنا
2: بالضبط بالتأكيد, وهو لازم نستغل الفرص هذه والجيوسياسية هذه ونأكد تواجدنا في السوق الروسية اللي تعتبر سوق عندها فرص تصديرية واعدة.
1: شو هو البوتنسيال اليوم اللي عنا مدام أميرة قدامنا؟
2: هو ممكن تسمح نعطيك هكا شوية أرقام حول تصدير المنتجات الغذائية متاعنا. هو في المرتبة الأولى عن التمور التونسية اللي بلغت عاداتها خلال سبع أشهر الأولى حوالي 12 مليون دينار مقابل 8.8 مليون دينار خلال سنة 2025 من نفس الفترة. في المرتبة الثانية عنا لكونفير دونشوا, وفي المرتبة الثالثة عنا زيت الزيتون اللي هو بالأخص زيت الزيتون الاكتراديج اللي قيمة عائداته تقدر ب 2.7 مليون دولار مليون دينار مقابل 1.7 خلال نفس الفترة من سنة 2025. كنت تفضلت وسألتني على الفرص التصديرية. مما بإحصائيات الاتيسي اللي هو الانترناشنال تريد سنتر, الفرص التصديرية الغير مستغلة تبلغ حوالي 27 مليون مليون دولار.
1: واو,
2: هذه بصفة عامة 27 مليون دولار اللي هو رقم مهم جدا. بالنسبة لزيت الزيتون اللي يعتبر أهم منتوج نصدره فيه على من أهم المنتوجات اللي يقع تصديرها. الفرص التصديرية متاعه بالنسبة للسوق الروسية هي 4.7 مليون دولار، أي يعني 4.7 مليون دولار هي فرص غير مستغلة. هيك علاش هذا ما يؤكد تواجد مركز النهوض بالصادرات. حاليا معانا تقريبا 6 مؤسسات تونسية ناشطة في قطاع زيت الزيتون باش تستغل هالفرص هذه الموجودة في هذه السوق.
1: واضح. هو خلينا نحكي على مستوى النتائج، ربما هو غدوة يختتم الصالون هذا، بشنو خرجنا مدام أميرة كونكريتمون عمليا؟
2: والله حسب طوى الحقيقة حسب الفيدباك نتاع الشركات التواجدة هو برشا بوتنسيال موجود. ثم برشا الفرص اللي هما حكيم اللي لازمها يقع استغلالها بالرغم من الظروف الصعيبة، السؤال اللي نحكيه معهم الكل يحكيوا على ظروف الصعيبة في السؤال لوجيستيك ولا المشاكل مع التحويلات المالية، من هما قاعدين مسرين أنهم يفتوا وجودهم في سوق كيف ما هذه. نحب نضيف حاجة بركة أنه بالتزامن مع المشاركة التونسية هذه من خلال العارضين هو غرفة التجارة والصناعة التونسية الروسية بالتعاون مع غرفة التجارة بسفاتس وغرفة التجارة بسوسة تنظم حاليا زيارة لرجال أعمال لهذا الصالون. حوالي 17 رجل أعمال هو حاليا متواجد في معرض وورلد فود موسكو، أيضا لعقد فرص تجارية ولعقد صفقات مع رجال أعمال متواجدين هوني. يوم 16 سبتمبر كانت غرفة تجارة بصفاقس عقدت لقاء مع غرفة تجارة بموسكو، كان لقاء هام تبادلوا فيه حول طرق التعاون والفرص الكثيرة لتشبيك العلاقات ما بين رجال أعمال تونسيين ورجال أعمال روسيين.
1: ممتاز ممتاز، وإن شاء الله هذا كل سيكونكريتيز وتنتبع معك من روسيا. سيدة أميرة الجوادي مديرة التمثيلية التجارية لسيبيكس، مشكورة برشا على مداخلتك معنا. هكا نكونوا كمان كونسوماج بالنسبة لليوم.
3: كونسوماج أغوماج كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
1: نص نهار و44 دقيقة، شكرا على الاستماع. باش نكملوا مع بعضنا الساعة الأولى من أغرو ماغ بالنسبة لليوم. ضيفنا باش يكون حاضر معنا في دو روبريك الحقيقة، خاطر باش نستحقوه في لي دو روبريك اللي باش يجيو هذوما، باش نحكيو على صندوق الجوائح الطبيعية، هل يعوض فعلا للفلاح؟ تحكي عليه برشا في المدة الأخيرة، وباش نحكيو أيضا على استعمال الدرون في المجال الفلاحي، هذه نقطة الاستفهام الكبيرة. باش يكون حاضر معنا بعد بشوية عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الفلاحة حسن الجربوعي، ولكن قبل خلينا نبدأ بالحديث على صندوق الجوائح الطبيعية.
3: كود فير اي كود بلو،
1: وموضوع طرحناه من الحلقة الأولى في أغروماغ إنيسا، صندوق الجوائح الطبيعية اللي جات مع النفوق الكبير متاع الدواجن بسبب انقطاعات التيار الكهربائي، كنت تذكر وموجة الحر الكبيرة. هو مؤخرا كان دعا لوتاب الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري للإسراع في تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين استعدادا للموسم الفلاحي القادم، وشدد على ضرورة تسهيل عملية انخراط الفلاحين في صندوق الجوائح لحمايتهم حماية القطاع الفلاحي، خاصة في ظل التغيرات المناخية. في كلامه فما بلوزور موكلي اللي زلنا نركزوا معاهم، حمايتهم، حماية القطاع الفلاحي، تغيرات المناخية، تسهيل عملية انخراط الفلاحين، تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية. هذا ديجا منه نجم نخرج بعديد التساؤلات. هو شنو صندوق الجوائح؟ خلينا نذكر به أنيس معك.
0: هو صندوق الجوائح الطبيعية هذايا خدم عليه الاتحاد التونسي في لحظة صيد البحري والعديد من الأطراف المدخلة منذ سنة 2015، وتم معناها أحداثه بالفصل رقم 17 من القانون المالية لسنة 2018، وتم معناها البداية العمل متاعه في 2019. الصندوق هذايا هو نقولوا نحن صندوق تريبارتي فيه مداخيل تجي من الدولة جزء من الدولة وفي مداخيل تجي مباشرة من الاقتطاعات على الفلاح في أسواق الجملة بنسبة 1% وتجي جزء الفلف من المداخيل هدية على الانخراطات اللي يقوم بها الفلاح عندما يمشي ينخرط في الصندوق هذايا ويصرح بالمساحات وبالزراعات متاعو. للأمانة
1: برشا يشبهوه بالأسيرانس مالية راهو
0: مش نفس المنظومة هذا يعتبر معناها فلوس الفلاحة غاديك بدعم في جزء معين من الدولة باش وقت اللي تصير المشاكل هذية يقع التعويض لها. كانت فما مؤسسة تأمين هي اللي تدير الصندوق هذايا في الخمس سنوات أو الأربع سنوات الأولى متاعه. كانت أنا كمتابع الأمور ماشية كما نقولوا نحن 100% مريقلة. الفلاحة تمشي تنخرط, الفلاحة من بعد تاخذ تعويفاتها وقت اللي تجي عندها مشاكل وكل شيء, إلا أنه في الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2025 تم تنقيح الأمر المنظم للصندوق هذايا وتصحبت إدارة الصندوق هذايا من مؤسسة التمويل هذه الخاصة ومشى إلى وزارة المالية ووزارة الفلاحة ولهنا سامحوني وقفت العملية كل كي الاقتطاعات متواصلة إلى يومنا هذا, ولكن التعويفات لم ينتفع بها أي فلاح في أي قطاع منذ اللي نقول لك أنا على الأقل أواخر 2024 بالرغم اللي تعرفنا لعديد من المشاكل.
1: خليني نبني على سؤالك أنت. مشكور يدخل معنا وسعداء باستقباله رئيس لجنة الفلاحة وعضو مجلس النواب السيد النائب حسن أحسن الجربوعي. أحسن تحياتي, مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
4: شكرا لكم أنتم على الاستضافة وتحية من خلالك لكل المستمعين. جيت سلاح في حاجة بسيطة اللي أنا قدمت استقالتي من رئاسة اللجنة.
1: أوكي.
4: وكان عضو في لجنة الفلاحة.
1: عضو لجنة الفلاحة. به ممتاز. سي حسن نحب نبني على السؤال الأخير الأنيس يقول لك رغم التنقيح ورغم الوضوح في النصوص إلا أنه صندوق ما يعوضش اليوم الوظيفة اللي تجعل وتنشأ من أجلها مش قاعد يقوم بها اليوم.
4: شوف في البداية احنا تقريبا عندنا 3.5 سنين احنا نندد ونطالب ما هي اولويات هذه الحكومة. خاطر اي اصلاح في اي دولة يكون على رسم استراتيجيات مبنية على مرحلية ومبنية على اهداف معينة ومبنية على اولويات مش اليوم النجم نصلحها. خاطر الشعارات والبيانات انت تشوف من 2020 لليوم صار تقريبا فوق 16 مجلس وزاري فيما يخص القطاع الفلاحي. صارت عديد الاجتماعات وحكينا عن القطاع الفلاحي, لكن للاسف الاثر على ارض الواقع سمحني في الكلمه صفر انجاز. معناتها انت اليوم عندك ثلاثه منظومات, منظومه الانتاج ومنظومه التحويل ومنظومه التسويق في القطاع الفلاحي. المنظومه الاساسيه اللي يلزم اليوم تقف معها الدوله, ونعاود نقول اي دوله حتى نظامها السياسي راس مالي وقت نفس منظومه الانتاج اللي هو الفلاح طابت الدوله باستقلال نتاعها. لانه ما ثماش بيوع وشراء مع القطاع الفلاحي. ما نحكيوش فيه بالسوق يربح ويخسر. خاطر القطاع الفلاحي هذيك سيادتك, هذيك امن شعبك, هذيك نسيجك الاقتصادي, هذيك مناطق الداخليه اللي اليوم يلزم تركز العباد غاديك وتنحي النزوح, هذيك صحه شعبك. دونك احنا تقريبا نددنا وعطينا مقترحات وشخصنا وعطينا الحلول كمجلس نواب شعب القوانين وفي وظيفتنا الرقابية والتشريعية, منهم صندوق الجوائح اللي هو كتأسس في 2018. الناس يلزمها تفهم, والمسؤولين اليوم في القطاع الفلاحي يلزمهم يفهموا صندوق الجوائح هذايا يلزم يتدخل ميدياتمون بالوقت. إذا كان أنت فلاح ومنظومة إنتاج, وإحنا نعرفه تقريبا بعد ذلك سيانيس والناس اللي تتابع اللي الفلاح اليوم مضرور برشا, مضرور في, في, في, في التسويق, مضرور في التمويل, مضرور كذلك في القوانين والتكبيلات الإدارية اللي الفلاح سمحني في الكلمة ما يعرفش اليوم امشي لدارة هذية وارجع لدارة هذية وامشي كذا. كما صندوق الجوائح كما حكى سي أنيس, وأنا ما شطروش في الرأي, هو قال لك ما هيش أسيرانس, لكن هذه أسيرانس ضمان.
1: قلنا
0: تختلف
1: ما تخدمش
0: أما هو فيها فلوس الفلاحة. أنا شاطرك لأنه فيها انخراطات الفلاحة واشتراكات الفلاحة وفلوس الفلاحة, ويلزم التعويض في أقرب وقت باش يرجع الفلاح للدوره الاقتصاديه
5: بتاعه. المشكل وين؟ احنا كي تعرض علينا الفصل في قانون الماليه، تعرض علينا الفصل في خصوص واللي انا الناس ما حبكتوش وما مشيتش معها التصويت هذايا، لانه اذا كان فما مؤسسه فيها اخطاء ولا فيها تجاوزات نصلحوها. من ما نعملوش القطع نهائي مع مؤسسه عندها سنوات تخدم بالطريقه هذه وعندها دوسيات معينه ونحولوها للدوله اللي الاعباء.
0: سامحني استحسن بالله سامحني، انا اللي كنت متبع لقانون الماليه 2025 الفصل هذا ما جاكمش من الاول، جاء في منتصف الليل وصارت فيه مفاوضات مع وزيره الماليه السابقه وعديتوا انتوما كاعضاء مجلس نواب الشعب. وين دوركم الرقابي تو عام ونص لتنفيذ التنقيح نتاع الفصول هذه ولتنفيذ معناها هالمخرجات نتاع قانون الماليه؟ تحط نوار سير بلون ولكن مارينا منه حتى شيء.
1: مشكل في القطاع الفلاحي.
5: انت قريب برشا من المجلس وقريب من النواب وقريب من القطاع الفلاحي، وتعرف اللي انا سبب استقالتي من لجنه الفلاحه للوضعيه نتاع القطاع الفلاحي، للوعود الزائفه اللي تم تسويقها وعلى ارض الواقع الفلاح اليوم مضرور. اليوم كي تحكي لي انت على الجوائح اللي صارت، اخر الحرائق اللي صارت، يا اخي الامر هذايا ما نجموش نقحوا الحرائق اللي صارت، وشوفت في الكاف الناس المواشي نتاعها اللي تحرقت، ونشوفوا الاضرار في المحاصيل الزراعيه اللي تحرقت، ونشوفوا الاشكال اللي تطرح اليوم. على خاطر شوف اهم حاجه
1: هو مش مشمول به الحرائق، باش نوضحوا للناس اللي يسمعوا فيه.
5: ماهوش الاشكال وين؟ التغيرات المناخيه اللي صارت في البلاد التونسيه اون برينسيب القوانين تتغير والاوامر تتغير والقرارات تتغير، واحنا كمجلس نواب وظيفتنا تشريعيه رانا خدمنا على عديد القوانين وعديد التنقيحات في قانون الماليه وضفنا فصول، لكن للأسف لليوم ما تطبقش وتبقى في انتظار نص ترتيبي. هاي الإشكاليات المطروحة. ورانا رسلنا الحكومة في عديد، أنا معطيك موضوع مثلا موضوع الساعة اللي هو الأضاحي. والمشكل اللي مش تطرحه وانت سيانيس على علم بالدواجن والإشكاليات اللي طرحت في الدواجن، والمشكل اللي تو في ظرف شهر مش نلقاه ولا حتى في أسابيع مش نلقاه، مشكل كبير اليوم في اللحوم البيضاء.
0: نرجعوا له الموضوع سيحسن وإن شاء الله تكون ضيفنا، لأن هكا في استديو فنزيد نحكيه عليه.
1: فما تطمينات
5: بالرغم فما تطمينات
1: على أكتوبر،
5: فما دول خدمت على كونه اللي اليوم ما هوش عيب، راك اليوم كي تمشي وانا نثمن مجهودات وزارة الفلاحة، لو انه زاد الفقير بما لدي في مشكل الاضاحي وخدمة اليوم على كيفية توفير الاضاحي، لكن يلزمها قرارات مرافقة من وزارة التجارة اللي عندك بريفيليج 26.05 الامر هذا يخليك تورد اللحوم.
0: سيحسن خلينا في صندوق الجوائح الطبيعية، هل اليوم مجلس نواب الشعب مش يتحمل مسؤوليته ودوره الرقابي ومساءلة وزير الفلاحة أو المشرفين على الصندوق هذايا؟ علاش لليوم عنا أكثر من عامين هالصندوق هذايا معطل
5: ويمجم يكون مسؤوليتنا؟ وسألنا وزير الفلاحة وسألنا
0: الإجابة.
5: عندكم أجوبة؟ تقول لك الجواب تقول لك وزارة الفلاحة وزارة المالية، يقول لك احنا في القانون هذايا تقريبا في الجاء في قانون المالية سنة 23 وسنة 24 الجائحة اللي صارت غاديكا، فما دوسيات تخدمت عن طريق الوزارة وقبلتهم الوزارة، لكن فما دوسيات ناقصة أوراق اللي هي كانت عن طريق شركة التأمين اللي هو ذا يطرح مشكلة اللي أنا نعتبرها
0: عنده عامين سيد النائب من اللي تسحب الملف من شركة التأمين لحد الآن وزارة الفلاحة ما زلت تدقق في الملفات عامين كاملين.
5: حتى كي تحكي مع وزارة الفلاحة تقول لك أنا توز 25-26 قاعد نخدم عليه، الإشكال يطرح في وزارة المالية، لأنه اليوم أصبحنا في مرحلة اللي كونه ما تماش تكامل بين مؤسسات الدولة، فما كل حد يطيش الكرة الآخر. لا أنا خدمت خدمتي عند المالية نشوف الفلوس ومش نرجع لوزارة الفلاحة. وانت تعرف المشكل المطروح، لذلك اليوم المشكل ماهوش في صندوق الجوائح في حد ذاته، المشكل اليوم يلزم تحط أولويات للقطاع الفلاحي، ويلزم اليوم تكون استراتيجية وتتوجه للقطاع هذا بالتمويل وبالمرافقة، لأنه الفلاح اليوم وأنا نقول ونعود نقول أهم حاجة هي اليوم لكونك يلزم تربط جثر ثقة بين مؤسسات الدولة وبين الفلاح اللي فقدناه تماما، وهذا اللي خلى الفلاح يتم العزوف على التأمين ويتم العزوف على الانخراط في صندوق الجوائح. على خاطر انت اذا كان على سوق الجملة تدفع في 1% و 2% تدفعهم هذوما على حساب الانتاج نتاعك ولا على حساب البروجي اللي عندك، يقول لك انا ندفع اوكي وكتصير لي جايحه ما نلقاش التامين هذايا، خلى الفلاح ينفر. احنا كمجلس نواب شعب قمنا بدورنا في اسلوب دورنا الرقابي عن طريق المساءله الكتابيه والشفاهيه، وبالعكس احنا ماشيين حتى في فصول اضافيه في قانون الماليه 2026-27 كيفاش اليوم نلقاو الحاجات سوبر للفلاح يولي يتصرف ويولي يوصل المعلومة. هذه هي الإشكال اليوم المطروح يا أنيس. لذلك اليوم صندوق الجوائح ما على وزارة المالية وزارة الفلاح أن تحمل مسؤوليتها، لأنه بلغتنا العامية الجوائح ولات في التغيرات المناخية بارتو. أنت تشوف اليوم في الموضوع اللي صار إن شاء الله نشوفوا تفاعل، وأنا كان لي اتصال مع وزارة الفلاحة الأسبوع الفارط في الموضوع هذايا بصندوق الجوائح. علاش اليوم الناس ما خدتش الفلوس هم بلغتنا؟ علاش ما خدتش الدعم بتاعها؟ الإجابة اللي كونه سنة 2025-26 قاعدين نخدموا عليهم ورسلنا وزارة المالية، أبقى السنوات اللي مازالت 23 و24 قاعدين ننسقوا في الملفات، وهذا يطرح مشكل اللي كون الفلاح قبل كان في 6 شهور ياخذ فلوسه، اليوم تقريبا 3 سنوات واحنا مازلنا في دراسه الملفات. وهذا نعاود ونقول منظومه الانتاج ما عادش تتحمل كل هذا العبء.
1: باه سي حسن نجربوا قدمنا دقيقه نحبك تجاوبني على سؤال هذايا، خلينا من الجانب التطبيقي والتعويضات وغيره، خليني نمشي معك على مستوى النص ونقطه مهمه كنت اشرت لها انت قبيله، قلت الحرائق مش مشموله، يظهر لي ونحكي هوني تحت رقابتك زيد انت اكد لي الحرائق دونك سواء كانت بشريه او بسبب آلات الحصاد تتغطى حصرا عبر التامين التجاري العادي. هذه ربما من النقاط اللي يلزمها تتبدل، يلزمها تتنقح. قبيلة المتدخل معانا رئيس اتحاد الفلاحين بالقصري نحكي على مشكلة التبروري، قرر صندوق الجوائح عن إشكال هوني مع التبروري، هل مضمن موش مضمن؟ يعني حتى على مستوى النص فما بعض النقائص.
5: هو تشوف انت تشوف النص في حال ذاته الضمانات هي الفيضانات والعواصف والرياح والجفاف والبرد والثلوج. اليوم وانت تعرف الشيء ذا وتوالسة يعرفوا ان التغيرات المناخية اصبحت تشمل حاجات فيما يخص الامراض، فيما يخص الاوبئة، فيما يخص اهم حاجة واللي شفناها الانقطاع متاع التيار الكهربائي. انا كفلاح شنو انا اش دخلني في المواضيع هذه؟ انا كفلاح الرب اليوم منظومة انتاج راهو الابقار اللي ما تحلبهاش بالوقت، وانت تعرف الناس اللي عندها بروجيات راهي يجيها مامية مرض تصير فيها مشاكل الدواجن اللي شفت اللي المشكل اللي طرح فيه. انا كفلاح ننتج اما حاجات لازم تكون متوفرت لي انا ما عندي فيها حتى ذنب. هذه اللي يتطلب تدخل الدولة بالوقت، هذا اللي يتطلب اليوم إعادة النظر في القطاع الفلاحي. على خاطر أنا نعاود ونقول
1: سألتك على مستوى النص يا حسن الجربوي.
5: النص والله يشوف النصوص القانونية ما هيش قرآن منزل، قابلة للتعديل، قابلة اليوم للتنقيح، قابلة اللي يكون. لكن للأسف اليوم احنا كوظيفة تشريعية كنقوم بمقترح قانون يتطلب منا تقريبا أشهر باش ندخله، لكن هذا على الحكومة في مشروع قانون، واحنا كمجلس نواب وكلجنة فلاحة بالعكس طالبين اللي كونها تكون مشاريع ترتقي إلى أهمية المرحلة اللي عايشها القطاع السنوات هذه.
1: واضح، شكرا لك عضو مجلس النواب للشعب وعضو لجنة الفلاحة سي حسن الجربوعي على كل هذه التوضيحات. سيف الدين المهري جينا في أخبار ماضي ساعة ثم نواصل معكم في أغرو ماك.
3: أغرو ماك كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
6: فريجو تكنيك اسمه سمع 50 سنة واحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبياس عندنا ديما لاباس.
7: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل أمورك عامبر وفل.
8: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء، معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف ديكور إنارة ومفروشات أحدث الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يعلن خلال افتتاحه اليوم السنة التكوينية الجديدة 2026-2027 بولاية الكافة عن إدراج 6 اختصاصات جديدة لأول مرة ضمن المنظومة الوطنية للتكوين المهني. والوزير يضيف في تصريح لمراسل موزايك بولاية الكافة عبد الحميد حمدي أنه تم خلال السنة التكوينية الجديدة أحداث مخبر للذكاء الصناعي بمركز التكوين والتدريب المهني بالكافة، في خطوة تهدف إلى مواكبة تحولات التكنولوجية وإدماج أدوات الذكاء الصناعي في العملية التكوينية.
1: لأول مرة في منظومة التكوين المهني والتشغيل يقع إطلاق 6 اختصاصات جديدة اللي هي في مستوى مؤهل تقني سامي اللي مست تركيب الأنظمة الشمسية ومست منظومات الاتصال وبرمجة الويب والهاتف الجوال، مست على مستوى مؤهل تقني مهني مرافق حياة وعلى مستوى شهادة الكفاءة المهنية المخابز. 2 اليوم في الكيف لأول مرة زاد في المنظومة هذه يقع إحداث مخبر للذكاء الاصطناعي. اليوم حقيقة الذكاء الاصطناعي ما نجموش نهربوا منها، لكن نعاود ليس بديلا عن الإنسان. المنظومة الثلاثية بين المكون والمتكون والكفايات المهنية هي الأساس، هو باش يعاوننا على أكثر مرونة، أكثر جودة في التكوين وأكثر استشراف لمهن المستقبل. اليوم زاد كذلك الأرقام، فتحنا 26,000 موطن تكوين في دورتي سبتمبر ونوفمبر، وإن شاء الله فيفري وأبريل ثم 14,000 في المجموع، سيكون في السنة التكوينية هذه تقريبا 40,000 موطن تكوين. عممنا اختصاصات ما كانش موجودة في مراكز، 21 مركز استفاد من اختصاصات هي موجودة أما تم التعميم متاح، بالإضافة إلى طبعا تم مسألة الإقامة والإعاشة. اليوم تم إضافة 1700 سرير للمتكونين.
0: ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن عن تحين في رزنامة تقديم مطالب المنح والقروض لكافة الطلبة الراجعين له بالنظر للسنة الجامعية 2027-2026. وأفاد ديوان الخدمات الجامعية للجنوب في بلاغنا على صفحتي على فيسبوك أنه بإمكان الطلبة الجدد تقديم مطالبهم عبر المنظومة الجديدة بداية من 15 من سبتمبر الجاري، وبالنسبة لتجديد المنحة والقرض الجامعي سيكون بداية من اليوم 17 من سبتمبر الجاري. أما بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه وطلبة القدامى غير الممنوحين سيكون بداية من غرة أكتوبر القادمة. بلدية رواد تنبه في بلاغ لها ورد بصفحتها الرسمية كافة المتسكنين وأصحاب الأنشطة التجارية والباعة المتجولين بأنه يمنع منعا باتا الانتصاب لعرض وبيع البضائع في غير الأماكن المخصصة لها. وذكرت بلدية رواد أن الأماكن المعنية تشمل خارج حدود السوق اليومية بسيدي عمر والسوق الأسبوعية بشطرانة وبقية المناطق التي يمنع فيها الانتصاب، وخاصة الأرصفة والفضاءات العامة غير المخصصة للعرض والبيع. في تطورات الشأن الدولي، مسؤول فلسطيني مطلع يقول إن الولايات المتحدة رفضت منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، موسعة حظرا قائما منذ العام الماضي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس إنها ستمدد العقوبات المتعلقة بالتأشيرات المفروضة على مسؤولين فلسطينيين بسبب إجراءات اتخذوها في سبيل تدويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك ملاحقة إسرائيل بقضايا أمام محاكم دولية. ختاما، مستشار بارز لرجب طيب أردوغان يكشف أن الرئيس التركي سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة يرجح إجراؤها في أفريل من سنة 2028 وفق ما ذكرت وسائل الإعلام اليوم. ونقلت قناة أن تي في الخاصة التركية وصحيفة جمهوريات عن محمد أوجوم قوله إذا أيد 360 نائبا قرار الدعوة لانتخابات جديدة فستجرى في 16 من أفريل 2028 بدلا من موعدها الدستورية في شهر ماي من ذلك العام. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فانفونات، والمشوار يتواصل مع نهد الجندوبي وكامل فريق برنامج أجروماك. إلى اللقاء.
2: موزايك فام أجرو ماج، أجرو ماج كل على الخميس من نصف نهار الماضي ساعتين. نهاد الجندوبي.

0: الماضي ساعة وعشرة دقائق مرحبا بكم، هذه أغروماغ مواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية يكون بحذانا سي حمادي البوبكري عضو المكتب الوطني لاتحاد الفلاحين المكلف بالزراعات الكبرى. خلينا نرجع معاه بالأرقام على صابت الحبوب. برشا برشا كلام ما يتقال، برشا جوانب نجمو نحكيو فيها نذكرون. اليوم كانت فما ندوة وطنية لتقييم موسم تجميع الحبوب. السيدلة الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد زويري أعطت برشا أرقام، أعطت الحصيلة إلى حد الآن، حكيت على الجدل اللي صار بين الرقم اللي تعطى من الأول 20 مليون قنطار، ثم حكينا على 11، أعطت الرقم الصحيح اليوم قديش رسميا. نحكيه أيضا على طاقة الخزن، نحكيه على المخزون المحلي قديش يأمن حاجيات تونس، ونحكيه أيضا على استعداد لموسم البذر اللي ينطلق، وأيضا نحكيه على المشاكل خاصة اللي يعترضها اليوم الفلاح. هذا وأكثر بعد شوية، لكن توا خلينا نمشيو نحكيو على كيفاش نحميو الأشجار متاعنا، وكيفاش نجمو نحميو الثمار متاعنا بعد ما يتعرضوا للجوائح. نحكيو على الرياح، نحكيو على الأمطار الكبيرة، ونحكيو أيضا على التبرور كما صار مؤخرا في تونس.
1: إيش معناها؟
0: كان قبيلة إنيس خربيش على الحصيلة، كان تدخل معنا رئيس الجهوي لاتحاد الفلاحين بالقصرين، يقول لك في بعض الحقول نحكي هوني خاصة على التفاح وصلت الأضرار لمية بالمية. حكينا على الاستباق، ولكن اليوم خلينا نسأله أوكي صار الضرر، كيفاش نجمو نتعاملو، كيفاش نجمو نمنعو اليوم؟
2: أكيد ناهد، وبالأخص نحن حجر البرد كيكون بحجم كبير كما ريناه في صفحة التواصل الاجتماعي ينجم يضر الشجرة نوعا ما، يتنجم تتكسر العديد من الأغصان متاعها، تتجرح حتى القلب نحن نقوله متاع الشجرة. إذا كانت فما خضروات كما تويك موسم جناية الفلفل، معنا فما فلفل موجود في القصرين وغيره، إذا صب عليك التبروري مشي طيحك الورقة متاعه، مش تتضر المحصول متاعه، كيفاش مش نحميه، وكيفاش مش نخلوه يرجع ينتجك معناها الخضروات هذيك كلها. هذايا مهم للفلاح اللي انه على الاقل ينقص نوعا ما من الخساره نتاعه باقل مصاريف.
0: من بين الحلول حكينا قبيله على الشباك مثلا اللي نذكروا انه غاليه برشا، اولا انفستيسمون كبير برشا، الرقم قديش اللي اعطاه
2: يمجم يوصل 70 مليون
0: 70 ألف دينار للهكتار 70 ألف دينار للهكتار.
2: لكن تنجم تكون عندنا حلول واحده اخرى، فقط باستعمال بعض الأدوية أو الأسمدة ونجمو نتحكمو في شجرتنا ونردوها معناها اللبس عليها، وإلا حتى في منتوجاتنا من الخضروات.
0: ذكرونو كي نحكيو على الشباك نحكيو إسانسيلمو على التفاح، هوني باش نحميو التفاحة، ولكن
2: الزيتونة اليوم الزيتونة إذا معناها تضرت وإلا تكسرت منها بعض الأعواد ولا غير ذلك، كيفاش مش نحميها، كيفاش مش نكملو نحمو شوية الكعب متاع الزيتون اللي مازال في الزيتونة ما تضرش.
0: شكون ينجم جاوبنا على سؤال هذا خير من المهندس الفلاحي سي رضوان العادي؟ سي رضوان اهلا وسهلا، شكرا على قبول الدعوه، مرحبا بك في أغروماغ على موزايك فهم.
3: مرحبا بكم، يعطيكم الصحه على الاستضافه.
0: مشكور سي رضوان، كما كنا نحكيو ضرر حصل، ضرر صار، كيفاش نجمو نمنعو؟ حكينا على الشباك لحماية الأشجار المثمرة للتفاح مثلا واللي الكلفة متاعها غالية برشا، شنو نجمو نعملو بالنسبة للزراعات الأخرى وتكون بكلفة معقولة بالنسبة للفلاح أمام الصعوبات المالية اللي واجه فيها اليوم فلاح التونسي؟
3: صحيح صحيح، بكري اسمع فيكم كيفاش تحكيوا على الحلول الوقائية للشباك، أما تو باش نحكي على الحلول كما نقول العلاجية اللي تصير جوست بعد ما يصير عنا ديجا. بالنسبة للحلول هذه، أول حاجة يلزمنا نعملوها في أثناء لين يركح الطقس، ضرب عنا التبروري، ضرب الحجر، الريح كذا، ثم حوايج نعملوهم لين يوصل يركح الطقس باش نجمو نعملو لي تريتمون تاعنا. اول حاجه نجمو نعملوها هو التقليم الصحي. شنو هو التقليم الصحي؟ هو ازاله الاغصان الكسر
0: اللي تضرت
3: الميته اللي تضرت صحيح. هنا هذه يلزمنا نحيوها، على خاطر كامل نحيوهاش وخليوها اي باش تولي فوي، معناها باش يولي الحشرات تركب فيه الفطريات كيف تولي بؤره. هو دونك هنا يلزمنا نحيوها ثاني حاجة نعملوها هو تسوية مكان البلاصة المكسرة. هذه البلاصة المكسرة باش تلقاها فورما نتاعها ما هياش، دونك يلزمنا احنا نستويوها ونخليوها مريلة باش من بعد نجمو نعملوا تريتمون عليها.
0: هي
3: بالنسبة للرحلة الأولى باش نستناو لي الطقس يولي ونجمو ندخلوا التريتمون نتاعنا. هنا تبدا كيف كيف، ثم ثمار طايحة، ثم غلة طايحة، لازمنا نجموها ما نخليوهاش كيف كيف، سينو مش تولي لنا بؤر زاد حتى هذا. اوكي لازمنا نحيوها. نتعداو تو المرحلة الثانية اللي هي باش نتعداو التعقيم نتاع الجروح اللي عملتهم هالجائحة هذه. الجروح تبدأ أول حاجة نجمو نستعملوا الماستيك تاعي، نعرف الفلاحين الكل والمسيك يعرفوا اللي يعملوا الزراعة ثم ماستيك يعملوا البلاصة ويصير سيكاتريس. دونك غادي كي نستعملوا البلاستيك هذايا نمنعوا اي فطر ولا اي حشره باش تصير باش تدخل للنبته وتعمل لنا ديجا. هذه الاولى. الثانيه نجيو لمرحله الرش الورقي. دونك هنا احنا عندنا النبته نتاعنا يلزمنا نعطيوها حوايج باش نحاولوا ان نمنعوها من ستريس اللي صار لها، خاطر هي ديجا بالجائحه اللي صارت المطر ولا الحجر ولا كل اوتوماتيكمون باش تدخلنا في ستريس. دونك هنا شنو لازم نستعملوا؟ نستعملوا المحفزات الحيويه معها مبيدات فطريه. دونك هذو مزوز نستعملوهم احنا كرش ورقي للنبته باش نحاولوا نبعدوها من ستريس ونمنعوها ونحميوها من اي فطر ولا اي حشره نجم تاكيها.
0: هذا قداش ينجم يمنع سي رضوان؟
3: هنا باش نحاولوا احنا الصابه اللي قاعده تمنعوها معناها توجد نحاولوا نمنعوه لماكسيموم، خاطر راهو اذا باش نخليوه هكا الفطر ماهوش يقعد يستغل باش يكمل حتى هو باش يتخلق ويكمل ويحاول حتى هو يعمل ديجا. معناها ما كفيناش احنا ديجا اللي عملتونا الجائحه زيدوا ديجا اخر من عند فطر من عند 10، احنا لازم نحميوها لازم نسكر فيها بطريقه اخرى.
0: واضح، شكرا لك سي رضوان العايدي المهندس الفلاحي على كل هذه التفاصيل. هاني سريت معناها حتى كان يصير الضرر يلزم التدخل يكون فوري باش تحاول تمنع اللي قعد من الصابه نتاعك، حتى اذا كان اللي قامت فيوتين نحكيو من 30% وانت توصل حتى كشي
2: اكيد ناهد. هو حتى كل التفاح اللي ريناه وطاح تحت الشجره وكل شيء مش يجيب لك كما قال سي رضوان بعض الامراض الفطريه وغير ذلك، يلزمنا نتخلصوا منه، يلزمنا نخرجوه سواء لقينا في نبيعوه ولا ما لقيناش في نبيعوه ما خلوش تحت شجرته. كمام زاد حتى إذا منتوجات متاع فلفل ولا كل شيء يلزم نعرفه باش نداويها، ويلزم اليوم أنا نشجع برشا اللي أنه يلزم كل فلاح يكون عنده مهندس فلاحي يتبع معاه. مش مهندس لكل فلاح، أما مثالش الفلاح
0: تستشير
2: حط في مصاريفك، حط في صحيح. قيمة الإنتاج متاعك، في كلفة الإنتاج متاعك استشارة متاع مهندس
0: كون حاضر معاك في الإزمات
2: ما فيها باس يجيك مهندس صحيح. على الأقل مرة صحيح. في الجمعتين ثلاثة يشوف سانيتك باش يقلص لك من الكلفة، يقلص لك من الأدوية والأسمدة اللي ساعات قاعدين نستعملوا فيها معناها في غير وقتها في كميات غير مدروسة. هذه الكليكية واليوم المهندس الفلاحي عنده دور مهم لربح الفلاح لمحافظته على أرضه. اليوم يا الأرض كي نستعملوا فيها برشا معناها أسمدة وأدوية وكل شيء زادة تصير فيها إشكاليات. اليوم الأرض كي ما نعملوش فيها تداول زراعي زادة تمجم ينقص الإنتاج بتاعها. هذي الكل كي نمجم نقلصوا بمهندس فلاحي يكون مرافقنا في دورتنا الاقتصادية ودورة الإنتاج بتاعنا.
0: واضح أنيس خربيش، شكرا لك. كانت هذه إيش معناها؟
1: إيش معناها؟ أغروماغ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
0: ماضي ساعة و 19 دقيقة كما قلنا لكم قبيلة توا وقت الانترفيو باش نحاولوا انه نخصوا جزء مهم من حلقة اليوم باش نحكيوا على صابة الحبوب. كما قلنا اليوم كانت الندوة الوطنية لتقييم موسم تجميع الحبوب، نتائج الموسم هذايا هل تعكس أهمية الاستباق والتنسيق اللي صار بين مختلف المدخلين في منظومة الحبوب. نحكيوا على بروسيسوس كامل من البذر بذر للحصاد وصولا للتجميع والخزن والتحويل. باش نحاولوا نشوفوا التفاصيل والأرقام والمعطيات اللي عنا على كل حلقة من الحلقات هذوما. باش نسمعوا الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد شنو قالت كيفاش فسرت الحديث اللي صار بين 20 مليون قنطار اللي كان من الأول الحديث عليه بشكل كبير. ثم سمعنا ناس يقولوا صابة متاعنا وصلت لحداش قداش زدنا شنو الرقم الصحيح. هذا الكل باش نشوفوه مع ضيفنا في الانترفيو.
4: لانفيتي
0: لانفيتي دي لسمين سعيد برشا انه يكون حاضر بحذانا سي حمادي البوبكري عضو المكتب الوطني للاتحاد الفلاحين المكلف بالزراعات الكبرى. سي حمادي اهلا وسهلا مرحبا بيك وشكرا على قبول الدعوة.
5: شكرا على الاستضافة ومرحبا بكل السادة مستمعي ومتابعي موزايكا فام اللي يعتبرها الإذاعة الأولى في تونس نظرا لثرائها وبتنوعها للبرامج. ولو أن عندي ملاحظة في الشمال الغربي ما عادش نجبدوها عليش
0: مش مشكلة نشوفوها هذيك. شكرا ليك سي حمادي. لكن قبل ما نبدأ الانترفيو نحب نعدي عمل مهم قام به زميلي ذي شندول وإيهاب الفرشيشي. كانوا تحولوا إلى ولاية بنزرت وتابعوا الاستعدادات لموسم الحبوب الجديد. كيفاش استعدوا الفلاحة وشو المشاكل اللي عطردتهم في الموسم هذا؟ نسمع مع بعضنا ثم نرجع.
1: أغروماغ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايكا فام.
6: شوف الفلاح يستعمل برشا أدوات متاع حراسة من الحراسة العميقة تراو فيه محراس بوتلاثة نستعملوه للبقوليات خاصة كيف نزرعوا الفول مصري حلبة تحب الحراسة العميقة وعنا زادة ديسك الوفسيتة وبعد الرووها وكذلك هذي الكنديانات باش يسهلوا عملية الحراسة وتكسير الطوب وتحذير للزراعة. دونك الفلاح على الأقل يستعمل 3 أو 4 مرات عملية الحرث من الحراسة كبيرة للديسكا بعد اللي نستعمل الكنديانات هذوما باش يحذر مهد البذر كما نقولوا تراب باهي باش نجموا نزرعوا فيه كعبة القمح ولا كعبة القصيبة. تجي عملية سهلة باش الانبات نتاعها يكون سهل وتكون يعني محافظة على الصحة نتاعها في الانبات.
7: ما تراه انا هيك مزات الارض كاس حيلزمها سكة اخرى ولا سكتين اخرين بعد المطر باش يتفتفت التراب هذايا يولي تراب قابل للزراعة.
8: هي الحمد لله عاونتكم المطر
7: حاولتنا واحنا شوية ويلزمها برشا خدمة باش نحصلوا على تراب باهي
6: يعني عملناه العام خير باش عمتر الحق ما استغليناش كيما يحب يعني ما يتكرروش هالعوام هذوم ان شاء الله القادم خير وكهو هذاك احنا نخدموا القي على ربي راه
7: قدر الفلاح راه اليوم اذا المردودية متاعه ترتفع راهو يستثمر. احنا بالنسبة لنا احنا مازلنا بعاد برشا على التكنولوجيات اللي موجودة البر. نحكي على ديما نحكي على الزراعات الكبرى ونحكي على المواسم. تعرف اللي اليوم وصل التطور انا انداويه بالدرون رش المونيتر بالدرون وهذا اول حاجة ساعة. تعرف اللي انت نسبة الضياع في بالنسبة للحبوب كالتراكتور يمشي مرتين وثلاثة من الدوية الحمراء هيك فما نسبة الضياع بتاع 3% مصابة. تصور انت على تونس كامله 3% تضيع فيها على خطر تراكتور عفس مره ومرتين وثلاثه في بقعه الدواء واللامونيتر وهذا الكل. احنا اليوم خاصه للمناطق البافون كما نقولوا احنا الركحه نتاع الماء تستحق بالرسمي ان نستعملوا الدرون في الوقت خاطر اذا تستعملها في الوقت الدرون تجم مش كيما تراكتور يوحل الدرون لا تبدا تطير لفوق حتى كي تبدا الارض مطبعه شويه يجم يداويها في الوقت وينجم يقضي على الاعشاب الطفيليه في وقتها وينجم زاده يرش المونيتر في وقته فالبقايا اللي ما ينجمش يدخلها التراكتور.
6: التغيرات المناخيه هي حاجه صعيبه برشا يجيك شتاء قوي يا زمة ما فماش هذا هو اللي تخوف منه واحنا ديما نخدمه مع ربي والعمل على ربي لكن بالحق التغيرات المناخيه حاجه صعيبه برشا. دونك احنا ماذا بينا الدولة التونسية بصفة عامة إذا تحب تواصل في الحبوب وتواصل في هذايا عندها حاجة حلين يا ترفع في المردودية مع توفير مستلزمات الإنتاج ترفع في مردودية الإنتاج عن طريق المهندسين والحضور هذايا والإرشاد الفلاحي اللي يكون ديما مواكب مع الفلاح يا توسع في المناطق السقوية وقت اللي تبدا زمة يعني معناها المناطق السقوية حتى في الشمال لازم نخدموا عليها باش تكون عندنا انتاج ونلقاو من لمدو من القمح والزرير على نهار
1: أغروماغ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايكا فام.
0: شكرا لك في وإيهاب على الخدمة هذه، ومشكور أيضا الفلاح عماد وعذور على الكلام المهم جدا اللي كان يقول فيه. ريبورتاج طبعا تلقاوه كامل على القناة يوتيوب لموزايك فام وعلى الصفحة الرسمية على الفيسبوك. سي حمادي كنت تسمع في الريبورتاج عديد الجوانب اللي تحدث عليهم الفلاح سي عماد، مهمين جدا. حكي على موسم الأمطار، حكي على استعمال التكنولوجيات الجديدة، حكي على تشجيعات للفلاحين. ربما شنو اللي تشاطر من كلامه وشنو اللي تتوقف عنده وظهر لك مهم جدا في كلامه؟
5: شو كلام الأخ الفلاح كله مهم جدا، لأنه فلاح على أرض الواقع وقاعد يعيش في حقيقة على الميدان.
0: طبعا
5: وقت تشوف إنسان يحرث بالمحراث ويفسرك في الأرض والأرض يابسة وكيفاش يلزم تتعاود وقداش من مرة وقداش فيش يعمل، من نجم كان نقول له شكرا لأخي عماد على ما قدمته في هذا الريبورتاج.
0: مجهود كبير،
5: مجهود كبير، وشكرا له خيان الكل.
2: أكيد ناهد، نحن نعرفوا لأنه اليوم فما كلفة، فما كلفة متاع أعداد اللرب، فما كلفة متاع تسميد لرب، فما كلفة متاع البحث على البذور الممتازة، فما كلفة اللي يحب يصرفها الفلاح ويلقى مقابلها مردودية، ويلزم تفمين كل ما هو موجود عنا معناها من آليات. وأنا شدني جملة برشا قالها سي عماد في الريبورتاج هذاك، قال جانا عام خير وعام أمطار كبيرة ولكن معرفناش كيفاش نفهموا الأمطار هذه وكيفاش نستغلوها. اليوم ناهد تعرف لأنه القطاع متاع الحبوب ينشط فيه على الأقل 220 ألف فلاح على مستوى كامل أنحاء الجمهورية. تعرف اللي أنه اليوم مشينا في تجارب جديدة لزراعة الحبوب حتى في الجنوب التونسي وفي تطاوين. تعرف اللي أنه من مجموش نحكو على سيادة وطنية ومجموش نحكو على أمن غذائي بدون حبوب، بدون قمح، بدون سميد وبدون فارينة. أكيد اليوم من أهم المشاكل اللي يعاني فيها قطاع الحبوب، ومش نتعرفوا له إن شاء الله مع سي حمادي، اللي أنه اليوم من سنة إلى أخرى قاعدة تنقص المردودية.
0: صحيح.
2: المردودية اللي اليوم ولت يعتبر نقص خطر الرو. نحن في دول شقيقة، في دول بجنبنا، وخلينا نسميها مثال الشقيقة جزائر وإلا دول أوروبية، ناس قاعدة تنتج في معدلات جد عالية، ونحن اليوم معدلاتنا لا تتجاوز 14 قنتار في الهكتار. اليوم عندنا مشاكل، بالرغم اللي نحن دولة منتجة للفوسفات، عندنا مشاكل في نقص كبير في مادة ديابي، نقص كبير في مادة
0: لامينيتر.
2: هل القطاع هذا بكل كي زاد، بالرغم اللي عندنا مساحات مهمة قاعدة تزرع، ولكن عندنا غياب التمويل في القطاع واللي زاد يعتبر إشكالية كبيرة، معضلة كبيرة، إن شاء الله مش نتعرضوا له بحول الله في الحوار.
0: نتعرضوا له مع سي حمادي، وإحنا علاش حبينا نعديو ريبورتاج هذا وكلام سي عماد باش نفهموا حجم الصعوبات ربما اللي التونسي ما يفيقش بهم ساعات، حجم الصعوبات اللي تعترض الفلاح في الزراعات الكبرى في الحبوب وغيره باش يوصل المنتوج متاعه حاضر. كما قلنا اليوم كانت فما الندوة الوطنية لتقييم موسم تجميع الحبوب، كانت حاضرة فيها الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزويري، وحكيت على صابة السنة.
4: مؤشرات إيجابية، احنا راو للموسم الثاني تم تجميع السنة 11 مليون قنتار، معظمها قمح صلب بنسبة 73%، وكي نقولوا قمح صلح بهذه كمكننا من التغطية إلى غاية جانفي 2027، وهذا معطى هام جدا، معناها حاجياتنا وتلبية السوق تكون بالإنتاج المحلي. احنا الهدف اليوم هو الاستماع لكل المتدخلين، ثم حش هو الاستباق والتنسيق لنجاح موسم الفلاحي.
0: هذا كان كلامها على مستوى الصابة وقديش جمعنا إلى حد الآن. كما قلنا من الأول كان فما حديث على 20 مليون قنطار، ثم حكينا على 11. ما حقيقة على الرقم بالضبط مدام سلوى؟
4: يزمنا الفرق بين الانتاج وبين التجميع، وراو الانتاج ما نجمش يكون قد التجميع في كل الحالات. علاش؟ خاطر احنا التجميع هو ما تم وصول عليه بمراكز تجميع، ثم الشعير هو السعر اللي تحدد الدولة هو سعر تدخل، الشعير حر في السوق الداخلية، يعني الفلاح ما هوش مطالب باش يتوجه للمركز التجميع. واللي صار سنة أنه السعر كان مناسب، كان أكثر من سعر التدخل، هذاك علاش على عكس الموسم الفارط الكميات كانت أقل بنسبة 42%. ثم حاجياتنا في حدود 2.5 مليون قنطار، الدولة توفر بذور ممتازة في حدود 500 ألف قنطار، والبقية تأتي من البذور الذاتية، زيد الشعير اللي يقعد عند الفلاح. ثم عندنا نسبة ضياع في كل الحالات، باعتبار احنا لا راو لهنا كيو حقائق، باعتبار الآلات الحصاد المتواجدة عندنا نسبة ضياع يمكن في حدود 5-6%. كي تجمعهم هذوما الكل تلقاهم يمكن ماهوش 20، هو راو 20 كان تقدير، يعني وزارة الفلاحة مازالت ما عطاتش الرقم الرسمي. اما كي نقولوا 11 نزيدوا هذوما اللي نحكيوا عليهم في 5، يعني الانتاج باش يكون في حدود 17-18 مليون قنطار، اللي هو عادي وما نعرفش عليه صارت البوليميك. واحنا في كل المواسم ونعطيه الانتاج، وراو الانتاج ما ينجمش يكون قد التجميع.
0: انتاج ما ينجمش يكون قد التجميع، تحكي على 17 مليون قنطار انيس، هذا الرقم اللي عنا اليوم من عند الرئيس المدير العام لديوان الحبوب.
2: هو خلينا أول شيء نرجع ونهد للأرقام اللي تحطت من لول، وهي قاعدة تتعاود وتتحط السنة في الندوة هدية. هو البرمجة اللي وقعت برمجتها في 2025-26، وتم برمجة أنافاك 1,150,000 هكتار،
0: صحيح.
2: تم إنجاز منهم 900 ويش فقط، معناه بمعدل متاع 87%. حاشك الملكية، السؤال الأول أعليش ما وصلناش زرعنا 100% من مبرمج، ورقم 13% معناه حوالي 180,000 هكتار ما تزرعتش، يا ورقم مخيف ويتسطر عليه بالأحمر. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، كانت عنا توقعات متاع 20 مليون قنطار لحوالي 1,000,000 هكتار مزروع، 20 قنطار. نحن نعرفوا اللي أنه المعدلات وقلناها يهي ما تتجاوزش اليوم 14-15 قنطار في الهكتار. إذا تقول لي فما فرق بين التجميع وبين

0: 22-23% فقط بفور ممتازة. إذا نحكو على مردودية ونحكو على إنتاجية وكل شيء، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية نعرفوا لأنه يمجم يمشي للعولة في أقصى الحالات متاع مليون قنطار قمح صلب، يمجم يمشي في حوالي مليون فاصل اثنين شعير اللي يبقى عند الفلاحة باش يمجموا معناها يجيبه حاجيات القطيع متاحهم. يو في أقصى الحالات ما نحكوش على أكثر من 5 ملايين قنطار مع المجمع. يعني اليوم للأمانة نحن كمتابعين لا نتصور أن تتعدى الصاب الكلي كي 16 مليون. صحيح يقول لك الأرقام صحيحة تكون عند وزارة الفلاحة، لكن وزارة الفلاحة ما نتصورش كان تعرف كل فلاح من 220 الفلاح اش خلى في داره شكارة ولا زوز وشنو اللي ناوي مش يزرع وغيره. لا
1: سي حمادي توافق أنيس في
2: بالطبع نوافق سي أنيس في الطرح اللي يطرح فيه. الإشكالية في تونس هي في الأرقام. منذ ثم سنة من السنوات ظهر لي عام 90 كانت مبرمجة معناها المعلنة 29 ألف قنطار لمدنا 29 مليون قنطار لمدنا 2900 قنطار. معناها بتشوف الأرقام هذه في عام 90
1: على شنو تبنى التقديرات هذه؟
2: والله شوف هي تبنى على المندوبيات الجهوية.
1: أوكي.
2: معناها المندوبيات الجهوية هم فاقدين الدعم، فاقدين الدعم، ما عندهمش لا كراهب ولا عندهم حتى شيء. معناها يقيدوا عادي جدا يشوفوا الاستيماسيون بعينيهم ويدوروا ويبعثوا لدار المندوبيات الجهوية. المندوبيات الجهوية بطبيعتها تبعث للدار العام للإنتاج الفلاحي، ولكن راهي ما هوش هي الطريقة ذيك هي اللي تتقيم. يلزمها خبراء، يلزمها ناس أهل ميدان ويخرجوا للتيران وبش يعرفوا قديش معناها روندمون، قديش مزرعة وباش ما يغلطوش. ربما خليني نسبق هو ونرجع بعد للندوة كان تحبوا. ثم برنامج جديد دأبت عليه وزارة الفلاحة وهو باش يكون مشروع جديد سينطلق يمكن مدة أخرى إن شاء الله بتمويله بكله. هو مشروع التعداد العام
1: صحيح
2: للفلاح،
1: ومهم مهم
2: ومهم جداً. ومهم جدا. وإذا كان يكمل هذايا بالطرق معناها القانونية وبالطرق العلمية بحول الله سوف لن نجد أرقام مضطربة في تونس بهاته الشكل. واحد يقول 22 واحد يقول 20 أو ريال ما راهو كيف نقول 11 مليون قنطار راهو يا خيبة المسعى. علاش؟ لأنه أنت عندك حوالي 9% من المساحة هي زراعات سقوية. معناها حتى زراعات سقوية كندخلوها مع زراعات البعلية حتى هي باش تزيد الطيح في الليروندمون. وصحيح المناطق السقوية اللي عدنا تو حاليا في القروين خاصة في الوسط السنة الماضية والسنة هذه كانت هناك نتائج مخيبة للأمال. في السنة اللي قبلهم كانت الفلاحة تحكي على 90 و95 و80 قنطار في الهكتار. اليوم ولاو يحكوا عليها 40 و48 و50 عند بعض فلاحة، وثم فلاحة هبطوا وكأن فلاحة في شمال باجي يجيبوا في 30 و40 عادي جدا.
1: وليش؟
2: لأنه ما ثماش بحث علمي قاعد يواكب التطورات نتاع الجهة هذيك، ما ثماش متابعة لصيقة لخيال الفلاحة غادي لأنه ما عندهمش تقاليد في الأمراض الفطرية وفي الواحد السقوي في الأصل. ومن المفروض كيف تسقي القمح يلزمك على الأقل كان مداويش مرتين باش تداوي 3 مرات على الأمراض الفطرية. اليوم في تونس نعانيو في حاجة اسمها التغير المناخي، إن لم أقل التطرف المناخي. لأنه تشوفوا توا حتى الأمطار اللي قاعدة تصب ما هيش أمطار اللي نعرفوها بعمارنا التو. معناها التغير المناخي خلى كل شيء مبعثر، خلى كل شيء واحد. كان جيت أمطار جي قوية، كان جيت أمطار توا عم ناول بلوفيمتري اللي صبت عندنا عبارة على مناطق في الشمال الغربي الريقي، ولكن النتائج ما كانتش نتائج مؤم. كنا ننتظر في 991 ألف قنطار لو كان جات عدنا بمعدل 20 رانا اليوم نغنوا على 18-20 مليون قنطار مش نجيبوا 11. وهذا راهو خسارة للمجموعة الوطنية، ولكن في المقابل عندها تدخلات أو نقائص أخرى لم توفر لخيان الفلاحة وباش يخدم على رواحه بدءا.
0: معناه مش المشكلة الرئيسية هي التغيرات المناخية
2: أي هابش نجيك مش تغيرات المناخية
1: تأثير
2: بس
1: كبير.
2: تأثير كبير
1: ولكن التغير المناخي
2: ولكن عم ناول رينا في التغير المناخي.

0: سياستك ما تواكبش الشيء هذا.
1: سياستك موجودة ما تواكبش. علاش نقول لك لا مضاي؟ لأنه مثلا نحكي لك في السنة الفارطة الأمطار كانت منتظمة بشكل كبير والحمد لله عمناو اليوم تعمناو، ولكن جاتنا درجات انت حرارة منخفضة جدا في آخر أفريل، ثم ارتفعت الدرجات مما أضر بالنبتة. علاش النبتة؟ لأنها النبتة ضعيفة من أساسها، مخذاتش ليزونغري متاعها، مخذاش الفوسفات، مخذاش الديابي، مخذاش لامونيت. لو كان جات نبتة قوية من أساسها من الأول، حتى كتجيها جمعة تأثيرات مناخية واحد وجفاف ولا ريح ولا ما تتأثرش بالسهولة اللي هي جات في موضع ضعف.
2: معناها النقص الفادح اللي عاشه الفلاح أثناء الزراعة في مادة الديابي ولا السوبر 45 وأثناء درجات الحرارة وأثناء التغيرات المناخية والبرد اللي تعرفنا له في ديسمبر وجانفي وفيفري، كان القاميتر باش يحط المرة الأولى والمرة الثانية على الأقل
1: تكون النتائج أحسن.
2: أحسن برشا
1: برشا. زد على ذلك بل ما نرجع حتى نبدا اليوم، ثم موضوع مهم جدا هو التداول الزراعي. سيانيس راه اليوم ما عدناش من أكثر من 8% سيناهد معناها تداول زراعي. كنا قبل
0: خنفسره للمستمع شو معناها تداول
1: زراعي. هو التداول الزراعي اللي هو في الفول، في البقوليات بصفة عامة، في اللفت السكري، في الكولزا. نعطيك رقم، في باجة كانت معناها الدولة قبل عامل السياسة أنه الفول المصري كان مسعراته الدولة وتأخذ الدولة ويهزوه علف.
2: هذا 2014 2015 2016.
1: علاش
2: فشل المشروع هذا يا حمد؟
1: فشل المشروع لعدة أسباب ولتدخلات ناس أخرين ما يحبوش الفول ضايع يقعد باش يخدم علفة، يزم يجيبوا المايس ويجيبوا حوايج أخرى من برا. كما تعرف كل واحد ومصلحته، كل واحد وين يمشي. البلاد هذه كهي اليوم التداول الزراعي حتى الكولزا كانت 185 دينار، بعد شولت 160 دينار، والسنة 145 دينار. علاش؟ لأنه ما فيهاش مراقبة، واللي يخدم فيها ملقاش روحه، ولا دائما وأبدا نازل على الفلاح، الفلاح معاش خالص، باش يزيد ينقص منها وقاعد المساحات تنقص. وكان عندنا برنامج ل 2030 في 150 ألف إكتار من الكولزا، تو معاش نزرع حتى العشر متاحة. هذاك اللي خلانا اليوم لابد أن نراجع أنفسنا كفلاحين، كمنظومة فلاحية بصفة عامة، كدولة، أنه لابد اليوم أن ندخل التداول الزراعي مدخل صحيح، لأنه كي ترتح الأرض بالبقوليات وغيره العام الجاي الحي تكون عندك صابة مخير. أما كي بيش تحرث قصب على قصب قمح وشعير، دائما مهما تعمل دائما وأبدا مش يكون عندك روندمو طايح برشا.
0: سي حمادي، والنقطة اللي جبت عليها قبيلة إنيس، مشكلة المساحات اللي ما تزرعتش، هذا فيها إشكال كبير اليوم. هل نحكيه على إشكال في المساحات هذه، ولا نحكيه على إشكال متاع مردودية؟ شنو بالضبط خلينا نفهم، وشنو اللي يخليك عندك مساحات قابلة إنها تتزرع وما تتزرعش؟
1: شوف عم ناول نرجع للصحيح معناها الواقع، ثم بعض جهات عم ناول وخرت فيها المطر ما صبتش. اللي كان مبرمج وكيما كيما كيما الحبوب كان مبرمجين في 20 مليون جبنا 11 برنامج نتاع البذور زاد كيف كيف، هو تيوريك ما هوش صحيح، ما هوش على قاعدة علمية. برمجوا 991 ألف زرعوا منهم،
2: برمجوا 1,150,000 عملاو،
1: بعداش تراجعوا شوية برمجوا 1,150,000 وبعداش زرعوا 991,000. هذه المبرمجة فيها 834,000 هكتار في الشمال وفيها 157,000 في الوسط،
0: حديث حتى والقروي. على 1,200,000 في بعض الأحيان.
1: كنا قبل في السابق 10-15 سنة و20 سنة التالي كنا نزرع في 1.5 مليون هكتار في تونس، 1,400,000 هكتار.
2: يعني اليوم فما تراجع،
1: تراجع
2: في المساحات اللي تزرع حبوب على الأقل ب 15-20%.
1: نأكد لك
2: في العشر سنوات الأخير
1: ثم 30% مش شبع. أنا قلت لك مليون و400
2: ما زلنا نحكو على أمن غذائي، ونحكو على توفير حاجيات من الحبوب.
1: عنده تفسيرات أخرى سيانيس. في سنوات خلت كان الجمح رخيص ياسر، الناس هربت منه مشت تزرع في الزيتون ومشت تشوف انت مساحات الزيتون معناها فاقت الخيال في تونس. الأشجار المثمرة كيف كيف الغلال والواحد معناها موجود الفلاح اتجه خلى على الحبوب ومشى للأشجار المنتجة كيما الزيتون وكيما الواحد وشوي خضروات واحد يلقى روحه خير لأنه اليوم كل واحد من منظوره يحب يربح بين كان.
0: خلينا نكون عمليين ونلقاو الحلول. اليوم هل بإمكاننا أنه نعاودوا نرجعوا الحبوب أتراكتيف، نجم نعاودوا نجلبوا الفلاح لزراعة الحبوب؟
1: اليوم النجم ونجم نعاودوا نرجعوا الفلاح وقت لي يولي البحث العلمي يقوم بدوره في ميدان الزراعات الكبرى. علاش؟ لأنه الفلاح كان تقبل عنده الإرشاد الفلاحي لاصق ليه، الإرشاد الفلاحي غاب، البحث العلمي بعيد عليه. اليوم يلزمنا ننزلوا حاجة جديدة للفلاح أنه كيفاش النجمه حتى على البذور، نحكو حتى على البذور. اليوم الواقع الملموس أنه في البذور يلزمنا كما عملنا اليوم مداخلة تاع الاتحاد قلنا راهو البذور يلزمها تكون بذور ملائمة لكل جهة، ما هوش البذور اللي يجي ممتازة نزرعه. اليوم انتقل
2: معنى الأصناف يزمى تمشي لأماكنها
1: حسب الجهة، حسب الجهة وحسب المناطق. اليوم نحمد ربي في حاجة أنه بلغنا من ربما من الوعي الفلاحي ومن تنجم تقول من الإنتاج في البذور الممتازة. كنا في سنوات 2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 نحكو على 10% و 11% بذور ممتاز. اليوم عندنا حوالي 25.
0: هذا يلزمنا
1: نثمنوه لانه الحق البحث العلمي.
2: سامحني سي حمادي توكي نحكيو في 2020 23 على انه نعمله في 200,000 ولا 250,000 بذور ممتاز، سنوات جفاف وما فماش انتاج تاع بذور. اليوم عندك سنوات تعمل الكيف وفما 11 ولا 12 ولا 13 مليون قنطار قاعدة تجمع معناها في العام في العامين الاخرانين، ما فيها
0: بس
2: اللي انه تكون عندنا استراتيجية للارتقاء بالنسبة بتاع بذور ممتازة. يو فما الدول تخدم على 50-40% وعلى 40%
1: برنامج في تونس عدنا في حدود معناها باش يوصلوا ل 40% هذا البرنامج المبرمجة. لكن سيانيس راني نحكي لك عمناول لو معناها عمناول نعتبره صعبة خارق العادة 12 مليون و 800 ألف و 12 مليون و 600 ألف قنطار خير مصنع والفلاحة خلوا زرع نتاعها رغم ذلك وأنه مقعد شهدنا من 524 ألف قنطار صفر، ما بقاش حتى قنطار بذور ممتازة ما تزرعتش. السنة ربما المساحة أو أخفت شوي على بالنسبة للبذور السنة الممتازة في حوالي 492 ألف قنطار سي آن اللي هي جاهزة لخيال الفلاحة للبذور
2: معناها بنسبة 22% من حاجيتنا
1: هذا الموجود.
0: خلينا نقدمه شوية، نحب نسأل على مشكل الأسمدة سي حمادي. عليش كل عام نعود ونرجع ونحكيه على نفس الإشكال، ولكن جاوبني عن النقطة هذه بعد الفصل.
3: الصيف وفات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديا اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
4: اغوماغ كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
0: ماضي ساعة و 46 دقيقة، مرحبا بكم، هذه أغوماغ على موزايك اف ام واصلة معكم الجزء الأخير حتى الماضي ساعتين. احنا في الانترفيو ضيفنا سي حمادي أبو بكري عضو المكتب الوطني لاتحاد الفلاحين المكلف بالزراعات الكبرى، قاعدين نحكيو معاه على تقييم الموسم الفارط. بعد شوية باش نحكيو على الاستعدادات للموسم القادم، ولكن خلينا قبل ما نسكروا الموسم هذا ونمشيو نحكيو على الندوة اللي كنتوا حاضرين فيها، الندوة الوطنية للتقييم. سي حمادي، العام اللي فات كان مشكلة لامونيتر، اليوم واحد يخينا على موسم جديد فما حديث على مشكلة الدي اي بي. عليه كل عام تقريبا منذ عشرات السنين ترجع نفس الإشكال، إشكال الأسمدة. وين الخلل بالضبط؟ هل في الإنتاج، في التوريد، في التوزيع، في التوقيت؟ خلينا نفهم شوية المشكلة وين.
1: وشكرا سيناد لان جبتنا على الندوه. هي الندوه اليوم تمت تحت عنوان تقييم موسم تجميع الحبوب، شرف عليها سيد مدير ديوان
0: وزير الفلاحة،
1: وزير الفلاح حضور رئيس الاتحاد المصري للفلاح والصيد البحري وعديد الاخرين، وخاصه ربما اول مره يحضر معنا السيد المدير العام تاع الخليه المركزيه لمتابعه الحرائق بوزاره الداخليه.
0: مهم جدا
1: مهم جدا لانه نشكرهم على تدخلهم الحمايه المدنيه للحرائق السنه،
0: خدمه جباره.
1: اليوم بالنسبه للتقييم كما تعرفوا أنا ربما من المنبر هذا أول عام وثاني عام أنه نشكر ديوان الحبوب على ما قام به في خصوص تجميع الحبوب والإجلاء والناقلين وكل المتدخلين في هذا القطاع. اعتقادي وأنه صفر أغلاط وقعت السنة لأنهم بدأوا الموسم من مارس للتحضير متاعه. الحمد لله جمعنا على 11 مليون قنطار في
2: هو ظروف. أكيد سحمد طيب نفهمه اللي قاعد يقوم به ديوان الحبوب بالأخص في السنتين الأخيرتين، سواء في, في, في التحضيرات للموسم، سواء في متابعة المراكز متاع التجميع، سواء زاد في الآليات الجديدة متاع مراكز الخزنة دوما اللي عبر الكرام معناها عند الخواص واللي زادت
0: العدد متاعهم. تم توفير نحو 1.3 مليون قنطار من طاقات الخزن الإضافية عن طريق الكراء اللي كنت تحكي عليهم أنت من الخواص، إلى جانب طاقة مراكز التجميع اللي بلغت الموسم هذايا حوالي 8.3 مليار قنطار مقابل 8 في الموسم السابق. نحكي على 192 مركز موزع على مناطق الإنتاج، وعدد المدخلين في المنظومة 32 مدخل. دونك فما تحسن على المستوى
2: واللي هي أرقام مهمة.
0: وهناك كان دفي عم ناول
1: صحيح في تضافر جهود الإطارات نتاعو برعاية وزارة الفلاحة، مش نسال ما ينكرش الناس. نرجع الموضوع الاستعداد للموسم الفلاحي. اليوم خلينا الفلاحنا بعد ما من علينا ربي بالغيث النافع وهي جايتنا جبهة إن شاء الله تعدى سلامات.
0: جاوبني على الأسمدة بعد مشي للموسم الجديد.
1: أيه بالنسبة للأسمدة ما قيل اليوم المبرمج في الدي أبي 120 ألف طن دي أبي.
2: شنو متوفر منه؟
1: صحيح متوفر منهم.
2: ما تعطينيش برمج. تعطينيش فما على أرض الميدان.
1: 20 ألف.
0: لا.
2: معناها 15% يا ونحكيه سي حمادي اللي انه فما ناس حرفه الحرفه الاولى والحرفه الثانيه ونحكيه على الدي بي يهي باش تعطي المفعول نتاعها يلزمها تتحط على الاقل قبل بشهر وشهرين.
1: ما نزل اهم حاجه هما المبرمج
0: دونك يجيب لي بالتوقيت مخر انا شنو
1: مخر كاني ما عملت فيه حتى شيء. يبقى قال له برنامج باش يخدم الجروب شيميك بدايه من نهار معناها الاسبوع القادم. عنده حوالي 80 ألف طرناطة يعني باش نضخها في السوق واللي هي ما تكفيش بالعشرين ألف والواحد ما تكفيش. يبقى الحاجة الوحيدة موجودة هو سوبر 45 موجود معناها في كامل أنحاء
0: الجمهورية
1: موجود.
2: أنا سمعت رقم تاع 20 ألف طن.
1: لا عندنا 40 ألف طن والطلبات في حدود 20 ألف طن. فهمني
0: دونك العرض أكثر من الطلب.
1: العرض يبقى الحاجة الإيجابية سنة هو في اللامونيتر. لامونيتر المبرمج 220 ألف عدنا منها حاليا بالمورد بالواحد 157 ألف طرناطة جات منها تو 50% دخلت لتونس والبقية باش تجي بطبيعتها مع الجروب شيميك إن شاء الله سناء ما نطيحوش في ريبتور تاع أمونيتر
0: كما صار في إشكال عمناول.
1: الدولة خذت على عاتقها وزارة الفلاحة وزارة التجارة والصناعة خذوا على عاتقهم وأنهم يحبوش معناها كما عمناول ضرنا السناء خذوا باش يجيبوا 110 ألف طن من برا جابوا 50% متاعها مع المعمل متاع النحل باش يولي مبدئيا لامونيتر بحول الله ما نقعوش في ريبتور السنة.
0: دونك السوبر مريجل لامونيتر
1: إن شاء الله مريجل.
0: الإشكال
1: مازال في الدي أبي غير واضح ونتصور وأنه باش تكون فيه نقص كبير.
0: واضح نستناو التفاعل ولا الرد ونحاولوا ناخذوا المعلومه من وزاره الفلاحه. خلينا نمشيو للموسم القادم سي حمادي. الامطار سبشروا بها برشا ناس. كنا نسمعوا في سي عماد قبيله يقول لك عم ناول ما عرفناش كيفاش نستغلوا الامطار هذه. كيفاش تبدا الصوره بالنسبه لكم؟
1: شوف بالنسبه للموسم الفلاحي ما على الفلاح قاعد يقوم به مع المتدخلين معاه في القطاع الفلاحي أو شركائه في القطاع الفلاحي تحسوا أنه ما ثمش تجاوب صحيح على معناها حيني. الفلاح يحب زريعته على بكري والزراعة قاعدة تخرج تو قاعدة تمشي ولباس والحمد لله الكميات موجودة قاعدة لابوراتوار يخدم الكميات قاعدة ترفع يومين من الأربع شركات للمراكز
2: وانطلقوا في بالي في البيع منذ 15 أوت
1: انطلقوا في البيع من نهار 18 أوت من 18 أوت بدأ البيع بدأت اللابوراتوار كمل بدأت البيع كل من يطلب يأخذ ثم شوية رطار في اللابوراتوار تعرف فيه اكتظاظ برشا
2: قاعدين سي حمادي على مستوى اللابوراتوار بركة في تونس كاملة
1: ما عملناش لا ما عملناش
2: عليش
1: والله سؤال يطرح نفسه وأنا لول سئلته حتى لأهل القرار من المفروض احنا عدنا لابوراتوار في الكريم خاص بوزارة الفلاحة خدم سنوات وبعداش فرغوه من محتواه لا فيه تكنيسيان ولا فيه حد شيء ما نعرفش علاش
2: نحكوا على الكريبيا ونحكوا على
1: الشمال الغربي قلب الشمال الغربي
2: فوالا نحكوا على بيجا نحكوا على سليان نحكوا على كيف
1: مثل كيما سوزام قريبة غاديك شركتها نجبدوها سامحني بالاسم شركة منج الواحد كيما الكوسام كيما الواحد ينجموا هذاكم الكل أقرب لهم يهزوا الكريب خير من اللي يجيبوا ليزي شانتيون لتوس لنا معناها حتى تكون قسمة بين الشركات ويولي
2: اللوجستين
1: نربحوا الوقت لأنه ما بقاش وقت تو لأنه مازالوا خيام في الفلاحة كنار جدلنا في موضوع مازلنا التو نحكم على البذور من نهار 15 زراعة تحل 15 نوفمبر 15 ديسمبر راهو مش معقول انا فلاح جات المطر نجم نزرع لو 1 نوفمبر بارابور
2: للشانجمون كليماتيك نحن رينا مؤخرا سي حمادي اللي انه على مستوى القيروان وبالاخص المساحات المرويه واللي سنة توقعات مش تفوت 77000 هكتار الناس تبدا تزرع من اول اكتوبر أول من الاسبوع الاولاني نتاع اكتوبر معناها يلزم توكيت تكون عندهم اولويه في الديابي في الـ في الـ في البوفور في كل شيء نحب نسالك على نقطه مهمه سي حمادي تو صحيح نحن نحكيه على الاسم ده نحكيه على البوفور لكن يا فما عنصر رئيسي للفلاح والارقام اللي قاعد نسمع فيها انا وشبه متاكد منها اللي تخيفني برشا هو التمويل في القطاع الفلاحي وبالاخص التمويل في موسم الحبوب اللي لا يتعدى عدد الفلاحين اللي عندهم لكسيل للقروف الموسميه ويمولوا عبر القروف الموسميه 4% من المتعاتين للنشاط الفلاحي في الحبوب 4%
1: نعطيك رقم في السنه الفارطه سنه ممطرة والسنة اللي قبلها سنة ممطرة القروض اللي على البي تي اس 3432 فلاح معدل 20.6 مليون دينار البيانات 5000 فلاح
2: معناها 220000 فلاح ناشط 8000 ولا 9000 فلاح هم اللي عندهم الحق في
1: 124 مليون دينار
5: إيه هل عنا على قديش تقدموا
1: نسمع نشوف بصعوبية الموضوع بصعوبية الحصول على القروض وبرا امشي
5: اي ما زاد يقول لك هو كي انت ما تتقدم ليش انا شنو نعمل
2: لا لا انا لا اكد لا
1: انا برشا برشا قروض
5: يلزمنا لدو فيرسيون
2: عشرات الالاف
1: عشرات تقدم ثم مشكلة المديونية زاد ما تروحة اليوم منشور تاع المديونيه راه مخذات فيه رئاسه الحكومه واخذ فيه رئيس الجمهوريه قرار ولكن الى يومنا هذا لم ينفذ بحذافيره لم ينفذ التو الناس تستنى وقتاش يخرج
2: لكن احنا تناولنا في الحلقه السابقه سي حمادي اللي انه البيانا عملت منشور وقاعدين معناها توكيل فلاح يتوجهوا له ودعات الفلاحه تقديم مطالب فهمت ولا لمعالجه المديونيه نتاعهم حسب ما ورد في قانون الماليه 2026
1: قال تقدموا مطالب هما المنشور الترتيب التو ما جاش من البنك المركزي كيفاش البنك باش تخدم على اي اساس باش تخدم
2: معناها اليوم قادمين على موسم استراتيجي
1: على موسم استراتيجي
2: يلزمنا تمويلات فيه ويلزم الفلاح يستنفع بالتمويلات فيه وما زلنا ما حكينا ما رجعناش الديون نتاعنا ومن بعد نحكيه ونتسائلوا علاش 87% فقط من المبرمج معناها ينجم يكون او حتى 13% اللي ما تزرعوش عملاول ينجم يتطور بحكم ايفا الفلاحه ما تلقاش
1: اكسيل للتمويل
2: اللي بوفور واسم ده
1: صحيح سي انيس راهو المال قوام الاعمال راهو الفلاح يكبد ياسر في الخسائر والكلفة راهي ولت باهظة على الفلاح وعلاش مساش نربط هذه بهذه علاش حتى التربية الماشية نقص في تونس راهو ما ردها انه عدم تمويل قطاع الزراعات الكبرى خلى الفلاح يبيع البقره ويبيع النعجه ويبيع
2: باش يصرف على
1: يصرف على روحه ويصرف على الفلاح نتاعو ويزيد يجي سنوات جفاف معناها خسر هو وخسر ناجيته وخسر بقراته وما صور شيء.
2: سي حمادي سمحني نعرف الوقت داهمنا، لكن فما رقم وقفت عليه السيدة سلوى بن حديد الرئيسة مدير عامة متاع ديوان الحبوب، قالت فما نسبة فياع لا تقل على 5-6% في الصابة متاع مليون. يو إذا نحكيه على صابة متاع 16 ولا 17 مليون 5% يو رقم كبير يو رقم مهم. علاش هالفياع هذايا؟ وعلاش اليوم ما فماش مكننة جديدة، ما فماش استثمارات جديدة، ما فماش تشجيعات؟
5: تقادم التجهيزات،
1: تقادم التجهيزات، حتى فلاح كي يمشي ياخذ ماكينة ولا ياخذ تركتور المنحة يقعد يستنى فيها بعامين وثلاثة حتى اللي يصبول ساعات تلقى اللي باع له تركتور جهزه له بعد المنحة. وهذيك المعضلة الكبيرة في تجديد الماكينة في تونس، لابد أنه الموضوع هذا يأخذ معناها الجوانب الأساسية متاعه، نعرفه إمكانية الدولة ونعرفه برش حوايج، ولكن راه القطاع الفلاحي وقطاع الحبوب بالذات هو قطاع استراتيجي يأمن الأمن الغذائي للشعب التونسي ويحمي سيادتنا الوطنية.
5: واضح سي حمادي، نحب نخلي لك كلمة الختام في 10 ثواني. نحب جملة باش نسكروا بها الموسم الفارط، كيفاش قيمته، وجملة باش نحلوا بها الموسم الجديد.
1: شوف قيمنا الموسم الفارط هو موسم عادي ما هوش من المأمول. نأمل وأن الموسم القادم يكون موسم خير، يكون موسم معناه فيه إنتاج وإنتاجية كبيرة، لأنه فيها مصلحة للوطن، فيها مصلحة الفلاح، فيها مصلحة المجموعة الوطنية، وفيها مصلحة كبيرة على الأمور المالية في تونس، خاصة لأنه نحن نورده في الحبوب العملة الصعبة. كل قنطار زيدوه للبلاد هو تخفيف طبعاً على الميزانية العامة وتخفيف على الدولة.
5: شكرا لك سي حمادي أبو بكري، عضو المكتب الوطني لاتحاد الفلاحين المكلف بالزراعات الكبرى. شكرا على كل المعطيات، شكرا على الأرقام اللي قدمتها، شكر كبير ليك أنيس خربيش مستشار الحصة والمختص في الشأن الفلاحي. نحب نشكر هادية، نشكر سليم، نشكر ضياء، نشكر إيهاب، نشكر ناس كل اللي خدمت على البرنامج هذا. بعد شوية يجيكم سيف الدين المهري في موجز ماضي ساعتين، ثم فهمي البرهومي في آخر أخبار الرياضة. احنا نتقابلوا الخميس الجاي نفس الوقت في نفس الإذاعة.
4: أجوماج كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام. السهرية على موزايك هي بنت لفام، برشا موسيقى تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كالعادة، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71 113 ألف، وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك، زوز متبارين كل ليلة ربحين.
6: ايه اما وين التحدي؟

0: تونس. تدلل تدلل حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان
3: إيام دللنا.
4: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. رئيسة المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري تفيد في تصريح لموزايك بأن الديوان شرع منذ 15 من أوت الماضي في توزيع البذور لضمان توفرها في الوقت المناسب، مشيرة إلى أنه سيتم توفير نحو 500 ألف قنطار من البذور الممتازة هذا الموسم. ووفق ما صرحت به المسؤولة ذاتها لموزايك فإن المساحات المزروعة بالحبوب والمقدرة بحوالي 1 مليون هكتار تحتاج إلى نحو 2.3 مليون قنطار من البذور، حيث يعود الجزء الأكبر منها من البذور الذاتية التي يحتفظ بها الفلاحون، بينما توفر الدولة البذور الممتازة وفق تعبيرها.
6: احنا النجاح زاد موسم الفلاحي يبدا بالتحضير للموسم المقبل، واحنا بدينا بالاستعداد والمتابعه موسم البذر، والحمد لله يعني كذلك للموسم الثاني احنا في الموسم الفارط تم توزيع 524 الف قنطار وبراتيكمون نفس الكميه التي سيتم توزيعها خلال هذا الموسم، وبدينا من 15 اوت للتوزيع باش نضمنوا حاجيات الفلاحه في الوقت المناسب. وكما تعرف خاطر احنا عندنا 4 شركات طاقة الاستيعاب نتاعها ما تنجمش تخرج اكثر 5000 قنطار في النهار، دونك مع المصادقة على مستوى المخبر المركزي تعرف اللي احنا الحاجيات نحن عندنا مساحة في حدود 1 مليون هكتار دي تستحق حوالي 2.3 مليون قنطار بذور، ثم حوالي 2 ملايين بذور ذاتية والبقية تأتي بالبذور الممتازة اللي احنا نقوله بذور مثبتة بعد ما يتم غربلتها. ان شاء الله زيادة يقع توفير كل مستلزمات الانتاج.
5: مواطن التكوين المهني بولاية منوبة ترتفع إلى 2660 موطن تكوين بعد الترفيع ب 100 موطن تكوين جديد موزعة على 36 اختصاصا في 4 مستويات تكوين وفقا نمطية التكوين المعتمدة، وهي تكوين بالمركز وتكوين بالتداول. والمديرة الجهوية للتشغيل والتكوين باركة الرقابوي تفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء اليوم بأن الاختصاصات تدعمت بمختلف المراكز التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني بمنوبة باختصاص تقني في استغلال الشبكات بالمركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بدندان، بعد أن كانت تتوفر فقط بالمركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحي الخضرة، لتدخل مبدئيا حيز التدريب بالجهة ب20 موطن تكوين. في تطورات الشأن الدولية، دفاع المدني السعودي يعلن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين بعد سقوط شظايا أثر اعتراض طائرة مسيرة في الطائف. 3 مصادر إيرانية مطلعة تقول إن الصين طلبت سرا من طهران المساعدة في كبح جماح الحوثيين في اليمن بعد مناشدة وجهتها السعودية لبكين عقب الهجوم العسكري الخاطف الذي شنته الحركة الأسبوع الماضي. وذكرت المصادر أن السعودية لجأت إلى الصين طلبا للمساعدة بعدما تقدم الحوثيون على طول ساحل البحر الأحمر وحول مضيق باب المندب، وهي تحركات فاقمة الخطر الذي يحيق بصادرات النفط السعودية وحركة الشحن. في الختام، الكرملين يقول اليوم أن فرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على روسيا سيجعل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا أصعب. وأقر مجلس النواب الأمريكي أمس حزمة عقوبات شاملة بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وأحال مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه كي يصبح قانونا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس.
7: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
8: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
9: أريدو، طور عالمك.
10: سبور إكسبرس.
11: من
1: مرحبا بكم. اليوم بداية من الأربعة تتلعب بالمقابلة المؤجلة من جولة الثالثة من البطولة في ملعب هادي النايفر بيفارد وملعب التونسي في مواجهة النادي الإفريقي. الحكم هيثم الترابلسي وفي الفار دافيد سماتش من سلوفينيا. الملعب التونسي في المركز التاسع عنده 4 نقاط بعد تعادل وهزيمة وانتصار. النادي الإفريقي في المركز السادس في رصيد 6 نقاط بعد زوز ماتشوات فيهم زوز انتصارات. الماتش هذا بشكل منقول على القناة الوطنية الأولى. في نادي حمل في اتفاق مع الثنائي تمام العبيدي وياسين الشماخي. تمام العبيدي متوسط تمهيدين 22 عام قادم من اتحاد بوسالم، وياسين الشماخي اللي ينشط عميول في نادي ستر البحريني بعد تجربته مع النجم الهادي الساحلي، والبارح كان تم انتداب المهاجم زياد بن سالم والمدافع شهاب بن فرج. في الاوروبا ليج من المواعيد اليوم مع الثمانية سلتيك فريق سيباستيان تونيكتي يواجه فينيش فاروش المجري، بشكتاس في مواجهة لوام، واليوبي تلعب ضد فريق نيك نيماخن الهولندي. في إسبانيا مع الستة ريال بيتيس يواجه ختافي، مع الثمانية ونص ملقا في مواجهة فياريال، وفي إنجلترا كأس الرابطة الإنجليزية مع سبعة ونص مانشستر سيتي في مواجهة نورويتش سيتي. كانت هذه ثانية نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكة فما بنات. خليكم مع أحمد وبيت لكي في فرانس بار.
7: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
8: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
9: أريدو طور عالمك
4: مزيكا فام.

0: الموازين للأربعة متاع العشية. اسكندر إبراهيم،
1: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في فوروم سبور جديدة، حلقة جديدة من فوروم سبور. ساعتين نحكيو فيهم برشا كورة، آخر أخبار، آخر حكاياتها، مواضيع جديدة، فوروم جديد. اليوم باش نحكيو على لاعب يطلب رسميا من الناخب الوطني معين شعباني ومن جامعة سير كرة القدم. واحد بهم اتصل به، واحد منهم اتصل به ما نعرفوش، أما اتصل بهم وقال لهم ما نحبش نجي للمنتخب، موش راني خذير لاعب آخر. باش نحكيو على مشاكل الليغ دو مرة أخرى، انسحابات وتهديدات، وسمعنا حكايات الحقيقة غريبة برشا متاع 300 دينار ينقشوا عليها 400 دينار ملعبية ولا فرق ولا غيره. تنحكيوا برشا تفاصيل من بعد. الحقيقة احنا بيدنا كي سمعناهم تصدمنا عليهم، تصدمنا من المشاكل متاعهم والحكايات هذو. ما شاء الله تتحل الاشكالية. باش نحكيوا على الموضوع اللي قدوه، باش يكون معنا مرة ذي رئيس المستقبل الرياضي بي جيمز. باش نرجع زادة في الساعة الثانية باش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي بين التشبيب او المحافظه على كادر، الاختيار اللي عمرو صبر لموشه لانه يوصل فيه معين شعباني ولا لا. ملعبيه سجلت نقاط ومن حقها ومن المفروض كون تكون موجوده في قائمه المنتخب الاولى لمعين الشعباني وملعبيه اخرين قد يغادرونا. باش ناخذوا راي الفنيين نتاعنا في المواضيع هذه الكل، باش نتابعوا بها مباراه الملعب التونسي ونادي الافريقي مع حميد الشويق اللي باش يكون موجود في ملعب المركب الهادي النايفر في باردو. اليوم معكم مره اخرى احمد عداله في تعود اسكندر ابراهيم. ان شاء الله يرجعنا سالم، يرجعنا سلامات. ان شاء الله احنا كل جمعه نقولوا ان شاء الله الجمعه الجايه يرجع اسكندر ابراهيم، ان شاء الله الجمعه الجايه بالحق يرجع اسكندر ابراهيم. ومعايا في الاخراج الاذاعي مروان، في الاخراج الرقمي يسري، في التنسيق الهاتفي شاكر، وعلى يميني باش يكون معايا بالطبيعه ثم خبر اخر زين ما قلناش عليه اللي هو عوده السكوحي اليوم، روبريز اليوم ترجع مع صلاح الدين السكوحي، هو ديجا قاعد يحضر في حاجات نسمعوا شنو المفاجئات باش يقدمهم لنا. نبدا باليمين سيدي سمير سليمي. مساء النور.
2: مساء النور عداله، تحية ليك خويا عمار، بقيت دخيان الناس وقتو اللي تبع فينا، تحية ليهم الناس الكل. ونقولوا لإسكندر إبراهيم إن شاء الله معناه عودة سريعة، وإن شاء الله باللطف
1: إن شاء الله عودة سريعة ورجع خدم نهارين، عاود تقلق شوية. دونك إن شاء الله الخميس الجاي يكون موجود معنا. على اليمين قلنا سمير سليمي، على اليسار ثابت في كل أسبوع باش يكون بحذانا لهنا إن شاء الله إذا كان هو اختار. ما نعرفش بعد الكواليس كيفاش باش تكون، يعني من توا سبقت لك الأمور. ماش معز قاعد يسمع ولا لا بوطارة، ما هني أنا قلت كل خميس موجودة معانا سيدي على يدي اليسار عمار شمال. عمار مساء النور.
3: مرحبا بك عدالة، مرحبا بمستمعي مزيكا فيهم، مرحبا بسامير. وكو ما تعرفش موز، انت موز كان يلقي خدمك تعرف يومي يترقد هون كامني يحط لك جري وتمانت وحتى مشكلة ليهم فيك جاي من سوسة لا من قفصة دي ما يختموا براك
1: اشتعملوا له اخوي موز. المستمعين زاد عندهم حق عليك معنا.
3: موجود موجود انت موجود
1: موجود، والامثال الشعبية سنين يقصى شوية
3: يعني هلا ما لازمك تكون لك في الطهرة لك في الجزاسة، لازمك تشد بين البينين ما تنجمش تدخل دي ما امثال شعبية. كيتويتي
1: ذكركم اللي كونوا اليوم كما العادة باش نبداو بالكيكوف، زاد من بعد عنا روبريز، ثم باش نعملوا دي بلاسمون حلو فيها الديباف. الساعة الثانية نبداو بإنبوكس فورم إنبوكس، واللي يتوجه فيها أسئلتكم أيا كان السؤال، لكن في كادر أخلاقي معين نجمو نعديو السؤال، مش سؤالات الكل تتعدى. راو نعرف اللي احنا عنا فيلتر نفرزو، أما زاد ماذا بيا الناس كي تبع السؤال تكون عندها هكا نسبة بتاع 75% تتخيل هو باش يتعدى. وذيك هي الفقرة على خاطركم أنتم، احنا عاملينها فورم إنبوكس، ثم باش نرجعوا للديباف نتاعنا في الفورم باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي وباش نتابعوا مباراة الملعب التونسي والنادي الافريقي. لحظات نبداو بكيك اوف.
0: كيك اوف كيك اوف.
1: قبل ما نبداو في الكيك اوف نعاود نذكركم لو انكم حفظتوا الرقم الحقيقه ومن توا مساجات بدات تجي، رقمنا على الواتساب هو 23513000 اراكم اسئلتكم اللي باش تسالوها في بدايه الساعه الثانيه للمحللين نتاعنا الفنيين. اسمع حتى كان عندكم سؤال للتكنيسيان مثلا الاخراج الاذاعي تحبوا تسالوا شنو جمعيتوا، تحبوا تسالوا وين يسكن، تحبوا تسالوا اللي تحبوا عليه انتم. مروان يسري كيف كيف يسري، عندكم اي سؤال في الاخراج الرقمي كيف كيف موجود، اي سؤال باش تسالوه باش تطرحوه في كادر اخلاقي بالطبيعه ونجم عديو. كيكوف يا سيدي بسيدي كل أسبوع نبدأه بخبر، ثم شكون يراه صادم، ثم شكون يراه عادي، ثم شكون يراه موضوع نتجاوزوه، لكن احنا نراو الأخبار يزمنا نحكيو عليهم في المواضيع هذه الكل. بش نبدأ بالأخبار. الأخبار يقول هو أنه بعد ما سمعنا موضوع راني خديرة ثم بلاعبي ثاني من منتخب الوطن التونسي طلب رسميا عدم دعوته للمنتخب، مش كان في التربص هذا حتى في التربص لبعده إلا إذا كان بدل رايه، وأشعر الجامعة التونسية لكرة القدم والناخب الوطني كونه تقريبا بنسبة 90% يفكر في الاعتزال، وقلنا 90% لو كان 10% جعر موضوع آخر، لكن بنسبة 99% مش بيكون موجود في القائمة هذه إذا كانت بدلت حاجة، وهو الياس الصخيري. ياس الصخيري شفنا شو تعدى به في الكوب دي مونت، شفنا شو عطاه المنتخب الوطني التونسي من عام 2017 تقريبا و 18 لعب كوب دي مونت 2018، لكن اللي صاروا في الكوب دي مونت خليه يخمم برشا الحقيقة. وبالنسبة هو نجم يقول لك أنا نخلي فرصة لغيري. هذوما النقاط اللي باش نتناقشوا فيها مع سمير وعمر. سمير الأخبار عمر وسمير وعمر الأخبار يقول كونه ياس الصخيري طلب رسميا عدم دعوته للمنتخب الوطني التونسي.
2: في الحقيقة أنا كي قلت لي الخبر تفاجأت، لأنه نعتبر أنه الصخيري من اللاعبين المنضبطين، من اللاعبين اللي أعطوا إضافة للمنتخب الوطني التونسي، من اللاعبين كذلك اللي لعبنا نهار سمعنا عمل مشكل ولا عمل حاجة. الصخيري دائما موجود في المنتخب الوطني التونسي في السنوات الأخيرة، كان مثال يحتذى به على مستوى المردود وعلى مستوى الانضباط وعلى مستوى الاحترافية امتاعه. هذيك ضريبة مشاركة كارثية في كأس العالم، مشاركة قبلها كارثية في كأس أفريقيا، هذيك ضريبة كذلك أنه الملاعب رأى المنتخب، أنا رأي ما نشي معلومات ولكن رأي، رأى المنتخب أنه الأجواء متاعه تغيرت وتبدلت، رأى في خاصة في المشاركة في كأس العالم ربما رأى أشياء اللي ما تتمشاش مع اللي يعرفه هو واللي تربى عليه الياس الصخيري، واللي من انضباط من احترافية من مردود من هذا الكل. احنا ما نتكلموش عن نتائج، نتكلموا على انضباط وعلى قيم تربى عليها الياس الصخيري. رأى الأجواء مش باهية بالكل، مع نوعا ما مردوده كان ضعيف في المونديال، هذا كلام نزم أن نقولوه، فخير ربما أنه يبعد على المنتخب بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية ما زلنا ما نعرفوش. أنا نقول أنه فنيا نخسر للمنتخب لأنه من الملاعبية اللي كل مدرب يتمنى يكون معاه الياس الصخيري. ملاحظة أخرى أنه الياس الصخيري في صحة جيدة وقاعد يقدم في مردود محترم مع الفريق متاعو. علاش القرار هذا في آخر وقت توا؟ علاش ما كانش بعد نهاية كأس العالم أعلم المكتب الجامعي بالقرار متاعه؟ علاش ليه تصلل؟ هذه كلها أسئلة، ولكن في المقابل قاعدين نخلصوا في فوضى، خليني نقول فوضى في اللي صار في كأس العالم، وقاعدين نشوفوا في ملاعبية قاعدة تحب، من مفروض أنه المنتخب هو شرف وهو غاية اللاعبين الكل، نقاو ياس الصخيري اليوم يعرب على عدم معناها رغبته في الالتحاق بالمنتخب. خبر صادم بالنسبة لي نحن صراحة، خاصة في فترة حساسة لكرة القدم التونسية بعد خيبة كأس العالم بعد خيبة كأس أفريقيا، من المفروض اللي كادر هذوما يكونوا متواجدين.
1: عمر
3: شوف، أولا مش ناخذوني الخبر من زاوية أخرى، الملاعب هو موش كبير برشا كي نشوف عمره 31 سنة، ولكن ممكن يفكر يقول لك أنا الأجواء كما قال سمير الأجواء ماهيش باهية، وخاصة بعد الخيبة الكبيرة في كأس العالم، يقول لك معناها زيد الجو ما هوش مريقل في المنتخب. ولكن مش نخف، شنية انت شنية اللي يربط كبير ولا اللي ياس الصخيري، شنية الحاجة اللي تربطه بتونس أبار أنه يجي يلعب في المنتخب؟ عاش فيها،
1: يجي في الفاكونس نتاعو يجي تونس،
3: انت ريتو شو وين شفتو مصيف؟
1: ما يجي
3: يجيش، ما عنده حتى علاقه بيك، عنده علاقه يجي الستاج اكثر من ولا هذه علاقته.
1: انت عمرك بروفيسيونيل برشا ملياك.
3: شوف احنا تو ماناش نحكيو على شعطاء المنتخب، السنوات الاخرى كان من افضل اللاعبين اللي تعطي المنتخب، باش نبداو واضحين، وفي كاس العالم ما هوش هو راهو وحده، معناها الخيبه كل اللاعبين اللي كانوا متواجدين كلها ما كانتش في فورم، معناها ماهيش في ليس صغير واحد. ولكن ها معناها عمركش انت ملاعبي مثلا من تونس تونسي اعطيني هاو بالي معلول، الناس كل يجيك يقول لك ما نلعب في البطوله وخرج من البطوله التونسيه يقول لك لا انا ما عطوش تعيطوا لي وماني جاي، اعطيني واحد كلها تلقاها من الناس اللي مولودين في اوروبا اللي يلعبوا في اوروبا، كيما الصخيري كيما قبل دافيد جمالي كيما توراني خذيره برشا لاعبين، اما الملاعب التونسي المحلي اللي تلقى من عمره ما يجي ويتكبر عليك، ولو حتى وقت وين تلقى انت اللاعبين هذوما، لازمك تلقى اللاعبين هذوما وقت الازمات. انت تو تحب ولا تكره المنتخب التونسي قاعد يتعدى بازمه، قاعد يتعدى يعني في بعد الخيبه الكبيره نتاع كاس العالم أزمة لازمك تلقاه من بعد هو يجي في المفروض أنه يجي في استاج هذا ويلعب مع المنتخب ومن بعد أخوي يقولك لا. ولكن هما ملاعبية هذوما ما يحملوش البريسيون خاطر في أوروبا ما فماش البريسيون اللي موجودة في البلدان العربية ولا موجودة في, في, في, في, في تونس. أنت شوف بعد كأس العالم الانتقادات الكبيرة اللي صارت كل اللاعبين وكل إطار الفني بالمكتب الجامعي بالناس الكل يعني طلتها الانتقادات. ولكن اني هذاك علاش اني ديما ماذا بيا ديما كي نلقاو لاعب معنا خارج من البطوله التونسيه ولاعب يلعب في اوروبا وقراب المستوى قريب لبعضه نخيروا يعني اللاعب اللي خارج من البطوله التونسيه خير على خاطر بالوقت تلقاه ولا واحد فيهم مثلا نعطيك فرجاني سيسي ولا علي معلول ولا لاعب يعني خارج من البطوله التونسيه جاء قالك لا ما تعيطليش وني دايره هذه في واحده اخرى جديده يعني طلعه اخرى جديده نجيو قبل الاستاج ما تعيطليش. احنا يعني مانيش احنا ريش في زريبه احنا في عندنا منتخب يعني محترف صحيح نتائجنا في السنوات الاخرى ماهيش ولا بد وذاك علاش يعني فما بحكم انه مكتب جامعي جديد وفما ضبابي وفما برشا حاجات خلتنا معنا في كاس العالم نخرجوا بمردود يعني ما هوش به ومردود يحشب. ولكن الوقت هذا الاطار الفني وعلى المكتب الجامعي يجيبوا اللاعبين اللي باش يعملوا عليهم بالسنوات القادمه خاطر تحبوا لا تكره راهو فما تجيك فتره لكل بدايه نهايه فما جيل معين لعب وقدم واعطى نحافظ على الركائز اللي موجودين فيهم. ولكن من بعد باش ندخلوا اكثر من بعد في التفاصيل كتجي تقول لي باش نشبب ما
1: باش نجيو في الساعه الثانيه هذيك
3: ماجستير التشبيب وكل هذاك حاجه اخرى
1: اي تفضل
2: باش نتفاعل مع عمار. البطوله التونسيه مع احترامي عمار قال معناها البطولة التونسية يقصد عمار الانتماء لتونس والانتماء للمنتخب الوطني التونسي. علي العابدي خرج من البطولة التونسية قام بتصريح قال معناها ما كنتش باش نشارك في كاس العالم في الاتجاه هذا في الصفحة الرسمية متاع نيس هكا ولا لا هذا خارج من البطولة التونسية وستاتيو
3: كل الناس سمير العابد الكل يعني من ضد التصريح متاع علي العابدي
2: ستاتيو متاعو
3: شنو قاله علي العابدي يعني شنو راو لازمو خمس تصريح يعني ممكن جات وعطيتني الفرصة بس سمير باش نحكي علي يقول لي تصريح كيبدأ في, في, في جمعية والناس تبدا داير عليك في جمعيه نسر بيك اللي تحب انت. هو جاء للمنتخب ولعب وكذا وصرح ونجح ما نجحش في المنتخب في كاس العالم هذيك حاجه اخرى. ولكن السيد يعني جماهير نيس والاداره داير عليه شنو تحبه يعني حتى في هذه ما نجموش نسيت هو يحكي كيك يعني وين شنو ضر ما نعرفش شنو ضر
2: انا نحكي على
3: جاء للمنتخب ولكن سر بهم اللي يحبوا هما سرب للجماهير ولا الاداره نيس الكلام اللي يحبوا يسمعوه واضح الامور
2: يلزم الانسان يكون مسؤول على الكلام نتاعو وفما كذلك معناها برستيج نتاع ليكيب ناسيونال ما يلزمش تعديها حاسلو موضوع مش نتجاوزوه. هو ستاتيو نتاعو نفس وضعية الصخيري هذا خريج البطولة التونسية والاخر خريج المدرسة الفرنسية ولا خريج الواحد في نفس تقريبا الاتجاه.
1: سمير انت دبلوماسي برشا حبيت تقول له هو قال اللي ملاعبي متخرج من البطولة التونسية ما يقولش الكلام هذا ما عادش تعيطولي وانت حبيت تفسر له الملاعبي خارج من البطولة التونسية قال نفس الكلام اي كان الشخص
3: ما علي العابدي قال لك ما تعيطوليش
2: تقريبا في الاتجاه هذا
3: لا ما قالكش ما تعيطليش
2: التصريح نتاعو عبارة انا ما عادش تعيطلي
3: تصريح نحب نسربي الناس نحب نسربي
2: في بقعة
3: الجماهير
2: كيف في بقعة
3: او جلابه معك في المنتخب
2: في بقعة الفيدراسيون ومعين شعباني ما عادش نعيط للعابدي كي صرح هكاك
3: شنو اعطيني حاجة تحكم بها على تونس اعطيني
2: لا فيه مس من ليكيب ناسيونال جوا خيرت ما نمشيش كاس العالم وخيرت نيس وخير كذا لكن هذا كلها في الاتجاه
3: فينالمون هو مشي يلعب في كاس العالم ولا
2: ايش اقول لك انا
3: وفي الاخر اني كنجي نشوف علي العابدي موجود في كاس العالم ولا
2: ايش اقول لك
3: من بعد رجع دارت علي العابدي يسير بهم اللي يحبوا
2: انا نقصد كونه الوضعيه نتاع ليكيب بيرسونال والشيء اللي تعدى بها في كاس العالم الاضطرابات اللي صارت الجو اللي صار وعداله كان موجود على عين المكان وتكلم في الموضوع هذايا الجو خايب ياسر نتاع كاس افريقيا وكاس العالم يخلي الملاعبيه تقول لك والله ماذا بيا ما عيطليش خير فما اللي صرحها في العلن كيما السخيري وكيما راني خذيره وفما اللي سربيها كيما قلت انت علي العابدي وغيره ولكن عندهم قناعه انه ليكيب ناسيونال هذه مرحله وانتهت بالنسبه لهم هما. اثنين موضوع اخر مهم فما بريسيون تاع انديه اوروبيه عمر لعب في اوروبا يعرف فما دي كونترات نحاو من الملاعبين يقول لك نفرض عليك ما تمشيش الكي بيرسونال هكا ولا موجود
4: موجود موجود
2: فما فرق في اوروبا تقول لك نحيلك السالير نتاعك وكان تمشي للكي بيرسونال
4: موجود خاصه في في في كاس افريقيا
2: الملاعب في اوروبا خاصه في كاس افريقيا الملاعب في اوروبا يعيش في وضعيه نتاع ضغط كبير ياسر انا كنجيب ليكيب بيرسونال ونلقى الجو كذلك فيه ضغوطات وفيه مشاكل ونتائج ماهيش ماشيه دونك اوتوماتيكمون نقول يا خويا خليني في جمعيتي وانا رايد تو كيما الياس السخيري بار اكزومبل يقول لك انا ما مشيتش كوب دي موند عملت فاكونس نتاعي وانا شيخ ورجعت جمعيتي وانا مرتاح وانا عامل ان بون كيف وندخل في البريباراسيون نعدي سيزون مخير يضيع البريباراسيون نتاعو ودخل في كاس العالم خسر من هنا ومن هنا فما حسابات في الموضوع هذايا دونك انا طب بعد نجبدوا على حكايه ليكيب بيرسونال أو التوجه هذا أو التوجه هذا
4: ولكن
2: وضعية السخيري أنا متأكد لأنه السخيري عنده 7-8 سنوات في المنتخب الوطني
4: من عام 2018
2: عاش في أزمات وعاش في حاجات باهية ولعمره نهار أعرب على تخليه على ليكيب بيرسونال لكن وقفة الزنقة للهارب دريال ما في وضعية خايبة ياسر
4: ما نجم السمير يخرج كان صغير لاعب صغير وتعرف أنت انتمائك للمنتخب ولوجودك في القائمة ومشاركتك في كاس العالم باستمرار تفتح لك برشا أبواب أخرين يعني هو كان يلعب في كولن وبعد مشى لفرانكفورت
5: ورجع الكولن
4: وبعد ورجع الكولن يعني مدامك موجود في قائمة المنتخب التونسي مدامك ديما عندك أكثر شانس باش أنك تتحول من نادي لنادي
2: هو في العمر ذي في الواحد ذي
4: 31 عام
2: 31
4: عام ما عادش حاجته بيك
2: يقول لك انا مردودي في فريق متاعي هو اللي مش يخليني معناها نستمر في البوندسليغا ولا نمشي لوحدك ما عادش عنده اطماع اخرى بالمنتخب
5: علاش خسرتوا لها زوز من الناحيه هذه بلكي هو يقول لك انا نخلي الجينيراسيون اللي بعدي تاخذ المشعل
2: نورمالمون الطريقه
5: نختموا ما
4: ما فما حتى واحد في العالم في كره القدم يقول لك نخلي البلاصه لغيري مستحيل
2: وحتى كان وصل للمستوى هذا سخيري من التفكير فما طرق عديدة تليق به هو وتليق بالباساج متاعه في ليكيب بيرسونال ويخرج من الباب الكبير علاش ليه
5: به انا سؤالي الاخير لهنا اخر سؤال والله يسكوحي نورمال مو باش يبدا تو الفقره هو صار في انستونتاني معناها باهي الانستونتاني باهي برشا الحقيقه معناها تصور في انستونتاني تهبط في على انستغرام ظروف العمل صعبت برشا
4: yes.
5: مع سكوحي كنا رايدين جماعتين الحق صعبت قال كزرب شويه خطر عندي فقره مهمه جدا اخر سؤال عمار وسمير نتمنى نهار واحد من الملاعبين اي طريق ايا كانت الطريقه اللي باش يخرج بها احنا نعرفوا شنو اللي صار مع السخيري في كاس العالم ولا محلته الامر ولا انا النهار اللي باش نجيو نقدروا فيه الكادر نتاعنا والناس نتاعنا فرجاني وعيسى العيدوني ويوسف المساكني والياس السخيري
2: برشا
5: وقبلهم برشا نرجعوا حتى خالد بدر ورضا الجعايدي
2: ومرياح وغيره
5: وقتاش نقدروهم قالك معاش تعيط لي
2: وصلوا لل 90 و80 و100 مباراه دوليه
5: قالك معاش تعيط لي الارجنتين فرضت على ميسي باش يجيب باش يعملوا ماتش توديعي قالك معاش تعيط لي عندك ماتش اميكال انت كونتر مالي تعيط له باش يلعب ماتش هذاك باش تحترم باش تقول له ها باش صفق عليك الجمهور ان شاء الله حتى ما نعرف انا 20 بركه باش يجيو
4: للستاد
5: يصفقوا عليه وقتاش نعيشوها اللحظه ذي
4: في حلم في اليقظه ماكش تعيشها شيء كان في الحلم
2: طيب بعد نجبدوا الليغ 2 ونتكلموا على الليست بتاع الكيب بيرسونال ونتكلموا على وضعية بتاع كرة قدم التونسية يحب أن السنوات نخدموا من اليوم
5: زبير بي عملوا له جوبيلي الكيب ناسيونال سامي ترابلسي عملوا له
4: زبير عمل لوحده كريم حقي عمل لوحده
5: صحيح أما الكيب ناسيونال عم تلم حد شيء لا زبير ولا اسكندر السويح ولا مهدي بن سليمان ولا
4: حمادي العقل
5: ولا حمادي
4: ولا
5: حد
4: ولا
5: حد
4: ولا الناس اللي أعطتك ماني مخاطك مرة فات مع الناس
5: سامير في الجنرسيون متاعك
2: حتى حد
5: عادل سليم
2: حتى حد
5: او تكلمت عليه انا مش انت خاطر اخوه
2: حتى حد معناش الثقافه هذيك مالوريزمون
5: ان شاء الله تبدل المونتاليتي تبدل العقليه كانت هذه كيكوف والخبر نتاع اليوم يقول كونه الياس السخيري طلب رسميا من الجامعه التونسية لكره القدم او من الناخب الوطني او زعما بعضهم كانوا متمش دعوته لطرابلس قادم المنتخب الوطني التونسي احنا لحظات وباش يجينا اللي قد ما نقولوا له معاش نحبوا نعيطوا له وليش صحيح يحب يجي ويحب يكون موجود هو سلاح الدين السكوحي مش مستغني عليه سلاح الدين السكوحي في ربريس

0: ساعتين للأربعة تاع العشية.
1: قبل ما نمشيو للبيس فقط حاجة واحدة يا خويا يا عمار ويا سمير، كانت راه الأسئلة إن شاء الله في بداية الساعة كان برشا أسئلة ما عرفش أنا باش نختار وأنا باش نخلي.
2: الاختيار عندك أنت؟
1: الاختيار عندي أنا، وثم سؤال لعمار الحقيقة ما زلت متردد
3: نسأل ولا لا. ديما تسأل
1: ها؟
3: ديما اسال.
1: باه والله ما نسالوك، والله ما نسالوك سؤال. ذكري فقط في الساعه الثانيه، هو في علاقه بجمهور الكره، هو في
3: علاقه بجمهور الكره. اللي تحب انت اسال، اللي يساعدك اللي يجيك واللي اي سؤال يجيك هاتو.
1: باه الله يبارك. احنا باش نمشيو للروبريز وبعدها باش نمشيو للكدوب بالطبيعه، لكن خلينا نمشيو نرحبوا بمول الروبريز. روبريز
0: روبريز.
4: مرحبا بك عادل، مرحبا بعمار، مرحبا.
1: مرحبش بيك وحدك انا،
4: يعني ما مرحبش بيك انا ميسيل، شفت مرحبا بيك العباد نسلم عليك ان شاء الله. زاد راه ماتش اعتزال اللي كنت نهار اخر على شنو
1: تشوفوا مباراه اعتزال من شنو اخويا؟
4: ماكسيمومك تطرح رميم
1: على ماكس. ماكس
4: رياضه فيها جري يعني
1: ماكس، ما نجمش ما نجمش ما نجمش.
4: الرياضه لا يمارس الرياضه، هذا مهم جدا معناها. تحيه ليك بالطبيعه وليكيب الكل، ونسلم زاد على اللي تبعوا فينا على يوتيوب على واتساب موزايك كالعاده. الريبريز باش نعملوا دوره، شنو فما شنو ما فماش، وانا نحكيوا على الحدث اللي تحكي فيه برشا على الافتتاح تاع بطولة افريقيا للكرة الطائرة. الحقيقة
1: شطحني يا سوي،
4: قال فيه برشا كلام والكل، لكن ديما المفضل عندي رأي وديما يقال اللي هو بالطبيعة نحكيه على مراد الروج اللي تكلم على الافتتاح هذايا، وهاو الكلام اللي قاله.
5: معناها جواريق قاعدة تسخن تاع فولي، وتبال يضرب عند ريوس ومذكر، انتوما كملوا هبطوا الجمهور يتعشى اللوطه وكاو يوينو طاجين منها فيها، تقوليش في عوض الماء جبدوا لهم تيفور. والله نتفرج ونستنى في المغني باش يقولوا يا نمرو خمسه يجا بعد الكليو كلاسيك بتاعك مقدمه الفستير.
4: دونك هذا هو معناها اجواء نتاع عرس. بالحديث على العرس فما نصيحه تجي من مروان تيش في ملعب النجوم، نصحها للجواريت وبالاخص الجواريت الصغار، معناها بحكم اللي هو
3: استنى ما نهزوش نجيبوا معك في
4: خذ راحتك
1: خذ راحتك. اما جوست باش نعطيكم معلومه صغيره باللي راك يتعداو لي ديكلاراسيون تاع سيساكو، هي الميكروويت محلوله تفضل.
3: باش نقول باش
4: العرس نتاع البطوله،
3: العرس نتاع البطوله هي حاجه باهي، ولكن هو قال لك احنا حسب رايي، قال لك مانيش مربوط يعني بجي معين. هما لقاو فرقه فهمت ولا
1: ايش؟ ملايين
3: ونصبوا عندهم الوقت، جابوا ونصبوا القمه. احنا نحبوا سهل، ما نحبوش نخدموا مخاخنا، احنا نجيب سهل كذا ننصب شويه نقصها من هنا كذا، ولكن كانوا ينجموا يعملوا بالثمانه ملايين هذوك، كانوا ينجموا يعملوا حاجه به، يكلموا بلتي يجي مثلا
4: ماشي بلاش يا عمار
3: بلتي ربيعي ولا اي واحد باش يجيك للدوله كذا، كنت نجم بلدي، كنت نجم نوردو ما نعرفش يعني اي واحد تنجم تعيط له ويعمل لك حاجه وتجي حاجه مزيانه. ومن بعد كي انت اللي منظم شيء الطبله والقصبه انا انصب على روحك من بعد ما فيها حد شيء، ولكن كنت تنجم تعمل حاجه باهيه ومحترمه، وخاصه حاجه تبدا تظهر قدام الناس حاجه عالميه. ما قاعدين كيكه بصراحه، ومظهر خرج نبيه من غير لا. يوم نصبوا جاب يسويح
1: وفي
3: ضربة في العالم.
4: هاي تفضل شارة بتبيع في انتظار الافتتاح بتاع البطولة القادمة، تنشوفوا شكم شي يجيب ولا ما حالة ديما مزودوا ما نعرفوش.
1: يا طبعا نستناو في حفل الاختتام الساعة برا بركاش
4: الاختتام ان شاء الله، مش حفل الختام كي جاوة ذاكا. نمشيو توا لمروان تيج اللي قدم نصيحة بتبيع للاعبين الصغار اللي جون جوار، شنو ينجم يكون نصيحة متاعو. ديما فما نصايح تتاعي اللي جون جوار مهمة ياسر سورتو اللي يبدو طالعين، لكن فما نصيحة مهمة برشا قالها مروان تيج.
6: حتى العرس راني ما نشجعش على العرس، هاي بهيش حتى العرس ما نحبهمش عرس. العرس راني ما نبيع مش الجور، كمل كاريرك في الكوره.
1: علاش فما ملاعبين متهنين ولا
6: لا؟ لا فما
1: شرط ملاعبين شلت انت اذا تحب
6: الناس كلها تعرف برشا فاشين، ونسبه التليق نتاع الملاعبيه برشا، ولي ضرونا نسينا
4: ولي ضرونا نسينا. مع عمري ما ريت مر جور تاع بتي باش مركي
1: معاك حتى زوج جوريت انت تو كان تحب تسال تفضل. ما باش نسال
4: على العرس لا في العالم اجمع ما نجمش نسال عمار ولا سمير.
3: عمار عاود مرتين عرستوني انا وعرستوني في الكارير، لا مشي الاول لا مشي الثاني،
1: هذا مكتوب.
3: اي هذه مكتوب معنا، عرست عمري 24 سنه والحمد لله الى حد الان لاباس والحمد لله.
1: ما ربي باقي الصدر
3: عايشك معناها ما عندها حتى علاقه.
4: لا بالعكس عكس الملاعب بيش يحب على ستابيليتي ويحب على الواحد يلزمو يتزوج ويعرس واستقرار وحاجه باهيه وممتازه باش يعمل كاريرو، فهمتني؟ باش يمشي لقدام يعمل كاريرو. شوف الاوروب انت 20 سنه تقام عرس، فودين عمره 23 سنه عنده ربع صغار، معناها برشا ملاعبيه معرسين صغار. صالح النجاح نتاعو معرس هو صغير، برشا امثله معناها الملاعب شنو يلوج عليك ليبر نتاعو في حياته لا اكثر ولا اقل. دونك الزواج عامل مهم باش يستقر.

0: كان في من اوروبا الشرقيه يمكن بالشيما يخدم مشكل بالشيما ولا حاجه فهمت دونك تفرق الحكايه عند
1: انت صناعه كامل نفس الحكايه معناها
0: شنو
1: الملعب النجوم
0: وفي لاصحابي
1: تعجبني فيك الفيدريتي نتاعك
0: في ياسر لاصحابي ونحبهم برشا ونتفرج فيهم ياسر نتابع فيهم كل يوم
1: بالله انت تو اوتو بروموز انت مش عندك بودكاست تعمل فيه كل نهار سبت نجوم
0: عندي
1: وعلاش ما تعيطش صاحبي بكار
0: مازال مش تو
1: لا والله لاني نفدلك ما نسيتش
0: نتاعي حاليا
1: والله نتصورها من احسن حلقات مشيت عاد على فكره يعطيك الصحه على حلقه حموده بن عمار
0: شكرا
1: برشا ذكريات برشا حاجات جات برشا انتقادات ثم برشا ناس تشكر ثم حاجات انت مش تنجم ماكش مطالب تكون ملم بالتاريخ الكل لا لا عادي جدا اما الحاجات اللي سمعناها في البودكاست حاجه مزيانه برشا مهمشتك على الفقره نتاعك كملها
0: جوست حموده بن عمار وجالي قلبي خاطر فما مره يحكي قال في فجأة الطلب شو عامله طلع على 5 استادات طبعا كان استاد واحد حاجات توجع القلب يعني مشاو تصفيق السوسة تونس مشاو حتى الجربة ومشاو الباجة اللي هما كانوا نورمالمون كريتير من نجم يخلط كوب دي مونت حاسير واي لا علي نمشيو نحكيو زاد علي لا سعد جردة في الحوار التونسي كان اتكلم قال اللي فما مشكل نتاع مدافعين والكل نعم ايه هكا ما نعكيو عادل بوليلك اللي نوعا ما قالوا شنو يا اخي عندنا الهجوم للدفاع شنو نعملوا نشوفوا الرد من الاسعد
2: احنا في بالنا ما عادش عندنا مهاجمين
3: وحد نشوف فيهم مدافعين كيفاش نشوف فيهم من المدافعين
2: دونك عندنا لا مدافعين لا مهاجمين
3: سكر البرنامج
0: دونك فهمنا التكتيك من عند غوارديولا والتصريحات من عند علي الشابي منظم لاسعد جرده ينجم يعرف منين ياخذ لي ريسورس نتاعو لي ريفيرونس نتاعو سامحوني نحكيو زاد على ميكرو تروتوار يعني تنجموا تجاوبوا انتم زاد عمار وسمير اما خير معناها طرح ساعات فما كلام تقال حتى من فينجر في الفيفا قالوا لهم يمكن ينقصوا في العدد نتاع الدقائق في المباريات ينجموا ما عادش 90 دقيقه والكل لكن السؤال هذا يتسال في واحده من دول الخليج ركز مليح اسكو تلعب معناها 90 دقيقه والا المده الاخرى قداش
4: مع او ضد القرار الجديد بيخلون المباراه ساعه ونص بدل 90 دقيقه
5: اكيد ارهاق يعني 90 دقيقه الحين بالنظام الحالي يجيهم ارهاق
6: المباراه تصير كم
4: ساعه ونص بدل 90 دقيقه
6: قرار جيد
7: لا لا والله ساعه ونص بيكون صعب على اللاعبين بتعبون
0: بس ما خير دولة خطر الشقاء
1: انت خليت لنا شقاء مع
0: الدول العربية
8: لا هو النقص كان تعملنا أزمة دبلوماسية
1: جيت
8: عندهم ربما ما يجي ساعة ونص
0: اما لا سيريوزمون راه قاعد تحكي في الموضوع نتاع انهم ينقصوا في العدد
1: ما عادش كوره ما عادش كوره
8: تي 90 دقيقه كي تجي تشوفها
1: ما يعرفوش البطوله نتاع تونس
8: يا ما كان يشوفوا البطوله نتاع تونس تو يزيد في الوقت يردها 3 سوايع خاطر الساعه ونص نلعبوا منها كان سلكتها 50 دقيقه كوره هذا كان فهم
0: وجس نبض ديما جس نبض وجس نبض
1: ولون تام دي ماتش
0: وشوت المدربين مع شوت حاف ذاتي شوت لو نمشي توا نختموا بطبيعك العاده باش نعملوا فاز في ريبريز في كل مره نختموا بتعليق جميل تعليق عربي ممتاز وممتاز جدا هذا كرة قدم النسائيه وقت ليون تلعب اولمبيك ليوني عنده ايكيب ممتازه
1: برشا هذا شامبيونز ليغ
0: في الفتيات كيف بي اس جي برشلونه هذوما عندهم ايكيبات قويه لكن المعلق كي خرجت واحد من لاعبات ليون شنو قال بالضبط
9: إذا تبديل اللاعب الدولية الفرنسية لويزا نسيب تترك أرضية الميدان لمصلحة زميلتها لارا هذا اللاعب مميزة جدا قدمت مباراة طيبة جدا بس يلعنمها والله جميلة والله حلوة 48 دقيقة وتحت الضغط وتحت الشمس وبهذا الجمال
0: ماش معلق
8: لا هذا راه ماهوش معلق معلق اما يعمل
1: فيديو اما صحيح معناها انت تو في الفقرة هذه بركة معناها مشاكل مع سعد جردة مشاكل مع صاحبي بكار
0: صاحبي العام اليوم
1: مشكلة يمكن زادها مع
0: مش مشاكل رئيس حابي اخواتي معناها عادي كقابلهم عمره ما صار معايا مشكلة
1: مع مشاكل مع الدولة الشقيقة
0: لما نحاول نقابلهم ما حتى مشكلة
1: اوكي بيعطيك صح
0: كانت هذه ريبريز بتبيع اي واحد يتقلق ينجم بث لنا جواب ناكدوا اللي احنا مش نقراوها كيف كان
1: تبدلت المعطيات عاد
0: اللي احنا ما عندناش ميل كان فما في واتساب شكون بعث لك نسلموا عليه بريك دي في واتساب موزايك بتبيع نسلموا عليهم الكل على 523 513 تحية لهم الكل وكنت هذه الربريز
3: انتهت الفصحى كما يقولوا
10: ربريز فرام سبور فرام سبور كل ربريز بالمدي ساعتين للأربع تلعشية
1: يمكن صلاح الدين سكوح نسالي معاش يبعثونا ميليوت ولا يبعثونا واتساب على خط 23513000 كما التفاعلات اللي قاعده جينا باش نحكيو عليهم لكن قبل ما نمشيو للديبلاسمون فقط تذكير صغير معناه اليوم 17 سبتمبر عام بالضبط على وفاة

0: عند عامر البحري، اون ليجوند تقعد في تاريخ كرة القدم التونسية، مش حتى في تاريخ الترجي التونسي. كنت حاضر برشا مرات على برشا ندوات صحفية فيها عم عامر البحري، كنت ديما نقول له عم عامر الارشيف الارشيف ومشي مشي من بعد شكون باش يقعد ذاكرة كرة القدم، مش كان الترجي التونسي حتى ذاكرة كرة القدم التونسية واللي عامله في الفصول وفي القوانين، وصلت حتى نذكر عمليه قبل ما يتوفى الله يرحمه وينعمه وربي يصبر عائلته، عمل حتى دي بوبليكاسيون على الفيسبوك قال هاو اقتراحاتي في تغيير القوانين الخاصة بالرابطة وبكرة القدم المحترفة. زي ما نذكروا في نهار كيما ذا عام بالضبط الله يرحمه عم عامر البحري،
1: الله يرحمه وينعمه، تاريخ كبير ياسر مش كان في الترجي التونسي، أثر حتى على كرة القدم التونسية، إنسان معبي، إنسان يحب الجمعية متاعه، إنسان خدم الرياضة وخدم الجمعية متاعه بكل ما أوتي من قوة، شخصية رياضية متميزة جدا رغم عشقه للإسبرانس ومحبته للترجي، إلا أنه كان محل احترام وتقدير كل المسؤولين وكل الجماهير الرياضية. وقت اللي الإنسان يكون ديسيبليني، وقت اللي الإنسان يكون أخلاقه عالية، العبد الكل تحبه. عم عامر الله يرحمه معناها كان من الشخصيات هذية اللي فريمون كان في مستوى عالي جدا.
0: عمار عم عامر البحري مش كان جمهور ترجي يحبه معناه،
2: لا الناس كله يعني خلطت عليه شوية، ممكن مش كي سمير لكن موسوعة الحقيقة متاع القوانين في تونس، وما خلطت عليه ممكن شوية، إن شاء الله نلقاو ناس كما سي عامر البحري الله يرحمه، كون ما ذيك الكرة وتلك الأيام ونداولها بين الناس.
0: بالضبط، وذاك علاش لازمنا ديما نخمو في الميموار سبورتيف نتاعنا، في الارشيف نتاعنا، مش عاطينها قيمة الحكاية، أما ثم لازم تخمم في حاجة اسمها باساسيون، ولا تخلي غيرها للستاتستيك ولا الارشيف ولا في الفرق، نحكي سورتو في الفرق، مش نحكي على الصحافي، نحكي على الفرق، لازم يخمو فيما بعد ديما تخمم في البريود اللي بعدها، تخلي تاريخك باش يحافظوا عليه اللي بعدك في الفرق التونسية الكل سونز اكسيبسيون. احنا لحظات نمشيو للديبلاسمون. الديبلاسمون باش نحكيو على الرابطة المحترفة الثانية. 11 فريق كان اصدر البارح بيان قالوا فيه كونه سين باش ينسحبوا، اعلنوا من خلال انسحابه من بطولة الرابطة المحترفة الثانية. قبل ما نحكيو على التفاصيل نتاع التفاصيل، خلينا نستقبلوا ساعة واحد من الرؤساء اللي امضاوا على الوثيقة هذه، ولاني وثيقة خرجت بالياي، هم يقول لك خدمة بالياي برشا ناس تما حتى النقطة دي تنسلوا عليها، يقول كيفاش تخرج وثيقة كيما هكا بالياي، تنحاول نحطوا الوثيقة كاملة يسري على اللي يتبعوا فينا سبور باي موزيكا ولا على شين يوتيوب. معنا السيد علي الدين بوشاع رئيس المستقبل الرياضي بجيبس، واحد من الفرق اللي عندها برشا ديون وبرشا مشاكل، وهو هيئة منتخبة مشاهدة تسريع. سي علي مساء النور.
3: أهلا بيك وأهلا بالمستمعين.
0: سي علي، كان نطرح الإشكالية من أولها التنهيدة ديجا. سي علي تحكي برشا ديجا. اي نطرح الاشكاليه من اولها، من اول تنبيه جاكم الجامعه التونسيه لكره قدم حتى يعني وصلتوا للانسحاب من البطوله.
3: هو شوف التنبيه ما جاش تنبيه واحد، هما جي تنبيه جيت بارسيالمون، جانا التنبيه الاول في 166 الف دينار، لمينا روحنا وشفنا كيفاش نخلصوا المونطون هذايا ونعرفوا، خاطر ديجا عندنا منع امتداد خارجي اللي هو فيفا في 320 الف دينار، عملنا مع عملنا ديجا رانجمون فيه واعطينا افونس في المنع هذايا، رفعناه جيت ل 166 الف دينار، باش قلنا مونطون بليز اومون لوجيك، تلموا روحنا نشوفوا كيفاش نحاولوا ندبروه من هنا، ما غالب من با بدنا احنا نلموا في روحنا، دخل بعد ذلك منع اخر في 200 الف دينار، بعد ذلك دخل منع اخر في 180 الف دينار، لان نلقى روحنا نحكي في مبلغ اكثر من نص مليار.
0: هو راو سي علي سامحني قصيت عليك على الدين بوشاع رئيس مستقبل رياضي بجيبس معنا مباشره في موزاي كافيم. انت لهنا مش كان على مستقبل جيبس، تونجيو مستقبل جيبس، اما نحكيو باسم جمعيه كل، لانه عندكم اجتماعات وجلسات وحكيتوا ومشيتوا الجامعه توسيل كره القدم واعطتكم فلوس، نعرف الفلوس اللي مدتها جامعه توسيل كره القدم ما تجيش حتى 0.01 من ديون المستقبل الرياضي بجيبس، لكن خوي لنا كونه ما بين الخميس اللي فات والخميس هذا كونه الاشكاليه تحلت، اتفاجئنا ببيان البارح يعلنوا من خلاله 11 فريق انسحابهم من البطوله.
3: نوضح لك نقطة جوست حاجة برك، بالنسبة راهو العشرين ألف دينار حكيت عليهم الجامعة راهي مبلغ ما تمتعتش به كل الجمعيات، تمتعت جوست الجمعيات اللي عندها ديون عند الجامعة ما تفوقش 50 ألف دينار، معناها خالد أمار جبتها 70,000 دينار الجامعة، عندك ديون 50,000 دينار نزيدك عليهم 20,000، أكثر من هذا كرا ما تخلص. إحنا عندنا ديجا ديون مع الجامعة كبيرة وملعب كرسي كيف كيفه وقفصة كيف كيف، معناتها حتى 20,000 دينار راي ما تخص ماش الآلية هذه، ما تخص ماش كالجمعيات اللي هي غارقة المونتونات كبار راي معناتها ما تمتعناش بها.
0: باهي يعني جايك ليك أنت والمستقبل جيبسي وملعب الجيبسي وقوافر رياضية بقفصة مستقبل السمان وحتى تقريبا اتحاد طويل، شو اللي تبدل ما بين الخميس اللي فات والخميس هذي؟
3: هو صار استدعاء استدعتنا الجامعة باش نحضره نهار الخميس باش نشوفه حلول الحق، معناتها الأربع جمعيات اللي المنظمات كبار صارت التريتمون تاعهم أكوتي، معناتها مش كيما اللي عنده منع متاع 7 ملايين و3 ملايين و10 ملايين وحتى 50,000 دينار، مش كيما نحكوا على مبالغ معناتها بنص مليار و600 ألف دينار 300,000 دينار. وتقابلنا احنا ورئيس الجامعة ورئيس الرابط الحق والناس اللي ولا وسي بالحسان بن صمرة وقعدنا في البيرو نتاع رئيس الجامعة حكينا شفنا بليزوما وين نجمو نمشو وكيفاش نجمو نحلو المشاكل هذية. كان بريفيو انا باش يصير اجتماع مع المحامين ما نعرفش ولا صار اجتماع مع المحامين، وبعد الحق ما مشيتش الامور ما دارتش في قضية حبست فميك حتى تشوف اللاعبين ما كنت فانا معاه في مونتون بعطيك يرجع يقول لك لا راني مونتون هذا ما يخلصنيش، ثم ناس تستنى فيها تقول لك هذه رايه بالنسبه لي فرصتي باش نخلص ابريتو، يقول لك انا الديون نتاع 14 و15 عام مالوريزمون نحكوا على احكام في 2012 معناتها 2013 ناس لعبت فما ناس خلصت فما ناس ديجا باش تعاود تخلص مره اخرى فيهم الديون.
0: جاي هذه لقطه اللحظه فقط جاي الموضوع هذا ثم نستفينا على الصوت قصي ذول يرجع صوت سي بون جوست بان تكنيك لكن هاو رجع صوت. دفعتني لي سؤال مهم برش باش نسرعوا شوي. اليوم مستقبل جيبس عنده ديون 600,000 دينار، الملعب الجيبسي 585,000 دينار، المستقبل الرياضي بسليمان تقريبا في حدود 300,000 دينار 293,000 دينار تقريبا، قوف القفصة على حد المعلومة اللي عندي قال راني منش نرفع الانتداب ومستحيل نجم نرفعه للأسف. ثم اتحاد طاوين عندها عقلة ب 79,000 دينار، ثم عندها موضوع آخر متاع 50,000 دينار. هنا نبتني نقطة مهمة جدا الساعة باش نعطي معلومة سمير وعمار بشاركوني في الموضوع. تعرف اللي ثم جمعية من الجمعيات الساعة ال 11 جمعية كان أنا غلط وقفني سي علي ال 11 جمعية لأمضاء نعطيك الأسامي من بعد، فيهم جمعيات ما مش مشغولين بالمنع من الانتداب ما عندهم حتى مشكلة شو تصح وكهو وكأنه هاو كوقف البطولة وكهو مش كان تعليق على النقطة ذي الساعة. ونقطة ثانية ثم جمعيات تناقش ب 300 دينار و 100 دينار، والله اللي فهمت أنا كيفيش
1: ساعة التحية ليك ساعة عليك بالكل شيء بش نفعل في الموضوع هذايا. احنا نتكلم عن الرابطة المحترفة الأولى والرابطة المحترفة الثانية يعني الاحتراف، وهذا يرى لب الموضوع الاحتراف. الاحتراف يخلي الجمعية هي المسؤولة على نفقاتها مداخيلها ومصاريفها، لكن الحكاية عندها أثناء 13 سنة ديون ذي دونك الجامعة والمسكين بدواليب معناها كرة القدم التونسية مسؤولين كذلك على العجز المالي هذي هما، لأنهم اللي يشجعوا الأندية هذية والهيئات المتعاقبة باش تتضخم ديون من موسم إلى موسم.
2: يجي نجم يجي يقول لك سمير أنا ما كنتش موجود هوني، المكتب الجامعي يجي يقول لك أنا ما كنتش موجود ما نتحملش المسؤولية.
1: كيما يصير في الجمعيات تجي لجنة تسييرية أو هيئة مديرة جديدة تقول لك أنا مانيش مسؤول على الديون اللي تعداو، ما تنجمش تمشي الأمور بالطريقة ذي. فما استمرارية متاع نادي وفما استمرارية متاع فيدراسيون، معناها الدولة كي تاخو التزام مادي أو التزام في مشروع ضخم والحاج تجي حكومة أخرى تقول لك لا أنا مش مسؤولة ما هوش معقول. فما تحمل المسؤولية
2: يا ما سمير هوني معناها شنو ذنبهم معناها اللاعبين ولا المدربين
1: مانيش قلت لك ليه أنا بالعكس أنا معاهم، أنا نتكلم على كيفية تسيير الجمعيات هذية. وكل هيئة مديرة تجي تلقى ديون تعاود تشري ملاعبية تتضخم ديون بوردوناش وانا نمشي القدام
0: هاو شو سنة سي علي سامحني عمار سي علي انتم كخذيتوا الجمعية عندكم فكرة عن ديون متاحة؟ عندكم بيلون؟ عندكم ميزانية؟ عندكم أي دوكيمون يثبت كونه قداش سمى ديون وقداش سمى مداخيل؟
3: لا شوف هو خلنا نبدأ نوضحه الحكاية هذه بالذات بالنسبة للمستقبل الرياضي بجيبس. يعني الأول رئيس جمعية عمل جرب للديون هو السيد محسن بوشعر.
0: تحية لي سي محسن بوشيعة لي خطر باش نقولها بالله على مسؤوليتي هذيا ما عادش نسلت قرابة بيناتكم عندي حتى فكرة ما جيتش نقول خاطر فرد لقب ولاد عم
3: ولا دعمنا
0: به. ما عنديش فكر. اما جوست باش نقول كلمه واحده، السيد محسن بوشعب من منطلق معرفتي الشخصية هكا شوية بيها، راني تعرفت عليك شد مستقبل جيبس، ريت اللي لم وكل في الخارج جا صرفوا على الجماعة ودرجع للخارج، معناه هو بيدو اسمعني، والسبان والبو والأم والعم والدخالة والدخالة والدنيا كل هو عليه، وخلي ولد عمه ينجم يكون تسب معناه. ومن بعد اللي لم والفلوس الكل صرفوا على الجمعية وما كملش السيزون ورجع على روحه وين يسكن هو البر، وشوفها ريزلت شنو
2: بالضبط،
0: يعني ما في الاخر
2: وبرشا هربوا، برشا
0: ما عاد حتى حد يحب يشد المسؤوليه،
2: يحب يشدوا برشا هربوا.
0: باه دونك عمل جرد، اي
3: باه عمل سي محسن بوشاع جرد، خرج اداء فيها بلوز او موان مع 80% من الديون كيلكو سوا الاحكام اللي وقع التبليغ عليها، ولكن الديرات اللي قاعده تدور وكل شيء. باهي الحاجه اللي باهي ان اللي مثل الهيئه نتاع محسن بوشاعه الى الهيئه اللي موجوده حاليا فما تواصل، معناتها نفس اللي طالب دي باهي هو محسن مع الامين المال هذاك خذيناها كباز دو دوني وبدينا نخدموا بها، كملنا الجون اللي في البلاد واللي تخلص وكل شيء موجوده في الاداره هذيك، وفي كل اخر عام معناتها في التقرير المالي تكون الاداره هذه مصاحبه للتقرير المالي بالتسمى بالكوميساريا معناتها تاع الكوميسير كونت وكل شيء. فما لكن فما معناتها كمبيالات وفما احكام، فما معناتها ما وقعش جرد معناتها 2012 و2013 و2014 ساعات تجيك كمبيالات ما فيهاش سيونس ما فيهاش دات دو كرياسيون ما فيهاش كذا، وحتى تقعد بها قاعدين نطعنوا في ساعات تجيك حكم نطعنوا فيه، وساعات يمشي يتعدى وساعات احكام ما توصلش، برشا حكايات معناتها مشاكل راهو. وانا حكيت مع الاخيان مع الرؤساء تاع الجمعيات الكل براتيكمون فما نفس المشكل، معناتها فما شكون اللي قال لي بدا راني خلصت فما مدربين والا فما جوارات ما عاد خلصوا، ولكن الجمعيه ما عندهاش اداه الخلاص هذه، ولا عاملوا شكون مره اخرى وقاعدين توي طالبوا بديون ديجا هما خالصين فاهم
0: معناها ثم
3: مش دور ومش ثلاثه مش اربعه موجودين تكون معايا الرؤساء.
0: بس علي معناها ثم شكون من العبيه ولا من المدربين عنده نزاع مع جمعيه اكس جاء خلص ما عندوش الجمعيه ما عندهاش تراسابيليتي، وهذا مشكل اداري كبير برشا ادمنستراتيف مع الكاتب العام ما خلاش اوراق ولا ثماش في الباساسيون مشى هو عاود شكي مثلا نسال مستقبل جابس 100 مليون خذيت منهم 100 مليون ما صححتش في ورقه خذيتهم وبعد مشيت عاود شكيت. هذا هو
3: وصلت في شكايه معناتها مش عاود شكيت وصلت في نفس الشكايه هذيك
0: سمير
3: معناتها وقاعد يطالب
0: شنت العمليه
3: اخرى فهمتي، ولكن
2: حاجه لحظه النقطه ذي راهي مهمه ياسر سامحني قص عليك للتفاعل اكثر ولا اقل. النقطه ذي راهو كثير ياسر الشيء اللي قاعد تقول فيه، معناها الملاعب ومدرب او غيره خلص تحت حيط بدون معناها وثيقه رسميه نتاع خلاص، معناها حاجه ماشي قانونيه هذية، والملاعب يواصل في الشكايه نتاعو باش يعاود يخلص من الدين نتاعو مرتين، هنا تولي معناها عمليه معناها غير قانونيه وعمليه خطيره. كيفاش انا نخلص ملاعبي ولا مدرب ولا فورنيسور وما ناخوش عليه وثيقه،
3: والا الحاله الثانيه انه يكون هو خلص وعنده وثيقه لات الهيئه خلصاته وكتب العام عنده وثيقه وصار ضياع تاعهم، ولا ما صارتش باتاسيون ما بين هيئه وهيئه، ولا شخص اخر كمل واصل في الشكايه نتاعه وتحصل على حق
0: به. خلينا تو في في في في نقطه اخرى مهمه، حكينا قلنا اللي قلت اللي صار جرد به اليوم على حد علمي ثم اجتماع توا صار قاعد يصير حاليا فيه الملعب الجيبسي يعني ما اعتقد فيه واحد من ممثلي اللاعبين ماشي الامور الانفراج، لكن في كل حالة 600 مليون مستقبل الجيبس كيفاش تعمل فيهم؟
3: ارانجمون عندكم مونتون معين. بون شوف احنا سني شوف
0: قبل ما تعمل ارانجمون سي علي سي علي قبل ما تعمل ارانجمون عندك فلوس عندها جمعيه فلوس
3: هو هيك هي معناتها هو كي احنا عندنا فلوس متخلطه عند المجمع 1,700,000,000
0: نرجعوا نفس الكلام
3: فوالا احنا على الاقل باش نشوفوا ها برومات حكايه معناتها وقتاش باش يصبوا فما اللي في اللي بدي فما حاجه باش تصير ان شاء الله في الاثناء الجمعه الجايه معناتها باش تطلع شويه الامور، اما مي عندنا كونترانت بتاع وقت لازم نعرفه فما حاجه لازم نصير في النهارين ضوء اليوم وغدوه
0: اليوم 17 في الشهر
3: بالضبط هني أبار إنه هو تخلص الجون هذا ما إحنا عملنا معناها تو ميزانية سنين معناتها بونتون معناتها سواء كل ما ثلاثة ريال ولا اللي فري معناتها جينيرو والحكاية هذا ولا اللي فري بلاسمو عملنا معناتها بيجي اللي باش نحاولوا نخلصوا فيه الديون نتاعنا لو ماكسيموم نخرجوا بخلاص نتاع الديون. معناتها احنا ديجا دخلنا في سياسه التقاشف وما بعد ذلك.
0: باهي انا مازال عندي خمسه دقائق بالضبط خاطر زيد عمار وسميش سلم سويت نعمل على الصراحه نتاعك. اول حاجه ساعه شكون اللي معناه انتم عملتوا بالطبيعه عملتوا محادثات وجلسات ورؤساء جمعيات وتلقيتوا كل شيء، هل فما معكم عضو رابطه موجود؟
3: عضو رابطه موجود؟ لا لا لا
0: خاطر انا سمير وعمار المعلومه اللي عندي وسي علاء زاد تقول اللي اصلا هو الجروب اللي تخلق نتاع الديسكسيون يقود فيه عضو رابطه، عضو الرابطه الوطنيه لكره قدم محترفه.
3: أنا نكذب المعلومة هذه.
0: به أنت تكذب المعلومة هذه؟
3: تكذب المعلومة هذه والجروب صارت معناتها من الحق من الجمعيات المضطرية الأربع جمعيات الكبار المضطرية وكل وين يصير معناتها أحد الرؤساء معناتها يعبر على التضامن نتاع نضيفه في الجروب ونحكوا ونتناقشوا ونشوفوا.
0: هو راو ذي حقك معناتها ويزمك تكذب معلومة كيما ذي ما أنا زاد مشيت نأكد هالمعلومة ذي كونه ثم عضو رابطة هو اللي عمل الجروب هذي من عشرة تضحك سي علي.
3: اللهم جروب فاخر اللهم
0: تحكي نجم يكون انت جروب ماكش موجود فيه مخطر جدا مخطر جدا كونه سمير وعمار سي عمار خلي يعطيني رايه خاطر سمير عطى رايه في المواضيع الزوز مخطر جدا كونه عضو رابطه يكون هو الموجود في يقود في حملات من نوع هذا وفي رق 11 فريق على 11 فريق اللي امضاوا على الورقه هذه فين فرق ما عنده حتى مشكل كمان عن تي دي
2: عضو في الرابطه تولا
0: عضو في الرابطه نحاول نقولوا لا تولا مش تو مش مشكله مش
2: نفهم مش لازم معكم نجيب في الكلام
0: حلل في الدوكا حلل في الدوكا موجود ولا مش موجود وخرج سي علاء من الموضوع ما نحبوش نحرجوه عضو رابطه هو اللي يقود في الحمله هذه واصلا معناها ثم فرق امضات على الوثيقه هذه ما عندهاش مشكله نتاع نتاع نتاع منع وتوصل فرق اللي ممنوعه
2: ما نعرفوش من المصلحه نتاعو يعني
0: ما نعرفش نسال
2: مصلحته ممكن يعطل يعطل يعني ما ترجعش البطوله هذاك علاش اني نسيت فيك
0: تفضل سي علي
3: لازم ندخل باش نوضح حاجه راه بالنسبه للرؤساء اللي دخلت وتساندت ما عندهاش منع راهي دخلت مساندتنا احنا
0: كجماعية وهذا من حقها
3: الحل يكون جماعي ما يكونش فرد
0: صحيح وهذا من حقها
3: الحل باش يتعرضوا لمشاكل حتى
0: وهذا من حقها
3: الحل هم تعرضوا نفس مشكل من نوع اخر وما ساندوناش في الوقت اللي احنا استحقيناه بدا نفسه بيصير فما شقيقه ما بيناتهم
0: بدا يسي عليه
3: ان هو باش ينخرطوا معانا ولا باش يشوفوا معانا هي نشوف هذا بوان بوزيتيف ماشي نيجاتيف
0: بالعكس ما قلناش بوان نيجاتيف احنا ما وانت بكري كذبت المعلومه زاد انا من حقي زاد ندافع معناها ما قلناش نيجاتيف بالعكس هذه نقطه ايجابيه كونه الفرق الكل تكون يد واحده خاطر غدوه كان اي قرار تحب تمر الجامعه ولا الرابطه غصبا عن الجمعيه الجمعيه باش يقولها ليه خاطرهم يد واحده وهذا ايجابي جدا به مثال خلينا خاطر ثم سؤال عمار لازم نساله له به سي علي مازالت عندك حاجه اخرى تحب تضيفها
3: والله بون بارك الله فيكم على الاقل اتصلتوا بينا باش حاولنا نوضحوا على الاقل الموقف نتاعنا وكل شيء الحاجه اللي ان شاء الله قاعدين نشوفوا في حلول احنا في الساعات هذه وحتى ثم ناس معناتها الحق في المكتب الجامعه قاعدين واقفين وهكا حدهم الاتصالات هذا تصير بعد نص الليل اللي هم يحاولوا يشوفوا يلقوا في حلول من امبارح لليوم ان شاء الله يتوفقوا هم ونتوفقوا احنا باش نرفعوا الانتداب خلينا نبدا السيزون تاعنا جديدا معناتها في
0: ظروف طيب
3: وكل واحد من مكاني هذايا نحاول ننصح اي رئيس ولا اي اداره ولا اي هيئه يحاول ما يقفش على المشكل كهيئه معناتها ما يقفش يحل تسمى الاشكال نتاع المنع هذايا وبعد وقت لا اعمل بروسيدور انك تنح جدول ديونك انك تحاول تخلص حتى هما فما ناس راك من 2010 و 2012 خدمت وما خلصتش جدول هو عنده حق حتى حد من نجم ينكر قدام ربي تخلص ينظم يعمل سياسه انه هو يعوم على قد بحر ماذا مش لازم يجيب ديريت سموك فور 90% و100% و120 يبقى يعاني فيه وننظم روحنا تنظم ان شاء الله الامور وان شاء الله هذا الجامعه تتدخل في بعض القوانين تتبدل
0: وحوايج ما قدرناش
3: نشوف
0: فيه هو تو اللي فهمته انا تو معناها ان شاء الله تتحل الاشكاليه سي ان شاء الله وان شاء الله التليفون الجاي معك انت يكون وقت لي مستقبل جاي بس الحقيقه تحط مشكله اخر سؤال باش نساله لك قاش ثم من جوار تو عنده الحق يلعب رابطه ثانيه مع مستقبل جاي بس اليوم شفت الاشكاليه هذه اللي باش نعلقوا عليها من بعد مشكور جدا سي علي سي علي الدين بوشاعه فسر لنا اللي الاشكاليه وين صارت وفسر لنا زاده اللي الموضوع نتاع امضاء بعض الانديه هو تضامن زوج سؤالات عمار خطر سمير نورمال مو استوفى حقه مازال دقيقه ونص السؤال الاولاني مستقبل جيبس عنده 11 جوار بركة عندهم حق يلعبوا واغلبيتهم من الليجيون حسب ما فهمت. والحاجه الثانيه وقتاش تحل المشكله ذي وقتاش يولي عندنا كاي تشارج باش تسد جمعيه ولا تحل جمعيه ولا باش تلعب في الشامبيون.
2: ما تنجمش تحل بالقوانين هكاك
0: اذا لا مش تحل معناها تنحي جمعيه.
2: نحكي لك
0: تلانسي جمعيه في جمعية في في
2: تبدا هاي. جمعيه معناها عندها المداخيل الا ما تبدل قوانينك. ثانيا عندك 11 الرابطه المحترفه الثانيه يعني فهم فيها برشا اشكاليات بصراحه. تو قبل كانوا الاجانب يلعبوا في الرابطه المحترفه الثانيه ولا بعد نحوه هذه هل به تو لازمك تلقى حل كيفاش يعني ما تخليش النوادي تدخل في مشاكل. انت تو كنسلك على الرجيش وين الرجيش وين الشابه الرجي كلها يعني
0: الشباب في القدور
2: اي كانت في رق يعني في كذا يبداو يستناو في واحد يعني هو اللي مول باش ينجم يعيشوا. ولكن لازمك في الدرجه الثانيه الرابطه المحترفه الثانيه اللي هي عيب احنا نسميوها فيها محترفه خاطر ما عندنا حتى سيله في الرابطه الثانيه بالاحتراف وتنجم تسالهم يعني فماش احتراف في الرابطه الثانيه. ولكن لازمك تحاول تلقى الحلول كيفاش يعني الجمعيه تذوما كيفاش تنجم يعني تعطيهم مصاريف كيفاش يقول لك عندي مجمع كيميائي نستنى فيه يعني حوالي 1,700,000,000 اللي هي 1,700,000,000 تنجم يعني في رق واقل من 700,000,000 تخلي المليار عندك تنجم تلعب في البطوله نتاعنا ذي وتجيب اللاعبين.
0: واضح بجوز فقط هما الديون كل كانت 2,938,000,000 ديون الانديه نتاع الرابطه المحترفه الثانيه. قاعده مستقبل سيميه 293,000 دينار, الملعب جيبسي 585,000 دينار, المستقبل الرياضي بجيب 600,000 دينار, وبقيه الفرق ثم ديون خلصتها الجامعه سهله برشا اللي هي 8,000,000 نتاع اولمبيك الكيف عقير 14,000 دينار, مكنين 22,000 دينار, 20,000 دينار. وان شاء الله البطوله تلعب في وقتها وان شاء الله الازمه ذي يتم تجاوزها, خاصه كون ثم اجتماع حاليا ما بين الجامعه التونسيه لكره القدم والملعب الجيبسي وواحد ممثلي الوكاله الهولندي. بجي سيف الاخبار ثم في الساعه الثانيه باش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي ومباراه زاد الملعب التونسي والنادي الافريقي وباش نطرح اسئلتكم على سمير وعلى عمار. فورم سبور فورم سبور بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية. السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة, واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة, تكلمونا على 71 113,000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513,000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
4: ايه اما وين التحدي؟
0: الكنيوتة كل نهار تزيد.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو في بلاغ أصدرته منذ قليل الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية أثناء التقلبات، مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية خاصة بالمناطق التي تشهد سحبا رعدية ورياحا قوية. ويأتي ذلك تبعا لتوقعات معهد الرصد الجوي بخصوص نزول أمطار رعدية مؤقتا بالمناطق الغربية للشمال والوسط لتشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة وزغوان وتونس الكبرى ونابل والقيروان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمترا وتصل محليا إلى 80 مليمترا مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كاهية مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد علي بن رمضان يؤكد في تصريح لمزيك أن وزارة الفلاحة تعمل وبالتنسيق مع المجمع الكيميائي التونسي ووزارة الصناعة والمناجم على تنفيذ برنامج لتأمين حاجيات الفلاحين من الأسمدة لموسم إنتاج الحبوب الجديدة. والمسؤول ذاته يشير في تصريحه إلى تواصل الجهود لتوفير مادة DAP بمختلف مناطق الإنتاج، كما يتضمن البرنامج توريد نحو 110 ألف طن من مادة الأمونيتر.
2: إن شاء الله أثناء مع المجمع الكيميائي التونسي مع الوزارة المعنية وزارة الصناعة والمناجم إن شاء الله حضرنا برنامج على غير الموسم اللي فات، برنامج باهي باش نوفروا. بدينا بالسوبر 45 اللي يعرفوه الفلاحة تقريبا، فيه بدينا نوزعوا معناها على مستوى الفلاح. ثانيا DAP، مادة DAP زاد كيف مجهودات كبيرة باش نوفروا حاجات الفلاحة في الجهات الكل. ومادة الأمونيتر فما برنامج تاع توريد تقريبا 110 ألف طن، هما اللي باش يعاونونا ويعاونوا مصنع جابس باش يكمل البقية، هو اللي هو برنامج 220 ألف طن الموسم هذا. وإن شاء الله هذا الكل يتم بصفة سلسة معناها ونلقاوه في بداية الموسم، والفلاح ما يتعبش باش يلقى المداخلات الأساسية.
1: شركة النقل بتونس تشرع في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 13 مشطوبة باري، يربط بين محطة فرحات حشاد بساحة برشلونة بالعاصمة ومنطقة الوردية، ويمتد على مسافة 5.8 كيلومترات ذهابا و 6.2 كيلومتر إيابا. ووفق بلاغ للشركة سيتم يوميا تأمين 4 سفرات بمعدل سفرتين صباحيتين على الساعة 6 والساعة 7 انطلاقا من محطة الوردية، 6 وسفرتين مسائيتين على الساعة 4:30 والساعة 6:30 انطلاقا من محطة فرحات حشاد بساحة برشلونة، وذلك بتعريفة قدرها 500 مليم. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الصحة في قطاع غزة تقول في بيان اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء بينهم شهيدان متأثران بجروح أصيبا بها سابقا، إضافة إلى 28 إصابة جديدة. مقتل 3 أطفال في قصف نسبه الحوثيون إلى القوات الحكومية اليمنية على محافظة تعز في غرب اليمن، وفق ما أفادت به اليوم قناة المسيرة التابعة للحوثيين. ومصدر دبلوماسي تركي يفيد لوكالة فرانس بريس اليوم بأن تركيا سلمت كلا من أوكرانيا وروسيا مسودة اتفاق لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود. وتأتي الخطوة في عقاب تصاعد حاد في الهجمات في البحر الأسود، حيث تعرضت أكثر من 20 سفينة على الأقل يملكها أتراك لضربات منذ أواخر شهر جوان الماضي وفق أرقام غرفة التجارة التركية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة وكامل فريق برنامج فورم سبور. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. فورم سبور.

0: هذه ساعتين للأربع متاع العشية.
1: رجعنا لكم في فوروم سبور. بعد شوية باش نحلوا دوسي المنتخب الوطني التونسي وقائمة المنتخب الوطني التونسي, باش نحكيوا زادة عليه دربي العاصمة بين الملعب التونسي ونادي الإفريقي. باش يكون معنا حميد مباشرة الملعب, خاصة كونه ثم برشا أمطار, ثم حتى بلاغ نذكروا به, بلاغ من ثم بلاغ من ولاية تونس, من ولاية تونس في خصوص تعليق الدروس. تلقاو على موقعنا موزايكا فام بوانيت تو نلقاو البلاغ هذا. بون مروان يقول لي اقراه, خلينا نقراه. البلاغ: بالنظر لرداءة الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بكميات كبيرة بولاية تونس بداية من الساعة الرابعة مساء, وتوقع وصول نزولها تبعا لإشعار تواصل نزولها تبعا لإشعار معهد وطني الرصد الجوي, وبالطبيعة تبعا ل راني مع البلاغات ما عنديش برشا مرونة حتى انت ربي ماني خاصة كيف مكتوب هكا بالعربية الفصحى برشا هاي تعاود نقرأ. بالنظر لرديئة الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بكميات كبيرة بولاية تونس بداية من الساعة الرابعة مساء, وتوقع تواصل نزولها تبعا لإشعار المعهد الوطني للرصد الجوي بنشرته التحذيرية وخريطة اليقظة خاصة ولتقليل المخاطر السلبية المحتملة على حركة التنقل بسبب ظروف مناخية وضمان لسلامة التلاميذ وطلبة والإطار التربوي والإداري, وبعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي كوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة, قرر والي تونس تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بالجهة مساء هذا اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 بداية من الساعة الثالثة. ربي يسترنا, ربي يستر وليداتنا, ربي يستر الناس الكل, سيسر وإحنا في الكياس بقدرة ربي. احنا تعدينا مع أصحاب سخانة وقصن ضوء, ما ثميش ماء وكل شيء, ربي يعطي خيره ان شاء الله, نسيسر وحنا الناس الكل. بون بالنسبه لعمارك ماكش مشمول بالقرار هذا, باش تكمل
2: صحيح ما في بالك ما ملولي وني واخد 1500 سبح
3: صحيح
2: ما الناس كلها تروح احنا ميسيرش شوي من بعد ما لا لا لا سيروسهم وز لا
1: سيروسهم تاعي. ها حميد مولد في الستاد زاد كيف كيف. دونك اهم حاجه احنا صحيح ديما نحاولوا نعديوا الموجه الايجابيه, ما حاجه نردوا بالنا على صغيراتنا, نردوا بالنا على رواحنا, نردوا بالنا على رواحنا في السياقه في الكياس في السياقه كما هذيا, وبحول الله بحول الله الناس كنت توصل دارها لاباس الحمد لله. ربي ديما ربي لاطف بينا وديما ربي عاطي خيره, فقط ردوا بالنا شويه. نمشي وتوا لفورم انبوكس.
0: فورم انبوكس, فورم انبوكس,
1: فورم انبوكس. اخترنا زوز اسئله ما في بالهمش بهم, باش نبدا واضحين ما في بالهمش بهم لا سمير ولا عمر. مش نبدا بسمير, سمير السؤال يخصك انت ويخصنا احنا. قالوا شبيكم في موزايك ديما تسالوا سمير سليمي كان على نادي الفريقي
2: ولا مولي احد
1: والله العظيم ما وجه سيف مكندا. قالك شبيك انت تسالوا في سمير كان على النادي الفريقي, مش سيف سامحني صابر مكندا
2: تسالوا سامر برشا برشا. بالعكس بالعكس, اقل فريق نتكلم عليه ولا الاسئله تجيني عليه هو النادي الفريقي. كل الفرق التونسيه الاسئله ديما تجيني على الاتوال على الاسبيرانس على معظم الانديه. بالعكس اقل شيء يكون السؤال ولا الواحد على فيما يخص النادي الفريقي, لا اكثر ولا اقل.
1: وهو الجمعة اللي فاتت والجمعة الأولى السؤال اللي جاء قالك شبيك أنت عندك مشكلة مع الترجي في تصريحاتك الكل,
2: نتذكر
1: ولا
2: نتذكر
1: بون يسمنا نحترم الناس الكل.
2: آه وي,
1: ما هذاك هو معنا في الأخر كل واحد كيف جيس. سؤال سي عمر جمل من عند محرس يقول لك شنية شعور, بش نقرأك ما هو شنية شعورك بعد ما عطيت ولعبت وبليت المريول وخليت فلوس وتربيت في النجم الرياضي الساحلي جمعيتك وجمهورك يتعامل معك بالطريقة هذيك. أنا قريت سؤال كيما مكتوب روا, ما أنا مدن عطر للجمهور لجمهورك حتى كيما قالوا بالضبط. شنية شعورك بعد ما عطيت ولعبت وبليت المريول وخليت فلوس وتربيت في النجم الرياضي الساحلي جمعيتك وجمهورك يتعامل معك بالطريقة هذيك؟
2: ضريبة الحيط, ما لازمكش تكون محايد في البلاد وعادي, ما عندي حتى مشكل في الاخر اني هزيت تترويت وكل هذاك باش يقعد في التاريخ في التاريخ, ومن نجم حتى حد ينحي لك التاريخ, ما عندي حتى اي مشكل من يعني من الحاجات اللي يقول فيهم الجمهور. ما عندي حتى اني انسان ما عنديش يعني مشكل, ولكن اللي مؤكد اللي مؤكد منه الناس الكل ماشيين تحت القبر, يمشيوا في القبر كنا تحت الارض ونهار اخر في الدنيا شنو نعم بيك في الدنيا باش ناخذ مثلا واحد تا يقول لي ما اللي فات تمشيش كيف نعم بيك في الدنيا شنو ندب بيك في الدنيا شنو نعم بكيت سيدي ومن بعد مشيت المحكمه وقفت يا سيدي السلام عليكم وخذته ولا حطوه في الحبس شنو نعمل بيه هني هنا نهار اخر نهار اخر فما الاخر محسوب
1: واضح
2: به انكم ترونها بعيدا ونراها قريبا
1: واضح.
2: انت كل واحد كيفاش انت كذا عندك به الحياه ما زالت واش فيها هي الحياه اصلا انت وني في رحله تو نهار اخر ناخذ حقي في الدنيا في الاخر في الدنيا ما حاجتيش في الدنيا ما حاجتي بحتى حد وما نشكي بحتى حد وأي واحد وراني نقرأ تعليق ونعمل وهاتك أعراض وأمك وكذا وساعات تبدأ أمك مريضة وبوك مريضة وهما يسبوا قلة تحية قلة تربية ناس قال المصري قلة زو ما عندهاش يعني بهذاك اش تعلمنا احنا شنو وجبت لنا هي بعد 14 جانفي شنو اخذينا احنا ما اخذينا تتحلق تر ونتهكموا على بعضنا ونسبوا في بعضنا شيء يشوفوا في الدنيا ونسين الاخر ميسيرس مش مشكل نهار اخر في الاخرة تنتقابلوا عند الله تلتقي الخصوم
1: به واضح. دونك كانت هذه الإجابة على سؤالات المختار مش الكل مش نقرهم كل حقيقة والله هكاك معنا اخترنا اللي جاءوا قدامنا وراهم ما ياخذوش الأسئلة قبل ما نسألهم. دونك كانت هذه فورم إنبوكس
0: فورم إنبوكس فورم إنبوكس فورم سبور فورم سبور
1: قبل ما نحلو موضوع المنتخب الوطني التونسي نعمل طلع على ملعب مركب الهادي النايفر ومشي تلعب دربي العاصمة ما بين الملعب التونسي والنادي الفريق. ناخذ كل أجواء ساعة في ظل الطقس اللي تبدل شوية وناخذ التشكيلة. حميد شويقي موجود. حميد مساء النور.
3: مرحبا بك أحمد ومرحبا بسمية على اسمه فينا ويتفرجوا فينا على مذكرتنا
1: يتفرجوا فينا احنا مش انت
3: لا هيتوما
1: لا ماني على خاطر على خاطر نستنيه في الفيديوهات الاولى من ملعب مركب الهادي النايفر خاصة كونه معاش طقس كيفاش ساعة الغادي حميد خلينا نبداو
3: فيه والله طقس حقيقة مصاحب برشا حتى الدنيا ظلمت شوية وفما شوية مطر بيت نكت الحقيقة ما زلت راح نشوف فيديوهات تعرض فينا الفيسبوك من بلايت كان بنعروس بارك الله الشتاء تثبت نوك متوقعين في اي وقت انها تخلص الشتاء هوني ملعب الباردو وأما مصاحبة بالقدية الحقيقة ولين الدنيا ظلمت شوية وما حتى مشكلة في الرؤية
1: هذا يجرني لسؤال مهم جدا سمير قبل ما يعطينا سي حميد التشكيلة
2: اي
1: اخويا كان ظلمت الدنيا ولا ضوء كاشفة كيفاش باش نعملوا هم مش أم ذوقي الضوء الكاشفة أما يظهر لي فيه ضوء باردو على ما نعتقد حميدة
3: لا لا لا ما فيه ضوء
1: ما فيه ضوء
3: الملعب التونسي قامت برشا مجهودات باش تعمل ضوء لكن مازال ما فما حتى شيء ضوء
1: سمير
4: تفضل. حسب النشرات التو الجوية اللي شفنا بها مطر كبيرة ياسر تكون على تونس الكبرى تقريبا الماتش يبدا الأربعة بريفيو يبدا الأربعة إذا كان فما معناها ظلام ولا رؤية غير واضحة مع عدم توفر الإنارة في الملعب ممكن يوخروا الماتش ساعة ولا بعض الوقت ممكن ومع يدخل علينا المغرب ما عادش نشوفوا حتى شيء مع الملعب ربما يتأجل الماتش
2: ممكن حتى أرضية الميدان
1: بلا حميد ثبتنا فيها النقطة ذي إذا كان ثم ضو ما ثماش حاول كثم شكون غادي لا متفهمين ثماش ضو أما النقطة اللي أشار لها تو سمير قبل ما يجاوب عمار وثبتنا في الأمور التنظيمية معناها شنو المصير
3: هو واضحين ما تعرف الدنيا كي تصاحب الدرجة هذه يقول لك أصحاب القريل واحد الدنيا تظلمة مش الدرجة إنه من المصاحب ومات باركونت كيما قال سمير ناس بيشتيك إذا وقت ربع ساعة نص ساعة راهو إذا شنخلطوا مع وقت المغرب ما صار ممكن نكملوا الماتش لكن لحد الآن ما يصير الدرس انهم نجموا سنلعبوا الماتش اما الدنيا مظلمه شويه وكها وكما كنا تصاحب الدنيا كيك مع حتى الدنيا كما قلت لك تولي مع تولي بالقليل الدنيا تظلم شويه وكها وذيك هي الملاحظه الوحيده
1: ربي قدر الخير عمر
2: خمسه زاده كيف عتيره واذا مطره قويه تنجم زاده كيف ما تلعبش المقابله وصحيح تظلم الدنيا الداخل راهو في الـ في الـ في الـ في الوعد تظلم الدنيا راهو تنجم ما تلعبش المقابله إذا تظلم الدنيا معناها وكيف في أوروبا تو نشوفوا إحنا في أوروبا تظلم الدنيا ولكن عندهم ضوء باش تنجم تلعب عليه بالضبط. إحنا هوني باش تظلم فما حاجة معينة يعني باش تنجم تشوف الكرة باش تنجم تشوف المنافس تنجم كيف
4: فما الفار يعني. فما الفار ولقطات الفار يعني. والتحكيم يلزم الصورة تكون واضحة دونك فما إشكالية نتمناه معناها الماتش يتم في ظروف طيبة ولكن اللي نشوفوا فيه تو إحنا في موزايك الدنيا ظلمت هكا ولا
1: أيوه خمو شوية زاد في صحة الملعب بيان خمو في برشا حاجات معناها
2: هو انت تصحت الملعبيه تبغى تخمم فيها في المطر تيتي ما خممتش فيها في 45 سخنه
1: صحيح
2: وما خممتش فيهم في رمضان
1: صحيح
2: باش تخمم فيهم يعني في المطر كل شيء نقرأ له حساب ولا صح الملاعبية الملاعبية دي مهزي كل
1: نذكروا الناس اللي تبع فينا بتبيعة كونوا نجموا تابعونا في اللايف على اليوتيوب في انتظار زيد اللايف على الفيسبوك بتبيعة حاجة واحدة احنا قاعدين نحكيه هكا ونحكيه على الهادي النايفر وحميد بعشوية بشي كامل يعطينا التشكيلة وواحد من أصدقاء البرنامج الحقيقة معش اسمه بالضبط شنو انتوكا أشرف جميل يبعثنا تصويره متاع أليانز أرينا قال لي هوك حبيت نودكم تصوير أليانز أرينا أنا حاضر كنت لغادي خويا يعطيك الصحة مرق قلوبنا وجعتنا لهناك شفناه حميد الأمور الفنية
3: الأمور الفنية اللي عنا يمكن 5 دقائق دخلوا اللعبية القيام بالليش مصموت أول الاحتاقم التحكيم دخل هما بعض الملاحظات وبعض اللاعبين الجدد اللي موجودين في التشكيل خاصة الملعب التونسي حتى نتابعهم بشوية نبدأ بتشكيلة عن نادي الإفريقي فريق الضيف اللي هو ماهر الكنزاري هما بعض التغييرات مقارنة مباراة جودي با ماهر الكنزاري بدأ حراس المرمى عبد المهيب الشامخ إسماعيل سيمبارا غيث الزعلوني حسين بن علي مامادو ديتالي أول مرة معتز زدام سيدو خان فيليب كينزومبي حمزة الخضراوي أيمن الحرزي وسادة قديدة على البنك نقاو غيث اليفرني ياسين بوعبيد أسامة شريمي غسان المحرفي عمار عبد الحق هيكل الشيخاوي حمزة العبيدي وأسامة بوغر بالنسبة لتشكيلة ملعب التونسي مدرب تونسي ماريكو بدأ تشكيل بداية المباراة هذه بعد تدخيلي في حراسة المرمى لحظة بركة أحمد ستيف ديت بركة
1: رد بالك على روحك أنت ديجا وزن الريشة معناه لو كان شوية ريح مع المطر ذي حميد لعدها لقاوك لصوت لصورة معناه
3: لا لا بيه تخبينا في البنك تعالى بيه أنا نتعلم التشكيل عاد تدخيلي في حراسة المرمى فادي العابدي حسين رفاعي ورائد الدربالي عادي الساحي وبكر ديوب ماموتيون يوسف السعفي يوسف الزفلاوي وائل ورغلي ورغمي وأمادون دعي بالنسبة للبنك نقاو مهدي بن مراد اسكندر الصغير محمد أمين الخميسي حازم الخميري فخر الدين بن يوسف وبكر كامارا يوسف توري بركات الحميدي والعائد من منذ فترة غائب على الملعب التونسي هو يوسف أمارو اللي الحقيقة لاقي ترحاب كبير من زمايل الملعب التونسي كتخل هوني ونعرف اللاعب هذا عنده ذكريات كبيرة مع الملعب التونسي التحكيم عنا حسام الترابلسي كحكم رئيسي وحكم مساعد مروان سعد حكم الثاني حكم مساعد الثاني جمال دراي حكم الاحتياطي احمد زوادي وحكمل الحكم الفار دافيد سماتش
1: باه انت تقعد معنا معاش كانت عندك ملاحظه اخرى ولا ايه ساع
3: الى حد الان اعطينا كل شيء موجود كي ما قلت لك بدات الصبح وان شاء الله تعدى مباراه في ظروف طيبه
1: باه ونذكروا كونوا الصور الخاصه في الكواليس اللي عندنا فيها الحق بطبيعه ما عندناش فيهم الحق ما عندناش لي دروا باش الناس تبدا واضحه العمليه تلقاهم على سبور باي موزاي كافيه اكيد احمد الدشراوي داش وحميد الشويقي يامنهم لكل اول ملاحظه قبل ما نمشيو نحكيو على المنتخب الوطني التونسي سمير ديسبوزيتيف هو بيدو باش نعطيك شويه معلومات مثلا عاطف تخيلي في حراسة المرمى بيع نور الدين فرحاتي غايب على اليمين باش يواصل فادي العابدي اللي كان ضد الامل الرياضي بحمد سوسه رير دروا وعطى الاسيست تاع الهدف نتاع فخر الدين بن يوسف على اليسار الساحي ديوب بليتو حسين الرفاعي ورائد الدربالي باش يواصلوا في اللاكس ولهنا معلومه عمار وسمير اللي كان ثم تردد كبير ياسر على الرفاعي اسكو يلعب هو والا يلعب اسكندر الصغير وهنا نقطه استفهام كبيره برشا تنحكيو عليها من بعد زاده وصل الميدان ديوب تيون ممتيون اللي قاعدين في دوبي باهي برشا وكان عنده اسيست لنداي في الماتش امل حمص يوسف الصافي يواصل ان توكا كابيتان وائل ورغمي على اليسار ضفلي على اليمين ونداي اللي كان زاد ثم تردد ما بينه وما بين فخر الدين بن يوسف
4: واضح انه من خلال التشكيله الاساسيه للملعب التونسي ان المدرب محتاط نوعا ما خاصه في الشوط الاولاني باش يلعب بطريقه فيها نوعا ما من التحفظ يحب يعبي الميليتيران نتاعو يعرف انه المنافس نتاعو في قمه المستوى يعرف انه المنافس نتاعو شرس وقوي فبالتالي يقول لك انا في الشوط الاولاني نحاول كيفاش نغطي المناطق ونكسب خاصه منطقه وسط الملعب اذا كان مش نقال الفضلاوي وائل ورغمي على كولوار للتغطيه ديوب تيون في الميليتيران كذلك الحال وخلى سورتو خلى ادوات هجوميه ربما يستعملها في الشوط الثاني هنا نتكلموا على فخر الدين بن يوسف نتكلموا على بركات الحميدي يوسف توري ماهوش موجود كان موجود على بنك الاحتياط كذلك أومارو ربما يكون حل إضافي بالنسبة لمدرب الملعب التونسي من خلال إمكانيات اللاعبين من خلال تمركزهم خاصة تنشوفوه فوق التيرا واضح أنه الملعب التونسي مش يلعب بنية المحافظة على القوة متاعه في وسط الملعب مع ربما المباراة باختة عن طريق وائل والغمي أو نجايي في بعض المناسبات.
1: به يعني هيك بعد على النادي الفريق. لكن السؤال هنا عمار الحقيقة المدرب متاع الملعب التونسي توتزي ماريكو ووضح اللي عنده أفكار وعنده فكرة تغييرات ماهيش برشا برشا ما بين المباراة ومباراة. مثلا نحن ناخو معاك اللوكا أمادون داي ضيع في ماتش خرج يبكي حطو على البنك رجع له كونفيونس بشوية بشوية دخل ماتش حمام سوسة سجل اليوم يلقى روحه تيتولير.
2: هذيك هي تشوف يعني التفكير دي من التفكير الأوروبي مفهمش يعني لاعب يعني ينحيوه جملة يعني من من من التشكيلة تشوف يعني فما ممكن كما قلت لك هو يلعب مقدم من نادي الإفريقي اللي هو بطل الموسم الفارط صحيح كما قال سمير يعني فما شوية حذر يعني كنشوفوا التشكيلة متاع الملعب التونسي طبيعي جدا تلعب ضد النادي الافريقي اللي هو يعني في فورما الى حد الان في فورما شفناه يعني مترشح في مسابقه رابطه الابطال كيف كيف عمني والبطل يعني البطل البطوله تونس نتصور ان شاء الله في الطقس هذا يعني ما يدرش برشا التراب باش نجموا نشوفوا كوره به على خطر الحقيقه الملعب التونسي والنادي الافريقي خلينا نقولوا دربي بعد الترجي ونادي الافريقي يجي يعني الملعب التونسي ونادي الافريقي الدربي ان شاء الله نتفرجوا في كره باهيه. هذا كان يعني ارضيه الميدان خلتني اني نتفرجوا كنشوفوا زوز تشكيلات الحقيقه من المفروض انه نتفرجوا في كره يعني ممتازه ومقابله كبيره كان يعني كما قلت لك خلت يعني الملعب خليهم ينجموا يلعبوا وخلى كل مدرب ينجم يطبق الافكار نتاعو كسوا ماهر الكنزاري ولا مدرب الملعب التونسي.
1: ياسين مريح خارج القائمه
2: ما ظاهر مش مرغوب فيه ظاهر يعني واضح الأمور ما تتطلبش برشا يعني ممكن جاي ممكن ما أقنعش راهو تكون تلعب في الترجي وبعد تمشي الجمعية يعني مدرب ما يكونش مقتنع بيك وشير ما ما ما
1: ولا نجم يكون عنده إصابة خاطر هو ديجا أصيب على مستوى الرأس في المباراة اللي في جوليبا
2: في نجم كورة في في في في في جولي في جوليبا وين كان هو
5: على البنك
1: على البنك هي مضرب في راسه
5: مضرب في راسه
2: احكي لك وين كان هو
1: كان على البنك تحب تقول لي هو ديجا
2: على البنك يعني ظهر انه المدرب موش يعني يفكر فيه
1: به لهنا سؤال خلينا نعطيه تشكيله نادي فريقي كي معطينا تشكيله الملعب التونسي فقط بصلح لي انت ختم لنا 10 بوزيسيون بالضبط صحيحه انا منهم تو واضح دونك مهيب الشامخ حراسه المرمى على اليمين زعلوني على اليسار بن علي حسام سيمبارا وديتا
5: وديتا
1: موجود فلاكس. فلاكس السؤال ها باش نقول لك عليه به زدام ومع سيدو خان في الوسط هل انه كين زومبي او الحرزي في الوسط والقدام واضحه كوني قديده والخضراء شكون في الوسط كين زومبي ولا ايمن الحرزي
5: الحرزي تحت المهاجم
1: كين زومبي هو الظهير
5: زومبي على اليمين والخضراوي على اليسار وقد اون بوينت واضحه الحكايه
2: ما نجمش يلعب كين زومبي ما نجمش يلعب ورا المهاجم
5: ما نجمش يلعب وما لعبش قبل تحت المهاجم دونك اوتوماتيكمون الحرزي هو اللاعب اللي مش يلعب تحت المهاجم وهو المركز اللي حسب راينا الافضل للحرزي
1: واضح
5: دياتا كأول مباراة ليه
1: وليزيكوم اللي زونترامون بتاع النادي الافريقي اعجاب كبير جدا جدا جدا من ماهر كنزاري برشا ملاعبيه من بينهم الملاعبي دياتا ومن بينهم زاد اللاعب مش موجود لهنا اللي هو انا كانتي معجب جدا به ماهر كنزاري
5: في اطار التعامل مع الاجانب عندك اربعة تيتولير اجانب عندك
1: زوز على البنك لا واحد برك
5: ان كان تيتيغو ماهوش موجود ولا ان كونتي ماهوش موجود
1: كان ينجم يكون موجود
5: اذا اختيارات ماهر خاصه وعنده البنك كذلك الذي قوه نتاع النادي الافريقي ستي عنده بنك ممتاز وبنك باهي باش نشوفوا معتز مع سيدو خان في الميليتيران مع ايمن الحرزي شنو مش تعطي بالضبط بيان سور خضراوي على اليسار كين زومبيري في فورمه كبيره مع قديد كيف باش نشوفوا كذلك مدى التفاهم بين سامبارا وبين دياتا في اللاكس تاع النادي الافريقي عبد الحق
1: في نفس الوقت بالله جوست الناس اللي تبع فينا على سبور باي موزايكا فهمت يسري يحط لنا الفيديو مباشره من الملعب شوفوا كميه الامطار شوفوا كل تاع التيران شوفوا كل
2: يعني قلت لك المشكله
1: نتاعك شوفوا الناس اللي تبع فينا على اليوتيوب ولا على الهدايه فقط هذه فيديو هيك مباشر من هنا حميد بشوفوا اللي تاع التيران وقت تصب له طروس سمير سامحني
5: قصيت عليك مازال تبخ عادك بها معناها هذيك المنشآت الرياضية نتاعنا
1: يصلح لي يسري ما مريناش ما انا حاسبين ولد بلادنا وسام الشريمي حاسبينه من نوايا زعما زوز وسام الشريمي و فريق يسري
5: ما شاء الله
1: مرافق فريق
5: ما شاء الله عليه
1: لهنا نقطة زادة لازم نعرجوا عليها وهي نقطة مهمة جدا. أنا كي نخسر تشكيلة زوز فرق نلقى فادي العابدي 19 سنة في الملعب التونسي، نلقى رائد الدربيلي اللي هو صغير في العمر، نلقى زادة نحكي كان على التونسة نلقى أي. مهدي بن مراد بوحارس ثاني لكن صغير في العمر، محمد أمين الخميسي من عمناول وصغير مش كبير برشا، حازم الخميلي صغير في العمر. هذا بالنسبة للملعب التونسي. ثم نجي
2: الصافي مش كبير برشا،
1: مش كبيره ما استنسنا به لكن على صعيب على بالنسبه لنا. لكن كي تجي زاد النادي الافريقي شكون تلقى؟ تلقى يا سيدي عندك عمر عبد الحق اللي كان تيتولير،
2: وي
1: تلقى حمزه العبيدي اللي هو واحد من افضل لاعبي المنتخب اللي ربح ميداليه الفضيه
2: بالضبط
1: في ايطاليا. باش نقول حاجه هنا مهمه جدا وزوري تقالت عنا في فورم، حمزه العبيدي تم اقتراحه على الامل الرياضي بحمام سوسة، قالوا له لا تعمل تيست، بقى من حقهم هو يعمل تيست. اما انت كي تشوف الستاتستيك نتاعو عامل 23 مباراه مع السينيور بي 1400 دقيقه تقريبا 1500 دقيقه وقت عدينا الستاتستيك، يقول لي سعيد بدا يظهر لي هو سيتا جوور كونفيرمي ما نفخوش في صورته لكن باش ياخذ فرصته في النادي الافريقي يلزم يحافظ عليه.
2: بالضبط النادي الافريقي البلايص ما يسهل، يعني بلايش ميسالة ولازم إذا كان تحب تفك بلاستيك لازم تكون منضبط خاصة وتخدم على روحك كل حاجات يعني.

0: مشي الحميد بعد مشي المنتخب
1: فيسا فيسا
0: ليه في عقلك مش فيسا فيسا
1: بالنسبة للملعب التونسي متعودين خطر سؤالك ممتاز على الليجون اللي موجودين كسوا في النادي الإفريقي ولا في الملعب التونسي. بالنسبة للملعب التونسي متعودين على أنه يعطي فرصة للشبان الممتازين. اولا الساعه امكانياته الماديه ما تسمحلوش انه يستقطب لاعبيه توانسه واجانب كبار ياسر ولا يتكلفوا برشا. فالملعب التونسي يعتمد على الخزان نتاعو اللي هما ملاعبيه متميزين جدا, وذاك علاش الملعب التونسي محافظ على ستابيليتي نتاعو, محافظ على ستابيليتي نتاعو رغم معناها انه الامكانيات الماديه اقل برشا من فرق بعض الفرق التونسيه. في النادي الافريقي وهنا لابد من الانتباه انه فما لاعبيه ممتازين جدا, تو تكلمت على حمزه العبيدي بار اكزومبل, فما غيره برشا من الملاعبيه لازم الاهتمام بهم واعطاهم الفرصه وحتى امكانيه المشاركه مع فرق اخرى عن طريق الاعاره, لانه النادي الافريقي عنده 4-5-6 لاعبين صغار في العمر ممتازين جدا قادرين انهم يعطيوا اضافات.
0: وهذه رساله سمير وعمار أثميشي بالنسبة للزوز في رقم ملعب التونسي النادي الإفريقي تسمى من أقوى المباريات في الموسم بالنسبة لي هم الزوز كما ترجي كما ضد النجم كما ضد النادي الصفاقس كما ضد الاتحاد الرياضي المنستيري مع كم احترامات الأندية كلها تسمى مباريات قوية. أثميشي رسالة أبلغ من هذه كونهم ديجون 19 و18 و17 سنة يبدأ موجودين حتى على البنك
1: بالضبط
0: يظهر لي الرسالة واضحة وقيت نعمل قانون يزمك عدد معين من الجون في 18 ولا في 9 و11 20 ملاعبي وقال زم حتى سير تيران
2: في قطر في قطر موجود موجود لاعب لازم يكون على الملعب
0: صحيح.
2: احنا شفت احنا ما نخموش احنا نمشي بعلي خدمة يعني ما نخموش يعني كيفاش تحب انت من بعد باش نجيو نتكلموا فيه كيفاش تحب يعمل تشبيب للمنتخب التونسي وانت يعني ماكش قاعد تدعم في الشبان هذوما ماكش قاعد تعطي فيهم يعني كيفاش يرمك تعطي فيهم دقيق لعب ماكش تشجع فيهم حتى على الاحتراف البر يعني ما لابد من القوانين اني تتغير ما فيها باس سامحني كي نحطوا لاعب اقل من 20 سنه لازم يكون موجود على الملعب ولا 20 عام هكاك بالسيف عليك تفرض انه تمشي وانه عندك مستقبل في كره القدم. وهذه نداء للمكتب الجامعي لازم تطبقها لازم تعملوا قانون لاعب 19 من 20 ونقول لازم يكون 20 سنة يبدأ أقل من 20 لازم يكون موجود على الملعب كأساسي
0: واضح
2: أكاك تخلي الأندية ديما تختار لك المواهب وتعطيه ثقة ونجم يلعب ونجم نعولوا عليه. تصور أنت كل الفرق 16 فريق في البطولة التونسية
0: كان كل فريق يلعب
2: كان كل فريق يلعب أنت ديجا مضمن 16 انت ديجا مضمن 16 مش تلقى براتيكمون في كل الاماكن خاطر كل الفرق راهي عندها لاعبين في الاماكن الكل تختار لاعب ديما يقعد موجود تيل 90 دقيقه.
0: وذاك علاش ما عادش يجينا بعد انيس بوجلبان يقول انا عندي مشكله في الطون دو جو تعمل لعبي. عندي سؤال ليك حتى عندنا دي كرونيكور كسحين في الواتساب حاجه ممتازه فكره والله السؤال ممتاز جدا الحقيقه.
1: مرحبا
0: عزيز من كندا يقول لك علاش ما حطش عبد الحق ارير جوش واللي هي البوست الاصلي نتاعو قبل وبن علي ديجا خذا فرصه وما ورش حاجه كبيره حسب عزيز من كندا يقول لك تحط عمار عبد الحق في بوست تاع ورير جوش تعطيه فرصه وانت حسام بن علي بلوز موا بالنسبه لي هو كمحب طبعا للنادي الافريقي حسب ما فهمت يقول لك ما عطاش البلوز.
1: والله ملاحظه في محلها
0: كان ما شاء الله عليه
1: ما شاء الله عليه تبارك الله عليه وتحيه ليه داير ملاحظة في محلها كان يمكن عبد الحق انه يلعب ارير جوش ربما ماهر عنده المعطيات نتاعو بطبيعة الحال بوتيتر باش يلعب اكثر هجومي بالزعلوني وبن علي على اليمين وعلى اليسار عبد الحق بلوز موا اكثر ديفونسيف ممكن يفكر في التوجه هذا اذا كان يلعب بسيدو خان ومعتز في الملوتيران يقول لك انا حاجتي باللي لاتيرو بتاعي يطلعوا نوعا ما ربما تفكير ماهر هكاك ولكن عبد الحق عليها اضافة واضحة ونجم في بعض المباريات ربما ماهر كنزاري يجرب ريال جوش
0: بيعطيه صحة عزيزة وكصلح لي قلب ربي راني من الولايات المتحدة الأمريكية مش من كندا
1: خويا
0: سامحني انتوكا ما شاء الله عليكم وعلى الأسئلة نتاعكم ديما نفرح كي ناخذوا الأسئلة. نرجعوا للحميد الفيديو يسري نتاع ما عندكش الفيديو عندك الفيديو تلقاها عندك توا في لحظة تلقاها عندك سي يسري تورينا ستاد توا اون ديريكت كيفاش قاعدين يعيشوا الأولاد في اللحظات هذه. حميد مباشرة من مركب الهادي النايفر حميد
3: احنا تطورنا شويه من التي عدينا التبروري
0: تبروري تعدينا
3: الله يبارك عدينا التبروري والغريب احمد انه فما يمكن قضيه تو اللاعبيه دخلوا لاربيت الرسال اما في بدايه السبت التبروري ما شفت لاربيت عطاها اوردر للاعبيه باش تدخل البيتير ولا حاجه فما يمكن نادي الافريقي كان وقف على صف منطقة.

0: يمكن أقل بخمس دقائق بعد ملعب تونسي دخلوا تكتيك الفيستير وفوز تبروري هذه اللي بيجي قاعد يعمل في التكبار بتاعه ومن على الحقيقة هل في تونس عنا نحن نوع إنه في كده فما تقص خايب كما يصار في أمريكا في كأس العالم ولا
1: يا حميد يا حميد لحظة مشيت لأمريكا جملة معناش بروتوكول يا حميد عنا أبريسياسيون تاع الحكم ثم أربيتر فار سلوفيني يمكن هو تو يقول لهم ليه راهم مداج مشتربوا الناس تبع فينا على سبور باي موزايكا فيم يشوفوا الفيديو في اللايف شوف عمار الفيديو هذا تيرام اللوطة شوفك الحال شوف واش تدربوا بون الحقيقة صعيبة برشا كان
2: مش تشوف حتى الكورة
1: صعيب الحق معناها صعيبة برشا حتى الكورة ما تمشيش معاك
0: تطور تراي شوية الأمور راهو بالحق شوف في الحجر في الاحترام معناها كعبيد صبروري صلى ربي يرحمه كعبيد صبروري شوفوا فيهم في الاحترام ولا شوف في القلبة وفي الاحترام أني عارف كان من
1: صعيب
0: مباراة
1: صعيب
0: أنا عرفت الحقيقة من وين كانت من تخيل كان قصة الشتاء بشي باش تقدر الشتاء أكثر وتولي قلت أكثر من غيرنا ما نتعرفين لكن حسب تهم فيه وحسب بارك الله ربي يعطي خيره بدرجة كبيرة من احنا فلوس الشتاء
1: حميد حميد كنت تحاول كنت تحاول باتصالاتك تاخذنا بدر النصف الناطق الرسمي لملعب التونسي
0: احمد راهو في الحاله اللي احنا مخبين تحت
1: ما تنجمش تتحرك ها
0: تعرف لي هذيا هما في الشارع المقابله وين الفيستير دونك كيفاش كنا نجم
1: نحاولوا احنا نتصلوا به حاول انت تتصل به خذ المعلومه وارجع لنا في اي وقت ثم شكون يبعث لي من الملعب التونسي يقول لي مبدئيا صعيب برشا كان المباراه تتلعب الحقيقة والي تونسي خرج لك قرار يقول لك الكلام ذا والناس
3: يروح.
1: تروح والناس اللي مطيشة في الـ في الـ في الـ في المدارج الغير مغطاة اللي قصب 10 دينارات وداخل الغادي من خموش فيهم سمير معناها والملعبية عمار
2: تتأقلم مع وضعك تتأقلم مع الوضع فما عندهم حل آخر أعطينا فما حل بديل فما إنارة فما يعني ملاعب مغطاة باش أن الجماهير تتغطى وتفرج في مقابلة فما ضوء باش كي تبدأ فما أمطر يعني وتبدأ الدنيا ظلام شوية تشوف الكورة واللاعبين يشوفوا بعضهم عندك يعني ملعب عندي فيه الدريناج وكل شيء باش المطر كتصب المطر يهبط وكل شيء وما عادش تلقى يعني التيرة مبلول ما عندك شيء لذا تتحمل مسؤوليتك أنت تعيش في بطولة يعني بدون بنية تحتية كذا الناس تلعب في الكورة احنا نتبوا في الكورة وماش تلعبوا في الكورة ومشي الحياة وديما هذه هي أنت قاعد تتأقلم يعني مع الوضع متاعك
3: كان تقعد المطر نص ساعة أخرى بالقوة هذه مستحيل أنك تنجم تلعب
1: أنا بش نوريكم فيديو أخرى جاتنا زيدة تو كيف الحقيقة أنا أعتقد كونه صعيب ياسر كان يتلعب ماتش قاعدين نتصلوا بمسؤول من الملعب التونسي باش نحاولوا ناخذوه باش نحاولوا نشوفوا شنو الامور لانه تهمنا راهو صحه الملاعبيه صحه الجمهور الطاقم التحكيمي الحقيقه هذا الصوت هنسمع فيه هنا في الكاسك سمير
3: الماتش يتعود فما حتى
1: مشكل صحه الناس امر معقول ان نحاولوا قاعدين نتصلوا بالملعب التونسي او شاكر على مستوى التنسيق الهاتفي قاعد يحاول يتصل اونترتون الحقيقه ماش نجمو نحكيوا على منتخب تو مش نحكيو على منتخب الناس اللي تابع فينا على سبور باي موزايك عمار تفرج الفيديو تبروري الحقيقة من عشر المستحيلات كانوا يتلعب ماتش كما هكا ثم قانون ثم بروتوكول سيرتانمو شنو عمار تكلم في الميكرو
2: ودي الكهرباء برا والدنيا برا شنو توري في تبروري كشني الحكاية
1: ما تصورش واحد ملايع من المواضيع هذه قد يانا في الكهرباء
2: تبروري مزل تتكلم
3: عمار يحب
2: يحب يارب متايش ولا الخبات
3: شجرة
2: حطيتها ما عطيتهاش خليتها منها الربي سبحانه وتعالى
1: صلي على النبي عمر حتى انا مفجور نتفجع لك ربتي رب
2: علي مش تفجع معناها ترسيلك في طول وانت ما بتفهمش البيعه
1: استنى دقيقه خلينا نمروا الفيديوهات معاش مروان كانت حصلنا على ناطق رسمي ولا لا صعيب برشا كان يجاوبنا في الوقت الحالي ولا لا ام في كل حالات راهو الحقيقه مبدئيا علي يشوف فيه صعيب برشا عمر خرج بشكل السياره مش كهربته عمر دونك هذا يسري قاعد يحضرنا في الاخبار به حتى يسري قاعد يشوف معنا شنو الوضع لانه الحقيقه لازم نفهم نرجع لحميد حميد موجود معنا حميد
0: اسمع فيك أحمد.
1: حميد سمع حاجه جديده
0: لا لا احمد قبل الامور استفرغ خلينا نقولوا الشيء المقابله وين كل شيء الجمهور ما عرفوش يقعد بون الشيء اللي ورا ورا البنك ديما فما زاسه تغطوا فيها اما سيما الشيء المقابله الجمهور خلاص حتى الامن ساكن قاعد وقاعد وقاعد وبعد قويه الشمس قويه الشتاء درجه كبيره دونك دونك هبطوا كل دونك استاذ قابلنا فرقنا فما حزنا فما امن فما جمهور فما لاعبيه دونك احنا ما نجموش نمشيو الشيء المقابل وين الفيستير فما
1: مسؤوليه
0: نحاولوا ناخذوا المعلومه
1: فهمك.
0: الى حد الان كما قلت لك علي شوف في حتى تيران ولا براتيكابل احنا نغزروا له توا وانا الغضوب كله جلد جلد دونك صعيب ياسر. حتى كان قصة الشتاء توا باش نشوف الاربيتر يدخل يعمل لك الفيس هذاك يشوف الكرة بامبي ولا الكرة تجري ولا
1: ايش بامبي يا ولدي شو بامبي ثم شيء هو انت كان تحط سيق تهرق لوطه تو حميد معناتها احنا ممكن بشكل هزلي اما الحقيقه معناها على الفيديو اللي نشوف فيها اللي بعثته انت مستحيل حميد يتلعب ماتش معناها ما نعرفش معنا الناطق الرسمي استنى حميد اخذ معايا معنا الناطق الرسمي الملعب التونسي بدر الدين ناصف مساء النور.
4: مساء الخير احمد ومساء الخير للمستمعين مضايق الكل.
1: مشكور الساعه اللي دخلت معنا مباشره في فورم سبورت موجود معنا ديريكت من الحقيقه الفيديو اللي نشوف فيها بدر اول حاجه الساعه طمني على الناس الغادي الجمهور الملاعبيه ستاف تكنيك انتوما زاد ستاف الاداري
4: باه هو السيتواسيون معناها البشريه الحمد لله لاباس الامطار هي اون فيت معناها تهطلت يمكن بعد وصول لاعبين وبعد وصول الوفود وحتى وصول بعض من جماهير نتاع الملعب التونسي الحقيقة الطبع معناها كنت نشوفه يدولي المطر مازال تتهاطل هنا شي باردو الكونديسيون يظني شفتوها الكل في الفيديو والحقيقة صعيب برشا مازالت الديسيزون نستناو في الكوميسير وليزاربيتر أما صعيب ياسر باش تلعب مباراة في الكونديسيون اكتويل
1: باهي. أول حاجة ساعة الحمد لله أنت طمنتنا على الناس هذه أهم حاجة معناها ملعبية ستاف جمهور غادر بدر
4: لا جمهور مازال يستنى أحمد مازال يستنى في السيزون
1: والناس اللي في المدارج المكشوفة بدر
4: الناس اللي في المدارج المكشوفه ما عندنا ينجموا يهبطوا دونك هبطوا تخبيوا اللوطه تحت المدارج اون اتوندون
1: باهي هذه ساعة الحمد لله هذه اهم حاجه قبل الكوره قبل كل شيء باهي باهي هو توا ب 45 دقيقه المباراه نورمالمون تبدا بعد 15 دقيقه الطاقم التحكيمي يجي يحكي معاكم
4: طاقم التحكيم توا يقول لك هو في البروتوكول نستنى نص ساعه نشوف السيتواسيون معناها كيفاش باش تكون بعد يتشاركوا في مدينه بعضهم مع الكوميسير وبعد شوفوا الليتا اسكو مازال ينجم يلعب ولا تيران وما ننساوش راهو فما حاجه مهمه ياسر اللي هي ملعب النايفر ما فيش اضاءه
1: حكينا عليها النقطه
4: بالضبط فوالا حاجه مهمه برشا كان جات يمكن فيها اضاءه نجم نقولوا احنا كيتوخر الماتش اكثر يمكن من 30 دقيقه تهفت شويه شويه خاطر الغازون تاع نايفر باهي ما شدش الماء نجم بتاتر نقول لك فما بوسيبيليتي مي باللي كونديسيون اكتويل وما فماش اضاءه مع السحب الموجوده وكذا صعيبه ياسر الحقيقه لي كونديسيون وما نتصورش كان باش تتلعب المباراه
1: باهي سؤال رايك الخاص لا اسمع هو هذا رايك الخاص وراي انا وراي سمير السليمي وراي عمر جمل حتى يسري ومروان الحقيقه شافوا الفيديو مش نقول تصدمنا ما بالحق معناه عندي سؤال بسيط جدا هل عندكم علم كاداره الملعب التونسي واكيد كنت حكيتوا مع مسؤولين نادي افريقي بقرار ولي تونس بتعطيل الدروس
4: لا اما كيما اي مواطن معناه يظل انا فيديو ولادي يقراو دونك جات في رسائل كوم كوا يلزم نروحوا بصغارنا من المكاتب دونك سمعت بها دو فاسون بيرسونيل الحقيقه
1: والله يا بدر شو نقول لك اول حاجه معناها شو نقول لك فيديوهات قاعده توصلني تباعا من عند حميد الشويقي سير بلاس هو واحمد الدشراوي يعني تو ثم فيديو باش نمروها الحقيقه مش امبراتيكابل غادي شويه من امبراتيكابل معناها مستحيلات السبعه كونه هذا مش راي شخصي على الاقل
4: ما تواصل الامطار احمد مستحيل كما قلت لك معناها في الكونديسيون اكتويل صعيب هي يلزم تستنى الامطار تركح وشويه وقت باش ينجم بتاتر الماء يمشي في السيركوي وكل شيء واللي هذا يطلب
1: دريناج
4: مع كما قلت لك معناها ما فماش اضواء في ملعب دي نايفر دونك طيب ياسر نشوفوا في السوليسيون هذه على كل ننتظروا معناها قرار المشرفين بطبيعه المباراه باش نجموا نتاكدوا من المعلومه
1: باهي سمير يظل هذا الكل يجيني سؤال على الواتساب يقول لي هل تتذكروا مش على الواتساب على الفيسبوك يقول لي تتذكروا ملاعب المغرب وقت اللي حفل الافتتاح كنت حاضر انا الغادي في 20 30 دقيقه بكل امطار الغزيره هذيك تشوفوا عمار تفرج اول حاجه عمار خرجت تهنيت على السياره الحمد لله
2: سترة المولى
1: الحمد لله شوف الفيديو شوف البقاء شو ليه مستحيل اول حاجه بدر تقعد معنا جوست 30 ثانية كان امكن ما نعرفش كان معايا بدر ولا لا بدر مازال معايا 30 ثانية تبقى معايا بدر اي تبقى معايا بدر رجلوا الفيديو شوية يسري ولا نوصف لك الصورة انت عايشة غادي ديريكت انا الناس اللي تبع فينا سبور باي موزايكا فاهم ولا على اليوتيوب قلت معناها الملعب بلغة اخرى عمار تقريب
2: مستحيل
1: حفاظا على الرؤية
3: غير واضحة
2: كل شيء
3: رؤية غير واضحة الستة غير بعد الدنيا تظلام والملعب ما غير اضاءة توخر نص ساعة في الماتش بيستنى المطر تكف وتنقص شوية يدخل عليك الظلام، من المستحيل تنجم تلعب الماتش، خاصة وأنه الماتش بالفار، الفار توا الرؤية غير واضحة، وبالتالي معناها سلامة للناس الكل الماتش يتأجل أكثر الأقل.
1: واضح. بدر ما أشكر، مازال عندك ملاحظة أخرى ولا لا؟
4: بالضبط بالضبط، موافق 100% اللي قاله سمير توا، دونك الكل ما يظهر لي واضح، معناها الرأي نتاعي أنا كما قلت نستنوا لذي فينال نتاع الكونسيبت الماتش نتاع الأربيتر ونعلمكم
1: إن
4: شاء الله.
1: أنا نتمنى لكم السلامة قبل كل شيء، هذه أهم حاجة. جماهير ملعب التونسي، الناس اللي حاضرة في الملعب، من قوات الأمن، من الحماية المدنية، من لاعبية الملعب التونسي، من لاعبية النادي الإفريقي، طاقم التحكيم، ثم حكم سلوفيني راه يتفرج يقول شنو هذا، ولو أنه حتى في سلوفيني يظهر لي حتى هما عندهم كيف كيف. الفيديو تحكي وحدها الحقيقة. خليها أمود سبليت مثالش يسري باش الناس تبعنا وتفرج معنا على الفيديوهات. آخر كلمة، آخر كلمة قبل ما نتعداو في هالدرجين، مازالوا نحاولوا نحكي على المنتخب الوطني التونسي وعلى تطوير كرة القدم التونسية. سمير،
3: هذيك المنشآت نتاعنا بيانسور، هذه قوة قاهرة بطبيعة الحال، أمطار غزيرة، معناها سلامة اللاعبين قبل كل شيء بيانسور، سلامة الجماهير، سلامة الناس الكل. تتأجل الماتش بيانسور، لازم يتأجل الماتش مصلحة العباد كل، أكثر ولا أقل. هذه أمطار غزيرة فجئية، جات بصفة فجئية، ما نجموش يلعبوا الماتش في ظروف طبيعية بطبيعة الحال.
1: به عمار قبل ما نعطيك الكلمة يقول لك ماشي يحكي علينا احنا ولا على المسؤولين في ملعب التونسي اللي كان معانا، مسؤول ملعب التونسي ولا على الجمهور ولا غيره، قال لك مازمكش تعمل انفلونس على الحكم، خليه هو يقرر. والله ما يستحقش انفلونس، كان يتفرج على التصوير.
2: مين الحكم؟
1: تونسي
2: تونسي ما انا هو يسمع فينا تو غادي.
1: والله ما نعرف، وقال لك قال يفو لسي لي زاربيت ديسيدي
2: عجب العوجي
1: ان با لي انفلونسي، عنده حق نحترمه راي، ولكن
2: ماشي يخلي الكره باش يغرب شرميها بام بيت الكره تاعي، لما بام بيت تستوي يروحوا على رواحهم
3: في الشوارع. هذيك قبل عمار عمار بام الكره تو الفار هو اللي ياخذ ديسيزيون ابار بام الكره ويشوف براتيكابل ولا لا. الفار اهم حاجه يشوف الصوره مليح ولا ما يشوفش هكا ولا عمار. احنا من هنا احنا من هنا تي على متر وما نشوفوش، دونك فما
2: تسجيل افضل حاجه هو
1: التسجيل. يعني يظهر لي قبل الكوره، قبل كل شيء، سلامه الناس وسلامه الناس اللي مشات للستاد واللي خمم في ولده. تسمع فيه بدر قالك حتى انا كونسرني ولادي يقراوا، دونك هما بيدهم يدخلوا بعضهم لمنا لمنا. حميد معشك، مازالت عندك كلمه ولا لا حميد؟
0: لا احمد ما ظهر لي انا ليك مازلت نقابل فرد بلاصه
1: نسيت الموضوع هذا، نسيت ونسيت حميد في المغرب.
0: المغرب تعاود نفسه
1: لا مش انا عادش مدخلني انت في هذه النايفرت. حميد في المغرب ما شاء الله
3: نتذكرها
1: ايه اخويا
3: وين شنو دخل
1: ما هو ما شاء الله معناها. والله ما شاء الله عليك حميد، معناها يعطيك الصحه
0: ان شاء الله روح سلامات.
1: المهم اللي سكت روح سلامات. احنا التونسي ديما يحب يفدك هكا كل شيء، لكن الحقيقه اللي ريناه يخلي الناس تخاف شويه، ماهيش ايتاد بانيك، لكن نردوا بينا ناخذوا حذرنا. ولي تونس ديجا خنعاود نذكر بالبلاغ بالنسبة اللي قرر ولي تونس، دونك البلاغ شنو فيه؟ البلاغ يقول كونه بنظر لرديئة الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بكميات كبيرة بولاية تونس بداية من الساعة الرابعة مساء، وتوقع تواصل نزولها تبعا لإشعار المعهد الوطني للرصد الجوي بنشرات التحذيرية وخريطة اليقظة خاصة، وللتقليل من المخاطر السلبية المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمان لسلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والإداري، وبعد التشاور مع بعض مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث بياتها وتنظيم النجدة، قرر والي تونس تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بالجهة مساء هذا اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 بداية من الساعة 3:00. الإمضاء الوالي عماد بوخريس، احنا لحظات وباش نحكيو عن المنتخب الوطني التونسي.
5: فرام سبور، فرام سبور، كل خميس بالمدي ساعتين للأربع العشية.
1: الناخب الوطني معين شعباني يعلن غدوه نص نهار عن قائمه الملاعبين المدعوين لزوز مباريات الاولى من تصفيات المؤهله لكاس افريقيا ومباراه الوديه الثالثه ضد المنتخب المباراه الوديه ضد المنتخب المالي، ووقع الغاء المباراه الرابعه لانه موريتانيا طلبت فلوس باش يطلع معنا، والا نخلصوا لها اللي بيدها فيهم باش يجي من كوت ديفوار، وهذا صعيب شويه الحقيقه، كان نجموا نحقوه وقت اللي في الظروف هذه
2: فلوس
1: موريتانيا
3: قبل كانوا يخلصونا هذوما المنتخبات محترمين كانوا يعطينا هم الفلوس ويلحقوا بينا باش نلعبوا لهم. تو ولاو يطلبوا علينا في الفلوس والاقامه والبيي دافيون وكل شيء. صح عليهم كهو
2: صح عليهم. خلينا رواحنا.
3: اه وي
2: هي هي هي, هي افضل منك حتى في كاس افريقيا.
3: بيان سور بيان سور.
2: كاكاو كاكاو خليونا كيك زيد. والله الواحد والله ساعات الواحد قلبه يوجع والله. جبار واحد يتكلم
1: والله شيء اسبه زوز مشاكل بالنسبه لي معين شعباني في القائمه ذي وسط الميدان بما انه راني خزيره مش موجود. اعتزل لعب دولين يعطي صحة لعب 5 مباريات. الصخيري طلب كونه ما تمش دعوته. في المقابل ثم بعض الاسماء اللي سجلت نقاط في البطوله. الكونتاروبور بدا من عند سي مروان. نبدا بك انت, شكون من اللاعبين اللي سجلوا نقاط في بدايه المرحله الاولى متاع البطولات في تونس ولا خارج تونس؟
3: وفي ساعة باش نتكلم عن زوج توجهات. راه التوجه المنطقي يقول لك اللي في فورم تعيط له كي بيرسونال مهما يكون سنه. والتوجه الثاني ان نخمم, خاطر معين العقد نتاعو 4 سنوات, نخمم في كاس العالم كيفاش باش نحضر له مرتوى بشويه بشويه. وقتها يكون توجه اخر مختلف تماما ونولي نعمل نوعا ما على اللاعبيه اللي سنهم يسمح لهم ان يكونوا متواجدين في الكاس العالم الجاي. هذا توجه وهذا توجه. معين شنو يحب يعمل بالضبط مانيش ما عندي شيء المعلومة صراحة, لكن المنطق يقول أنه الملاعبي الحاضر هو اللي يكون موجود في المنتخب.
2: تنجم تشب في الإكيب ناسيونال
3: اي
2: ما تنجمش. عندك باي سيدي أنت تحب تمشي, أنت ماشي لكاس أفريقيا, أنت ماشي لكاس أفريقيا 2027
3: ما زلت
2: عندك يعني مقابلات مهمة
3: وي.
2: وحتى تنجم مع المستوى اللي توا ولا في افريقيا وليت انت ديجا في كاس افريقيا ينجم عندك شونس باش تمشي.
3: انا ما قلتش التشبيب راو بين عمار
2: لا سمير اني نحكي اون جينيرال خاطر من كاس العالم وهذه ما تروح نشبو.
3: لا لا مش حكايه التشبيب عمار. يجي نقول لك حاجه, بين الملاعبين اللي عمرهم 22 23 سنه و 24 سنه وبين الملاعبين اللي عمرهم 32 فماشي فرق فنيا فماشي فرق فنيا ما فماش فرق. عاد انا نعيط 23 سنه استفاد منه كون عايت واحد 33 سنه وماهوش مشي عاد.
2: اي اما لازم سمير يكون في نفس المستوى وينهم 23 سنه.
3: حتى كانت اهلنا لكاس افريقيا ان شاء الله نتاهلوا بيان سور. ما عندك حتى حظوظ انك تنافس, هذه واضح
2: بالضبط.
3: ما عندك حتى بالكبار ولا بالصغار بالتوانسه ولا اللي يلعب.
2: اما سمير كي ما تمشيش لكاس افريقيا خابت امل كبيره في تونس.
3: شكون اللي ضمنك باش تمشي بالملاعبين اللي عندهم سواديزون
2: نجيب اني بعض اللاعبين نتاع الخبره؟ واذا كانت تحب تجيب معناها لاعبين صغار تنجم تحطهم في التشكيله. اما احنا تو معني وينهم اللاعبين الشبان اللي نحكيوا عليهم؟
3: وينهم اللاعبين فوق 33 سنه نحكيوا عليهم؟
2: انا نعطيهم لك بالاسم سامي بلاست راني خذيره مثلا وولياس الصخيري في المستوى ماهوش بعاد برشا. فرجاني عيسى العيدوني ماهوش بعاد برشا.
1: انت قلت صغار تو
2: نحكي لك ماهوش بعاد برشا. هذوما اللي انا ما قلتلكش صغار
3: مالي فوق
2: قلت لك ما فماش لاعبين صغار باش تطورهم. اعطيني لاعبين صغار
3: هذوما اللي فوق 30.
1: كنت تحكي انت تو قلت الفرق مطالبه كون حمزة العبيدي
2: يزمو يلعب. ضد لاعبين صغار ضد اني ضد. جيني تقول لي شبب في جمعيتك منتخب ما تجم تشبب فيه منتخب الحاضر يجي يلعب
3: بالضبط.
2: الحاضر
3: بالضبط معاك
2: والله اللي يبدا عمره 100 باش تعاوني اتفضل. أيوة. ماك باش تعاوني
3: حاضر وباش تعاوني
2: بالضبط.
3: هما لا حاضرين ولا باش يعاونوك.
2: لا فما لاعبين
3: باش حاضرين 32 سنه لا حاضرين وباش يعاونوك. والتجربه ورات الشيء هذايا. تجربة ورات شيء هذايا.
2: تجربة وين مثلا؟ احنا جبنا لاعبين يا وجيب 23 سنة.
3: قبل لا لموشي كانوا موجودين في المنتخب وما حتى شيء.
2: وحتى 23 سنة فما حتى شيء.
3: ايش دونك؟ يا ابن اخي نمشي في الصغار ولا في الكبار؟
2: يا ودي الصغار ما تنجم ما فماش لاعبين صغار تو تنجم اعطيني لاعبين صغار مثلا يستحقوا يوجدوا
3: في الكبار.
2: هاني اعطيتك مثلا الكبار اعطيتك راني خذيرة ما فماش وما فماش يعني عيسى العيدوني ما فماش راني خذيرة وسخيري نهز عيسى العيدوني ونشوفوا جاني سيسي.
3: أيوة معنا باش نرجعوا احنا نقطة البداية.
2: الوضع يطلب مش الوضع يطلب هاك تصبر هنفرد عمر سخيري ورانا وراني خذيرة
3: يا اخي بالله مانيش يضدهم
2: راني خذيرة راني خذيرة اني كان جيه فما بديل عليش
3: ركزت على راني خذيرة تجربة فيش مش على روحه
2: خاطر تجربة فيش لخاطر احنا راني خذيرة هزيناه للمنتخب يجيو يا حراير كورو الفطاير هزيناه للمنتخب وقعدناه ولعب وشافوا العالم جاء بعد كاس العالم وبعضكم ما عادش يحب يجيك
3: خليني
2: الفرجاني ساسي اللي كان عنده هوني منيش ندافع عليه يعني الفرجاني ولا اسمه العيدوني منيش ندافع عليه لم لاعبيه هذوما هزوك الكاس العالم مش عملت اعطيت لهم مدير كاس العالم
1: نحيته
2: اعطيتهم مشتا كيما انت اعطيتهم مشتا جاوا جماعه من برا الصخيري والاخ راني اعطوك مشتا
1: انا مش نسك
2: تتحمل مسؤوليه
1: خليني من راني خذيرهم الفرجين
2: اما احنا نقلقوا من الناس احنا ما بحكيوش عليها احنا عندنا مشكله في تونس نقلقوا من الفرجين يعطيني شنو عمل لك تو رشح كاس العالم
3: فما فرق
1: نختم
3: بين الخطاب ربما اللي مس وبين خطاب الواقع المعقول به اللي تعمل به كل الدول في العالم الكل. المنطق يقول الحاضر يجزي الملاعب حاضر كما قال عمار حتى عمره مين عيت له. احنا مالوروزمون وضعيتنا خاصة جدا لانه ما عناش فرق كبير بين ملاعب 32 وملاعب 23 الكلها كيف في نفس المستوى.
1: به يا سمير حكيته على وسط الميدان وخذ حظه في 10 ثواني هو عنده مشكلة ريرقوش اليوم
3: ايه.
1: شنو الحل؟ نعيطوا الجوار كبير في العمر ولا شنو نعملوا؟ هاك عندك مشكل في الارير جوش اليوم
2: عندك بن حميده عندك
1: مضروب
2: عندك علي معلول عندك اني لعب نجم تقسيس زاد العبدي باش نحيو زادها
1: ما قلت شيء نسال فيك انا
2: نحيو زاد العبدي
1: ما نعرفش نسال فيك
2: ما عندك اللاعبين يا ودي انت في حاجتك في طول اللاعبين محسوب شوفك يعني انت في عندك ملاعبيه تلعب في السيتي وتلعب في البي اس جي وتلعب يا ودي عندك لاعبين ما عندكش افكتيف انت في تونس ما عندكش لاعبين على مستوى عالي الحضري زازي علي معلول 36
1: شيرني نورمالمون موجود
3: شيرني موجود والوليد نتاع المستير يوسف الحرش
1: يظهر لي ايفنت روا معنيش بوجلبي
3: اي لا معني هذاك ينجم يستد ومن للمستقبل.
1: معلومة جينا توا بشكل رسمي تأجيل مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي إلى موعد لاحق بسبب تساقط الأمطار ورب يسترنا جميعا. وتوجيكم توا هيبة في الأخبار تعطيكم كل تفاصيل المعلومة الرسمية تأجيل مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي. مشكور جدا ناطق الرسمي بدر الدين ناصف ومشكور جدا حميد الشويقي وأحمد دشاو على كل معلومات اللي مدونا بها. لحظات تجيكم هيبة في الأخبار ويجيكم أحسن في على كل سن وإن شاء الله يا ربي فورم جي يجيكم اسكندر إبراهيم.
5: Forum Sport. Forum Sport. Kounia Ekhmis, Belmadi Sardin, l'album Tarachia. Sahri à la mosaïque, et y'a Bennett l'FM. برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده تكلمونا على 71 113000 وسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبرين كل ليله ربحين
6: اي اما وين التحدي

0: تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. والي تونس عماد بخريس يقرر تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بالجهة مساء اليوم بداية من الساعة الثالثة للتقليل من المخاطر السلبية المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمانا لسلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والإداري. ووفق بلاغ نشرته الولاية تقرر تعليق الدروس بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بكميات كبيرة بولاية تونس بداية من مساء اليوم وتوقع تواصل نزولها تبعا لإشعار المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي السياق ذاته وتبعا للتقلبات الجوية المسجلة بداية من ظهر اليوم الخميس وإلى غاية السبت المقبل والتي ستتميز بتهاطل أمطار رعدية قد تكون غزيرة جدا محليا مع هبوب رياح قوية وتساقط البرد، المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة مستعملي الطريق إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر والتخفيض من السرعة وملائمتها لحالة الطريق ومستوى الرؤية مع ترك مسافة أمان مضاعفة بين العربات لتفادي الانزلاقات وحوادث الاصطدام، إضافة إلى عدم المجازفة بالمرور في التجمعات المائية أو أماكن سيلان الملاه مهما كانت الأسباب. والمرصد الوطني لسلامة المرور يدعو إلى مضاعفة الحذر لمستعملي الطريق الموجودين أو المتجهين نحو ولايات سليانة وزغوان وتونس الكبرى ونابل والقيروان وسوسة والمنستير والمهدية نظرا لتوقع تركز الكميات الأكبر من الأمطار هناك. المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بولاية قبلي عزوز صالح يؤكد تحقيق تقدم في تزود الجهة بالكتاب المدرسي حيث ما تزال 4 عناوين فقط غير متوفرة بالنسبة للتعليم الثانوي، مشيرا إلى أن نسبة تزود فرع المركز الوطني البيداغوجي بالنسخ من عناوين الكتاب المدرسي المتوفرة إلى اليوم قاربت 92%، ومن المرجح أن يتم التزود بكافة النسخ بما في ذلك العناوين المنقوصة مع موفى الأسر الأسبوع الجاري. في أخبار العالم، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي يقول إن الدولة وقواتها المسلحة قادرتان على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي، مؤكدا أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية. وفي سياق متصل، لم تأتي زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في توقيت عادي، فالسعودية تواجه تصعيدا متزايدا من الحوثيين الذين وسعوا تحركاتهم على الساحل اليمني باتجاه باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وفي المقابل تنظر القاهرة إلى أمن البحر الأحمر من زاوية مختلفة، فالممرات البحرية ليست فقط قضية أمن قومي وإنما ترتبط مباشرة بأمن الملاحة وقناة السويس. التفاصيل في تقرير خول الكعبي.
2: زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة تأتي في لحظة إقليمية شديدة الحساسية عنوانها الأبرز الحوثيون والبحر الأحمر، فما يجري لم يعد مجرد مواجهة داخل اليمن، التقدم الحوثي بدا يقترب من أحد أهم الممرات البحرية في العالم وهو باب المندب، مع ما يعنيه ذلك من تهديد مباشر للملاحة الدولية ومن تداعيات محتملة على قناة السويس ومصالح مصر والسعودية معا. المعلن رسميا حول زيارة ولي العهد السعودي لمصر هو بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وأمن المنطقة، لكن خلف الأبواب المغلقة تتحدث تقارير عن بحث الرياض عن دعم مصري في مواجهة التهديد الحوثي وعن تنسيق يتعلق بأمن البحر الأحمر والملاحة. السؤال الأكثر إثارة هو هل طلبت السعودية من مصر تدخلا عسكريا؟ حتى الآن لا توجد معلومات رسمية تؤكد اتفاقا مصريا على إرسال قوات إلى اليمن أو المشاركة في ضربات عسكرية ضد الحوثيين، لكن هناك سيناريو آخر يبدو أكثر ارتباطا بمصالح القاهرة، تنسيق بحري وأمني قد يشمل تبادل المعلومات، مراقبة التحركات الحوثية وحماية الملاحة في البحر الأحمر، فمصر لديها مصلحة مباشرة في منع اضطراب البحر الأحمر لأن أي تهديد مستمر للملاحة يمكن أن ينعكس على حركة السفن المتجهة إلى قناة السويس وإيراداتها. أما السعودية فتواجه واقعا أمنيا جديدا مع اتساع نطاق التهديد الحوثي في وقت لا تبدو فيه واشنطن تكون مستعدة للانخراط عسكريا بشكل مباشر في مواجهة مفتوحة. واللافت أن البحر الأحمر أصبح اليوم نقطة التقاء ثلاثة ملفات: أمن السعودية وأمن مصر وأمن التجارة العالمية.
1: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سنة الهمالي وكمل فريق على كل ثاني. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: يهنيكم الروية، تحية لكم الناس الكل. الحمد لله على أمطار الخير، الحمد لله على نعمة ربي. إن شاء الله دائما تكون هذه السقية سقية رحمة لنا الناس الكل. السلام عليكم وين ما كنتوا، هذه على كل لسان من توا حتى الستة نعملوا متابعة للوضع الجوي مع بعضنا على موجاتنا. رحمة بالكيب الكل من توا حتى الستة العشية. رحمة بخونا شاكر في ستاندار يستقبل تليفونات بكل محبة على 71 100 و13 71 100 و13. بعد شوية عنا استميت زنركاش من هدي موزيك فام. رحبوا بأيوب وبيصري معنا في الإخراج الرقمي. أهلا وسهلا شباب. أخونا خالد قطات مرحبا، أهلا وسهلا في الإخراج، تحية ليك. تحية الأخت أميمة عليا اليوم زهت لها في النوار، لبسة النوار باش نتقابل ندربك علاش، دونك جوها حاحلة جو. يلتحق بينا شوية آخر يونس الفارحي اللي واحل في السيركولاسيون. سيسر رواحكم أنتم اسمعوا موزايك فام، تعطيكم كل المستجدات فيما يتعلق بحالة الطريق. مرحبا سونيا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك،
0: كيف الحال؟
1: شنو الأمور؟ إن شاء الله تكون طيبة.
0: الحمد لله، يتقبل الشتاء به برشا.
1: أيوة
0: الأمور واضحة
1: إن شاء الله.
0: أمطار خير
1: إن شاء الله. أمطار خير، ونقولوا اللي يسمعوا فينا يردوا بينهم على رواحهم.
0: فوالا اكزاكتومون، هذا هو. كيفاش كانت حلقتنا البارح؟ خليني اختولي بموفق
1: بيست اوف. يعني هما احنا كيفاش معناها نطالبوا باصلاحات في قطاع التعليم،
0: صحيح.
1: وما نسمنوش الناس اللي اختارت انه تكون في هذا المجال، الناس اللي تكونت في هذا المجال وضحات وتعبت وكانت عندهم رؤيه واضحه لمسارهم المهني اللي هو باش يخرج باش يكمل باش يولي معلم.
0: سونيا العقبه لنا،
1: والله اختفتها من فمي. العاقبة لنا.

0: خاطر قرار.
1: دمتي بشوشة ودمتي سعيدة ودمتي ودائما ضحكتك يا رب.
2: خطر القرار ايه خطر القرار,
0: القرار ايه؟ فيه حماية لذهن الطفل ما يحبش يركز مع العالم اللي هو فيه, يحب يشوش عليه بالنوتيفيكاسيون.
2: صحيح.
0: احنا كنا نعرفه صغار وكبار اللي سكرولينج
3: Elle est super intelligente quand même.
2: Elle est super كيف صحه خالد قطاع دائما مبدع سيدي. السلام عليكم الناس الكل, ابعثونا تصور والفيديوهات نتاع الامطار. تحيه الاول فيديو يجينا التو من سوسه من عند باسم الدشراوي على 23,513,000. الامطار تبخنس تقصديه نتاع سيدي لطفي بوشنيق تشهد عليا الامطار.

صار تشهد علي المفر ويهنيكم الروية. تحية لكم الناس الكل قاعدين تبعثونا في الفيديو على 23500 و13000. سلام عليكم وين ما كنتوا. الحقيقة أمطار خيرات طو بعد شوية نعطيكم أكثر تفاصيل وين موجودة الأمطار وكيف كيف مع الوطن الجوي تكون عنا مداخلة في المباشر. قبل هذا صوت اختاروا الأغنية لومبوتياج. اليوم اخترت لكم بلو البويز باند اللي تعرفوا في ديبيو ديزاني 2000. البلو عام 2002 كان عام السعد عليهم لأنه الأغنية هذه كانت تحتل المرتبة الأولى في ترتيب سباق الأغاني. One Love واحدة من أحلى الأغنيات وفي نفس العام عملوا ديو كي رستي دون لي زانال غنية سير هيلتون جون وما أدراك ما سير هيلتون جون. Sorry seems to be

0: فرينا الصوت الحقيقة بلو ندثروا بعض للأسف شديد ما كملوش حال بويز باند الكل يعني تقريبا من ذا بيتلز وانتي جاي ما يدوموش برشا برشا. على كل حال السلام عليكم الناس كل صوتوا يا أما الوان لوف وألا سيمس تو بي ذا هارد سورد شو تصوت الحقيقة صوني
1: One love. رغم هي الثانية تعجبني برشا مع إلتون جون.
0: الثاني
1: أنت ناس مع
0: One Love. يحب مرة بركة ولا برشا مرات؟
1: برشا مرات.
0: كيف دختي شو سونيا؟ صح عليك. كيف دختي شو؟ الإنسان بالنسبة لينا لا يحبه إلا مرة واحدة ولا يحبه إلا امرأة واحدة.
1: أكهم. ما صدقيش
0: هذي. هاك أتقولتي؟ قلتي.
1: ينجم يقعد مع شخص مخكي معناها حياتك مع في الميموار متاعك أما من الصعيب.
0: أنت كيف دختي شو دونك؟
1: أي
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: الخضرة الكل.
0: ثم حتى مشكل ربي عديلها بعد منير محمد منير أنا قلبي مساكن شعبية هذه هي الأغنية اللي تخرج على أخنا صونيا اليونسي.
2: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسويس
3: عائلة ديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة تفقدني فيها أمي بحضنها ورعايتها
4: وإطارات ومربين بتأثيرهم
3: ورفقتني زيدة يد أمنة بيا
4: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
3: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية
4: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا.
5: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.
6: على كل لسان بالاثنين الجمعة من الأربعاء للستة العشية.
0: السلام عليكم الناس الكل مرحبا بكم في الاستماع. نمشي وتوت سويت الميتيو فرد مرة قالوها اليوم يلا
6: الميتيو
0: ناخذ مباشرة من المعهد الوطني للنزل الجوي معنا مدام سعيدة. مرحبا لله هلا وسهلا كيف الحال؟
7: أهلا بك خي حسن تحية ليك وكل محتمية تعيش مزايك
0: بارك الله فيك
7: الحمد لله كل بخير
0: الحمد لله. دونك نشراتكم جيت بيل بوال حسب التوقعات. الأمطار توا هيت نحكيه وين عنا بالضبط المناطق اللي فيهم أمطار تقعد تهاطل في الساعات هذه؟ أيوة.
7: أي خلايا رعدية توا نشطة خاصة في تونس الكبرى كذلك في جنوب ولاية بيجة كانت سجنة زادة كمية أمطار في جنوب ولاية سليانة عين بوسعدية كذلك شمال ولاية الكيف في العالي وفي الوسلاتية كانت كميات بين 10-15 مليمتر في القيروان. في عين بوسعدية على كمية سجناها كانت 35 مليمتر. طوارق كما قلنا سحب رعدية قاعدة تكونت يعني على تونس الكبرى وقاعدة تتكاثف تدريجيا والأمطار سجنا يعني 38 مليمتر في المروج و34 مليمتر في الصيدة المنوبية هذوما أعلى كميات سجناهم لحد اللحظة.
0: دونك اليوم مدام سعيدة هيت نحكيه بأنه الأمطار هذه من ميزات متاحة تصب في وقت قليل أم كميات كبيرة هذك علاش نجم
7: تعطي كمية كبيرة في وقت قصير وكذلك ترافقها رياح قوية وزادة كذلك تساقط البراد يكون في أماكن محدودة وكنا حيانا خيصة اليقظة منذ لحظات حتينا تونس الكبرى في اللون البرتقالي درجة انذار يعني كبيرة تسمى يعني مقارنة يعني خاطر كمية كبيرة كنا سجلوا فيها وصحب رعدية كانت تكثفت وكانت نشطة جدا يعني وكما شفنا يعني أمطار غزيرة سجناها في وقت صغير ومن خطورة كما قلت نجم تتكون السيول كذلك جريان الأودية في وقت وجيز هذيك عاش ردو بيدنا وذيك عاش هنحينه في خارطة اليقظة
0: قاعدين تحايلوا فيها وتكون عنا شراء معكم وداخلا بعد سويعة بعد الخمسة على العشية. ولكن اليوم اللي يسمع فينا معناه هل هذا عارض ويتعدى مدام وإلا باش تقعد إلى كاملة تصب شتي في تونس الكبرى؟
7: اللي هي في تونس الكبرى وأغلب المناطق من هنا حتكشي الليل أو الليل معناها بعد نقول احنا المغرب بعد المغرب شوية باش تقعد الأمطار هذه قوية شوية كما قلنا زاد باش تهم تو تدريجيا الساحل ولاية سوسة مستير مهدية ونتجا هما في اللون البرتقالي في خريطة اليقظة
0: حتى الوطن القبلي كيف
7: الوطن القبلي زاد النائب المعنيين زاد بأمطار غزيرة
0: اكزاكتومون دونك مناطق ساحلية
7: أكثر توقعنا كمية بين 30 و 50 ملم في ولاية سليانة زغوان تونس الكبرى نابل والقيروان بين 30 و 50 وقلنا راهي توصل محليا 80 ملم خاصة في ولاية سوسة والمنستير والمهدية
0: دونك اليوم اليقظة ثم اليقظة ونأخذوا بالأسباب. حاب نشكرك برشا مدام سعيدة بصراحة، شكرا جزيلا ليك، إن شاء الله موعدنا معاك يجدد بعد سويعة من تاو، نعرفوا تحينوا أيضا النشرات مع الخمسة متاع العشية ونأخذوا أكثر فكرة على حالة الطقس. وفي هذا السياق نقول لكم بأنه أعلن سيد ولي نابل ولي تونس عفوا عن تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بالجهة بولاية تونس، بداية من مطلثة متاع القائلة. دونك بحسب البلاغ اللي نشرته الولاية، تقرر تعليق الدروس بعد تشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة نظرا لرداءة الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بكمية كبيرة بولاية تونس، على يعني بداية من الرابعة متاع العشية، وتوقع تواصل نزولها تباعا لإشعار المعهد الوطني للرصد الجوي بنشراته التحذيرية وخريطة اليقظة. جاء القرار هذا للتقليل من المخاطر السلبية المحتملة على حركة التنقل بسبب ظروف مناخية، وضمانا أيضا لسلامة التلاميذ والطلبة في الإطار والإطار التربوي والإداري. سونيا به برشا وقت اللي اليوم نستبق يا حبذا أنه هذا القرار لم يؤخذ معناها هيت نقوله في الساعات الأخرانية، ماذا بينا أنه قول لك عبيد خلين علش ليه ما تمش اتخاذه من نص نهار برا وروح على الريح، علش فوق نستنيه المطلف
1: بالضبط. هو ما يجبش يكون قرار مستبق وهو قبل بساعتين ثلاثة معناها على الأقل مصباح، وخاصة أنه نحن نعرفه من النشرات الجوية أنه باش تكون فما امطار غزيره وغزيره، ونحن نعرفوا لي بارون يمشيو يخدموا يحطوا ليدون في المكتب، دونك يعرفوا فما وقت يخرج فيه، دونك باش يجي يتزامن مع نزول الامطار بشده. دونك انت كي وقتها تعلق الدروس وتقول لي قبل بساعتين شو مش يصير،
0: والناس تخلي
1: يوم بوتياج والناس تخدم ويولي الناس كل ضغط في الخدمه، واللي
0: مش جيب لي ولدك جيب لي ولدي جيب لي ولدي،
1: مش الناس كل عندها الاريحيه انه تهز ساكه وتخرج من الخدمه معناها
0: اكزاكتومون.
1: دونك هنا يمشي عقد باش الناس كل باش تدخلوا في حاله نتاع هلع وستريس، وبطبيعه هذه كل التداعيات باش نراو على الكيس. احنا بطبيعتنا من غير حتى تعليق دروس احنا كي تصب المطر شويه ندخلوا بعضنا معناها يولي فما بوتياج. خلي انت تو كي يولي فما مدارس وكل واحد يخمم في ولده ويزمو يهز ولده ويروح بنتو، دونك تمنينا أن يكون قبل بوقت. على كل إن شاء الله نتمنيه أنه تتعدى الأمور سلامات
0: إن شاء الله،
1: وتكون مطرة كيقول نحن فيها مطرة نافعة لبلادنا بأقل الأضرار، وربي يحفظنا ويحفظ ولادنا.
0: يا رب يحفظنا ويحفظ ولادنا. شكرا لتفاعلاتكم اللي قاعد توصل فينا كما قلت لكم على 23513000. الحقيقة هي نقولوا بأنه برشا تفاعلات قاعدة توصل فينا. الحقيقة تقول لك مثلا صديقنا بلوتو دالي يقول اليوم نحب نشكي لكم المدارس عملونا هارس اللي جاوا روحوا بزغار عاركم الربش نسكروا. هذايا من التساؤلات علاش قلنا راهو قالوا قبل انوما فيغتي معناها اون فو دو، معناها الانسان ديما كيف كيف. سيتي الواحات مثلا في العوينه امطار خير يقول لك تبارك الله الماء ماشي مريق الامور واضحه فماش فيضانات. صور اخرى قاعده توصل فينا من عند صديقنا الاسعد العبيدي، امطار كبير في اريانا معناها الكراهب معناها فيهم نيفو نتاع الماء وصل لهم بدرجه مهمة ومهمة جدا. كيف كيف عنا صديقتنا تفاعل معنا ومتصورتنا من دارها من فوق الفيديو هذوما تنهبطوهم بعد في غير مزور. صديقتنا سهير بن عمارة اللي مش الممثلة همونيم همونيم حومتها غارقة ما تنجمش تهبط حتى من في معناها من دارها تعيش في أبارتمون، دونك تصورنا من فوق في الشرقية الأمطار خيرات ما شاء الله، والزحمة في الاتجاه جهين يمشي البنزرت ولي هابط الى تونس. نكملوا ايضا الصور المرضيه، حتى اصحابنا من كندا قاعدين يتفاعلوا معنا، قال كيف يبو احنا عندنا في كندا بوغ اون فوا او جايك خويا الثلج تشوف كيفاش او جايك الثلج. دونك كيف كيف برشا ناس يقول لك انه معناها يبعثونا مساجات. اختنا الفا تقول يا صديقي شنو باش نصور لك، هاني نخرج في الماء اللي داخل لي من البراكن وشبابك خاطر نسكن في الطابق السادس الحمد لله على كل حال وربي مع التوانسة الكل. الشرقية طوى هكا جينا صور من عند مراد مالك، تحية ليك مراد، ويقول لك انه زحمة على الاخر وارفينا في التساور بفما برشا امبوتياج سيسر ويحكم اسمه مزيكا فيم وتابعونا طريق المرسى يا سيدي. وشكرا لحمد سوسي اللي بعثنا على طريق المرسى تبارك الله برشا امبوتياج قدام مطار تونس كارتاج زادة كيف كيف ما شاء الله معناها الامطار على القنطرة ذي متاع مطار تونس كارتاج كريمون في الديبار. دونك كيف كيف صديقنا الاسعد اللبيدي زدنا نسلم عليك برشا برشا وثنيت اريانا وفما براتيكمون امتي تاكسيدون دونك ردوا بالنا بقدر المستطاع بلوتو. وفي باب سعدون في باب سعدون زاد كيف كيف فما امتي تاكسيدون اللي مخلي الدنيا الكل متبلوكيا دونك في اتجاه باردو وفي الاتجاه المعاكس نحو تونس العاصمه. يجينا مساج توت سويت من عند اميره اللي تقول اون اي بلوكي او نيفو دو X2, personne ne bouge, aucune voiture ne bouge depuis 20 minutes. تقول لك وانا ولدي قاعد يستنى قدام المدرسه. ربي معاك وتضامنا الكل تضامنا بالحق معاك. مدام رحاب الرزقي تقول باب سعدون معبي بالماء ومسكر وحلنا نوصل لكم في اصواتكم راو للحمايه المدنيه. ان شاء الله يلقاو الحلول وان شاء الله كيف كيف تتسرح الامور وسط البلاد زاد كيف كيف عايمه بسم الله ما شاء الله. برشا تصاور برشا فيديوهات ان شاء الله نبعثوهم لكم كيف كيف كيف كيف خونا حمزه الهمامي اللي يقول زادة معبية ما شاء الله في سنتر بانور يتبارك الله واحدة واحدة في الكيس. برشا ناس يقول لك سيسوا رواحكم بربي نوسعوا بالنا الناس الكل. شارع محمد الخامس زادة ما شاء الله أمطار وكيف كيف فما حادث في محمد الخامس في مش بعيد على لهنية معنى مش بعيد على مش بعيد على فارك ترجي دونك ردوا بالنا بقدر المستطاع. أوبيتال شارل نيكول أمطار زادة كيف كيف أمطار الخير ويحلى الدنيا زادة في الجهة هذيك العوينة برشا زحمة في الاتجاهين مش العوينة واللي خارج من العوينة. ودونك نختموا معاكم الناس الكل النصر بلوكي. يجينا المساج هذايا من عند خونا أمير بالحسن في المرنقية تقول ولدي معناها باب سعدون تقول كيف كيف ولدي في المرنقية ويستنى فيا وانا ما زلت بيحلى في باب سعدون. ربي معاك يا رحاب يا باهية. وفي المحمد الخامس يقول لك اوني بلوكي دوبي اونور من عند صديقتنا دريل كمون. وسعوا بالكم طبعا شوية نعطيكم فكرة زادة كيف كيف على حالة الطرقات. شوية امطار نفرحوا بهم اما مالوغوزمون في كل مرة تتوقف الحياة. شكرا لتفاعلاتكم على الباش فيسبوك بتاعنا موزيكا فيما
6: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: كمين معكم احنا فيها على كل لسان حتى للستة متاع العشية نمشيو تو سويت. الهاشتاج يحكي
6: هاشتاج يحكي
0: هاشتاج يحكي من داخل سجن اللي في ولاية المدنين. اختار سجين محكوم عليه بالإعدام يواجه سنوات سجن بطريقة مختلفة عن طريق العلم والأمل وين تمكن من الحصول على ثاني شهادة جامعية ليه بعد نيله الإجازة في تكنولوجيا المعلومات من جامعة مدنين بملاحظة حسن جدا. وراء النجاح هذايا حكيت شاب ما تخليش على مستقبله رغم قسوة الظروف بعد سنوات من السجن واصل دراسته وتمسك بحقه في التعلم وتحصل في 2019 على أول إجازة ليه في الإعلامية التصرف. معنى نحكيه لهنا على لفوماتيك دو جيستيون قبل ما ينجح اليوم في الحصول على شهادة جامعية ثانية. يبلغ السجين حاليا حوالي 32 عام خل الحبس وهو عمره 19 سنة بعد ما تمت إدانته في قضية قتل في عام 2012. وحسب تصريحات شقيقه فإن الحادث كان نتيجة للحظة غضب انفعالي لكن السنوات اللي جات بعد الحادث ما كانتش بالنسبة ليه مجرد سنوات يعديهم خلف القضبان بل تحولت إلى رحلة لإعادة البناء الذات من خلال الدراسة. وبحسب شقيقه أصبح إتمام تعليمه ومساره الأكاديمي هدف يتمسك به منذ دخوله إلى السجن. شهادة ثانية من داخل السجن تحمل أكثر من مجرد نجاح أكاديمي هي تذكير بأن الإنسان قادر حتى في أصعب الظروف أنه يحل روحه ببين نحو المستقبل ويتحول أيضا العلم إلى مساحة للأمل وإعادة بناء الذات. اليوم خوه ما يطلب شيء إلا أنه يقدموا له فرصة جديدة وتوجه بنداء إلى رئيس الجمهورية للنظر في وضعيته للتخفيف من عقوبة الإعدام الصادرة في حقه. قصة نجاح تكتب المرة هذه من رحم الألم والدموع والمعاناة. سونيا نعرفوا أنه الإعدام معناش في تونس الحكم معناها يلتق به ولكن لا يتم تنفيذه. أما كيفاش أنه أتى من معناها بعد الحادثة هذه يقولك في أحد غش معناها قتل نفس في الأخر يعرف روحه بشي خطول طوع ولا إعدام ولكن كبش في الحلم نتاعه أنجح اليوم لوليد بعد 13 سنة من السجن.
1: حسن الموضوع حساس شوية خاطر نحكيه على سجين ونحكيه على جريمة ونحكيه على عائلة وألم وفي نفس الوقت نحكيه على قصة سجين ما استسلمش للغضب، ما استسلمش للنقمة، حب اختار انه هو يطور من نفسه وانه هو يلتجئ ويهرب للعلم، يعني وكأنه هو يداوي ويهذب في روحه بالعلم وهرب للعلم. يعني الحقيقة سي تري توشانت معناها الحكاية ومؤثرة، خاطر حتى شيء ما يمنع انك انت تقرأ، فما الناس عندها كل شيء، الحرية والفلوس والعائلة والسند وكل شيء، وما تقراش وما تنجحش أصلا وتتشكى. يعني هو يعطينا مثال صبور، كان صبور وكان من هذا ما قتلش روح الأمل عنده أنه هو يقرأ ويوصل، وخاصة بملاحظة حسن جدا. إن شاء الله نحن نقوله، هل المجتمع كما قادر يكون عادل، يحب القضايا العادلة ويحب العدل ويحب أنه البلاد فيها قانون يحكمها، لكن إلى أي مدى نجمو نحلو يدينا لإعادة، أنه نعاونوا شخص لإعادة تأهيله للصلح؟ إلى أي مدى المجتمع ينجم يسامح شخص في لحظة غش، في مراهقة، في تسرع، في لحظة فقد فيها أعصابه؟ إلى أي مدى نحن نجمو نحطو يدينا في يديه الإنسان هذا؟ سؤال ما نجمش، حساس الموضوع.
0: انت تقول حساس الموضوع. يونس مرحبا يا اخوي، اهلا وسهلا.
8: مرحبا،
0: الحمد لله جيت في فلوكة، قالوا لي
8: جيت نسمع فيكم.
0: الحمد لله على السلامة، برشا بوتياج،
8: برشا امتار،
0: الحمد لله. دونك جبت البنوتات والحمد لله، لاباس
8: الحمد لله،
0: خبروك الشيط. دونك وحلت في الثنية. دونك يونس اليوم مثل هذه القصص ما عندناش برشا منهم حتى في العالم، معنا فماش برشا قصص كيف ما هك. 19 سنة يدخل الحبس، اليوم 32 سنة، عنده 2 دبلوم، منهم معنا دبلوم الاخرين بملاحظة حسن جدا. طي الشباب غلط سبحان الله، لكن اليوم بالعلم قدر انه يذيء شمعة في ظلام السجن.
8: صحيح، اعتقد كونه الملاحظ او اذا كانت تتأمل في الفكرة في الحكاية من بعيد، تقول اي جدوى، شنو الجدوى اللي يعمل فيها السيدة ذي؟ معناها يقرأ محكوم بالاعدام وش باش يخرج، يقرأ وشهادة واثنين وثلاثة وحسن جدا وحتى اكسلان، شو باش يعمل بها؟ لكن المسألة مش مرتبطة فقط بقدرتك انك باش تكون تقعد في الحبس ولا تخرج، ايضا مسألة متاع اصرار

0: انه يقول لك لا فما فسحه فما روح القانون تسمح لك
1: او تخليك بالاجتهاد في حال فما ديكا معناها
0: ان شاء الله يتم النظر في قضيته ويكون كوبا ان شاء الله.
2: انا والله اخوه
0: زين صغير
2: نحب نحييه, هو الوليد اللي معناها تخطى كل الصعوبات.
0: مش حكاية سهلة يا حسن,
2: مش حكاية سهلة, مش حكاية سهلة, مش وريك الوليد ذي نجم يمشي البعيد. انا مع ضم صوتي لصوت اخوه اوكي, لانه الانسان هما انبياء وقتلوا ناس معناه مع طريق الخطا كما سيدنا موسى فهو كذا.
0: وش
2: قال الشيخ محمد مشفر؟ قال اول ضربه قاضيه في التاريخ. تحيه لي شيخنا محمد مشفر. اما ربي بعد هي اغفر له لانه كان ربي غفور رحيم, فاحنا نلتمس هذه المغفره.
0: ليه ربي يغفر الناس؟
2: ليه نلتمس هذه المغفره؟
0: كان فما في سجون في العالم بعد اللي عاد يحد يقضي عقوبه طويله شويه ويكون حسن السيره والسلوك, جي لجنه تشوفوا اسكو قادر على الاضافه المش يكون اختر على المجتمع ولا لا, شنو اسكو نجم يتاقلم على يتكيف مع يعني خاطر بيسيون النجم عدى 20
2: هذا صغير صغير
0: صغير صغير
2: صغير.
0: انا ما نتصوروش انه شي دور المجتمع
2: تصورش. أنا تصور الإنسان هذية اللي أمن بالعلم وبالأمل اليوم ممكن نكونوا عن أنت حكيت على روح التشريع هكا وليس اليوم روح التشريع مهمة ومهمة جدا. ونرجع لسيدنا عمر بن الخطاب اللي قال لو كان معناه اخترت ما بين ننفذ معناه الأحكام القرآنية وروح التشريع اللي اخترت روح التشريع, لأنه تعرف حتى في عهد القصاص
0: فوق سيدي حسن.
2: لا نحكي لك معناها حتى قطع اليد لما اخر ذلك تم رفعه لانه كان ظروف وقتها في وقت معين كان فما
0: وقت مجاعة بس غبر
2: ذلك
0: ينظر للمثل.
2: شوف هو نمشي الى زوز اسماء وعلى زوز صفات من صفات الله اللي هي الرحمه, واضح ولا الرحمن والرحيم
1: زيدة.
2: فهمتني
0: الرحمن في رحمته المتصله التي لا تنقطع
2: هذا هو. وما زالت الرحمه في امتي بحسب الحديث الصحيح معناها الى يوم يبعثون. فاليوم مثالش ماذا بينا تو منظمات المجتمع المدني والحقوق الانسان وكذا, والله هاي انكوز اليوم وهاي معناها هات نقولوا اليوم حمله مناصره لهذا السجين. ما نحبوا احنا تو ديما نحبوا نقولوا فك خرجوا العبيد اللي في الحبس وخرجوا العبيد اللي معناها تنجم تكون مظلومه, خرج العبيد اللي عديت مثلا مريضه ولا عندها فتره كبيره, نخرجوا زاد كيف هذا الوليد هذايا الذي اجتهد والذي معناها ندم معناه ما كثرش من ندم هذي انه كان نجم يعرف روحه ويطبق عليه نجم يقعد طول طن. اما ليه قال نقرا ونشوف لانه ممكن تيب واكيد راهو تيب
0: ده كان الهدف بالسجون احيانا نقولوا في تونس الهدف الاساسي للسجن هو الاصلاح.
2: لقد تم الاصلاح
1: لقد تم الاصلاح واكيد راجع روحه واكيد كبر يعني مش كيما 19 سنه كيما توا
2: صغير
1: وعمرنا ما نخافوا من حد قراره وانسان يعني في الظروف هذيك كمل قرايته عمرنا ما نخافوا منه قدرة ربي معناه نحن نتمناه أنه ينظروا في حالته على خاطر إذا يخرج المجتمع وهو خذيه فرصة أخرى وهو كمل قرايته نتصوره بش يخرج عنده برشة معنويات عالية وخاصة ما عندوش النقمة. أيوة. والمجتمع زيدا ما يزموش زيدا يكون هو بيدو دور الجلاد زيدا خاطر احنا ديما حد يحب يصلح ولا فما هدف فما امل انه هو يتصلح الناس تردد تفكر فيه تلعن فيه كانت عارفة تذكروا بك الغلطة هذيك
2: للأسف
1: يعني شديد. ان شاء الله نتمنيه تفتح له صفحة جديدة
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لكل حال. وان شاء الله اليوم الطلب اللي قدمه اخوه وكيف اللي احنا معناها كل انسان يؤمن بالحرية وكل انسان يؤمن بالعلم ما نجم كان يناصر هالطلب هذايا. وان شاء الله اليوم رئيس الدولة ينظر نظرة معناها رأفة لهذا الشاب لانه شاب هو صغير غلط سبحان الله اليوم نجح واليوم يحب يعود إلى الحياة من باب العلم فكل التقدير اللي هو. وإن شاء الله على كل حال نسمعه خبير زين عليه وربي يفرج على كل مكروب.
3: عشاق يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة في العشية
2: احنا نكملوا بعضنا حتى للستة في على كل لسان. نمشي تو تسويت الجود فايبس
3: جود فايبس
2: يلا ذي اغنية سامية الحامي المفضلة في انتظار تعملها ديو مع صابر بيعي سيدي منصور على موجات موزيكا.

توب 3 نشوفوا أكثر 3 أغنيات محتلين الترند وأيضا محتلين المرتبة الأولى على سبوتيفاي وورد وايد. توتويت المرتبة الثالثة بتكون بنيو أنتري الأديلا، الأغنية اسمها أين تلاقى.

احتل المرتبة الأولى بعد ما كنت في المرتبة الثالثة والثانية ب 5.8 مليون استماع يوميا على منصة سبوتيفاي. نحكيه على بيبي واو تتويت باي كارول تشي.

0: مرحبا بكم من ما كنت. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا ويمسركم صوت الأولى في تونس. نمشي وتتسويت الحدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان.
0: حدث المرة هذية يجينا من فلسطين سونيا ويونس. علاش يجينا المرة هذية من قرى SOS فلسطين اللي بعثت برسالة جميلة وجميلة جدا إلى الشعب التونسي وأيضا إلى معناها جمعية قرى الأطفال SOS تونس اللي كتبتها المديرة الوطنية لمنظمة قرى الأطفال SOS فلسطين مدام غادة حرزل. شتقول فيها؟ تقول شكرا لكم بحجم الأمل المتزايد الذي تزرعونه في فلسطين. أتمنى أن تجدكم أن تجد رسالتنا وأنتم والشعب التونسي الشقيق وقيادته الحكيمة بخير. أطيب التحيات نهديها لكم من إخوتكم في فلسطين ومن منظمة قراء الأطفال SOS فلسطين. نشكر في البدء فخامة رئاسة الجمهورية التونسية الشقيقة ومعالي رئاسة الحكومة التونسية على منحهم التراخيص اللازمة وإسنادهم للجمعية التونسية قرى الأطفال، مهمة جمع التبرعات من الشعب التونسي لفائدة قرى أطفال فلسطين. دمتم سندا وذخرا للأمة العربية والإسلامية عامة وللشعبين التونسي والفلسطيني خاصة. رسالة فيها برشا حب. كما نتوجه من خلالكم بالامتنان العميق لكبار الداعمين وعموم الأصدقاء أصدقاء الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS وشركائها على دعمهم المميز لحملة أنقذوا أطفال فلسطين. إن الأثر الذي صنعتموه يتجلى اليوم في أسمى مظاهر الأمل، حيث ينتزع أطفال فلسطين حقهم بالحياة وبمستقبل كريم. خير الأشقاء أنتم، نادت قلوبنا قبل حناجرنا فلبيتم النداء. نشد بكم العضدة ولا العضدة بسكن عربية صحيحة، ونسند بكم جسدا لا يعرف إلا الوقوف والاستمرار رغم الجراحة التي أثقلته بادرتهم. وتقول كيف الرسالة هذه، وعملتم بكد وجد لتنقذوا مستقبل ألاف فاقد السند في فلسطين بل وعائلاتهم الأكثر تضررا من الحرب، ورغم الدمار أشعلتم نورا قادا في مسيرة شعبنا الفلسطيني الصامد، ورسالتنا في تمكينه من البقاء والتعافي ما يزيدنا إصرارا معكم على ألا نترك طفلا فاقدا بلا مأوى وسند. شكرا لكم، شكرا محملا بضحكات الأطفال في مخيم SOS في خان يونس في غزة وبطمأنينة العائلات التي وجدت كفاف يومها وتجاوزت المجاعة والتشرد بفضل دعمكم وعملنا مع. شكرا محملا بالأمل في حقائب الطلاب الذي انتزعنا حقهم في التعليم وعادوا لمقاعد الدراسة في غزة. شكرا محملا بلهفة الآباء والأمهات الذين التقوا أطفالهم منفصلين بعد أشهر من البحث. شكرا لكم بحجم حب فلسطين لتونس وتونس لفلسطين. لكم منا كافة المودة والاحترام والتقدير. غادة حرزلة، المدير الوطني منظمة قرى الأطفال SOS فلسطين. هالرسالة هذه نقراها حصريا على موجات موزايك FM وتلقاوها موجودة زيد على الليغز سوسيو متاع قرى الأطفال SOS تونس. هي رسالة حب من أطفال فلسطين إلى الشعب التونسي.
2: احنا نشكرها على رسالة الحب هذه، وصلنا الحب، واحنا ما يشك حتى حد في محبة توينسا الفلسطينيين. وتحية القرى SOS فلسطين
0: وتونس،
2: إن شاء الله وتونس أكيد على مجهودهم وعلى دعمهم، ودعمنا هو واجب، ونحبوكم وانتم تعلمونا معنى الصبر والصمود.
0: معنى الصبر والصمود. يونس، ساعات الكلمات تخونك في كلام كيف ما هك.
3: واحيانا حب جوست نقول كلمة، أحيانا حركة بسيطة جدا في منتهى الصغر تجم تمثل في جهة أخرى بشكل آخر حاجة كبيرة بالنسبة للناس. أعتقد الناس اللي تبرعوا من خلال SOS تونس لأخوتنا الفلسطينيين، أحيانا مثلا حركة بسيطة مش برشا فلوس ولا، لكن بالنسبة للناس يستحقوا، هي الحقوق الأساسية الدنيا للبشر باش يعيش، أنه يتنفس، أنه يحب، أنه يقرأ، أنه يأكل، أنه يشرب، واللي هي في نهاية الأمر عند الغزاويين وعند نشوفوا فيهم ونشوفوا في حاجة حاجة في الأفلام وشوفها في ما يعني حقوق بسيطة لكن مجموش وصلولها بفضل جهود سواء في تونس ولا في غير تونس ولا في بفضل جهود الناس الخيرين كيف كيف في العالم الكل مش كنا في العالم الإسلامي يعني مسألة إنسانية بالأساس معناها. وأنا شفت برشا من معناها من رجال الأعمال في العالم اللي هما ما يعرفوش فلسطين وما همش عرب وما همش مسلمين تبرعوا برشا فلوس وعطوا برشا فلوس للإنسان في غزة رسالة مؤثرة مربكة موجعة ولكنها تبعت برشا أعمال.
0: ولكن زيدا نقولوا كيف كيف الكل إنسان أعطاه دينار تبرع بأي مليم فإنه الفلوس وصلت اليوم وهي تقريبا اكسبلوا كبير اعجاز واضح واضحين. شكرا اليوم للبنك المركزي التونسي لرئاسة الحكومة لرئاسة الجمهورية اللي كانت داعمة ايضا للمجهودات اللي قامت بهم جمعية معناها قراء اطفال اسويس تونس لانه الجمعية لمت الفلوس التوانسة عطاو قاموا بحملات مناصرة مساندة عملوا دي بورتا بورت تواصلوا في وسائل الاعلام حكينا عليهم كده تذكر اشهر التالي يونس وكافة الزميلات والزملاء معناها حتى لي زومباسادور تاع السويس لما اخر ذلك. ولكن انه الفلوس هذيه توصل وتخرج من تونس وتخلط الى مستحقيها في قطاع غزه في القطاع المنكوب فما فماش حاجه تفرح اكثر من هكا. راهو ديجا منجز معناها على الصعيد الانساني منجز تونسي 100% وهذه الرساله اللي ممكن على الاقل كاي انسان يقول عندي شويه انسانيه شويه هكا
3: احساس بالاخر
0: احساس بالاخر
3: في تضامن شويه
0: تضامن اكزاكتومون. دونك اليوم حتى كي تشوف كي تقرا الرساله معناها الود اللي فما ما بين الزوز جمعيات تقول له عزيزنا وصديقنا سيد محمد مقديش رئيس الجمعيه المحترم عزيزنا وصديقنا السيد أشرف السعيدي المدير الوطني المحترم وبعدها هي تقول الجمعية التونسية قرى الأطفال السويس المحترمين في نهاية الأمر اللي مثلت معناها والشكر وصل للقائمين على هذه الجمعية نساء ورجالا من برشا نساء يخدموا في جمعية قرى السويس يعملوا 66 كيف تحية كبيرة ليهم وللرجال زادة كيف كيف اللي يخدموا في الجمعية هذه وللشباب اللي يخدم في الجمعية هذه برشا شباب والشكر الكبير زادة للشعب التونسي قيادة وشعبا وهذا هو اللي نحبه نوصله كأنه اليوم الشعب التونسي على معناه على أنه على الظروف اللي عايشينها اقتصاديا
3: على ما يعاني
0: على ما يعاني والله تعرف تقرأ في الرسالة هذه ذكرت أبو عمار لا يعرف كل مرة كان يجينا ياسر عرفات يقرأ لنا الآية الشهيرة اللي ديما وإثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة في نهاية الأمر احنا ديما نقولوا أنه وين ما فهم لا بون كوز وين ما تلقى لا تونسي حاضر. شكرا لجمعية أيضا قراء أطفال أسويس تونس على أنها مكنت كل إنسان يدافع عن القضية الفلسطينية وإلا يحب أطفال فلسطين أنه يساهم ولو بدينار ولو ببعض من المال ليزرع الأمل. الحقيقة معنى هذه الرسالة كما كان يقول الزعيم بورقيبة هذه مكتوبة بماء العين واضح ولا هكا ولا سيونس وقت اللي اش تقول تقول انا نشكركم معناها في الاخر الخاتمة متاحة كي تقول راهو اليوم بفضلكم انتوما مكنتوا الاف الفاقدي السنوات في فلسطين انهم يرجعوا لاهلهم انهم يرجعوا للقراية وسيختو هذا معناها الشكر وقت اللي تقول اليوم بفضلكم تجاوزنا المجاعة والتشرد بفضل دعمكم وعملنا معا كيف كيف شكرا محمد بالأمل في حقائب الطلاب محليها الإكسبرسيون هذية
3: يرجعوا المقاعد الدراسة
0: اللي ليه انتزعوا حقهم في التعليم وعادوا إلى مقاعد الدراسة كيف كيف لهفة الأباء والأمهات وللأباء أو الأمهات الذين أيضا التقوا أطفالهم منفصلين بعد أشهر من البحث لأنه هذا هو الدور متاع قراء السويس كيف كيف انهم يلموا الشمل. فشكر كبير لهالمنجز هذا التونسي وكل حب زاد كيف كيف نبعثوه عن طريق منظمة قراء أطفال SOS فلسطين إلى أهلنا في فلسطين في إلى قطاع غزة المنكوب إلى أيضا أهلنا الفلسطينيين معناها شعب الشتات كيف ما يتقال وين ما كان في العالم. وشكرا من القلب أيضا إلى الجمعية التونسية لقراء أطفال SOS تونس لأنها خليت اليوم جزء من الشعب التونسي يعبر على تضامنه بطريقة ملموسة. والحمد لله اليوم الأمانة قد وصلت إلى أهلها وإلى مستحقها. وإن شاء الله ديما نكونوا احنا حاضرين في هالمناسبات هذه. باش نقولوا نحن هنا نحن معكم. على كل حال مش شعارات بركة، لشعار يترجم أيضا إلى فعل. شكرا لكم الناس الكل. مش خليكم تلسويت مع هيبة في موجز الخامسة على الأولى في تونس. نذكركم مرحبا بتفاعلاتكم، قاعد تصل فينا على 23500 و13000. عاد نذكركم 23500 و13000. السلام عليكم الناس الكل في الاستماع، مرحبا بالناس الكل. مش خليكم مع هيبة، بعد هي يجينا ملحم بركات في وقته.

صبر الدوخ. ثلاثة براونيز بوليغيو 60 غرام بجوز دينارات و 340 مليم أكاو، ومعاهم الرابعة بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة. مونوبخي ديما معك. تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي هو 29 جيجا 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي باغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: حتى 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان أيام دللنا.
3: راديو موزيك FM تونس الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. إسناد اللون البرتقالي لولاية تونس الكبرى وسوسة والمهدية والمنستير ما يعني درجة إنذار قصوى وفق آخر تحينات خريطة اليقظة للمعهد الوطني للرصد الجوي. ووفق رئيس مصلحة التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي حمزة سعد، فإن الوضع الجوي يتميز بنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بين 30 و 50 مليمتر وتصل إلى 80 مليمتر بولاية تونس الكبرى وسوسة والمهدية والمنستير، فيما تتجاوز سرعة الرياح 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء السحب الرعدية. كما يتوقع تواصل نزول الأمطار بقية هذا اليوم وغدا بعد الظهر بالمناطق الغربية للبلاد، وتكون الأجواء ملائمة لنزول الأمطار يوم السبت بأغلب الجهات.
5: كما كان متوقع سجلنا ظهور خلايا رعدية شديدة النشاط بمناطق الغربية ثم اتجهت تدريجيا نحو الجهات الشرقية، وكانت الأمطار غزيرة في الجهات الشرقية بما في ذلك تونس الكبرى. وقمنا بتحيين خريطة اليقظة حيث أسندنا اللون البرتقالي أي درجة يقظة قصوى لتونس الكبرى، كذلك ولايات جهة الساحل سوسة المنستير وأيضا المهدية. ومبدئيا نتوقع كميات تتراوح في مجملها ما بين 30 إلى 50 مليمتر، تصل محليا إلى حدود 80 مليمتر بالولايات اللي أسندنا إليها اللون البرتقالي في خريطة اليقظة. هذه الأمطار ستتواصل بقية هذا اليوم وكذلك بداية الليلة القادمة إن شاء الله، وتدريجيا بالنصف الثاني من الليلة القادمة ستضمحل وتتقلص عليها هذه التقلبات تدريجيا، في انتظار عودتها غدوة إن شاء الله بعد الظهر بالمناطق الغربية للبلاد. كذلك تبقى أجواء ملائمة لنزول الأمطار أيضا يوم السبت بأغلب الجهات. بالنسبة للرياح تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية و تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات.
4: وزارة الداخلية توصي بتوخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، تبعا للأمطار المسجلة بولاية تونس وأريانا ومنوبة وبن عروس ونابل وسوسة والمنستير والمهدية، داعية المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار. والوزارة تطالب بالالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء وتعديل السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين، مشيرة إلى أنها وضعت كل الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، وبإمكانهم عند الضرورة الاتصال بالحماية المدنية على رقم 198 أو الأمن الوطني على رقم 197 أو الحرس الوطني على رقم 193. أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة يتمكنون فجر اليوم من الإطاحة بمروج مخدرات وحجز 5 صفائح من مخدر القنب الهندي ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات وفق ما أفاد به مصدر أمني لمزيك. في أخبار العالم، الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تعلن تسجيل 17,852 أسرة نازحة تضم 122,297 شخصا في 8 محافظات جراء التصعيد العسكري والمواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثية. مسؤولون أوكرانيون يقولون إن روسيا شنت هجوما مكثفا بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف ومدن أوكرانية أخرى خلال الليل، فيما نشرت بولونيا المجاورة طائرات حربية بعد هجوم شنته موسكو نهارا في غرب أوكرانيا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكم الفريق على كل ثاني. للقاء.
3: الأولى في تونس.

0: ابو مجد بيه الله يرحمه وينعمه وملحم بركات في جيت بوقتك جيتوا في وقتكم انتم مزدا كيف مرحبا بمساجاتكم قعدتوا تسلفينا على واتساب عجب يلا سيدي 23 513 ألف مرحبا بالمساج نتاعكم
1: واتساب عجب
2: واتساب عجب
0: يلا سيدي واتساب واتساب عجب اليوم باش نمشي والمساج يجينا مباشرة من المملكة المتحدة يا سيدي فروم سكوتلاند يا سيدي يسلموا عليكم الناس الكل ويسلم زادة كيف على العباد اللي قاعد تسمع فينا ويقول لي راه توانسة الكل في العالم تسمع في موزايك فيم وصديقنا العزيز اللي ديما يتفاعل معنا أمين فروم سكوتلاند يسلم زادة كيف على رانيا كالي الكيف كيف اللي موجودة في معنا في كايمان سلم عليها برشا تحية لكم الناس كل تحية تاكسيستية بربي اللي قاعدين يخدموا في خدمة جبارة خدمة كبيرة برشا سلموا برشا على صديقنا نزار اللي دائما يتفاعل معنا ويقول برح حيدر حكاية على الافتتاح متاع بطولة افريقيا لكرة الطائرة علاش كل مرة تخرجون هالصورة الفولكلورية قلش عليه طهور يقول هو عاش فرجته في الحفلة ولا ليه حكي عليها برشا بير حيدر عجبتك نقصة كان الشرابي وكها وكسروش الشرب والله العظيم
3: بالحلوة
0: وجيبوا أم المطهر شربي كفهمتي كسروهم الشرابي هذوكم واضح ولا ويحطوا أم المطهر يحطوا لها سقيها في ماء بارد وكها في استرنا في بالو ماء بارد وقطعة فضة حطوا لها كيف نسق بل بالحق معناها شور حتى الفولكلور نتاعك تقدموا بطريقه حلوه وسبتيل كنا نعرفوا قدوه الشيء هذا بيان
3: سور
0: كنا نعرفوا قدوه الشيء هذا ناس ترشتوا لي معناها سونيا لهنا لي فيديو اون سيركولي سور لي ريزو دونك سلام عليكم الناس الكل شكرا على تفاعلاتكم بربي ابعثوا لنا دي ميساج معناها تكست راهو لي فوكو ما نجموش نسمعوا الناس الكل باش نبداو واضحين كيف نسلم عليكم العبيدة اللي قاعده تسمع فينا تقول طريق بنزرت جي بي 8 راهو معناها عنده التوا مازال فيه دي تخافو وتوا مده مطفينا الضوء عليه يقول لك احنا تو مروحين والكياس باقي راهو معناها يزلق وباقي مش معقول دونك هذايا من الحاجات اللي بالحق اليوم معناه ماذا بينا ردوا بالنا عليهم سورتو البلايص اللي فيهم دي ترافو بربي بروني سا ان كونسيديراسيون خاصه واحنا جايين على موسم امطار نسلموا على العبيد اللي قاعده تتفاعل معنا من خارج حدود هذا الوطن العزيز خونا سليم يسمع فينا من كندا من مونريال يقول والله جريت لي دموعي احسن تحيه الانسانيه وتحيه فلسطين وقت اللي نقراو في الرساله نتاع اس او اس فلسطين كيف برشا عبيد قاعدين يتفاعلوا معنا ويقول راهو مشكلة كبيرة رانا واحلين في القنطرة نتاع ابن زهر حي الخضرة في اتجاه المنازه عفوا سلموا عليكم الناس الكل برشا عبيد واحلة زحمة وكيف وتاهوا الحبايب كيف قال سيون سكا والله
3: احمد عدوية ما قلتش يا اخوي
0: والله للاسف الشديد وسعوا بالنا
3: رغم اللي ما سبتش برشا
0: نتاع وقت صغير ديبوشون كبار ديبوشون ناخذوا ديزاكسيدون كبار خاطر ناخذوا من عندك انت ناخذوا بوان غوت وفوري مزور وميما اعطينا في المباشر قول لنا وين ابرز لي بوشون تفضلوا ميما
4: في المرسى في سيدي بوسعيد في حلق الويد كيف زاد في العوينه في برج لوزير فما اكسيدون زاد في طريق المطار في اللاك زاد كيف فما امبوتياج كبيره في حي تضامن نهر جعو المنوبه كيف زاد فما اكسيدون غاديكا دونك سيسروحكم في العقبه في باردو في الدندين في خير الدين باشا لهنا الحسيل كلها حمراء الدنيا كلها حمراء ما شاء الله في محمد الخامس في لافايت في باب الخضرة في شارع لندرا في علي بلهوين في باب سويقة شارع نوفافريل سورتو حتى العباد اللي ماشيين التريزوت في جبل جلود كيف في باب جديد فما سيركيلاسيون كبيرة وتقريبا توقف نسبي في حركة المرور في برشا بلايص في مونفليز هذا كيف فما سيركيلاسيون العباد اللي ماشيين البن عروس في الطريق الجهوي عدد 22 في اتجاه مجرين كيف فما سيركيلاسيون كبيرة في المدينة الجديدة في باردو في بيتو راد سامحني فما سيركيلاسيون زاده كبيره في بن عروس تحديدا في برشا مناطق غاديك الحقيقه كلها حمراء دونك سي سروحكم ما عندكم كان توسعوا بالكم وحيده حتى تروحوا لدياركم لاباس طريق سليمه للجميع وردوا بالكم زاده الكيس يزلق توا مع فما شويه مطر قاعده تصب دونك المروج زاده كيف فيها سيركيلاسيون برشا بلايس حسن.
0: برشا بلايس في سوسة زادة كيف كيف، فما برشا بقايا خاصة نحكيه على منطقة سهلول اللي معناه براتيكمون فما بلوكاج. حزين بورقيبة كالعادة في صفاقس ولا تقطع لنا عادة كالعادة ديما طريق تنيور زادة كيف كيف معبي برشا وعدة مدن تونسية
4: في نيب
0: الحمامات دي لي مشكلة كبيرة. وصعوا بيلنا ناخذوا بالأسباب، وإن شاء الله على كل حال ربي يوصلكم الناس الكل سلامات. تحية لكم وين ما كنتوا. بعد شوية الموعد بش يكون سيختنمو مع تحيين الوضع الجوي، وأيضا موعدنا يكون مع رقمنا اللي على كل سنة.
5: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
6: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
5: مالافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
6: عندك أورانج.
7: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور إلى عالم بنيديك مع اليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
8: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
7: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: السلام عليكم الناس كل، شكرا جزيلا لكم، شكرا على تفاعلاتكم. من فرنسا يسلم علينا زد كيف كيف أصدقائنا أخونا محمد هويش يسلم علينا ويقول نسمع فيكم بريز ديما، إن شاء الله ربي يرحمه بمطر وسيسر ويحكم. سلم عليك سونيا، برشا عبيد كيف كيف قاعد تسمع فينا وتتفاعل معنا، يقول لك مشاكل كبيرة بربي راهي المشاكل هذية. عملونا خط حافلة جديد خيز رقم 13 باري، بربي نحب نوصل الصوت متاعي معناه للقائمين على الشركة الوطنية للنقل ولا كيف كيف على وزارة النقل. يقولك خط يربط بين منطقة الوردية السادسة وساحة برشلونة. حاضر يا أخويا وصوتك وصل في المباشر. كيف كيف نسلم برشا على صديقنا حاتم تاكسيستي من حمامات، يقول مساج الأولياء في الحمامات مش معقول تسكر الكيسات باش تخرجوا لك من المدرسة. المشكلة حمامات أربعة مدارس باش جنب بعضهم، يعني معاناة احنا كتاكسيستيه كل يوم نفس المشكل. خويا هذايا ان شاء الله شرطه المرور تلقى فيه حل، ومش معقول الانسان مش يهبط صغيره ولا مش يطلع صغيره يسكر شارع، هذا ماهوش معقول. هذوما حاجات ما انزل الله بها من سلطان. رومبوان يا سيدي نتاع المطار، رومبوان المطار حدث ولا حرج. دونك العبيد ويحلى ربي ان شاء الله على كل حال يفرج علينا. عندك سليم يجيك من ماشي ديالنا من خونا ايمن يا سونيا ويا
4: علي.
0: تحيه لكم الناس الكل. يلا شوشيو تو سويت الرقم على كل لسان.
7: رقم على كل لسان
0: ورا رقم ديما فما برشا حكايات. والمره هذه نحكيو على مئات الالاف من صغيراتنا اليوم اللي شو يعملوا كنهار يلعبوا ديما باللي تابلات شادين تليفونات وحياتهم اليوم للأسف الشديد تجم تكون عرضة للخطر.
4: وليت الشاشات جزء أساسي من الحياة اليومية متاع الأطفال والمراهقين سواء للقراية الترفيه ولا للتواصل مع العباد الأخرين. أما الأرقام الجديدة هذه كشفت حجم الوقت اللي قضيوها صغار قدام الأجهزة واللي يوصل في المعدل لما يقارب شهرين كاملين من كل عام. الأطفال والمراهقين بين 8 و 16 سنة قضيوا في المعدل 215.5 دقيقة يوميا في استعمال الشاشات، يعني أكثر من 3 ساعات ونص حسب تقرير الشاشات والطفولة والمراهقة في إسبانيا الوضع الراهن والتحديات. وباحتساب الوقت هذا على مدار عام كامل يوصل استعمال لما يقارب شهرين كاملين، وشملت الدراسة معطيات 6170 طفل ومراهق بالاعتماد على نتائج دراسات لسنة 2019-2020-2022-2023. وكشفت النتائج زادة أنه 69.6% من الفئة العمرية هذه يقضيوا أكثر من ساعتين يوميا قدام الشاشات. وحسب المعطيات يبلغ معدل استعمال الشاشات 187 دقيقة في اليوم خلال أيام الأسبوع، في حين يرتفع إلى 287 دقيقة يوميا خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما بينت الدراسة أنه الذكور سجلوا وقت استعمال أطول للشاشات. وبعد المعطيات والأرقام هذه الكل حبينا ناخذ رأي المختصين على تأثير الشاشات والأجهزة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على سلوك الصغار وخاصة مع القراية على تركيزهم ومدى قدرتهم على الاستيعاب. الدكتورة سليم مجليلي أخصائية في الطب النفسي للأطفال والمراهقين وأستاذة جامعية مساعدة بكلية الطب بتونس سابقا تعطينا أكثر توضيحات.
9: مرسي أميمة على طرح سؤال هذا اللي يتعاود برشا في الكونسلتاسيون تاعنا. نعرفوا لي أثناء العطلة فما زيادة كبيرة في استعمال ليزيكران، الحاجة هذي نشوفوها عند الصغيرات الكل براتيكمون. أما حبيت نقول اللي راهي الزيادة الوقتية دونك لوغمونتاسيون بونكتويل في استعمال ليزيكران ماهيش ديما تمثل المشكل. المشكل هو كيولي الاستعمال يصير بصفة متواصلة إلى ساعات متأخرة معناتها في الليل، وكي يولي يأثر سورتو على النوم وعلى الاكتيفيتي فيزيك. دونك نلقاوه الصغير يولي ما عادش يتحرك، ما عادش يعمل سبور، نهار كامل دوفون ليكران لي تابليت لي ريزو سوسيو تو سا سورتو عند المراهقين. اي سورتو كي دونك الاستعمال هذا الكرر ليزيكران باش يكون يأثر برشا على التواصل مع الأفراد العائلة ولي غولاسيون سوسيال بصفة عامة وحتى على المطالعة. إذا كان الاستعمال كما كنا نقوله يصير ولا صار على مدة طويلة في النهار وأدى إلى تغيير كبير في أوقات النوم، اليوم الدراسات العلمية أكدت أن الاستعمال المكثف للشاشات بصفة عامة على فترات طويلة باش تنجم تأثر على المهارات الذهنية، على قدرات الاستيعاب، الذاكرة، الانتباه، سورتو خلال الفترة الأولى بعد العودة المدرسية اللي هي باش تكون باش تدوم كلكو جوغ كلكو سمين، معناتها ماهيش حاجة كبيرة. أما نلقاو التأثير متاع الاستعمال المكثف للزيكران باش نلقاوه تأثير أكثر عند الصغيرات اللي عندهم من قبل معناتها عندهم صعوبات تعلم، عندهم تشتت في الانتباه، فرط في الحركة. وكذلك علاش باش نقولوا للأولياء ما تتقلقوش كان الأيامات الأولى بعد العودة المدرسية باش نلقاو الصغيرات عندهم شوية صعوبات باش يعاودوا يرجعوا عندهم ان بون ريتم معناتها دابرونتيساج وكل شيء، ما نتقلقوش. وننصحوهم سورتو باش يبدلوا النسق نتاع النوم نورمال، باش ينقصوا برشا من المده اللي باش يخصوها الصغيرات نتاعهم ليزيكران، باش يعاودوا يشجعوهم باش يعاودوا يرجعوا للمطالعه، يعملوا كلكو زيكزيرسيس، يعملوا شويه مراجعه، يعاودوا يلغبخين معناتها لو سبور. فوالا هذيك الكل باش نجموا نحضروهم للعودة المدرسية وباش تكون فترة التأقلم معناها سهلة وقصيرة للصغيرات، وإن شاء الله سنة دراسية موفقة لصغيراتنا الكل.
0: إن شاء الله سنة دراسية موفقة لصغيراتنا. وتحية كبيرة لها الطبيبة وأيضا الأستاذة الجامعية مساعدة بكلية الطب سابقا سليمة جليلي على كل هذه التوضيحات. الشاشة وليت ولا الشاشات معناها وليت الأوبسيسيون تاع الكبار والصغار، أما اليوم الخطر الكبير هو على الصغيرات. سونيا
10: هو ذاك اللي يخوف على خطر احنا الكبار ديجا نحسوا لي نحنا ولينا عنا الاديكسيون للتليفون اما احنا ما تربيناش بيه، ما كبرناش بيه، ما حليناش عينينا عليه، ما نمشيوش للمكتب نخمو فيه ونحبوا نرجعوا نشوفوا نوتيفيكاسيون. الجيل هذا راه حل عينه عليه وكبر بيه وفي العطل نخلي نعطيوه التليفون، وحتى في سير الأيام وقت اللي نحن نعملوا الميناج ولا نطيبوا ولا نحبوا نتفرجوا في ماتش كورة نعطيوه زادة للصغير باش ياكل باش يسكت، فيلقاو رويحهم لي بارون كاينهم مجبورين انهم يسكتوه بك الشاشة هذيك. يعني الشاشة ولات تحولت الى كما المربية الصامتة ولا البارتونير الرفيق الأساسي للصغار، وهذا هو اللي اختر. لأنه معناها كما قالت وكما قالوا برشا خبراء انه التركيز تعمل تعفن دماغي، التركيز ما عادش تركز ما عادش يحب يحكي حتى مع الناس اللي دايرين به، هو بيدو ماذا بيه راس وراس ليكرون الطفل. دونك هنا خطر كبير. توا احنا مش نحكيه فقط على انه التلميذ كيفاش يتاقلم وقت اللي كان في عطله وشدد التليفون لساعات وراجع للمكتب، ليه هذا نجمو ندركوه. هما هو المشكله هو حتى في طول العام الدراسي هو أدكتد للتليفون، مش مشكلة من العطلة وترجع
0: مشكلة كبيرة. هذيك هي المشكلة الكبيرة. أنت يونس كأب معناها باش نبداو واضحين، أكيد راك متعرض للمشاكل هذية، تنجم تكون بطريقة أخرى تحمي بناتك بطريقة ذكية اللي هي تخليهم تحكي معهم أكثر، تعطيهم ترغبهم أن يقرأوا الكتب، تحاول أنه يبدأ عندك وقت معناها تخليهم يعيشوا في وقت متاع دفع عائلي إلى ما آخر ذلك. إما بسختن موكي تحكي مع أصحابك يقول لك اليوم صغارنا مشاكل كبيرة، المشاكل بديت من اللي صغير مازال صغير وصغير مش ذنبه هو، والديه يربيه بالغلط والعودها. أنا مقتنع به الكلام ذي أنه الصغير مش وحده وحده يطلب الشاشة، أحنا نمدله الشاشة ومن وقتها تولي تتخلق عنده لديكسيون. الساعات البو والأم بش يسكتوا صغيرهم يمدلوا كل كرون ذاك بش ياكل بش يليه يروحوا إلى ما آخر ذلك، وما يعرفوش أنه راو هذايا ينجم يأثر على صغيرهم على صحته النفسية والجسدية. برش عبيد ما ميش واعية بهذا. هاكا بدينا نفهم متوى نواقيس الخطر اللي قاعدة تدق كل مرة من عند يا إما لسوسيتي سافونت وإلا من عند منظمة الصحة العالمية وإلا من عند اللي بيدو بسيكياتخ إلى ما آخر ذلك. دونك هذا لا يهدد فقط صحة الصغير بل يهدد أيضا العائلة ويهدد حتى المجتمع. سيونس
11: نسيج المجتمع كيف كيف صحيح لأنه في نهاية الأمر يحسن أنه لا ثم لعبة كبيرة أكثر من كونه مرأة حبت طيب شوي مقلونة مادة البورتابل ولده ولا بنتها قلت بربي خليني ولا نغسل، لا لا أعمق من هكذا.
0: ولا بو كيف كيف ولا بو راس يوجع فيه باش نقايل
11: ولا عندي ماتش ريال دونك ما ماشي الاعمق من هكا وابعد من هكا. ما قلت الستينات وبدات الستينات وقت تحركتك الحركه الجديده اللي خلقوها لي روكفيلر وقت اللي خذوا المراه من عائلتها باش تدفع لهم اكثر فلوس لانه الراجل فقط معناها شويه انه باش يدفع فلوس. دونك المراه عندها قدره اخرى، قدره معناها على الاستهلاك، المراه تستهلك اكثر من الراجل. انا وياك نجم زوز مراول يشدونا جمعتين بالحق ونبدلوا بهم، المراه لا تستهلك. دونك ربحوا المراه، هذه حلاه هذه مساله مفروغ منها في العالم في الدنيا الكل. دونك المراه تستهلك اكثر سيسع. دونك اش مازال طفل، لانه اذا كان خرج المراه من دارها باش تمشي تخدم باش تولي انديبوندونت باش تولي سترونغ انديبوندونت وومن اي فوالا. دونك باش تدفع فلوس، تدفع فلوس بيان سور. الصغير لشكون باش يقعد؟ يقعد للناس الاخرين يربيه كما يحبوا. المشكله الان كونه هالشاشات هذه اللي هي اصبحت اولا متلازمه دونك مرض، والصغير مش فقط يستهلك في اليومي لانه يحبوا يستهلك والصغير زاده قاعد لهم صغير ما يستهلكش دونك يجمو يستهلك. يستهلك فيش في الماده الاساسيه اللي بيعولوا فيها، وثانيا ثم مساله نتاع التوجيه معناها إعادة تدوير الطفل، معناها يحبوا وين يمشي وين، معناها يفصلوه يركوا يسمعوه يعاودوا صناعته يدوروه كما يحبوا هما. دونك يوجهوا بشكل اللي يخليه يستهلك اكثر اللي يخليه يتاقلم مع اللي وزاده مع حاجه مهمه بزاف يبيعوا دواء زاده راهو اذا كان نحكيه على المسائل العضويه المرض العضوي ولا سوى على النفسي ولا كيف كيف ولا التاثير على الملكات نتاع صغير الملكات الكل معناها لحد ينجم يركز ينسحب يسحبوه بشكل سري وبشكل مبرمج من الحياه الاجتماعيه واللي يعيش عزله عاطفيه بينه وبين روحه لا عاد امه تعني له حاجه ولا ابوه يعني حاجة ولا غيره.
10: هو تو حتى كان يسمعنا
11: بيقولوا اللي يحبوا،
10: هو تو حتى كان الأطفال يسمعونا يقولك أقعد وقت مع أمك وبوك، هو بينه بيروحه يحس روحه متونس أكثر بالتليفون ويعمل جو أكثر بالتليفون.
0: احنا بيدنا زيدا ما عادش عنا وسع البال نتاع قبل، ما عادش نحكيه يونس راه ساعات تخشش بقهوة مع أصحابك باهي نحي واحد باش يجاوب على ميل اون اورجونس باش التليفون كلمته مرته ولا امه ولا عنده خدمه مثلا. اما تحس فما مومون دوني نتاع لما اللي الناس بتتلم باش تقعد تحكي مع بعضها, الناس الكل تولي غارقة تسكرولي, حتى اللي ما عندوش حاجة يعمل فيه ولا يجاوب على دي ميساج يسكرولي وكهو ضايع في دنيا أخرى. المشكلة أنه قالت سوني احنا متربيناش بيه, ضربنا فيروس واحنا كبار دونك اوتوماتيكمون نجمو نتغلبوا عليها. المشكلة انه صغير ملي عمره عام طوي حال يلقى عمره 12 و14 سنة و16 سنة معناها ولا ادكتد معناها للسكرينز الكل, معناها للزيكرون هذو ما نشوفوا فيهم, معناها البورتابل ولا كيف كيف
11: الالعاب الالكترونية.
10: مثلا توا هو اللي صار صار وكما قلنا احنا غرق
0: لو فيغي دون لو فروي.
10: احنا توا ماذا بينا المختصين يعاونوا لي بارون يعطيوهم دي زاستوس كيفاش يعملوا كيفاش يحاولوا كيفاش يخليوا اولادهم متوازنين بين السبور وبين القرايه وبين يتعلم وقت يركز. ما قلناش ضد التكنولوجيا, نحب ولا نكره
0: أكيد.
10: موجوده في حياتنا وبشكل كبير وذيك المستقبل, لكن
11: ويزمك فيش تستعملها ساعات
10: اي
11: مش في الوقت صحيح.
10: هذيك علاش احنا يلزمنا مختصين, يلزم مختصين يوجهوا الاولياء كيفاش يعرفوا انه صغار هذوكم يكبروا وهما اللي التكنولوجيا والا سكرولينج ولا التليفون ولا الشاشات ولا اللي جو حاجه من حياته تفصيله من تفصيله
0: ايه الحياه. يقول لك انه
11: لازم تعويضوا على الاهتمام بانشطه اخرى
10: بالضبط. ايه الحكايه كل حكايتك اللي برا
0: زيد كيف كيف
11: تولد فلوس عندنا
0: برشا فلوس معناها انت تو حتى كي تشريوا الليجو باك الحسب باه ركبوه
11: باش تشريوا قصص يقراوها
0: وعاود قصص يقراوها كيف كيف مع باش يخرج صغير مثلا واضح ولا
11: انا ماذا ندعو الاولياء
0: ليه باش يخرجوا مثلا باش يحوس في بارك راه اليوم شنو بده واضحين ما عندناش دي بارك مثلا باش يلعب يلزموا برشا فلوس باش يخرج يعمل مثلا ياكل حاجه البر ذكرت يجيبوا له الماكله بعد بساعه كيما خالد قطعت المره الاخرى فهمتني وزيد الماكله تجي بارده وترسي صغير ويروح.
11: انا الاولياء اوصيكم اولا وثانيا وثالثا بالرشوه ارشيوا صغاركم. انا راني صغاري واخليهم نرشي

0: ليه ما عادش ينجموا ما عادش يحبوا يندمجوا مع حتى حد ماذا بهم
1: عايشين وحد.
0: عايشين مع الإكرام هذيك هي السعادة هذيك
1: عايشين في حالة هكا وحدها وكهو. تفضل سيدة أميمة.
2: توا صغيرات الكل نعرفوا اللي في العطلة شدوا تليفونات وتفرجوا في التلفاز ولعبوا بلي بي سي اكسترا دونك استنسوا بالإكران هذوما. لو كنتي كوالي باش تجي تقولوا لي نهارتها لي ما فماش لي زيكرون باش تصير مشكله لهنا وباش يولي هو يولي بالعاني يحب يتفرج ويحب يعمل.
3: لازم الصغير يفهم اللي كلمه لا ماهيش حرف زوج حروف جمله قائمه بالذات
2: ويلزم
3: تفسر له لازم تفسر له تقول له علاش لا
2: مريولي.
3: علاش لا
2: علاش لا اما لي نجمه مثلا بالتدرج تعطيه مثلا تقول له عندك الحق في النهار ولا في الجمعه وانت قسمها كما تحب درجين عندك الحق باش تستعمل التليفون ولا باش تفرج في فيلم ولا اللي هو اللي تحب تفرج فيه ولا باش تفرج فيه
0: بعديك
2: ومعتها انتخ طون زادة كيف كيف نجم تدخلوا في دي كلوب با فورسيمون يكونوا غاليين برشا
3: متى
2: دور الثقافة إذا موجودين
3: تسكن في تسكن
2: في حي بن خلدون
3: ننصحك في سليانة مش غاليين برشا غالي الكل
2: صحيح أما نجم نلقاو حاجات أخرين
1: أنا نحبك تقعد تنظر علينا وقت جيت تطبيق وريني
2: هاي قاعدة في تطبيق
1: عمره عام تفلج في التطبيق
2: عمره عام أما مثلا نجم أنا شحطه قديم التلفزة باش أنا نقعد طيب ولا نقبي
0: هو شوف
2: صحيح ولا مش صحيح
1: هذا
2: اللي
1: قاعدين يعملوه
2: برشا
1: هو قاعد قوي انت في العلاقه اللي بينك وبين ولدك صحيح صحيح برافو تقرا له قصه وكذا
2: نقرا له قصه ونقعدوا نحكيوا ونلعبوا ونخبلوا كتب ونوريه بالغير يعرفه ومعناتها كمان هو قاعد يفهم
3: عامين تو تشوف ولا يعمل بالحديد
1: يعمل يلعب معبو
0: هو على كلمه ليه كما قالت اميمه كما قال يونس ليه يزم يفهموا
1: علاش
0: الحدود يزم يفهموه
1: انت جاي تقول لك قبل ليه يفسر لك علاش
2: ليه وكها وتسكت
1: قول الحقيقه
0: وكان عجبك
1: هذيك هي المشكله هذيك المشكله
0: انا قبل ليه وكان عجبك لكن توا جينيراسيون ذي صعيب يعني راسها كيسح ايه. يزمك تفهمهم ويحبوا يفهموا تقول لهم على الحاجه يحبوا يفهموا
1: ناخذوا
3: يزمك
1: تفسر
3: انا بنتي موجودين بحذايا بنتي عندهم الحق نص ساعه
1: هجم فيضانات
2: ولا اش قلت لك
3: نص ساعه في الجمعه
2: عندهم حدود معناتها
3: نص ساعه ونهار لحد
0: والله يا يونس فكرتني في صديقة نوجه لها تحية اسمها زهور ديما تسمع فينا
1: تحية زهور
0: عايشك
1: لبستها اليوم
0: زهور مش تعرف زاد المربي دور المربي أولادها في الإيكول يقولوا لهم ممنوع قالت لي أنا نشد التليفون يقول لي ماما ممنوع قالت لي تعرف قالت امبريسيوني
1: خاطر المدرسة كل شيء انطلق من المدرسة السلام عليكم ناس كل شكرا على تفاعلاتكم عندي ديكاس تخي تخي سبيسيال صديقتنا رانيا القلعي تحية ليك يا رانيا يجيك سليم خاص من عند حسين أمين السلام عليكم ناس كل شكرا لتفاعلاتكم برشا مساجات على واتساب في واتساب عجب قلنا لا بلوباغ دي مساج ولكن قاعدين تفاعلوا معنا مازلتوا على ليزون بوتياج لي بوشون يقول لك الفيضانات معناها البلاد قاعده غارقه تو بعد شويه ناخذوا بوان ميتيو ونشوفوا زيد حاله الطقس كيفاش باش تكون شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا كملوا بعدنا في على كل سنة
4: بالباك ولا بلاش خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية كلمنا على 23-061-414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.in سيير خذ البخول كوجينتك
5: عندك مشروع عقاري تحلم به كانك تحب تشري دار أرض تبني ولا تعاود دارك على كيفك ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبدو إكسيبسيونيل ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما تفلتش الفرصة
6: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programmes d'échange, bourses, employabilité et projets d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tm.
4: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثير.

0: تيث في تونس معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية. أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
1: كيسول ويجول قدامي ودوسياته في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
2: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
1: كي يشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
2: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضني سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه. هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح. نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا أحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
1: مع تأمينات حياة ابن اليوم لنجاحهم غدوة.
3: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
4: تعلم ميتي مطلوب تحب تكوين يوجب مباشرة لسوق الشغل. إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفهوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي بارليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
5: كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
6: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. آخر أخبار موند التكنولوجيا تتويت جينا في هاي تيك وبعد هي الحديث بقية في على كل لسان. شوي خلينا نمشي مع الوطن الجوي نشوفوا كيف كيف شنية الإيفوليوشن متاع الميتيو وشنية حالة الطقس كيف باش تكون إن شاء الله في الساعات المقبلة في مختلف ولايات الجمهورية التونسية. بلو في وان لوف على الأولى في تونس بعد شوية دخلت لبوتياج
7: حصريا مع أريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك أون موبيليتي تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
8: أريدو طور عالمك.
9: ميزة جور جديدة مع هاي تيك على موزايك فيه. مرحبا بكم الناس الكل. باش نحكيو على اوبن اي اي في زوز اخبار. انا اخبار تحبون نبداو نبداو بالاخبار الاولاني. اوبن اي اي تواصل في تبديل الموديلات نتاعها بسرعه كبيره ياسر. ما عندهاش برشا عندها اشهر من اللي خرجت تشات جي بي تي. ما عندهاش برشا عندها اشهر من اللي خرجت جي بي تي 5.5. والشركه فيسا قررت انها تنحي الموديل هذا وتخرجوا في الريتريت. اوبن اي اي قالت انها باش تسحب الموديل هذا من تشات جي بي تي ومن تشات جي بي تي وورك وزاد من كودكس ابتداء من 14 اكتوبر. بالنسبه للمستعمل العادي ما فهمش برشا حاجات باش تتبدل. اذا كنت تستعمل تشات جي بي تي بشكل عادي السيستم باش ينقلك وحده الموديلات جديده ولا اجد من الفامي تاع جي بي تي 5.6. اما بالنسبه للمطورين والشركات الحكايه مختلفه شويه. اللي عنده ديزاجون ولا اوتوماتيزاسيون ولا سكريبت مخصصين ولا ادوات مربوطه مباشره بجي بي تي 5.5 لازم يراجع لي بارامتر هذوما قبل 14 اكتوبر. علاش؟ على خاطر بعد التاريخ هذيه الادوات هذيه تنجم توقف ولا ما عادش تخدم كالعاده. اوبن اي اي قاعده تركز توا على موديلات جدد على موديلات اسرع واقوى حسب الكلام نتاعها وكل موديل موجه لاستعمال معين. والحاجه اللي دهش لهنا هو انه جي بي تي 5.5 ما طولش برشا كيف قلنا لكم. وهذا يورينا قداش اوبن اي اي قاعده تبدل في الجينيراسيون نتاع الذكاء الاصطناعي. توا نمشيو للخبر الثاني. شدوا عندكم. اوبن اي اي كشفت على 6 حوادث جديده فيما يخص الخروقات نتاع الذكاء الاصطناعي. حوادث جديده ما كانتش معروفه للعموم قبل. نفسر لكم الحكايه. في الصيف اللي تعدت اوبن اي اي عاشت برشا مشاكل مع دي زاجون اي اللي اكتشفت انهم يتبادلوا في رسائل مع بعضهم. فما شكون اللي اكتشف ثغره مشى للانترنت. فما دي زاجون اي اللي قاموا بهجمه سيبرانيه على اوبن اي اي لكن زاد قاموا بهجمه سيبرانيه على هاكينغ فيس قبل ما انفيديا بتبيع دونك فما برشا خروقات الدهش بالنسبه لاستعمالات الذكاء الاصطناعي. اليوم اوبن اي اي اعلنت على 6 حوادث جديده, وحسب الكلام نتاع اوبن اي اي لي زانسيدون هذوما ما خلفوش اضرار كبيره, اما التصرفات نتاع الذكاء الاصطناعي كانت غريبه برشا. مثلا موديل كان مازال في مرحله التجارب خلق وحده مصدر على الانترنت, وبعد استعمل نفس المصدر هذا كمرجع في الاجابه نتاعو. وفما كواحد اخر اللي الذكاء الاصطناعي اقترح طرق باش يخترع بيانات ما لقاهاش ولا حتى يخبي بعض الاغلاط نتاعو. اوبن اي اي قالت لي من توا القدام باش تولي تنشر الحوادث هذوما بصفه اكثر انتظام. اوبن اي اي تحب تلعب الكارت نتاع الشفافيه في وسط الانتقادات الكبيره اللي صايره بالنسبه للذكاء الاصطناعي والاستعمالات نتاعو والمشاكل المتعلقه بجيل جديد اقوى من حيث الاستعمال بالنسبه للزاجون. اي اوبن اي اي قالت انه واحد من الاهداف زاده هو انه الباحثين والناس يفهموا اكثر شنو تنجم تعمل الموديلات الجديده وشنو زاده المخاطر والحدود نتاعها. مايكروسوفت اعلنت على ايفينمون خاص بالذكاء الاصطناعي نهار 7 اكتوبر. 7 اكتوبر 6 متاع العشيه بتوقيت تونس باش يكون رونديفو مع ساتيا ناديلا اللي غاب عم ناول في لي ايفينمون متاع شركه مايكروسوفت. والاعلان سناب شي يركز على ويندوز. يمكن يسر شركه مايكروسوفت باش تحكي على استعمالات جديده, لكن فما شخصيه حاضره في الايفينمون هذايا تخلينا نستناو خدمه جديده بالنسبه للي بي سي اللي بالنسبه للي بي سي والذكاء الاصطناعي. ذكروا في 2024 شركة مايكروسوفت كانت ركزت على الام بي يو, لكن زادة ركزت على بي سي كوبايلوت بلاس, وحكيت على التعاون مع العديد من الشركات بالنسبة للجيل الجديد دائما اللي بي سي اللي فيهم ديتوش خاصين بالذكاء الاصطناعي وكوبايلوت حاضر فيهم كأسيستان. المرة هذه بش يكون حاضر يانسن هوانغ السي او متاع انفيديا, والاخبار تأكد انه بش يكون فما الكلام على جيل جديد من لي بي سي اي ونحكيوا لهنا على دي بي سي قويين ياسر كابابل انهم يعملوا اكزيكيوشن بطريقه لوكال نتاع دي موديل كبار ياسر عن طريق لي جي بي يو ار تي اكس. دونك من غير ما نسبقوا الامور تو بشويه بشويه نبداو نفهموا شنو فما في الايفينمون هذا. ايفينمون مهم جدا باش يحكي برشا على تطورات استعمال الذكاء الاصطناعي بالنسبه للي بي سي. عاود نذكركم 7 اكتوبر 6 نتاع العشيه, واكيد تو نرجعوا نحكيوا على الايفينمون هذا باكثر تفاصيل.
0: هاي تيك
9: وما كانوا هاي تيك في عملوا ميزة جور الجوجل كروم النافيغاتور بتاع شركة جوجل. إذا كنت تستعملوا النافيغاتور هذا بتبيع شركة جوجل أعلنت أنك اكتشفت 42 فايد وسيكوريتي منهم 3 شديدي الخطورة. 26 من اللي فايد هذوما تم اكتشافهم في وسط شركة جوجل, 16 تم اكتشافهم من باحثين مستقلين. ومن بين المخاطر اللي وراء اللي فايد هذوما ولا اللي تسمح بهم اللي فايد هذوما أنهم ينجموا يخليوا حتى مجرد سيت بيجي ينجم ياخذ الكنترول متاع الأورديناتور متاع الشخص اللي يدخل على السيت هذا. دونك فرصه لكم باش تعملوا ميزاجور وتتعدوا للفيرسيون الجديده اللي فيها تصليح للي فاي هذوما. نذكركم انه اليوم في تونس 86.6% هي البار دو مارشي نتاع جوجل كروم بالنسبه لمستعملي متصفحي الانترنت في بلادنا.
0: هاي تيك
9: هذا بالنسبه لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت نتاعنا موزايك اف ام بوينت نت.
0: هاي تيك
7: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: أريدو طور عالمك
5: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
10: الصيف وفاق وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
11: عام دراسي جديد اللي ماما زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح. معه القراية تولي أسهل, الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.

0: كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: مرحبا بكم جديد وين ما كنتوش. كانت تفاعلاتكم قاعدة توصل فينا من مختلف ولايات الجمهورية والطقس مازال معنيين بالأمطار، وأنا عاود نذكركم سبعة ولايات هي معنية باللون البرتقالي. نعطيكم أكثر تفاصيل بعد شوية، ولكن قبل هذايا خلينا نقولوا مع بعضنا الكلنا هابي بيرثداي لبنت زميلنا عبدالله العامري اللي تحتفل اليوم بثمانية سنوات. كنزة العامري نقولوا لك إن شاء الله كل عام وأنت حية بالخير يا كنزة يا بنينة. ديديكاس تخي تخي سبيسيال تجيك من عند ماما مريم البحر، من عند بابا عبدالله العامري، من عند العائلة الكل، وإحنا نقول لك يا كنزة يا مزيانة إن شاء الله كل عام وانتي حية بالخير، وربي يفضلك للوالد والوالدة. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجي زادة كيف كيف يمشي الزغوين، وين نقولوا هابي بيرثداي وإن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير وإن شاء الله بالطول العمر. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يمشي الجنة اللي عملت اليوم عام، نقول لها هابي بيرثداي. ديديكاس يجيها من عند عبد الخالق عمها، وكيف كيف من عند عمها اللي يحبها برشا برشا عبده، ونقول لها إن شاء الله كل عام وتحية بالخير وإن شاء الله عقبة المية سنة يا مزيانة.

0: هكا ناخذ معكم لفان دو على كل سين. نقول لكم بانه اليوم فما برشا معناها ازدحام كيف كيف تساقطات اللي بالعاصمه قاعده تربط في حركه المرور تقريبا من وسط البلاد حتى الى المدخل الجنوبي المدخل الشمالي للعاصمه. مشاكل كبيره معناها هذا نقولوا فيها سويعه سويعتين سبت فيهم شتاء امطار تثبت في فيضانات في تعطيل لحركة المرور. تاكسيستية دي تاكسيست معناها دي تاكسي ودي دي فواتور معناها متاع دي بارتيكولي قاعدين وحلين اليوم للأسف الشديد. معاناة كبيرة سيونس
1: معاناة كبيرة لأنه الإنذار كان ما كانش مبكر جدا معناها النداء يعني البيان ما كانش مبكر بربي كان غدوة معناها فما حاجة يعلمونا ما يجيوش توا يسكتوا غدوة تسعة واربع كلنا باب شوية صغاركم توا وينطلقوا 4 ملايين مواطن في فرد وقت ب 4 ملايين كهرباء دونك معنا مساله استباقيه انه نعرفوا غدوه شنو هو وقتاش ولا بعد غدوه ولا كذا يعني باش العباد يدخلوا كل واحد خاطر العباد تخدم زياده صحيته وتتفاجئ الدنيا شويه كيف يتوزع على الوقت الكل على ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه مش الكل في نص ساعه باش
0: مش الكل في نص ساعه. اخر تحين معهد الوطني نزل جوي خريطه اليقظه اليوم اللون البرتقالي لاربعه ولايات تونس الكبرى تونس والنوبه بن عروس وأريانا ونزيد معاهم بأنه كيف كيف اللون البرتقالي إلى ولاية الساحل سوسة المنستير والمهدية وتبقى لهنا زد كيف كيف تم إسناد اللون الأصفر أي درجة إنذار عادية إلى ولاية بنزرت بيجة جندوبة الكيف سليانة نابل القيروان القصرين زغوان قفصة وسيدي بوزيد وأخيرا ولاية صفاقس وكردو بيلنا أكثر مشتر البلاد اليوم معنية بهذه
1: الأمطار
0: ولا دوتير ثلثي البلاد معناها تقول انت 15 24 تقريبا دو تيير دونك فوالا. ردوا بالنا وناخذوا بالاسباب ان شاء الله ربي معاكم الناس اللي تسمعها فينا نوسعوا بالنا بقدر المستطاع. شوفوا معك سري صغير تاع هلا هلا يا مطر مش كامل الاغنيه طلبوها برشا منا مستمعاتنا مستمعينا. شكرا سونيا يونس خالد
1: شكرا
0: بس الكل خليكم توت سويت مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع هبه بعدها اخر الاخبار الرياضيه تجينا من عند فهمي البرهومي الكابتن شوي اخر مع حيدر وكل شوخ فلوس الموعد اليومي مع الثقافة قبل غدوة ان شاء الله.

0: مع أورانج بوستي الغونتري بالأفريات.
1: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
0: ملافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتري بالأفريات.
1: عندك أورانج.
2: فريجو تكنيك اسمه سمعة، 50 سنة وإحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان ولي بيس عندنا ديما لاباس.
3: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل، أمورك عنبر وفل.
4: تدلل تدلل
0: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
4: تدلل
5: جيان أيام دللنا.
6: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة؟ رجواني ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، بروميير ايكول اكريديتي اسيزي اون افريك، اللي توفر لك دي ليسانس منهم سيونس انفيرميير، انستيزي ريانيماسيون، ساش فام، انسترومونتاسيون اوبيراتوار، اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج. كما en Allemagne, en Italie, au Canada et les pays du Golfe. À l'école de santé de l'Université Centrale. La formation est basée sur la pratique dans des laboratoires spécialisés et bien équipés en matériel médical. Ou toi faire des stages dans les cliniques et hôpitaux pour que tu sois prêt à faire le travail. Pour plus d'informations, appelez-nous au 71 79 76 79 ou tu peux voir le centre d'orientation et d'admission qui est présent dans Khayreddine Bacha. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
7: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
8: موجز الأخبار، أهلا بكم. والي منوبة يقرر تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بالجهة اليوم الخميس بداية من الساعة 4 مساء على خلفية تهاطل كميات غزيرة من الأمطار وتفاديا المخاطر السلبية المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمانا لسلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والإداري. المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية تؤكد أن تونس تمتلك موارد بشرية متعلمة ومؤهلة تمثل أحد أهم مقوماتها للاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الجارية في سلاسل القيمة العالمية إلى جانب موقعها الجغرافي القريب من أوروبا، مضيفة أن هذه المقومات تضع تونس في موقع ملائم للاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية المتاحة بين أوروبا وأفريقيا، خاصة في ظل الاتجاه نحو إعادة توزيع سلاسل القيمة. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأجيل النظر في قضية الفساد الإداري واستغلال النفوذ المتهم فيها أحد الشقيقات زوجة الرئيس الراحل بن علي ورئيس المدير العام أسبق لتونسير وآخرين إلى شهر أكتوبر المقبل. وجاء قرار التأجيل لانتظار ما ستسفر عنه نتائج الطعن بالتعقيب المقدم في ملف القضية لتحديد المسار القانوني النهائي للجلسات. في أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية تعلن أن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع لجماعة الحوثي في محافظتي تعز والمخاء. الاتحاد الأوروبي يعرب عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، داعيا الجماعات إلى الكف عن أي عمل عسكري. بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة بشأن إيران تقول إن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن ضربتين عسكريتين استهدفتا مدرسة ومنشأة رياضية في إيران في فيفدي الفارت، وأن الضربتين تشكلان جريمتي حرب. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في سوبر إكسبريس. إلى اللقاء.

0: FM. الأولى في تونس.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل. مقابلة القمة اللي كانت منتظرة اليوم بين الملعب التونسي والنادي الافريقي وقع تأجيلها إلى موعد لاحق بسبب تهاطل الأمطار بكميات كبيرة وبسبب أنه الأرضية ما تحملتش الأمطار هذية. دونك كان ممكن الفرضية أنه انتظار ساعة ثم نشوف إذا كان الأمور تحسنة ولا لا، لكن الفرضية ما كانتش مطروحة أصلا لأنه كما تعرفوا أستاذ النايفر ما فهمش أضواء كاشفة، وبالتالي تم اتخاذ القرار مباشرة بتأجيل هذه المقابلة. لاحقا الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ستعين تاريخ جديد لهذه المقابلة بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي. الجامعة التونسية لكرة القدم توجهت بالشكر للاعب المنتخب الوطني الياس سخيري بعد ما قال انه خذا روتريت انترناسيونال نتاعو وخذا واعتزل دوليا. لعب دونك مع المنتخب الوطني. الجامعة توجهت بالشكر للاعب وعلى ما سميته تضحيات ومجهود كبير قدمه اللاعب طيلة مسيرته مع المنتخب الوطني. هل وضع حد لمسيرته الرياضية ام حاجة اخرى؟ تفاصيل كل تنعجونا بعد شوية في ريكاب سبورة. نحكي على حمام لنف والميركاتو. دونك زوز ملاعبية صار معهم الاتفاق الرسمي، هما تمام العبيدي وياسين الشماخي. تمام العبيدي 22 عام كفسخ عقده اليوم مع اتحاد بوسالم تمهيدا لانضمامه لحمام لنف، وياسين الشماخي عمل الفحوصات الطبية ومنتظر انهم يمضي عقودهم مع نادي حمام لنف. نمشيو للكرة في اوروبا. اهم المواعيد الليلة في اوروبا ليج. زوز مقابلات الحقيقة في كل المقابلات اللي تتلعب الليلة. فما بشكتاش مع اللوام انطلاقا من التسعة متاع الليل، فما مقابلة أخرى زادت تجمع ريال سوسيداد مع بونموث في نفس التوقيت. في الليغا ضمن الجولة السادسة زوز مقابلات اليوم. واحدة بدأت بين بيتيس سيفي وختافي ونتيجة 0-0 بعد تقريبا 3-4 دقائق من بدايتها، والثمانية ونص مالقا مع فياريال. أكثر أخبار ديما موجودة بتواصل على السيت موزايكا فان بوينت. عادوا تقابلوا بعض لحظات في ريكاب سبور.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
0: موزايك فام.

0: إذا شرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام. موعدكم اليومي مع ركاب سبور. أجلت مقابلة القمة بين الملعب التونسي ونادي الإفريقي، عودة على كواليس هذا القرار وشو اللي صار بالضبط وممكن الموعد ولا التاريخ التقريبي لتعيين هذه المقابلة، تعيين إجراها مرة أخرى وإجراها مش مرة أخرى، موعد إجراها جديد بالنسبة لهذه المقابلة. دونك راجعين على كل هذه التفاصيل، نحكي وزادة على لياس سخيري لاعب المنتخب الوطني، هل خذا الروتريت انترناسيونال نتاعو، اعتزل دوليا ولا لا، شنو هي التفاصيل. الجامعه عملت ريميرسيمون للملاعب هذا، زاد يبدو فيها خطا، نرجعوا له بعد شويه. كيف نحكيوا على قائمه المنتخب الوطني، المنتظر الكشف عنها غدوه، اول قائمه لستاف تكنيك جديد للكيب ناسيونال. بعض الاخبار على هذه القائمه، نعملوا زاد مقارنه مع اخر قائمه للمنتخب الوطني، شنو اللي ممكن يتغير فيها في كل الخطوط، بالإضافة العديد الأخبار والمواضيع الأخرى. ركاب سبور اليوم اللي رافقني فيه الصحفي والناقد الرياضي حسني الغربي. أهلا وسهلا حسني، مرحبا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا محمد، مرحبا بكل سادة مستمعي ومشاهدي موزايكا فام وبرنامج ركاب سبور. إن شاء الله تكون أمطار خير، إن شاء الله تكون يا ربي بأقل خسائر، أمطار كبيرة عشنا على وقعها يعني هذا المساء، وإن شاء الله كل المواطنين يلتزموا يعني بتوصيات اللجان الجهوية لحماية من الكوارث والابتعاد قدر الإمكان على المكان من الخطر، وإن شاء الله تكون غيث نافع يا رب.
1: بالضبط، شكرا حسني. محمد سلامة، شو الأمور؟
3: مرحبا حيدر، مرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين الأولاد الكل، وحسني أول مرة معاه في موزايك، مرحبا بيه.
2: بارك الله فيك.
3: أنا لا خطر أنت قلت حسني، تذكرت متاع سهيل براد، هذيك تحية ليه. تحية سهيل براد،
1: والله فرصة مش أسلمه على سهيل، أنا مدة وقتها كحب يكلمك أنت يقول لك حسني، وإحنا حطرنا سيزون كاملة نقولوا جاب حسني محمد سلامة، نسلمه على سهيل براد اللي فقدناه الحقيقة. إن شاء الله يعني بعدين نطلع في الأيام القادمة على شنير. راح مروان في الإخراج، أهلا وسهلا. وسيم في الإخراج الرقمي. كالعادة تابعونا على سبور باي موزايكا فام على شان يوتيوب متاعنا موزايكا فام، تبعثونا ملاحظاتكم على واتساب الرقم اللي استنستوا به. كما اليوم شو صار، تابعوا لي حكاية نافراتيلوفا، الاسم الكبير في عالم التنس، مش مجرد بطلة، حكاية كبيرة وراها، تابعوا الحكاية.
4: كما اليوم ريكاب سبور.
5: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
1: كيما اليوم 1983 كانت مارتينا نافراتيلوفا على موعد مع وقوف جديد على أرضية نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس US Open، لكن المناسبة ما كانتش عادية وما كانش نهائي كيما النهائيات. وباش نفهموا الحكاية هذية لازمنا نرجعوا لصيف 1975، وقت اللي خذت بنية عمرها 18 عام قرار غير مجرى حياتها للأبد. في سبعينات القرن الماضي كانت تشيكوسلوفاكيا تعيش تحت وطأة نظام شيوعي شمولي يدار بالحديد والنار، الرياضة بالنسبة لهم كانت مجرد أداة للدعاية السياسية، وكانوا عناصر المخابرات يلاحقوا في نافراتيلوفا ويتابعوا في خطواتها يوميا، يتجسوا على مكالماتها، وحتى الدولة تصادر أكثر من 80% من مداخيلها المالية. وقت اللي بدأت تتألق في الدورات اللي تلعبت خاصة في أمريكا، مسؤولي الحزب كلموها بوضوح، إما باش تبقي الأوامر ولا باش نلغيو جواز السفر نتاعك للأبد ونمنعوك من الخروج من تشيكوسلوفاكيا نهائيا. اكثر من هكا قالوا لها انت رمز للرياضه في تشيكوسلوفاكيا، لكن اليوم اصبحتي امريكيه اكثر من لازم. ادركت مارتينا انها امام زوز خيارات، اما الاستسلام لنظام يقتلها ببطء او التضحيه بالوطن والقفز نحو المجهول. سنة 75 كما قلنا لكم، وخلال مشاركتها في بطولة أمريكا المفتوحة في نيويورك، تسلت مارتينا في منتصف الليل من الأوتيل اللي كانت ساكنة فيه وتوجهت إلى مكتب الهجرة لطلب اللجوء السياسي. من غدوة وقت اللي خرج الخبر أعلنها النظام في تشيكوسلوفاكيا خائنة للوطن، جردت فورا من جنسيتها وتم مسح اسمها تماما من جميع الصحف ومن كل وسائل الإعلام، ومنعت من رؤية عائلتها. وفي أمريكا عاشت سنوات غربة قاتلة بلا وطن وبلا أهل، كل يوم تسمع همسات التشكيك من الصحافة الغربية. مارتينا حاولت تكون أقوى من الموقف هذايا، ركزت كل تفكيرها ومجهودها على التنس، أدخلت تدريبات حديدية وغيرت مفهوم تنس السيدات بالكامل لتصبح القوة التي لا تقال. 1983 وصلت مارتينا إلى نهائي US Open بعد موسم إعجازي حقت فيه 86 انتصار مقابل خسارة واحدة. اكتسحت المباراة النهائية بثبات، وعند تسجيل آخر نقطة وأعلن تتويجها باللقب ما جرتش للاحتفال، بل وقفت في منتصف الملعب وانفجرت في بكاء هستيري هز كل من كان يتابعها. ما كانتش تبكي لمجرد الفوز، بل كانت تبكي ثمن الحرية القاسية وثمن السنين اللي تحرمت فيها من أهلها، وتبكي وطنها اللي اتهمها بالخيانة. وقت اللي رفعت الكاس والدموع في عينيها قالت كلمتها الشهيرة اللي خلدت في التاريخ: حرموني من وطني الأم، لكن هذا الملعب وهذه الجماهير كانوا هما الوطن الحقيقي اللي احتضنني وحماني وقت اللي أغلقت أبواب الوطن في وجهي.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
2: هذه حكاية نفراتيلوفا، حكاية الحقيقة حكاية كبيرة مش مجرد رياضية، وإحنا ديما نحبوا نلقاو القصص اللي فيهم عمق الحقيقة على الأقل في المساحة هذه. بعد كي نحكيو في الكرة تو نهبطوا في النيفو كما يصير ديما، هذاك هو لأنه هذاك هو الموجود مع في هذه. نحب نستغل الفرصة سادة كيما اليوم المرحوم الكاتب العام القار ورمز من رموز درجة هذه تونسي عم عامر البحري، غادرنا بعد مسيرة طويلة كمسؤول وكحتى مدرب وكصحفي ومختص في الإعلام في الترجي الرياضي التونسي، مكلف بالإعلام بلوتو. كانت مسيرة كبيرة جدا جدا جدا مع الترجي الرياضي التونسي، خليته يكون رمز من رموز هذا النادي العريق، شاء الله ربي يرحمه. عم عامر البحري حسن، نفراتيلوفا مش مجرد بطلة، هذه الحكاية.
0: اي هو شوف حيدر، الروبريك هذه حلوه علاش؟ خاطر كلها قصص ملهمه وتختلف يعني في الوضعيات، تختلف في البلدان، كما الاسبوع الفارط رينا نتاع العدالة الاثيوبي، ولكن المره هذه بالحق يعني نفراتيلوفا قصه ملهمه باتم معنى الكلمه. يعني نحكيوا على بطله غير عاديه، يعني 18 عندها 18 لقب في البطولات الكبرى، عندها 9 مرات في ويمبلدون، مو سهل انها تحرز مثل هذه الالقاب وما وراها من تعب ومن تمارين شيخه وكل شيء، تزيدها الظروف اللي عاشت هي في تشيكوسلوفاكيا في ذلك الوقت، وما عاشته من يعني من ظروف دفعتها الى طلب اللجوء السياسي في امريكا كما كنا نشوفه تو في الفيتير. يعني شوف وتعيش في امريكا كما قلت انت، الغربه ووحش الغربه وانتقال من بيئه الى بيئه، ومع ذلك يعني كانت يعني ديما تواجه المصاعب بالتحدي. ومره اخرى في الروبريك هذه نحب نبين قيمه يعني العزيمه والاصرار وتحلي الرياضيين بروح المغالبه من اجل الكسب يعني الالقاب والتالق. كان عندها مشكله اخرى بار ذلك المشكله ربما فيها شيء تعرفها، وهي انها عندها تكسب الوزن يعني بسرعه، وبالتالي كانت يعني في تمارين شاقه وتدريبات شاقه من انها تكون في اوج يعني لياقتها وجاهزتها البدنيه حتى تحافظ على هذا المستوى المرموق واللي يخليها رمز من رموز التنس العالمي، وقصه ملهمه كما قلت في البدايه يجب العباد يتعلموا منها خاصه الصغيرات في كل المجالات.
6: بالضبط هايدا الروبريك هذه فيها برشا رياضيين هما اكزامبل للولاد صغار، خاصة على مستوى العمل المثابرة وخاصة القوة الذهنية. كنا حكينا زيد المرة فاتت على اللي عمل الحادث السائق متاع السيارات وبعد كيفاش تحدى الإعاقة متاعه، ولهنا تحدي آخر يعني عندما تختلط السياسة بالرياضة يعني ضغوطات نفسية كبيرة معناها ريبريسيون كاملة، ورغم هذا الكل معناها نجحت أنها معناها تعمل لريزولتا ذوك، معناها كما قال حسني 18 تيتر 59 تيتر في الجرانش ليم بين سام في الدوبل دوبل ميكس. لهنا نحكيه على رياضية من أقوى الرياضيين في تاريخ كرة في تاريخ التنس النسائي، واللي نجمت معناها تتحدى بريسك بلادها معناها اللي كانت ضدها ونجمت معناها تعمل الانجازات هذيك، نظام بلادها اللي كان ضدها وتعمل نجاحات هذوما الكل.
2: صحيح قصه ملهمه كما انتم قلتوا، دونك كانت هذه اخر لا اخر مسار جيم بعد شويه ما كنا في كيما اليوم. فاصله قصيره ومواصلين.
4: الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك، سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
7: أنا كبرت في عائلة قراء أطفال أسواس،
8: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
7: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
8: طريقة طويلة تفقدني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
7: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
8: ورفقتني زيدة يدقمنا تبيع
7: وتمدد بالخير ليا ولخويتي. أنا لقيت فرصة إني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
8: وكل عام الوقت هيدا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
7: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
9: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 0002.

0: عجيل للطاقة بأكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: آخر مسار وتأجيل مقابلة القمة الملعب التونسي النادي الأفريقي بسبب تهاطل الأمطار، زاد مش فقط لين وزاد الأرضية ما تلك حدود الله مع حدود الله في الأرضية هذيك هي معناها ما تنجمش تستحمل أكثر، زاد فما سبب آخر لأنه كان ممكن الانتظار ساعة، لو كان ساعة ريت لعبت المقابلة في بعد بساعة كانت ممكن تتلعب المقابلة دي، لكن كما تعرفوا سادة نايفر ما فيهش الأضواء الكاشفة وبالتالي تم تأجيل المقابلة دي. نحكيه على الموعد الأقرب ونحكيه على التفاصيل الأخرى، ناخذ تعليق من عندكم حسني ومحمد سلامة. حسني
3: والله يعتقد أنه كما قلت أنت مش نتاع البنية التحتية في تونس سواء في الملاعب ولا في الطرقات تظهر وتتكشف في الظروف الطبيعية كما اللي مرينا بها اليوم، يعني أمطار كبيرة ما شاء الله في ظرف زمني وجيز خلت أرضية يعني مركب الهادي النيفر بباردو أنها بصراحة غير كما ريناها في الصور هذه غير قادرة أنها تجرى فيها مباراة، ولكن بعد ساعة هو أنه صراحة الأحوال الجوية عادت طبيعية، حتى المطر شوية شوية مش حاجة كبيرة، ولكن المشكلة الثانية اللي هي مرتبطة بالبنية التحتية الرياضية هي الإضاءة. مش معقول فريق في الرابطة الأولى، رابطة المحترفة الأولى، ما عنده ميدان ولكن يفتقر للإضاءة، هذا بصراحة نقطة استفهام أخرى. وعنده سنوات الملعب هذا يتلعب فيه الملعب التونسي كان يعني حاري وكان يعني بلدية باردو مع وزارة الشباب والرياضة، يعني أنه يفكروا يعملوا إضاءة باش على الأقل حتى التمارين تكون في ظروف متميزة وطبق المقاييس يعني متعارف عليها، وكذلك المقابلات كمان هكا تأجيل مقابلة بهم من شأنه أنه طوال الكرة عند الرابطة الوطنية كرة محترفة أنها تشوف الموعد ربما المناسب، تأجيل لصالح شكون؟ ربما مبدئيا الملعب التونسي يقول لك انا رابح خارج مباراه حمام سوسه، يعني كنت مذهبيا نكمل اللونشين نحقق نتيجه ايجابيه، النادي الافريقي راجع من ترشح ومعنوياته مرتفعه من جوليبا ولكن فما ارهاق وفما سفر وكذا وظروف هذيك، وبالتالي يعني زوز فرق انا كنت نتصور حبوا يلعبوا المقابله، ولكن كتجت المقابله ربما النادي الافريقي كان فرحان اكثر بهذا التاجيل باعتبار انه عامل الزمن مهم جدا للاعب
2: هذه قراءتك معناها
3: يعني ربما لانه يسترجع اللاعبين يعني شويه اللياقه البدنيه نتاعهم باعتبار انه المشوار الماراثوني خاصه في الافريق ديما ياثر يعني سلبيا على الجاهزيه البدنيه، ولكن ديما تقعد مقابله الديربي وقت الموعد نتاعها ربما نقولوا انه هو الموعد ربما الاقرب
2: لانه اتصلت انا بمسؤولي الرابطه بيقول لك مبدئيا بعد التوقف الدولي،
3: هو التوقف الدولي هو
2: مبدئيا
3: هو نحن عنا
4: حتى بعد التوقف الدولي فما شامبيونز ليج نتصور بعد شامبيونز ليج
2: اي فما زاد الفكره بعد الرتور نتاع مازامبي زاد ينجم يتعب الوقت هذاك
4: بعد التوقف الدولي مباشره شامبيونز ليج
3: اللي هو محمد انت شامبيونز ليج عندك شوف انت تلعب 24 كيب ناسيونال 24 تلعب من 24 المنتخب التونسي اوغندا وتلعب 28 مع بوتسوانا في تونس تلعب يوم 3 سي كونفيرمي مع مالي قد يوم 6 أكتوبر هل أنه فما مقابلة ودية أو لا، هذا السؤال مطروح والجامعة التونسية كرة القدم لا جاوبتنا على السؤال هذا هل فما مقابلة متاع موريتانيا أو لا، صعب جدا موريتانيا حسب ما صرح به معز المسيري تقعد من 6 إلى 18 هل أنه فما إمكانية باش الرابطة تحط المقابلة مثلا يوم 9 أو يوم 10، هذيك السؤال مطروح ربما قال الرابطة هي التي ستقرر ذلك بالتنسيق يعني مع الملعب التونسي اللي هو الفريق المستضيف وكذلك النادي الإفريقي اللي معني تعرف معني بهذه المقابلة.
2: مبدئيا نقول من بعد التوقف الدولي في انتظار أن الرابطة تاخذ قرارها، لأنه زاد فما الفكرة أنه بعد الرتور متاع مازامبي نجم يكون زاد موعد كيما نجم يكون قبل حسب المعطيات اللي قلت عليها. حسني خو رأيك في هذا زاد؟
4: أنا بالنسبة لي أوريزما ما فماش ضو في ملعب باردو، لأنه لو كان فما ضو لعبوا بعد ساعة
3: سلامة اللاعبين
4: لا بخلاف سلامة اللاعبين ملعب باردو تخسروا 3-4 شهور حقيقة، كان تلعبنا اليوم في الإطار ذاك متاع التيران الميدان مشيت باش تخسروا الملعب التونسي وبلدية باردو باش يخسروا الملعب 3-4 شهور لهنا
2: الماتش بوان فراجيل شوية
4: مطر فراجيل بالضبط باش تلعب به في حالة كيما أنا كيك يبدا مبلول باش تخسروا راك باش تخسروا
3: ولو أنه محمد جوست ملاحظة صغيرة بدر الدين نصف كنت أنا باتصال معاه قال يعني شبكة تصريف المياه في الملعب يعني تاع الأمطار يعني ممتازة وتشتغل بكيفية باهية ما نعرفش، ولهذا قال هو ربما كان عندنا ضوء يعني إضاءة كنا نجم نلعبه بعد ساعة المقابلة. ما نعرفش كما قلت أنت ربما الملعب يتأثر بعد بالأمطار أو بالضبط. ولكن أخسارة
4: موضوع مقابلة موضوع حاضر لمصلحة من رأينا الشخصية. كرة القدم ماهيش علم صحية، نجم تكون الفريق التعب معناها هو اللي يربح المقابلة
2: كل خاصة في دربيات كما هكا،
4: خاصة في دربيات كما هكا، في مقابلات كما هكا، كل مقابلة الحقيقة متاحة، كل مقابلة معناها والجور جي تنجم تحكم عليها. ساعات حتى الكيب اللي تبدأ كومبيتيتيف واللي لعبت أكثر ماتشوات بالعكس ذاك يكون لها رغم الإلاق، لكن على مستوى الجاهزية وعلى مستوى الكومبيتيتيفيتي يكون لها ذاك أتوب تكون هي جاهزة أكثر من الادفرسير اللي لعب أقل ماتشوات. دونك التأجيل جاء معناها الفريقين ما عليهم كان معناها يحضروا ماتشوهم تاع الويكاند ويشوفوا الدات الجديدة اللي باش يلعبوا فيها الماتش.
2: ما كيما حكينا البارح ولا ويت البارح دياتا قلنا خلى انطباعات جيدة وكذا مش من فراغ. شو اليوم دياتا تيتولير كان في تشكيلة النادي الافريقي محمد
4: العصفورة نتاعك
2: انت ما عنديش عصفورة ما عنديش
4: بالضبط اكيد جدا قلنا معناها انه ورا مؤشرات طيبة جدا في التمارين وهذا اللي خلى اليوم يكون في التشكيلة الأساسية وهذا واضح. ولهنا معناها ما ديزانديس هي انه مؤشرات انه المدرب معنا ميركانزاري حضر فيه المقابلات الكأس ربيعة الابطال الافريقية اللي معنا عدد الاجانب فيها مفتوح وقادر انه يلعب بالعدد اللي يحب عليه.
2: في المقابل ملعب تونسي كان زاد باش يستفيد بالعائد عمرو
3: اي صحيح هو عمرو يعني من الانتدابات وهو اخر انتداب بالنسبة للملعب التونسي في فترة هذه انتقالات هذه الصيفية وانتداب مهم جدا باعتبار اولا عمرو قيمة ثابتة خاصة يعرف أجواء الملعب التونسي ومهم جدا في منظومة وسط ميدان متاع الملعب التونسي وهو لاعب يعني قاروحه بصراحة عمرو بالرغم أنه عدى باساج في الترجي التونسي ما كانش ناجح 100% ولكن في الملعب التونسي تحس اللاعب قال آليات متاعه قال توازن متاعه اللاعب يلعب في الأماكن الكل في التغطية الدفاعية تلقاه في وسط الميدان تلقاه في الإمداد تلقاه وفي إنهاء الهجمة تلقاه وبالتالي يعني بصراحة إضافة نوعية للملعب التونسي وقادر أنه يزيد يقدم يعني فايدة للفريق في المرحلة القادمة وبالتالي يعني بصراحة حاجة باهية وحاجة تفرح جماهير الملعب التونسي أنه عودة أمارو من الباب الكبير.
2: نعطيكم معلومة أنه اليوم كان المفروض السيليكسيونور بشي يتفرج في الماتش هذا بشي يأكد اختياراته ولا بشي يلغيها محمد وحسني
4: أكيد
2: لا معناها مش معناها بشي عمل الليستة توا
4: كان فما لاعبين حاب يشوف
2: بعض اللاعبين اليوم يبشي أكده ولا بشي الغير في الحالة ذلك فيش
4: نجم سابق مدام كومبيتيسيون ماشية مدام يعني الاختيار مازال ما تحطش معناها فما بار اكزومبل الاعتزال متاع الياس السخيري مع الإصابة متاع حنا باع المجبري فما برشا دي بلاسة بروندر في وسط الميدان كسوسوا من الكيب هذي ولا من الكيب هذي أكيد جدا أنه فما دي جوار بوتنسيلمون ينجم يكونوا في الليست.
3: هو طبيعة المرحلة محمد اللي والله شوف هو ربي معاهم وعين الشعباني خطر
2: واحنا باش نحكيو بعد شوية على ليكيب ناسيونال جوست حاب
3: نتكلم عليه يعني ميساج افون جو حتى الغدوة ميساج حتى الغدوة باش نحكيو على القائمة وكل شيء ولكن بالحق الظرف العام والظرفية اللي يعيشها المنتخب التونسي في هذه الفترة الانتقالية الدقيقة والحساسة يعني خارجين من نكسة من يعني مشاركة مخيبة الأمام من كأس العالم باش يجي الكرة عن تو معين الشعباني حتى على مستوى الاختيارات الفنية شنو باش يعمل معين أمام الأهداف المرسومة هل أنه باش يبني من جديد هل أنه باش يعمل شوية ملاعبية يعني ما عندهم تقاليد منتخب تونسي وملاعبية ربما عناصر جديدة على ذلك قلنا نحن اليوم كان شي يشوف ملاعبية أخرين في مباراة تأكد من جاهزية بعض العناصر في مباراة نادي الفريق وملعب تونسي هذا أكد لك أني فما مازلت بعض ما بين ظفرين الحيرة عند معين الشعباني في بعض المراكز في ظل كما حكينا توا نحن على بعض المسائل اللي طارئة توا وسخيري توا اليوم عنا توا 3-4 أيام التالية أو أسبوع التالي مسألت علي العابدي يعني المنتخب التونسي يعيش في حالة مخاض عسير إن شاء الله الأمور تعدى على أحسن ما يرام.
2: هذا هو نكونوا كملنا هكا مع آخر مسار مع شوية نحلوا صفحة المنتخب الوطني بعض المعلومات على القائمة لكن نحكيو زيادة على قرار ليس سخيري كان قراره ولا قرار الفيدراسيون وشو اللي صار بالضبط في 24 ساعة الأخيرة تفاصيل بعد لحظات.
1: آخر مسار ريكاب سبور
0: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: شكرا لياس سخيري على كل شيء. 11 سنة وفاء وتضحية وفخر للراية الوطنية، نصر تونس للأبد. كان ذير ومرسيمون لوجهته الجامعة التونسية لكرة القدم للاعب لياس السخيري. قبل ما ندخلوا في القصة كلها، أول دعوة لياس السخيري المنتخب الوطني كان 23 مارس 2018، يعني مش 11 سنة، قداش 2018
1: ثمانية سنوات
0: معناه مش 11 سنة. أما كان زيدوا نبحثوا أكثر، نلقوا أول دعوة على الإطلاق في واحد منتخبات شبان كانت 10 ديسمبر 2014، يعني عنده 12 سنة. دونك ما فهمناش الرمرسيمون ذي على الدعوة الأولى بالكل اللي هي 12 سنة وكتبوا 11، ولا على الدعوة أول دعوة اللي كيب آ واللي هي عندها 8 سي مش 11 سنة. أعتقد
1: فما غلط، ربما تفاجأت الجامعة التونسية كرة قدم بقرار صغير يخليها ربما تطيح في شويه لخبطه على مستوى الحسابات. هل نحسبه من الاكابر؟ لانه بصراحه انا شخصيا نعرف صغيري من 2018، حتى الدعوه نتاعو نتاع 2014
0: لعب كونتر ايران اول ماتش اميكال وقت
1: بالضبط. يعني هذا كان يبدينا نحن كجمهور رياضي تونسي كمتابعين كاعلاميين نعرفوا لياس صغيري، واكتشفناه لاعب ممتاز في وسط الميدان، وقلنا وين يعطيه الصحه اللي يجتهد وجايب ووجه الدعوه وجاب لاعب كما في قيمة لياس السخيري المنتخب الوطني التونسي. وبالتالي ربما هذه الأرقام أدعو يعني الجامعة والقائمين على الصفحة أنهم يثبتوا شوية في الأرقام باعتبارها مصدر رسمي يمشوا لها الناس الكل سواء في تونس وخارج تونس للتثبت هل هما 12 أو هما 8. كان 8 راهم غلطين، وكان 12 فهمت في زوز حاجة غلطين، يعني لابد من التثبت في المسألة هذه. أنا نعتقد الأصل في الإنسان الخير،
0: هي مش حاجة كبيرة،
1: مش حاجة كبيرة، ولكن ربما أني قلت لك القرار نتاع السخيري بعد التصريح نتاع العابدي ربما خلى شوية الأمور يعني تخرج على ربما السيطرة، وهذه غلطة ربما زلة عابرة.
0: محمد يقول رأيك في هذا؟
2: أعطي الصحة
0: معناها الغلطة ما عندكش فيها رأي؟
2: غلطة كل واحد وحساباته وكل واحد وكيفاش يحسب. بالنسبة يعني لياس السخيري أول حاجة أعطي الصحة، يعني لعب معناها مدة محترمة مع المنتخب.
0: محمد نستسمحك في حاجة حتى تبدأ الصورة واضحة تماما، لأنه في فورم سبورت قال اللي هو قال معاش تستدعوني المنتخب الوطني وهذا مش غلط. تنقول بالضبط شو اللي صار، لأنه وقت اللي تم الاتصال به من طرف الناخب الوطني ما كانش ياسر متحمس للاستاج هذا وللعودة للمنتخب الوطني، قال اعطيوني شوية وقت نفكر وكذا، وشي تفسر على أنه رغبته ولت معناها مش كبيرة كالعادة في أنه يكون موجود في المنتخب الوطني. اليوم لعشية مباخر نحكي على ساعتين ولا ثلاثة سوية على التالي بعث ما يقول وما معناه أنه الآن راني ناخو أنا الروتريت انترناسيونال بتاعي، معناه مش من الأول قالها، ما قالها اليوم كما قلت في آخر العشية بعث ما يفيد أنه خذاء اعتزل دوليا مع المنتخب الوطني. يعني اللي تقال في فورم سبور صحيح، وزاد اللي قالته الجامعة صحيح. محمد
2: قلت شكرا معناها لياس السخيري على الفترة اللي عديها مع المنتخب، معناها وصل قائد فريق، عمل 3 كؤوس عالم، معناها سيتان جوار اللي ما عمره عمل مشكلة في المنتخب، سيتان جوار تري بوزيتيف في الجروب وجوارات الكل تحبه. فنيا صحيح معناها مردوده مع الأندية اللي كان معناها يعمل فيها في يلعب معها في خاصة في ألمانيا كان أفضل بكثير مردوده مع المنتخب خاصة في الفترة الأخيرة، لكن معناها إجمالا معناها لاعب محترم، لاعب منضبط، خلى معناها وجه باهي
0: صغير بحمد ناسيونال مقعدش يستنى ياسر وكذا
2: بالضبط. ونتصور قراره يرجع للعام الاخراني اللي تعدى معناها في المنتخب الحقيقة، معناها نكذبوش على عباد الفوضى اللي صارت الاخرانية كسوة في كاس العالم وكاس افريقيا أثرت برشا عليه باش ياخذ القرار هذا،
0: وعمل مونديال خايب سبب فيه أهداف باش نقولوا احنا الرغبة ما عادش موجودة.
1: انتهى شوف نحكيو تنجيو للرغبة، خاطر مهم جدا الرغبة كي يتعلق الأمر بقميص المنتخب وبدربه، الرغبة قبل كل شيء. راه أنا في تقديري الشخصي الرغبة قبل حتى الإمكانيات الفنية وحتى قبل قيمة اللاعب. خلينا نرجع صغيري، أنا كريتو أول ما جاء للمنتخب الوطني التونسي وتابعته، يعني بصراحة قلت إن شاء الله اللي قاس صغيري وجاب لنا صغيري إن شاء الله يجيب لنا ملعبية كما صغيري، خاطر بصراحة إضافة ملحوظة في أداء المنتخب الوطني التونسي ولاعب خلوق وما عندنا فيه ما حتى نقوله. ولكن قدم ربما كأس العالم الأخيرة، شوف اللاعب راهو معنويات يا محمد وانت كنت لاعب، إذا كنت في مسمى معنويات اللاعب فهمت، خاصة كذا مع منتخب وحجم انتظارات كان كبير، وبعد خيبة أمل كبيرة اللي ريناها في المونديال الأخراني هذا، يعني يتمس. إذا كانت فقدت الرغبة وما خاصة ما تلقاش أنك الدعم أنت المعنوي والإحاطة وكذا والعغة والشغل الذهني، راه حتى ملعبية في على تيراز وفي ألمانيا وغيره يحتاجوا، راه أبرتهم هما اللي جابوا البريباراسيون مونتال وغيره الذهني في الحالات متاع الهزائم والخسارات. ما دام فمش الرغبة بارك الله فيه يعطيه الصحة قدم ما له صحيح.
0: قال ما تحسش انه ردود الافعال كانت قاسية على صخيري؟ نفهم بالنسبة لراني خضيرة اللي حتى علاقة بالإكيب ناسيونال، اما لا راني خضيرة مثلا حتى علاقة بتونس بالإكيب ناسيونال جاي عمل المونديال معناها صحة لي وبعد قالك ما عشتعيتوا لي. اما صخيري ما نفهمش كيفاش انه ردود الافعال تكون سلبية، معناها هو اوكي في الاخر بالكل ماهوش معناها ماهوش الملاعب اللي بدل وجه الإكيب ناسيونال، لكن عطالي عنده في وقت من الاوقات كان مهم جدا في تركيب الإكيب ناسيونال.
1: احترامي بيسور الآراء الكل، وانا كل واحد عنده حق يعبر، ولكن نعتقد انها ردود فعل تام حبة، لانه الجمهور الرياضي التونسي يعرف الكرة ويعرف قيمة الملعبية بغض النظر على شو صار في المونديال، يعني وكأنه ما بين ظفرين غاضته الجماهير.

0: بداية اللعب منتخب طالما ما عندوش رغبة باش يتقمص المنتخب التونسي سواء عبر عليها صراحة أو كما مع علي العابدي من خلال التفاصيل.
1: وقت اللي صار الاتصال معه ما كانش متحمس ياسر كما العادة, وهذاك اللي خلى الناس تفهم
0: ما نجموش نحن نشوف مقامس منتخب ودراب ومنتخب فوق الناس الكل ويعني قيمته غالية برشا. ما نجموش نحن نترجاو العباد أو نقولهم بالله إجا كما عملنا فما صارت بالله إجا العاب ومعاوننا كل ذلك. اللي ما يحبش يدافع على الدراب وعلى المنتخب التونسي بارك الله فيه يعطيك الصحة, تقعد مواطن تونسي نحترموك بيان سور لك ما لنا, اما انك باش تلعب مع المنتخب وانت ربما فوق من قلبك بلغتنا العاميه, او انك ربما حاس عامل مزيه او شبه هذا النوع من الشكل, لا بارك الله فيه. تو المنتخب التونسي بالعكس يحتاج الى روح جديده, وتونس نحكي غدوه على بعد القائمه على روح جديده على عناصر جديده على عناصر تحب تلعب مع المنتخب وتحب تقدم المنتخب.
1: فما زاد يمكن مشكل تايمينغ زاد محمد, احنا نعرف اللاعبين اللي تعلق صبات الكل بعد كومبيتيسيون كبيره يبدا حتى مبرمج معناها حتى في المنتخبات العربيه ولا فما ولات فما تراديسيون هذيا يقول لك انا باش نلعب الكومبيتيسيون هذيا ويزي ونكمل وكذا. اما صارت لنا مثلا مع لؤي بن فرحات نهار القائمة, صارت لنا الآن مع سخيري ليلة القائمة, يخيش تقول حكي الغلطة وين بالضبط؟
2: شوف لكا هما ما يتشابهوش, لكن نتصور بالنسبة لسخيري لأنه سخيري لو إنسانيا معناه شخص محترم جدا و إلى توجور ريسبكتيك
1: عطا اللي عنده في الإكيب ناسيونال وكان مدير تاع توربيا
2: محترم أصحابه واحترم المسؤولين عمره ما عمل مشكلة. نتصور قاعد يخمم في الفترة هذه بعد كاس العالم حتى يكشي للدات فيفا الأولانية لأنه هذه أول دات فيفا بعد كاس العالم, قاعد يخمم هل يواصل ما يواصلش ونتصور
0: محمد فهمت سؤال حيدر وين يمشي سؤال حيدر. قل لك أنت علاش التايمينج, علاش اليوم أنت لافي قبل 4 ساعة من قائمة ومن موعد وقلنا يا ربي نحلوا صفحة جديدة المنتخب التونسي في تصفية كاس أفريقيا, تجي أنت هل أنه فما تواصل, هل أنه معين كلم ليس سخيري, هل أنه ليس سخيري لمح المعين او ربما احد اعضاء المكتب الجامعي او رئيس الجامعه انه يزيني راني باش كملت كوب دي موند,
1: يعني مش ليله اللي
0: مش ليله انه تجي انت ليله صلاه بلغه العاميه ويجي تقول اي انا ما عينيش, هذا خطر ياثر حتى على معنويه اللاعبين. فهمت عمي كيفاش
2: هو وقع الاتصال به معنا
1: من الاول بالضبط,
2: وقع الاتصال به من الاول وهو بيدو طلب مده باش انه قبل الاستاج هذا ياخذ قراره نهائي. وشوف خير معناها هو يبدا مش مرتاح ولا معناها الاجواء ما عادش عجبته ولا هو ما عادش قادر يقدم خير من اللي يجي على مضض حسب رايي انا. هذا
0: في هذه هي شو مش تعرف شنو توا الغموض في المنتخب التونسي توا اللي ما تفكش, ونحن نحبوا نشوفوه نحن حتى كاعلام شنو هي الاجواء اللي يحكيوا عليها اللي هي ماهيش ولا بد في كاس العالم وبعد كاس العالم ما عرفناهاش. خاطر روجا نقول لك حتى معين راه ومع احترامي بيان سور مدرب تونسي وحق نجاحات, اذا كان الداخل المنتخب الحجرات بنسى المنتخب وما هي صافيه وما هيش نقيه راه ما تجم وين تمشي. السؤال اللغز هو هذا, شنو اللي صار ما عرفنا حتى شيء, تحل تحقيق ما فماش تقارير تكتبت وتعطات شنو اللي بالضبط, علاش التونسيون وعلاش الامور ماهيش هي في المنتخب التونسي على مستوى الاجواء عامه ما كيف
2: بالك صار
0: وما نحن نعرفوش عاد كان صار
2: اي فما فما شوف
0: في القجر
2: مش صار وتحط في القجر
0: اعطيني كان عندك معلومات
2: ليه صار وتحللوا انترن فما حاجات ما تحكيش للعباد وما تحكيش للاعلام
1: اي لا ما تهز هذا كل شيء باش يقعد فيه منطق الكوزين انترن زاد هذا كيب ناسيونال راهو محمد زاد
2: حتى فريق ولا انت كيب ناسيونال
1: لا فريق نفهم
2: اي المشاكل حتى منتخب معنا كان صارت مشاكل ولا صارت دي تونسيون يجيو يحكيوها للعباد بالعكس يزيدوا معنى يأجوا الوضع ولا يزيدوا حتى الصورة يهلكوها. فهمت
0: إيمانا مش فسر أنت
1: مع التعتيم معنى أنت
2: نعم
1: مع التعتيم
2: أنا مع التعتيم في الحكاية تذوم
1: إيه لقفتها في الحكاية تذوم زدت في الحكاية تذوم.
0: أما حيدر العبرة بالخواتيم, علاش الواحد الملاعبي في قيمة الياس السخيري وقيمة ثابتة يجيك اليوم يقول لك أنا ما عاش عيني مش نلعب علاش إذا كان أنا طب ما ريت التعتيم تحكي عليه أنت مارس التعتيم كما تحب
2: خلف السلام
0: أنا أجل حد كما نحب خاطر رد بالك راه التعتيم شو ولد التعتيم يولد الاستنتاجات. حتى انا عندي حق في الزير نقول حتى الياس الصخيري ما راح تشيد حسن في المنتخب التونسي ومتواصل مع حتى حد وما فما حتى نوايا نتاع انه اصلاح الاجواء. نقول كيما نحب راني يقول كلامي غلط انا خويا السلام عليكم قدمت منتخب التونسي 8 سنوات في السينيور والسلام عليكم. فهمت كيفاش
1: واللي هو ساعات ينجم يناقض الحقيقه لانه وقع الاتصال به معناها ساعات حتى مجهودك يطيح في الماء على خاطرك انت ما وضحتش
0: بالضبط على ذلك خطو التعتيم مش
1: بالضبط
2: وفما حاجه

0: فما صورة خاصة هو معناه تشوف الكارير متاعه وين تربى وين عاش وين بصرته ألمانيا معناه فترة كبيرة في ألمانيا أنه مدرب يتبدل في وسط كوب ديمون أنه اللي صار بعد كأس إفريقيا أنه في عام ولا في أربع سنين معناه قديش من المدرب تعدى أكيد جدا أنه بش يقلق.
1: معقول هي معقول
2: المنتخب مش مسألة فنية بحتة فهمت على هذاك السؤال المطروح بون هو لسوء الحظ انه معين مش يعمل غدوة ندوة صحفية فقط سيقع نشره في الموقع الرسمي للجامعة أم هذا السؤال المحوري انتم ما كلمتوه الملاعب ما كلمتوش ركائز المنتخب خلينا نقول نحكيوا معه يعني الناس اللي ربما باش تبني عليها لعب المنتخب غدوة هل انه بعد كاس العالم بعد ما تولى معين حكي معاهم حكيش معاهم شنو استعدادهم تحكي عليه انت هذا كله أسئلة تخلي كتجي النتيجة كيما هكا انه الملاعب يجي يقول لك انا معاش قادر نلعب على المنتخب التونسي اعتزل دولي وهو قادر على تقديم الاضافه مازال نعتقد بغض النظر كما قال حيدر في بدايه الواحد التقديم انه كاس عالم كان في مستوى والمنتخب كله ما كانش في مستوى فهمت ولكن هذا المشكل تاع التواصل لابد ان يقالوا حل في المنتخب التونسي حتى العناصر الباهيه كما الياس خيري نستحفظوا عليها يعني اليوم وغدوه
1: بالضبط. هيثم بوجناح نسلم عليه بغرشه يقول لك محمد 2010 الفرنسيس عملوا دوكيومونتير كامل على الامبيونس والمشاكل اللي صارت في فرنسا وذكروه حقيقتي صح معني أرجومون مهم بيسر وكان الهدف أنه نصلحه هاي المشاكل اللي صارت وهو خذينا قرارات ونصلحه هذا توزيتي أنا نقعد ديما في خبي أستر اختنم المشاكل خلي مرة أخرى خلي تورمضان قرب خلي ليلة ماتش كذا لكم فهم ومن بعد نقعد سنوات وسنوات وما صلحوا شيء لأنه ديما في منطق خبي وكذا للأسف هي عقلية كاملة مش في الكرة كاو. خلينا نجيو المعطى آخر الآن الياس خيري تقريبا في كل هذه الفترة اللي عدا في المنتخب الوطني كان هو رقم واحد في مكانه ونحكيه على سنتينيل المدافع لقدام أو وسط الميدان لقدام الدفاع شكون الآن الأسماء الأقرب لي أو الاسم الأقرب لتعويضه ونحكيه على بلان آ ثم بلان بي أو سي إذا كان متوفر محمد شكون الأسماء اللي تنجم تعوض اليوم الياس خيري
0: لهنا أنا كي نشوف القائمة حيدر متاع المنتخب اللي كانت في كاس العالم والقائمة الموجودة أكثر بلاصة معناها هو مشكل في بشي معناها بشي لقيه المدرب الوطني هو وسط الميدان الحقيقة يعني معناها خذيرة اعتزل
1: كيف نفس البروفيل
0: نفس الشيء حنبع المجبري مصاب مرتضى بن والناس مش قاعد يلعب يعني الحقيقة البوست متاع ميليو سنتينيل بش يكون فيه برشة
1: في الأندية التونسية اللي تلعب على البوديوم
0: في الوقت الحالي مجانب. الوحيد كل مجانب الوحيد اللي هو ديجا ماهوش سنتينيل لكن تأقلم مع بيفو سنتينيل وتحسن هو حمزة رفيع مع الترجي الذي التونسي الباقي الأغلبية قاعدين يلعبوا أجانب في الواحد خارج تونس كيف كيف في البوست هذاك ما فماش في الوحيد زوز معناه ينجموا يقوموا بالبوست هذاك هو مفرجاني ساسي وعيسى العيدوني معناه الاثنين في ينجموا يلعبوا كوم فرجاني كان يلعب ريليور قبل في الغرافة عنده عام ولا عامين يلعب غادي عيسى العيدوني نفس الشيء لهنا تقول الزينة من الأسماء الناس مش تقول الزينة من فلان وفلان شكون ما فماش
2: هو بالجهي زي الفن بالجهي زي البدنية والفنية نرجع لملاحظتك الأولى حمزة رفيعة ربما الأقرب إنه يعوض ربما الياس الصخيري باعتبار ريناه سواء حتى في تغيير انتشار متاعه فوق الميدان مع مدرب ترجي ريجي كامب يعني كان ديما في المستوى خاصة حتى المقابلة الأخيرة وبالتالي شوف يلزم المحرار اللي يقولوا عليه المدربين اللي نطبق على قاعدة إن شاء الله مع معين
0: هو الجاهزية الكومبيتيتيفيتي
2: الحقيقة الأكثر جاهزية
0: بالضبط
2: راهو هذين عندك زوج مقابلات ومهمين جدا
0: ثلاثة
2: مع مالي
0: خاصة المالي
2: إنها هي قدامك في التصنيف العالمي يلزمك تربحها باش ربما
1: تتجاوزها
2: برافو وبالتالي عندك مقابلة أوغندا ومقابلة بوتسوانا يلزم هذوما ستة نقاط خاصة مقابلة فيرادس والحسن حظا أن الجامعة بدلت وغيرت يعني في عوض مشيو بوتسوانا جينا وبعد مشيو فرد مرة فرد طيارة لأوغندا وبعد تعديو بوتسوانا في الجولة الخامسة والسادسة يعني يزمك يكون الجاهزية قبل كل شيء والعنصر يقدم الإضافة قبل كل شيء بغض النظر على عمره كذا رينا تو نحن كي ربما صبري لموشي في فترة سابقة ربما استغنى وقال باش نبني ما رينا حتى بناء لما حالة فهمت واستغنى على مثلا كما عيسى العيدوني ولا فرجنسيسي وكانت الحصيلة سلبية
0: بالضبط.
2: وبالتالي يجي معين وأنا أعتقد أنه هذا هو يعني المبادئ متاعه هذه يعني قناعاته أنه باش يختار العناصر الأكثر جاهزية
0: خاصة أنه معين في الكسوة شفناه مع بركان ولا مع الترجي التونسي قبل ديما البوست هذاك مهم ومهم جدا في الانيماسيون نتاعو كسوا ديفونسيف ولا اوفنسيف.
1: اعطيني ترتيب محمد
0: تو في الوقت الحالي
1: ترتيب. اعطيني ملاعب اثنين ثلاثة اذا كانوا موجودين اللي هما مرشحين
0: حمزة رفيعة عيسى العيدوني فرجاني سيس.
2: هذا هو انا بدي
1: انت موافق حسن
2: جو اي مع محمد
1: خاطر كان ماكش موافق ما تتعداش الفرق
0: ليه على مستوى الجاهزية قاعدين يلعبوا ليه في مثلا نقولوا باش نغزروا اللوطة المنتخب تحت 23 سنة قاعد يلعب حمزة العبيدي معناها متاع النادي الافريقي لاعب ممتاز وممتاز جدا لكن مع النادي الافريقي مازال ما بداش يلعب دونك لهنا الحقيقة باش يقولوا العباد تعاودوا في الأسامي هي بيدة لكن ما لقيناش لاعبين برزت في البوست هذاك.
2: شوف قيمة فنية شوف راهو حمزة رفيعة بغض النظر على أنه توا يمر بفترة باهية واسترجع راهو إذا نقول لك حمزة رفيعة راهو اللاعب عنده إرث راهو اللاعب لعب في اليوفي ولعب في ليتشي وفي كريمونيزي وفي اللي قبلها في يعني عنده إرث عنده خبرة تخليه يعني اللاعب يعني عنده الصنعة ويجب يقدم لنظمة خطوزي في ظل هالتطورات اللي صارت هذه وهو حتى معليه صغيري. أنا أعتقد أنه حمزة رفيعة يعني وجوده ضروري في المنتخب التونسي باعتبار أنه قادر يقدم إضافة لأنه من بيناتنا ما بيننا نحن كملاعبية وما بين المنتخب هو الجاهزي أنا كجمهور رياضي اللي حاضر واللي قدم لي الإضافة في زوم قبل تذومة اللي هما مهمين المعنويات يعني بغض النظر عن أنه زمن ربحهم سيكونوا في صدارة المجموعة الثامنة متاع تصفيات كأس أمم أفريقيا اللي بيصير في جوان وجويلية 2027 ولكن زمن المعنويات نسترجعوها الماتش 24 28 وماتش يوم 3 ضد مالي اللي هو مهم جدا حكاية التصنيف العالمي وبالتالي اعتقد انه معين باش يرفع لواء الجاهزيه في هذه الدعوه في انتظار غدوه نشوفوا نزيدوا نحكيوا اكثر على القائمه بالتفصيل
1: احنا مازلنا باش نحكيوا مازال عندنا تقريبا 13 دقيقه باش نحكيوا فيهم على الليست على الاقل نقارنوا باخر ليست مشيت للمونديال لما وسيم بالخير واحد من متابعينا سلموا عليه بيقول بربي معناها نحاولوا نقصوا منها كلمه دوبل ناسيوناليتي ولا بي ناسيونال ولا لي بي ناسيونو هما في الاخر توانسة وكل شيء
2: احنا ما قلناهاش
1: اي من اي بون هو بعث ملاحظته توهم ما نعرفش
2: بك كان وقتها منا والينا هذا هو يعني
1: حشكرناه باه نمشيو بعد لحظات نحكيوا على القائمه اللي منتظر الكشف عنها غدوه بالنسبه لي اول قائمه لي ستاف تكنيك ليكيب ناسيونال ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم اثنين جمعه في المونديال لقينا ثلاثة حراس دحمان صبري بن حسن ومهيب الشامخ ممكن تتغير ولا مش ممكن تتغير القائمة الأولى لي نفس الحراس صعيب ياسر
0: يعني
1: هذيك هي المعلومات تقول إنه صعيب ياسر
0: فماش حراس يلعبوا البرة وفي تونس هما ثلاثة اللي قاعدين معناها بارزين في الوقت الحالي وقاعدين يلعبوا كومبيتيتيف الفرحاتي مصاب اللي كان ينجم يكون معاهم دونك ما نتصورش
2: فرحاتي مصاب بشير بسعيد ما رجعش
0: بالضبط
2: وبالتالي هذا هما القائمة نتاع ثلاثة حراس
1: مميش متذبذب شوية الأداء مازال ما خذاش الريتم
2: مازال ما خذاش بعد اللي صاروا في بداية الموسم قبل اللي قبل الأخيرة وبعد تعويضه من الإطار الفني يعني واعتماد ورقة يعني منتصر الصيد يأثر على مت بجمش أنا لاعب مدرب منتخب التونسي أنه مدرب الفريق ما هوش مقتنع 100% وعاش على انتقادات كبيره من جماهير الترجي مميش يعني نعاود انا نعيط له وبالتالي صعب جدا حراسه المرمى باش تكون نفسها اللي قائمه نتاع مشيت المنتخب الوطني تونسي اكثر جاهزيه يعني.
1: بالضبط متفقين في هذا ما والله فما حاجه انا فرحتني على الاخر وميساج نحن تجاوزناه الموضوع عم ميساج تلمع عجبني باش نعديه ميساج هذا خونا بالله يعود اكتب اساميكم في الواتساب نقعد نتعب وانا نفركس على اكتبوا لنا اساميكم باش نعديوا الميساج باسمه كل واحد صديقنا هذا من حبي الترجي هذه تونسي تصويرته مريول الترجي هذه تونسي اسمع السؤال في علاقة بالبيفو سنتينال قال يا خيمو واحد من الخيارات انا عجبتني على خطر جات من واحد يحب الترجي هذه تونسي وهنا نحكيو على ايكيب ناسيونال بالرسمي ونخرجوا من منطقة الالوان والسؤال ليك محمد وبعد تونجي ولاد
0: نجم يكون موجود معنا في قائمة في القائمة كما قلت أنت الموسعة صحيح معناها عملناه عدى عام كامل معناها كبيفو سنتينيل السنه يلعب قاعد مع فريقه وكومبيتيتيف لكن لهنا فما خيارات وفما شواء وفما
1: صاحبي النصري صديقنا اسمه علي برشا
0: فما خيارات وفما شواء نتصور موجود في القائمة الموسعة وخمم فيه المنتخب المدرب الوطني
1: لكن
0: أنا
1: عملته
0: أنا في الترتيب نتاعي هذاك قناعتي فهمت
1: اوكي ماكش ناسيه معناها
0: لا مانيش ناسيه
1: واضح
2: ليش هي القاعدة العامة والقاعدة الثانية في الاختيار، يجب يكون ملاعب يكون فرمي في الفريق متاعه، في النادي متاعه يكون كونفيرمي، باش أنا كمدرب وطني هذا في تقديري الشخصي أنا نخمم فيه.
1: بفضل.
2: أما لاعب هو مازال بين بين، يعني المدرب يفكر فيه في مقابلة ما يفكر في مقابلة، ما نجمش أنا تقنعني كمدرب وطني باش نعيط
1: دونك حراس المرمى قلنا صعيب ياسر معلومة.

0: يكون هناك تغيير في قائمة أو في الحراس اللي بيشتم دعوتهم في الدفاع. فما سامي ما نختلفوش عليها ومش مش نختلفوا عليها منتصر الطالبي. باركونت ديلان برون مش قاعد يلعب
1: لا.
0: وخارج قائمة فريقه السويسري, دونك صعيب يكون موجود في القائمة. عمر رقيق ما فهم حتى شك, إيد معروس ما فهم حتى شك, رايد شيخاوي نقارنوا, قاعدين نذكر ناس تسمع فينا, نقارنوا بآخر قائمة مشيت للمونديال. رايد شيخاوي
1: الى حد الان معناها بيريود ادابتاسيون معناها مع الترجي هذا التونسي, يعني حسب رايي نجم يكون موجود كما ينجم يكون مش موجود. انا حسب رايي خاصه ادم عروس معناها لازمنا نميزيو عليه, ونتصور هو باش يكون البروشان ليدور نتاع دفاع المنتخب التونسي مع البرفورمانس اللي عمل فيهم. معناها انه غالاتاساراي فينيرباتشي تبعوا فيه, كان على قاب قوسين باش يمشي لكالشو الفينيسيا راهو الاخر كالشو كان في شورت ليست نتاع فينيسيا. نتصور اد معروس معناها لازم لازم لازم المدرب الوطني يحطه في حساباته ويدخل يلعب معناها ياخذ طونجو كبير برشا باللي فرمانس يعمل فيهم في قاسم باشا.
2: ولو أنه شيخاوي قاعد يعمل هما ثلاثة مقابل في البطولة أو أربعة, قاعد حسوا يعمل في يعني نسق تصاعدي, بدأ يقع في التوازن تاعه, مسهل أنك
0: لك علاش قال لك بريود أدابتاسيون,
2: جي من فريق جي من اتحاد المنسيري وبعد تمشي للترجي في أجواء أخرى وفي ظروف أخرى, قاعد يثبت كذا هو لأنه المدرب صبري لا مش عايطه في المونديال. أنا مرش مانع أنه معين شعباني عايد عايطه مش حتى كخيار أول ولكن ك يعني ورقة بديلة.
0: بالضبط. يان فاليري ما نختلفوش, معتز نفاتي ما نتصورش فما زعلوني باش يدخل الليستا, ما فما حتى شك ولا اختلاف في هذا. علي العابدي يقعد نقطة استفهام بعد تصريحاته الأخيرة, ستوجه لي دعوة ولا لا, ننتظر الحقيقة. فما خلينا نقول انه مسكرين شوية على المعلومات المرة هذه في خصوص القائمة. محمد أمين بن حميدة كيف ما نتصورش كان فما إشكالية لأنه أساسي مع فريقه في البطولة السعودية
2: المقابلة الأخيرة, ما هو مش أساسي
0: الأخرى بالكل
2: في
0: الأخرى بالكل بقية المشوار كان أساسي. في وسط الميدان اليسخير انتهت القصة مع الكيب ناسيونال. حاج محمود باش يكون موجود, راني خضيرة طلب عدم دعوته من جديد, حنبع المجبري مصاب, أنيس بسليمان
1: قاعد يلعب وديما نقول اكثر واحد مظلوم تكتيكيا في المنتخب هو نسبه سليمان سي ان جوور بيفو ريليور, يلعبوه 10 يلعبوه على اليمين يلعبوه على اليسار يلعبوه مهاجم
2: سو توظيف
1: بالضبط في المنتخب. الى حد الان ما خذاش يعني الفرصة نتاعه ولا ماتشواته في البوست اللي هو يرتاح فيه اللي هو أميليور ريليور. تعديت على الديفونس حايدر البوست تاع ريير غوش, أمين شيرني نتصور باش يكون هو الخيار رقم واحد. يعني شفنا يعني بدا معناها عمل موسم محترم جدا في تركيا مع غوتسي بي, مشى لنونت في صحيح في ليغ 2 مي نونت مي تقعد فريق محترم
0: ليغ 2 في فرنسا نيفو محترم,
1: قاعد يلعب وقاعد يعطي, ونتصور هو في الوقت الحالي هو باش يكون خيار له في بوست على تيرال
2: مول. اول جست ملاحظه صغيره, اول وصف في نجاح اذا معين شعبان نتمنوا النجاح هو انه يلعب كل ملاعبي في الدوره نتاعه. راهو ملاعبي تحطه في الدور يعني في دور مش دوره, وفي خدمه مش خدمته, في صنعه ما هي صنعته, راهو مش بيقدم لك اضافه, بالعكس باش تكون النتائج يعني عكسيه. وبالتالي كل ملاعبي هذا في الانديه وفي المنتخبات يلعب في البوست نتاعه الاصلي باش يجي يقدم لك الاضافه خدمة افضل ما عنده.
0: به فما زاد من المدافعين اللي ممكن يكونوا موجودين قبل ما نكملوا ونتعديوا لوسط الميدان. فما نادر الغندري النصراوي زاد ينجم,
1: نصراوي قاعد كومبيتيتيف ويعمل في بيرفورمانس محترمه في كرواتيا.
0: بالضبط. وحتى زعلوني ينجم يكون موجود في الليستا, لكن نفاتي زاد ينجم يكون موجود, ماهوش باش يتم استبعاده حتى كان في القائمه
1: هذه. تصور حتى القائمه هذه حايدر ماهيش باش تكون ب 23, معناها كي عندك 3 ماتش مون بوتونسيلمون 4 ولا كان تنحل ماتش حتى 3 ماتش, معناها نتصور فما دي بوست باش يكون فيهم 3 لاعبين مش 2.
0: بالضبط. مرتضى بن ونس كاسيم باشا معناها ما نتصورش
1: ماهوش كومبيتيتيف, لانه في اليد الاخرى فما عنده سوء تفاهم مع المدير الرياضي بخصوص العقد وبخصوص البرولونغاسيون, هذاك علاش مش قاعد يلعب.
2: كان عنده تقاليد في المنتخب, ريت المعيار الاخر هل انه بشي
1: انا
0: حسب رايي ذيك اللي تسمى الزئبق هذاك تعمل كريتيريا ما تعمل الاستثناء ذاك الانجلي
1: كهو حسب رايي في القائمه هذه لن يكون هناك استثناء نتاع الكومبيتيتيفيتي.
0: تلعب مرحبا, ما تلعبش ما تجيش. اسماعيل الغربي ما نختلفوش عليه معناها
1: قاعد يلعب في ليغانيس ومعناها قاعد يلعب في بيرفورمانس باهي
0: تقريبا دور تروا فوا ميور جوار في في في جامعته. في الاتاك خليل العياري ما نختلفوش اعتقد
1: اكيد جدا.
0: في راس شوات
1: شوات ما هوش كومبيتيتيف
0: اما هو يعني مهاجم المنتخب
1: من كاس العالم معناها رجعوا يترناو عندهم تروا كات سمان كيما قلت لك لو فما المعيار نتاع الكومبيتيتيفيتي صعيب ياسر يكون موجود.
0: تونيكتي
1: تونيكتي قاعد يلعب في سلتيك اللي السعد و... والعاشوري معناها اثنين انتقلوا للام ال اس وقاعدين يلعبوا في مقابلات محترمه يعني وقاعدين يلعبوا كومبيتيتيف. فما اسمه رقي العواني
0: رقي العواني
1: في ريغا لاعب 22 مقابله من شهر جوان يعني لانه الشامبيون موقفش في موقفش وقعدوا لعبوا لي تور بريليمينير نتاع نتاع الاوروبا ليغ والشامبيونز ليغ ونفس الشيء حتى رقي العواني شفت معناها عنده فما زوز ولا ثلاثه فرق مهتمه به وقاعد يعمل في دي بيرفورمانس باين.
0: حازم مستوري
2: نورمال ما يكون موجود في تقديري الشخصي اذا كان تحكي على الجاهزيه وتحكي على عدد مقابلات وقاعد يلعب نتصور انه يكون موجود مع في في في ظل انه فراس شوات عنده مشكله المقابلات وعدم خوض مقابلات رسميه مع الفريق نتاعو الليبي. اعتقد انه حازم السوري ربما يكون مؤهل باش يكون هو في يعني راس حربه في المنتخب.
1: انت انت حكيت تو على الليست وعلى يعني على اللي تعدوا في الكوب دي موند واللي كانوا بالنسبه للجدد انا حسب رايي انا فما زوز لاعبين في البطوله عملوا بداية موسم محترمة جدا هو محمد ترابلسي متاع نادي صفاقسي ويوسف السعفي متاع الملعب التونسي قائد الفريق معناها في وسط التيران معناها من أحسن اللاعبين في وسط الميدان مع المشاكل اللي قلنا عليها أنه أكثر كومبارتيمون فيه ديزابسونس وفيه تبديل فيه في في معناها ما فيش لاعبين وسط الميدان نتصور نجم يكون عندهم عندهم عندهم بلاس.
0: يسألوا فيك على لاعبين أخرين كما محمد ترابلسي وسام عبيد.
1: أنا سميت محمد ترابلسي ويوسف السعفي
0: وسام عبيد
1: وسام عبيد وسام عبيد معناه تكنيكمون سي ان تري بون جوور مي ساعات يلعب ساعات يبدا موجود على البنك معناه على اربع مقابلات ظهر لي زوز كان موجود فيهم على البنك.
2: حاجه اخرى محمد ديما نطرحوها نحن علاش ملاعبي كيبدا فما ملاعبي يتالقوا في الانديه نتاعهم وعشناها التجارب
0: مثال خل نبني بربي لانه اعطينا الفرصه مثلا صديقنا هذا يسال على خليل قصاب اكتب لي خليل قصاب يذول لي 300 مر خليل قصاب تاع جرجيس ابن النادي الافريقي هو نعرف راه كل واحد من جامعته ما يبيه يراه وكذا بناء على اللي قلت وانت متالقوا في جامعته لكن في ليكيب ناسيونال ينجم ياخذ شانس
1: وفورمي في النادي الافريقي وكان في ليزيكيب ناسيونال دي جون الكل وشفناه معنا سنيخ سورتو سنيك عمل بريباراسيون كامله مع تاع جرجيس كسو في لي ماتش دو شامبيونا ولا لي ماتش نتاع ديامبارس لا لي روتور كان بريسك احسن لاعب ينجم كيما قلنا مع المشاكل اللي صار في وسط الميدان ينجم خليل قصاب يكون اوبسيون.
2: انا قصدي هاو باش كمل السؤال نتاعي قراءه عكسي
0: عندنا 20 ثانيه بالضبط
2: علاش كي تهزوا من النادي نتاعو اللي هو متالق فيه تهزوا للمنتخب ما يوريش نفس الاداء
0: لا
2: امثله عديده يا حيدر ودي تعرف
0: هذا لازم علق خلي 3 دقائق مع محمد جيو احنا مازال 10 ثواني تنجلوا الغدوه نجلوا لانه سؤال مهم ما فهم اللاعبين الحقيقه بدهم ناجحين جدا مع انديتهم في ليكيب ناسيونال او حتى من نادي لنادي في نفس البطوله وفهم الامثله كما كنت تقول دونك هذا هو احنا كملنا ريكاب سبور. شكر كبير لكم على متابعتكم كالعاده شكرا لمحمد سلامه شكرا لحسني الغربي يعطيك صحه شكرا لمروان كان معنا في الاخراج وسيم في الإخراج الرقمي سيسر واحكم سيركولاسيون نورمالمون فات توا زادت في بعض المناطق فما صور يتخوف مثال شوية وعي نبعدوا على البلايس اللي فيها الاختار ما فيها باس ارتاح شوية وبعد روح ما يقلقش
2: وتروحوا
0: سلامات الناس الكل. شكرا على المتابعة غدوة إن شاء الله 6 ساعات مع الأولى مزيكا فما جيكم في الأخبار.

0: السهرية على موزيك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة. تكلمونا على 71 113 ألف. وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
1: ايه اما وين التحدي؟

أبرز الأخبار، أهلا بكم. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بتواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط هذه الليلة، وتكون محليا غزيرة بالمناطق الشرقية بما في ذلك شمال ولاية صفاقس مع ظهور سحب عابرة ببقية الجهات. ووفق نشرة جوية للمعهد، تتقوى الرياح أثناء ظهور سحب الرعدية، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 19 و 24 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات. يشار إلى أن المعهد الوطني للرصد الجوي أسند درجة إنذار كبيرة لولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية اليوم الخميس وغدا الجمعة، داعيا سكان هذه المناطق إلى الاستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج وتوخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج مع اتباع تعليمات السلامة عند السياقة وتجنب السير في شبكة الطرقات الثانوية أو في طريق مغمور بالمياه أو قرب مجرى مائي. المديرة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان بسمة القسنطيني تعتبر أن المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني ليس مجرد وثائق وإجراءات، بل هي مكون أساسي لتنظيم المجال الترابي الذي يعيش فيه المواطن وتحقيق أحد مكونات التخطيط الاستراتيجي للتكامل بين مختلف السياسات العمومية وتوزيع البرامج والمشاريع، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهات وحاجيات سكانها. بلدية تونس تنفذ بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية اليوم الخميس تدخلا ميدانيا شمل أروقة الأسماك والخضر والغلال واللحوم والأجبان بالسوق المركزية بالعاصمة، وقد أسفرت التدخلات عن حجز وإتلاف 76 كيلوغرام من الأسماك و46 كيلوغرام من الغلال غير الصالحة للاستهلاك، كما تم تحرير مخالفات صحية ومحاضر إدارية واستدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات القانونية المستوجبة في شأنهم. في أخبار العالم، الخارجية الأمريكية تعلن موافقة الولايات المتحدة على بيع محتمل لطائرات مقاتلة من طراز F-35 لايتنج 2 إلى السعودية مقابل ما يقدر بنحو 24.3 مليار دولار. باكستان تعلن عن تقليص الوقود المخصص للمركبات الرسمية وعن فرض حظر على المشتريات الحكومية من المركبات وعلى الزيارات الخارجية للمسؤولين وعلى حفلات العشاء الرسمية، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات التقشفية الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود جراء الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط. مستشار بارز لرجب طيب أردوغان يكشف أن الرئيس التركي سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة يرجح إجراؤها في أفريل 2028، وتولى أردوغان السلطة رئيسا للوزراء عام 2003 وانتخب رئيسا عام 2014 بعدما شغل رئاسة الحكومة لثلاث ولايات، وبعد انتقال تركيا إلى نظام رئاسي أعيد انتخابه عام 2018 ثم مجددا عام 2023. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مالك العوني وكامل فريق كلتشيخ بلوس. إلى اللقاء.

0: الثلاثين للجمعة من 7 لـ8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: 7:06 على موزايك اف ام. مع السلامة، مرحبا. هذا موعد يومي اسمه كوتور بلوس سنام من 7 حتى 8 متاع الليل على موزايك اف ام. جنرالمون تكون مع سامي الحامي، لكن سامي ماهيش غايبة، جوست موجودة في الراديو، لكن ماهيش باش تكون هي اليوم المراسلة نتاع الحصة. نعطيكم أكثر تفاصيل من بعد. مرحبا بكم على مدة شوية من زمان نحكيو على آخر الأخبار الثقافية في تونس والعالم. اليوم عنا دوز انترفيو سبيسيال بالنسبة لينا. نحكيو على فيلم غدوة باش يكون في قاعات السينما افون بريمير نتاع غدوة، اللي هو فيلم دار العرس للمخرج هيفا بن يوسف. بعد شوية ضيوفنا نحكيو على التجربة السينمائية هذه. في آخر ساعتنا بالنسبة لليوم باش نحكيو على الفلاش باك رجعة الشتوية. تعرفوا الأغنية هذه الفيروز، علاش ارتبطت أغنيات فيروز بالأجواء الشتوية كما اليوم؟ ما شاء الله، معناها أمطار غزيرة جدا، وفي قسامة لكم أنتم سيسرواكم واحدة واحدة في الثنية، ما تجربوش لأنه كما سمعتوا بك شايف الأخبار مازالت متواصلة، يعني الكميات الكبيرة من الأمطار في آخر الليل. تونا نعطيكم آخر تحيينات إن شاء الله في نشراتنا الإخبارية الكل. بعد شوية المواد يكون مع كيف نحكي على كولتور أكتو، نحكي على تفاصيل الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بعد شوية مع سامية اليوم في الأعداد، وأيضا الواثق بالله شاكر في الأعداد معنا داليف الخراج. أهلا وسهلا، مرحبا. كيف زاد معنا شاكر في ستاندار موزايك كفام. أيوب، أهلا وسهلا، مرحبا بيك زاد في ديجيتال موزايك كفام. كولتور بلوس تبدأ توا.

0: وعمرو تياب لنهاري على موزايك اف ام نصو حتى للسبعة واربعة متاع العشرية. شكرا لكم على الاستماع معكم حتى الثمانية متاع الليل في كولتور بلوس. أول رونديفو يوميا مع سامي نحكيو على آخر الأخبار الثقافية وبالتحديد نحكيو على تفاصيل الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. كولتور أكتو
1: اليوم في كولتور أكتو جديد الساحة الفنية والثقافية نحكيو على تونس اللي تستعد لاحتضان الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي يستنيكم من 21 حتى 24 سبتمبر تحت شعار نبض الصورة وصد المستقبل بمشاركة عدد من أبرز المؤسسات والشخصيات الإعلامية والفنية العربية. يهدف المهرجان اللي نظمه اتحاد إذاعة الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين وعربسات لتعزيز الحوار حول مستقبل الإعلام السمعي البصري ومواكبة التحولات اللي يشهدها القطاع. طبعا هذا بش يكون معتد من الورشات والماستر كلاس اللي بش يكونوا حاضرين والندوات. تتوزع الفعاليات بين مسرح قرطاج الأثري ياسمين الحمامات مدينة الثقافة شادي القليبي وين بش يكون الافتتاح بحضور فني يحيي الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض مع تكريم عدد من النجوم والإعلاميين العرب. يتضمن البرنامج معرض التكنولوجيا والتجهيزات وسوق للإنتاج البرامجي وندوات حول البودكاست وصناعة المحتوى والإعلام السياحي وعلاقة الإعلام بالجمهور. يختتم المهرجان فعاليته نهار 24 سبتمبر بسهرة فنية بعنوان سافر إليك وغني للموسيقي التونسي كريم ثليبي بمشاركة عدد من الفنانين من دول عربية. الجانب الأعلن على الأعمال الفائزة في المسابقات الإذاعية والتلفزية ومسابقة الإعلام الجديد. تمثل الدورة هذه زادة مناسبة لتجديد وتوسيع الشراكات بين اتحاد إذاعة الدول العربية والمؤسسات الثقافية والإعلامية التونسية في وقت تحتفل فيه عربسات بمرور 50 سنة على تأسيسها مع التوجه نحو مزيد من الابتكار التحول الرقمي وتطوير تقنيات البث والاتصال الفضائي. بتبيع جديد كل حول المهرجان تلقاوها على موزايك اف ام في كولتور بلوس. هذه كانت كولتور أكتو بالنسبة لليوم.
2: كولتور أكتو كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.

0: سبعة وأربعة على موزايك اف ام, هذه كولتور بلس. مازال معكم حتى للثمانية. توت سويت انترفيو. الانترفيو الو نحكيو على فيلم مش يكون نهار الاربعاء ان شاء الله 23 سبتمبر في قاعات السينما. نحكيو على فيلم دار العرس لهيفا بن يوسف. في اول برنامج قلت لكم سامية راهي مش موجوده في البرنامج, اما موجوده في الراديو. دونك انا اليوم مش في تعويض لزميلتي سامي الحامي, لانه سامي الحامي جزء من العمل هذا دار العرس لهيفا. هو هاي هوني هنا موجوده في الاستوديو بعدنا. هاي اهلا وسهلا, نجم تفضل عليها شويه الكاميرا كنت حابه. مرحبا بك, معني مرات البرنامج اما غالب اليوم احنا موجودين في البرنامج نحكيه على الفيلم هذايا للمخرج هيفا بن يوسف. اهلا وسهلا, مرحبا هيفا.
1: عسلامة, مرحبا بكم, مرحبا باللي يسمع فينا الكل, فرحان انا بحذاكم. وسامي راهي في الفيلم ما مثلتش لا تغني لا منشط, هي حاجة أخرى بعيدة عليها برشا.
0: أنتوا نكتشفوا إن شاء الله غدوة لافون بريمير, ونهار السبت ده لافون بريمير أخرى زاد للجمهور العريف.
1: جمعة وسبت واحد.
0: جمعة وسبت واحد. محمد صابر الوساتي, أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا بيك مالك, تحية كبيرة ليك والمستمعي إذاعة موزايك اف ام.
0: أول مرة معك انترفيو.
2: بالحق
0: أول مرة.
2: سيدي. اوكي, هذه هذيك الاولى, هذه لافون بريمير,
0: هذه لافون بريمير,
2: لافون بريمير.
0: نحكيو على الفيلم, فيلم دار العرس باش يكون في قاعات السينما غدوه, لافون بريمير في قاعه الكوليزي. نحكيو على مجموعه كبيره من الممثلين تكتشفوهم من بعد. هيفل, ثالث تجربه سينمائيه بالنسبه لك انت؟
1: صحيح.
0: جينيرالمون المخرج بعد تجربه اثنين يقعد شويه وحده ويعمل مراجعات باش خرجت.
1: أكيد ديما نقولها, راه كل فيلم نتعلم منه. أنا فما حاجة ديما نقولها قبل, نقول صح عليهم المخرجين اللي برا على الممارسة, صح عليهم أنهم في عام نجم يعمل زوج ثلاثة فيلم, راه هكاك يتعلم, هكاك يتحسن, هكاك تنجم تعمل الإكيب نتاعك تكنيك, هكاك تعمل تخلق الفيزيون نتاعك, تعرف غلاطك, تقابل جمهورك, توصل أفكارك. أما عندك أنت عندنا مشكلة كبيرة في تونس أن تقعد أربع خمس سنين باش تعمل فيلم. الحمد لله توا فما جينيراسيون جديدة قاعدة تلقى في حلول بالسيف صعاب مهم سهلين باش ننجو أكثر. دونك الفيلم الثالث دخلت له, انت قابلتني بك قلت لي شوفك مرتاح,
0: مرتاح.
1: مهم ديما فما كاستريس نتاع
0: اكيد
1: سورتو نتاع غدوه باش تشوف الجمهور, شوف رده الفعل وكل شيء. اما تعلمت حاجات فرحه. انا عندي ديتيم في حياتي نحب نخدم عليهم, كما الفيلم الاول حبيت نخدم على الموند نتاع لي ستارت اب وجربه والطموح والمشاريع ضمن السمول بزنس وكل شيء. الفيلم الثاني حبيت نخدم على العائله, التلاق وكل شيء. الفيلم الثالث موضوع يمسني ملي انا صغير, خاصه وانا جاي من جربه اللي هو العرس, اللي هو الاطار هذا اللي نشوف فيه. خاطر العرس راه مو زوز عبيد كهورة, مو زوز اشخاص, ما نبش عرس, راه زوز عائلات, ساعات زوز احوام, ساعات زوز جهات, ساعات زوز ولايات. دونك ملي انا صغير نشوف في اطار نتاع تنجم تخلق موندو كامل نتاع العقد نتاع ضحك نتاع حكايات. دونك فرحان اللي وصلت للتيم هذا الثالث, وفرحان اللي خديمه نقولها, راه كل فيلم كان ما ينجحش ما تنجمش تعمل فيلم اللي بعده. دونك فرحان اني وصلت للفيلم الثالث.
0: هاي في عرفت اخطائك في الفيلم الاول والثاني؟
1: عرفت
0: اخطائك.
1: اخطائي اي مانيش نقولهم لك. اكيد فاسمع, كان واحد يقول ما عملتش اخطاء, راهو ما هو فيهم حتى شيء, معني يلزم واحد ديما يتعلم ومش اخطاء يصلح.
0: لو كان نعملوا تقييمات للفيلم الاول والثاني تعتبر منجحوا؟
1: هاني قلت لك ما دام وصلت للفيلم الثالث الحمد لله, والنجاح راهو ديما نسبي, تنجم تقول على روحك نجحت ولا لا. اما ديما نحكي اخراجيا وانتاجيا, يعني ما دام وصلت للفيلم الثالث الحمد لله. الحمد لله,
0: ان شاء الله مبروك. صح, فيلم جديد الجمهور يكتشفوا. صابر وسيتي عسلامة, مرحبا مره اخرى.
2: اهلا اخويا, مرحبا بك. قول لي
0: شو نقول لك. تجربه سينمائيه اخرى مع هيفل بعد باراسول. اليوم هل انه نجم نعتبروا انه هيفل بن يوسف وصابر وسيتي من الجونغ اللي نحكيو ثنائيات ما بين مثلا كي نحكيو بار اكزومبل نحكيو على كريستوفر نولان مثلا ولا مايكل كاين سبيلبرغ وتوم هانكس, هيفا بن يوسف مع صابر وسلاتي تجربة نجحت الأولى والثانية مش كمل, معناه مش تكون
2: علاش ليه طبعا
0: سينمائيا مرتبط به اكثر.
2: لا لا هو مرتبط بي ولا انا مرتبط بي. الحق هو دار العرس صحيح, اما انا حد ما مرتبط بحد معناتها فنيا. معناتها انا سعيد جدا اني عاود نخدم مع هيفل, خاطر هيفل خدمت معاه في فيلم باراسول ولقينا انه بالحق معناتها خاطر هيفل من المخرجين اللي يعطيك مهرج اللي ياخو بالراي اللي كتعطيه انت بيدك متى تشوف حاجه البيرسوناج اللي يحب عليه هو. دونك انا بدي فهمت معناتها هيفل كي قعدت معاه قبل ما نخدم باراسول قاعده بالكدا فهمت وين ماشي. دونك حتى لي بروبوزيسيون اللي نقدمهم الكل ديما قدموا في الاطار اللي حاجته به هيفل. دونك لقينا مع بعضنا انه ثم تيران دونتونت مع بعضنا به برشا وقعد متى الحاجه الباهيه في هيفل انه عمل ماكينه معناتها اللي نجم يخدم. قطر المكريكا هو يحكي قال انه صحيح متى المشكله انه برشا مخرجين يقعد يستنى 5 سنين باش يخدم فيلم. هيفل قال السبل الكفيله باش انه يخدم افلام غير ما يقعد يستنى 5 سنين. ما نعرفش الوصفه السر نتاعها شنو هذيك خليها عنده هو, اما بالحق حاجه باهيه برشا وحاجه تخلي السينما تتحرك.

0: وزيد حتى نوعيه السينما اللي خدمها هاي في الـ في الـ في الـ في الكوميدي رومانتيك في الـ في الجود موفي في النوعيه هذيك اللي زاد تعاود ترجع الببليك للسينما وتعاود تخلي الببليك يمشي كسوا فرادة والا جماعه ولا يمشي مع العائله نتاعه دونك عاودت حياه قاعات السينما وعاودت حياه الببليك فهذا يحسب له.
1: حبيت السينما
0: اي انا اول فيلم راه مع هيفل ما تخدمته براسو انا ريت راسي بالكبير كان مع هيفل الحق دونك اي
1: احساس ومازالش نعاودوا راهو بنفس الحجم ان شاء الله
0: راسي بالكبير زاد في في في في دار العرس اما كان احساس ياسر رائع انك تشوف تتفرج في روحك حتى تفرج في روحي في التلفزه في المسرح عمرك ما تنجم تتفرج في روحك
1: طبيعي
0: يعني كنت
1: سورسيت كانت تجربه ديناري بطبيعه الحال اليوم نلقاوك في في دار العرس بعد التجربه
0: شخصيه الأجل. اخرى زاده مختلفه لانه ممكن درك مكتوب في سؤالات جو بونس غاديك كيفاش هل تخلصت من شخصيه الديناري
1: برما لا والله لا
0: هذا في كلهم هذيك
1: والله لا
0: عليك تقوى
1: والله
0: انا حبيت جاي باش نحرق لك السؤال هذاك ديجا على خاطر ديجا تجاوزنا الشخصيه مع هيفل في باراسول مع سامي في هذه اخرتها وتوا في في دار العرس مع مسرحيه بابا نويل دونك ثم شخصيات اخرى مش زاد الممثل ما يقعدش محصور في شخصيه واحده.
1: كنت حكيت على الجونغ نتاع الفيلم دار العرس هيفل توافق المخرج محمد خليل البحر وقت اللي كان معنا في انترفيو هوني على موزايك كيف مبروك زاد الفيلم نتاعو الجديد لاسشيع يقول يزينا من الهم والغم في السينما العباد محتاجة تبدل وتشيخ
2: نجمش هو تحصر انا نوافق خاطر انا نقول فيها عندي برشا ما ذاك انا في الدنيا كيك انا في الدنيا حتى كتير لي مصيبه حتى اللي ستاتيو نتاعي على الفيسبوك كل ديما عندي كل طون ايرونيك كل السخريه كل ياسر قاعدين نتعرضوا الاخبار خايبه كل يوم تحل الراديو في الشارع في الدنيا دونك انا ديما عندي كل نحب الناس تدخل ساعتين من زمان تشيخ تتفرد تعمل جو بالنسبه لي انا السينما قبل ما تكون كل شيء انترتينمنت اما زاد انا ديما كالعركه الداخل كيفاش نعمل فيلم فيها الليكيليبر ما بين حاجه انجاجي حاجه توصل معلومه حاجه تنقد حاجه فيها خرافه اما بطريقه هكا اكسيسيبل بطريقه خفيفه بطريقه كالسهل الممتنع بطريقه اللي تمشي للناس الكل خاطر انا من انه كنت حاب تحكي على الموضوع كيما الطلاق ولا كيما العرس كيما شكون برشا نخبه كل هكا ما وصلتش لحاجتك به دونك الصعب بان كيفاش تاخذ موضوع صعيب وتراجعوا اكسيسيبل تهزوا للفيلغوت تهزوا للكوميديا راه خاطر برشا ناس يستسهلوا فيها الكوميديا ماهي سهله صعيبه وفما برشا انواع نتاع كوميديا فما النص اللي قايم على على ديفان على نكت على فما لي فما الكوميك دو ستياسيون علاش صبر وواجهه وجياد ومنيش ننسى حتى حد علاش نحب الخدمه معاهم خاطر ساعات عرفتك السيكونس لازم تفرج عليها كامله باش تموت بالضحك في الاخر مش نكته يجي انت يقول نكته وانت يقول نكته ليه مانيش غادي دونك لقيت ممثلين كيما صابر اللي يشبهوا لي في الطبيعه السينمائيه دونك شيخ بالخدمه معاهم يلزم
1: فما فيش ملونس خابو باراسول 2 خاطر شفنا واجهه وصابر في نفس لافيش دونك
2: اي اما اما باراسول مع بعضهم لان عكس بعضهم
1: هوني انساه
2: اي عندنا شادلي ريت المشكله ما عنديش برشا انت ديما نقولها في أمريكا ينجموا يخرجوا 10 أفلام فرد شهر يحكيوا على نفس الموضوع ما يتقلقوش العباد في تونس ما عنديش برشا إنتاج ممكن نشوفوا كمان يقولوا لي نفس الشلة أنا نفس الشلة نقول نخدمنا مع بعضنا فيلم كهو هذا فيلم ثاني وقعد شكون فما من نفس الشلة فما جهاد واجهة وصابر كهو أخرين كل جدد سيميا جديدة مدام سيهام جديدة
1: شادي عرفاوي
2: ونبيل جعفر معناها 20% من الكاست جدد دونك هذاك علاش قلت لك مانيش مستنسين برشا انتاجات دونك الكل ديما يظهر لنا هي بيدا وقت اللي هي
1: وانت قلت الكونسيبت نتاع العرس حاجه غريبه في في في جربه انت علاقتك بالعرس شنو هي
2: انا من اكثر الناس اللي كنا مشكلين انا برشا
1: كنت وقت عماتك فرحوا برشا سخبوا عرسك
2: اي الايامات الاولى شوف فيا كنمشي جربه نضرب التليفون مع تحيه لحسين محمد اللي كتب معايا النص
1: سلام علي برجع حسين
2: وكل شيء يبدا في التليفون مع حسين مع شكون عملنا مع المغني الصاله الفرقه كل فرح مش اي مش في بالهم نحضر فيها عرس بالرسمي فهمت ما عرفش من بعد شفرحوا عليك باش تلقاو فيلم
1: اي
2: اما هو كان تحضيرات الفيلم دار العرس
1: فيلم دار العرس باهي صابر الاختلاف مره هذه في الدور مقارنه باراسول
0: لا دور مختلف جدا عمر هذه في الشخصيه انه شخصيه حميد كان شخصيه نوعا ما هكا منكسر شويه حتى من الناحيه الماديه هكا ماهوش مترفه. المشكله نتاعو كانت مشكله مختلفه
1: تقليدي برشا.
0: اي تقليدي حتى الكومبوزيسيون نتاع البيرسوناج نتاعو كانت حاجه زاد مختلفه. نيجي في دار العرس شخصيه اخرى, مت شخصيه رجل هذا تنتخى اللبس عليه يحب كل شيء بالبرشا كل شيء بالبرشا
2: تشوفوا في ارقامه كبيره برشا.
0: ما يشريش مثلا جوبلي, يشري 1000 جوبلي هكا كي تعجبوا حاجه فاز اعطيني 3000 فاز يشري كل شيء بالبرشا
1: تفخيم عنده كل شيء.
0: اما عنده ولده ما يعطي حتى فرنك.
1: اوكي
0: اي هو ولده الوحيد
2: مش خاطره مش حاجه.
0: وي مش خاطره
2: لا مش خاطره مش
0: خاطره يحب يعلم ولده المسؤوليه لانه نيجي تقريبا تعلم هكاك وخلق الثروه نوعا ما هكاك. دونك شخصيه مختلفه جدا ما تشبهش بالكل شخصيه حميد في في العقد نتاعها في تركيبتها. دونك هذا هو حتى ملاحظه لمبكري ديما تول السؤال يسال المخرجين كي مخرج يخدم عمل ويضرب اثنين ديجا مع الثاني يقول ايوه كونت وشله وليت تخدم مع شلتك مع لوركشورة. وحتى كان ثم قد تولت ثم هي يخدموا مع جماعة صحيت خاطر رخزلي ديما انا خاطر نرى فيها كين نعمل بروجيكسيون للمسرح مثلا كي نخدم انا عمل المسرح اونطونك مخرج ديما ثم عبيد نعمل عليها ثم عبيد اللي هذوك من نعمل عليهم بطبيعه الحال مش نعمل عليه نجيبه في شخصيه ما تشبهلوش ليه اما شخصيه تشبه له ثم عباد ديما لي بيليه يقعدوا هذوكم يخدموا اون بلوس مش انا ما عندي حصري عندي انا الممثل ولا حتى عند هيفر ولا كذا يخدم يتحب مي ساعات نقولوا نحن ديما قريب له ديما قريب له في حتى في الطباع في كذا الطاقه موجود راه هذاك
1: ممكن سؤال موجه لكم الزوز وجيهة وصابر مره اخرى ولكن مش قبل المره هذه نحكي على الانساب نجموا نمشيو في مقاربه نوعا ما نتاع عريس من جهه امنيه نحكي على عادل امام ولبلبه
2: قريت برشا كومنتاريات وفرحت كي قريتهم قريت برشا كومنتاريات نتاع ريت حضر ريت وقت باش نمشيو يتفرجوا باش لقاو حكايه تونسيه ما عندها حتى علاقه بهذا من الكل.
1: ما عندك حتى ريفيرونس خذيتها وممكن ترجمتها للثقافه التونسيه؟
2: ريفيرونس خذيتها من عائلتي والحكايه صايره بالحق.
1: معني في اول فيلم شقاوة هذا الفيلم
2: لا لا ما كتبتهاش اما الممثلين وكل يعرفوا الحكايه نتاع شكون وكل شيء ومعنا حتى في ليكيب فهمت كيف تاع حد من عائلتي
1: زاد
2: باقي الاخرين حتى راه باش يدخلوا يتفرجوا باش يلقاو حكايه تونسيه على الاخر وماهوش دوكيومونتير نتاع عرس زاد خاطر انا علاش قلت لك العرس راه موندو كبير راه نحكيو على الكوليس نتاع العرس شنو يصير ما بين نسيب ونسيبه ما بين العروس والعروسه ما بين بنت العمه ما بين الناس الكوليس نتاع البريباراسيون غاديك بالنسبه لي انا الماتير ماتير كبيره برشا.
1: حسام حمد في الكتابه معك زاد
2: حسام
1: قرينا الإضافة لزادة
2: حسام نتفهمنا هي برشا خطر قرينا مع بعض كنا ديما نطردوا مع بعض.
1: أوكي فهمت العلاقة كيفاش تبنات يعني
2: فوالا فوالا وأنا ديما قولت عارف نرجع على راه مش عيب أنه مخرج يخدم مع نفس الممثلين مثلا راه كنا نتفهموا نحن في الكرياسيون عندنا نفس الفيزيون علاش ليه كيف كيف أنا وحسام عندنا نفس الفيزيون قرينا مع بعضنا سينما عندنا نفس لي ريفيرونس وكل شيء والإنتاج معناها باش أنت كمخرج وكمدير إنتاج لازم تكون تفهموا مع بعضكم سينما باش تولي عركة في البلاتو خاطر أنت الإيماج نتاعك هو شنو أنت تو دوا بونسي إيماج دونك الكتيبة باش تراجعها إيماج دونك شوفوا الديكور أكسسوار كل دونك باش يجيب ديريكتور دو برود يخدم معك هو ماهوش فاهمك ماهوش فاهم الفيزيون نتاعك ما عندكم وين توصلوا.
1: وين اختلفتوا؟
2: نختلفوا أنا وحسام في
1: الفيلم هذا
2: ما اختلفناش برشا في المذاق خاطر نحن عاملين طريقه نتاع خدمه اللي انا نركح ستريكتور هاو الفيلم كيفاش باش يبدا هاو شنو المشاكل في وسط الفيلم هاو كيفاش باش يشوف ومن بعد نقعدوا نبداو نديفلوبيو مع بعض دونك الطريقه نتاع الخدمه هذيا خلتنا ما عندناش عرك بالعكس. وعلاش قلت لك الفيلم مثال تعلم برشا حاجات انا بديت قبل مثلا كنت ريجيت كنت ساعات ما نقبلش حاجه عندي اكل يقوم تاعي من بعد لي اسمع الناس اسمع العباد حتى كان حاجه تاخوها اسمع بالكش بعد شهر بعد شهرين تاخوها دونك تعلم اكل خدمه اون جروب تعلم يعرفني صابر حتى كيفاش نخدم ديما نعملوا كاليزاتوليه تاع ليكتور نقراو السيناريو مع بعضنا.

0: ما حاجة مزينة على الأخر خاطرين خدوت معه في المسرح دونك نعرفوا بعضنا. ضامر برشا هو جهاد في الدنيا وحتى في الـ في الـ في الـ في, الـ في التصوير دونك ينعكس عليها كذمر هذاك. دونك أنا بدي حتى كن مثل معه جهاد نبدأ شيء خاطر يعطي ديزاين برو حلوين معناتها في الليفان وكل شيء
1: يزيد
0: ويخليني أنا كممثل يزيد أنا يساعدني خاطر أنا نولي نبني على زيادة متاعي وهو يبني على زيادة متاعي. دونك عنده طابعه الخاص جهاد وبالحق بتم النوعية اللي بيشبهش برشا الممثلين الآخرين في طريقة حتى حياته في طريقة تمثيله في تصرفه في تفكيره. دونك جهاد مختلف جهاد وين ديما ويسمع هو وديما نقول جهاد راك بالحق عندك موهبة كبيرة برشا اللي تستحق انك تعطيها وقتها تستحق انك تركز معها الموهبة دي خاطر جهاد بالحق اللي ديفيرون ما يشبهش ما معنيش واحد نراه انا يشبه الجهاد. دونك حتى بيدو هاي في الكعاية الجهاد يعيطلو لانه جهاد اللي ديفيرون حتى كيعيطلو عبد الحميد في رقوش كيف كيفي اللي ديفيرون حتى الرول اللي خدم فيه كان رول ديفيرون. بون من لون ما تقعدت كان كيفاش باش نبنيو علاقة الأب والابن وقتها معنا هيفل دونك صعبت شوية من نور دونك ما تبديت بصحيح وحتى في الكتيبة عاونتنا خلينا الكتيبة مكتوبة بطريقة ضامرة اللي حتى علاقة الابن والأب زادة كانت ضامرة ياسر لأنه راهو الفيلم فيه ما ثميش أكس فيه ما هوش ضامر لي زاكس الكل عندهم ضمار سبيسيال وجيها في ثنيتها مدام مصدق مع سامية في في في في في نوعية ثمار آخر شادلي كيف كيف في نوعية ثمار آخر نبيل بالنسبية كيف كيف معناتها من المفاجآت متاع
1: جعفر
0: كيف كيف. دونك شفت معناتها باش الحاجة الباهية فيه أنه حتى الكاستينج هاي في اختار عبيد عندهم ثمار لكن مختلف ما شابوش لبعضنا ما كي تحط معناتها الزوز كنا نعملوا دي دويل مع بعضنا ولا دي تريو مع بعضنا تطلع حاجة ممتازة برشا. دونك بالحق فيها نوعية متاع ضمار مختلف وماهوش ضمار مبتذل متاع رانا قاعدين جايب لينه كتلاثة من نصوص مكتوبة ثم نص مكتوب حسام وهيفل ثم دي سيتواسيون ضامرة وانا حب برشا اللي سيتواس متاع ضمار متاع سيتواسيون مش كان متاع الكلام ومتاع ليفان لأنه سيتواسيون كي تبدأ ضامرة أنا تعجبني خير والممثل من بعد ينجم يزيد يبني عليها.
1: أنت وجهاد المعادلة مشات صحيحة حسب رأيك
0: مشات صحيحة تتفرجوا كيفاش معناتها أنا كي نولي بو جهاد كيفاش وجهاد كي يولي ولدي كيفاش لا ما شاء الله عليه
1: ما شاء الله عليه. كان جاف في الدنيا ولدك
0: اي جهاد
1: اي تتمنى يكون ولدك في الدنيا؟
0: لا نتبرى منه
1: ما يسمعش كلام
0: لا ما في الدنيا ما يسمعش كلام جهاد ما يسمعش كلام وعنده شخصيته الخاصة بيها ما يسمعش كلام وعنده شخصية وعنده شوية عناد لكن العناد متاعه يعرف كيفاش يبلغه. دونك بالحق كي برشا جهاد في الدنيا.
1: نحكيو على الكاستينج كنت رحت ديجا السوجي على الكاستينج نحكيو على سامي الحامي بعدين هوني ديجا في البلاتو خرود الجليدي نبيل بن سمية جهاد البلاتو جعفر القاسمي مدام سهام مصدق فرحانين برشا نشوفوها اليوم في الشاشة الكبيرة. كيفاش كان نسعى الإقناع على مدام سهام مصدق للفيلم هذا وكيفاش كانت الاتصالات الأولانية؟
2: سلحنا نقول شكرا ميرسي لسي سليح مصدق قدرنا نصحاب برشا مع سي سليح.
1: أوكي
2: ذوك حتى قبل
1: استوصلت لك يعني
2: اي قبل ما تكلم مدام سيام كلمت سيسليا
1: اوكي
0: ندخل الديار من بيانها
2: دون كلمها اشكرني يعطي الصحة قالها الوليد باهين يخدموا في خدمة مزيانة كل قابلتها كي تلعى الشخصية عجبتها فهمت انا حاجة جديدة ما خدمتهاش قبل ما خدمتش الجنغ هذا قبل لقات ممثلين صحاب هي معهم برشا كيما مدام وجيها كل ما خدمتش معهم قبل صابر ما خدمتش معها قبل دونك فرحت كنت خايفه شويه من الاول هكا ومن بعد فيسا دخلت في المود نتاعنا دخلت في الجو لقات كيبا محليها لقات ممثلين محليهم وفرحان
1: شخصيه مختلفه على. بالنسبه لمدام سهام مصدق ما شفناهاش قبل في شخصيات شبه لها حتى في الدراما
2: لا جمله
1: احترس من الغط تعرف فيلم
2: لا
1: فيلم هذا فيلم مصري هو وشخصيه عادل امام المراه اللي جت باش تبلبز العرس
2: ايه ولا ما نعرفوش الفيلم
1: ما تعرفوش دونك هنا فهمنا انه سما حتى ريفيرونس حتى انسبيراسيون من حتى فيلم
2: ذا تيتر قريت هذيك تاع عريس خاطر ريس كي يجي يتفرجوا باش يقولوا عرفتك نتاع
1: مو نطرح الأسئلة.

0: كله على الأفلام اللي عنده علاقة بالعرس.
1: نفرح بيان سور. وهو أي إنسان نجم يخدم على العرس، راه علاش قلت لك العرس راه تام كبير على الأخر، فيه مليون أكس معناها. خاصة أنا أفتكر نحكي ونسكن نحبش نحرق الفيلم.
0: أي خلينا نحرق
1: الفيلم. زوز عائلات اللي عادنا مانيش فاكل ما يشبوش لبعضهم. برشا ناس يقول كام يشبوا بعضهم يعني عائلة غنية وعائلة فقيرة. لا لا مانيش غادي جن. راه ما يشبوش بعضهم أونتخ كيمي في الذوق نجم يكون. حتى في البلاصة اللي جايين منها. وما غير ما نعرفوا زاد حتى البلاصة شناهي. هذيك علاش قلت لك راه كي يمشي تفرجوا ما يشبه حتى ريفيرونس.
0: واضح واضح هذه نقطة ونسكروها بالمعاشر.
1: ودي شي متاعي في الفيلم هذا نحب أي واحد يجي يتفرج وقعدت نش أخذ نعمل دي بروجيكسيون تيست قعدت نشوفها ذي تشبه لعمتي عندي ولد خالتي هك عرفتك النفر
0: كل واحد شراء روحه أو فرد من العائلة متاعه في الفيلم
1: طبيعي وكل واحد جاي افك دي بروجيكسيون متاع برشة ما كماش في بالهم علاش قلت لك ما هوش دوكيمونتير على العرس فما الجو متاع العرس فما الشيخة فما البخور فما
0: اللطية فما التقارير متاع الجربة في العرس وحطيت شوية منها في الفيلم
1: هذايا اللي قعدنا فيه برشا في الكتيبة كيفاش نعملوا فيلم على العرس التونسي أي واحد في تونس كيتفرج يرى روحه فيه مش يقول
0: هذايا متاع كيبس هذايا متاع جرب
1: هذايا التحدي في الكتيبة كان وهذايا وين خذينا برشا وقت في الكتيبة أنا وحسام كيفاش كيتتفرج ما تقولش هذايا متاع جندوبة وهذايا متاع الكيف لا لا اوكي فما عائلة خذينا
0: يعني اساسيات العرس التونسي موجوده وما تخلطوش في التفاصيل تاع تقاليد وكل يعني الاساسيات الباز اللي يعملوه
1: فما تقاليد اما هو شنو السينما هو شنو الكتيبه هو اكزرسيس راه اكزرسيس صعيب كيفاش تاخذ حاجات وتبلورهم في ساعتين دونك فما علاش قلت لك فما برشا ناس كيما باش تتفرج من الشمال كيما في الجنوب كل مش يقول نحن عندنا منها الحكايه ذي نحن فما برشا حاجات نشبهوا لبعضنا فيهم
0: واضح واضح نمشي مش لازم نحاول نبالونسي شويه
2: ميكو ايه خويا ركادري ضربت لك خاطر
0: مدام سي هم صادق اول مره تقوم بعضكم قدام كاميرا كيفاش كنت تعامل معها
2: شرف كبير لي الحق وكنت فرحان برشا ملي هيفل قال لي راي معنا مدام سي هم صادق ما خدمتش معاها مره نحترمها برشا
0: ما قابلتهاش قبل
2: ما قابلت مدام سهام وظهر لي ما تقابلنيش ممكن حتى كانت قابلنا في دي زيفينمون ممكن زيدا اوكي عارضا ما تهمش ما يقتل تقابلنا ما تنحكي مع بعضنا وكان نعرف بعضنا عندنا برشا والله خاطر هي معناتها كي كي كي هي كي سلاح معناتها زوز بالحق نحبهم على الاخر سلاح تقابلت معاها برشا مرات قبل اما بالحق معناتها وحتى الخدمه معاها قداش لي جينيروز ومتبعها معناتها مش انا باش نعطي فيها راي مي تكبتي فيسا تعطي انرجي باش انت بيدك زاده تربوندي وانت بيدك تعطي معناتها خدمه
0: ياسر
2: صارت ولا انكدوت وحنا معاها ثم شكون الفيجوراسيون طاحت معناتها بشدة دلعت حتى استرنا رفكي حضر عليه سي حضر عليه سامي معنا الغديك
0: كيفاش اللقطة صارت
2: صاحت مسكينة والله والله محق هذه حب قدمنا تحية لأنه وقتها نصور وقتها هي باش تتعدها كيف دلعت دونك باش تمس فيها في مسا من المسات وتجري طاحت دلعت تفرشكت كلنا خفنا هي في الجاية كلنا تفجعنا ليس كل تفجعنا اش قامت هي قامت نفضت كذا كذا هاي نعودها والله ما شاء الله
0: وكأن شيئا لم يحدث
2: وكأن شيئا لم يقع بالحق قديش امبليكي دونك تحية كبيرة لها مثلا
1: خاصة انه الرول متاعها في خدمة فيزيك كبيرة راه
2: مدام شكون
1: سيهم
2: سيهم اي بالطبيعة حتى على الصوت زادة وعلى الكمبوزيسيون والحركة وكل شيء
0: صابر اليوم بنحكيه على الكوميديا والضحك وشنغال وكان نترح معناها هيفل في أول الحوار قال أنه الكوميديا صعبة وبعض الناس يسألوها الخيط اللي يخوف هذا ما بين الكوميديا وما بين ندخلوا ساعات في الاستسهال ولي نوع من الحال وانت تعرفوا هذايا وانك
2: قاري حساب
0: والمسرح وتعرف منين تمشي على مين على اليسار نسبة الارتجال المدروس في فيلم هذايا قداش من عن صبر
2: لا هو الارتجال كما حكينا معناتها ثم نسبة معقولة ومتفق مع المخرج اما انا ديما نعمل على الارتجال ديما نقترح
0: الارتجال يكون في النص في الجستوال
2: في كلها في كل شيء في كل شيء خاطر شفت الممثل شفت ما نجم نقولوا ارتجال لان ثم حاجات نجم ما تلقاهاش مكتوبه مثلا جوبلي موجود لهنا ممثل ساعات نجم يرتجل بيه مش ما يكتبلكش دي تشد الجوبلي دونك هذوكم حاجات انت تقترحها مع المخرج كي تقترحها مع المخرج بعد يجي يقول لك هذه اوكي هذه لا هذه راهي مثلا في الاكرام ما بانتش ولا هذه كذا دونك الارتجال احنا في المسرح احنا نخدموا به برشا نخدموا به برشا وديما نسميوه دي بروبوزيسيون. ساعات تخدم انت مع مخرج ما يعطيكش نص يعطيك سيتوياسيون
0: وانت
2: تخرج وتعطي سيتوياسيون تقترح السيتوياسيون تقترح المشهد على المخرج جي المخرج يبدا ينجم طول هذه باهيه هذه يخدمها بطريقه هذه هذه كذا. تمام حبيت نحكي انه الفيلم راهو هو دار العرس ويحكي على العرس هو ريلمو العرس هو حاجة تقريبا سنوية ما تم بعد بشوفوها احنا في الاخر ما الفيلم يحكي على كل حاجة تدور بالعرس
0: كل جوانب العرس
2: كل جوانب العرس ملي جاء الطفل الام البوه والطفلة لما قالوا لهم احنا رانا باش نقصوا ربي باش نعرسوا من غادي تبدأ الى ان نوصلوا للعرس في الاخر بتبيع باش نشوفوا العرس التونسي اللي حكي عليها هيفل. لكن اللي زانك دوت الكل يسيروا في التحذيرات للعرس وقداش ثم ديزيكزيجونس من هذا ومن الاخر وديما المشكله في العرس زاده في العرس في حتى في نحكيوا على العرس التونسي المشكله في تعدد الاطراف انه يبدا توا الطفل والطفله متفقين اوكي متفقين نجم غدو الحي يقول لك كاين عرس لا لانه انت ثم عائله والعائله متكونه من البو ولا البو والام والبو والام الاخرين البو الام زاد عنده عائلته زي ما تتدخل
0: يعني هاي في الحال تصبوا على برشا مشاكل موجوده الحال. في العائلات
2: بطبيعه الحال هذيك هي الحاجه الباهيه انه ندور دورنا على العرس دورنا على الجوانب الكل بتاع العرس ومن بعد في الاخر هزنا هاي في للعرس في الاخر هذيك كل احنا التتويج والسؤال لما تروح هل سيتم الزواج ام لا دونك
0: النتيجه يعني.
2: بعد صحيح من بعد التعب هذا الكل وين ماشي بين العرس
1: علاش قلت لك لي كوليس بتاع العرس التونسي شنو الحاجات اللي يعيشوهم كان اللي في وسط زوج عائلات من داخل وي علاش اي واحد باش يتفرج يقول له بيرسوناج هذا نعرفه السيتواسيون هذه تعرضت لها
0: ثم بعض التعليقات نحب نسلم لكم نتفاعلوا برشا مع الناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا توا على باج موزايك فيم على فيسبوك مثلا فما شكون كتب لنا كومونتير نقرا مثلا قطانيا فوالا قطانيا بونتيان
2: فوالا
0: تحية لي سؤال مهم جدا يقول لك اليوم يعني سامحني من السؤال فوالا هذا هو نحكيه على جهاد الشيرني برغم من انه متعدد المواهب والكل ما تراش انه جهاد شيرني اليوم حان الوقت باش ياخو
1: والله يا خنجب فماش ممثل ما يحلمش ياخو دار البطولة فماش ممثل كيبدا فاهم خدمته وعنده طانو كل شيء ما يستحقش دور بطولة جهاد عنده انرجي كبيره برشا جهاد نحبه برشا وما نعرفوش من باراسول جهاد راهو ملي بديت نبربش في الكاميرا وكل وانا حطيته حتى فك الحاجه وقت كنت نفك السينما اماتور وكل شيء عمل معايا حاجات دونك نعرفه من قبل جهاد يستحق كل خير طاقه من الممثلين اللي يمكن بدينا ورا المونيتور كي نشوفه نتبسم عرفتك يعطيك طاقه محليه على الاخر ومحليه وفي الفيلم هذا ما عنديش شكون دور رئيسي زاد دائما الحاجات اللي كانت صعيبه في الكتيبه انا وحسام عرفت خاطر الفيلم ما يدورش على زوز كهو وكيف مع العروس والعروسه اللي بديت بيهم الفيلم اللي هما الاكسكيوز نتاع البنيه الدراميه الكل واللي هما يهزونا التيم اخر خاطر الفيلم ما يحكيش كان على العرس يحكي على الحلم نتاع الهجره اللي ولا عند الشباب الكل الناس الكل تحب تمشي لكندا دونك من بعد نلقاو روحنا كلهم خذوا حظهم كلهم خذوا بس كل واحد عنده عالم كما قال صادق
0: يعني التقسيم كل واحد كان قريب البعض وما هوش متاع انه هذايا اكثر من هذايا يعني اللي في اللافيش موجودين
1: كل واحد عنده منظور مش نحن خاطر حبينا نقسمهم خاطر كل واحد جايب منظور في الفيلم
0: معقول عجبني كومنتير قال لك دار العرس جاي مع المطر العروسة عرقوبها خذر
1: والله الحمد لله
0: على المطر على ذكر المطر رقدوا معايا محمد صبري وساتي وهيفا اللي نحكيوا على فيلم دار العرس بشكون موجود في قاعة السينما ابتداء من نهار 23 سبتمبر يعني نهار 4 غدوة لمون بريمير غدوة بعد غدوة بعد غدوتين يعني بيكان هذي كل نحكيوا على دار العرس على ذكر الشتاء والأمطار اليوم سامي اختارت في فلاش باك تهزنا لفيروز وفيروز اللي يقولوا علاش ارتبطت يعني الشتوية بأغاني فيروز اسمه فلاش باك

كل ما تصب الشتاء ترجع أغاني فيروز، رجعت الشتوية حبيتك بالشتاء قديش كان في ناس وتشتي الدنيا. الحكاية اليوم أغاني فيروز وعلاقتها بالأجواء الشتوية. صوت فيروز لطالما ارتبط بالأجواء.

0: أمطر بعد ما طرحت العديد من الأغاني اللي تحدثت فيها على فصل الشتاء كأنها تنتمي لدرجات الحرارة المنخفضة كما الجو اللي تولدت فيه. بدأت جارة القمر مشوارها عام 1940 ومن وقتها لليوم ما زالت فيروز تتمتع بالطبقة متاع الصوت المتفردة نفسها، وعلى الرغم من وصول عدد أغنيتها ل 800 أغنية مع 3 أفلام و 400 ألبوم، فإنه الجمهور يحب يسمعها في فصل الشتاء أكثر. صوت فيروز وقيمة دافية. علاش تتناسب أغاني فيروز مع فصل الشتاء؟ أولاً نحكيو على طبقة صوت فيروز الاستثنائية. سر تميز الصوت متاحة إنه عندها قدرة إنها توصل للقرار، أي الطبقة المنخفضة من الصوت، بشكل صحيح. في الوقت نفسه تنجم تطلع لطبقة الجواب، أي الطبقة العالية من الصوت، بشكل عالي برشا. فيروز تتمكن من الانتقال بين درجة الطبقة المنخفضة لأعلى درجات الصوت في جملة واحدة بشكل سريع وسلس، والنقلة هذه هي سر تميزها في الأغنيات ذات الموسيقى الكلاسيكية. وخلينا هنا نحكيو على تأثير الأغنيات الكلاسيكية على الحالة النفسية. أثبتت الدراسات اللي أجراها العلماء في موقع المركز الوطني لمعلومات التقنية الحيوية عام 2013 إنه الموسيقى الكلاسيكية تساعد على شعور بالاسترخاء، بالإضافة لقدرة الأغاني على تقوية الذاكرة ورفع جودة النوم وغيرها من الأثار اللي تخلي الموسيقى مهمة، وسماعها يعاون الشخص على تأدية العمل متاعه بكفاءة أكثر. حتى إذا كان مصاب بالكسل بسبب فصل الشتاء، التأثير هذا ينجم يوصل الشخص لمرحلة الشعور بالدفء. ونرجع الفيروز اللي طرحت عدد من الأغنيات اللي تحدثت فيهم على فصل الشتاء: حبيتك، بليل وشتي، تحت الشتاء، حبوا بعضن، رجعت الشتوية، شتي يا ديني، أسامينا، وغيرها من الأغنيات اللي ذكرت فيهم فصل الشتاء وربطته بالحب والمشاعر الدافئة. وهذا اللي خلى جارة القمر صوتها ارتبط بشكل كبير بالدفء وخلينا نرتبطه به برشا. ورجعت الشتوية، رجعت الشتوية.
1: الفلاش باك كولتور بلوس، كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
2: رجعنا لكم في حوارنا بالنسبة لليوم، قدمنا فلاش باك وجات مع الأمطار، ودجا صابر معنا ما هاد لي ثنية على الأمطار وكذا مع الكومنتريات ومرنا واحد حاجات. ميرسي بوكو سامي على فلاش باك، أسمع في برنامج ونشكر فيها، فهمت؟ ميرسي بوكو. أراضيك سامي الحامي، شنو عطات في الفيلم هذايا؟ شنو رأيك فيها؟ اسكو هي كانت من الأول في الكاستينج ولا لا، وصاروا بعض التغييرات؟ مش كان عليه هي بركة عن الناس كل اللي موجودين في الفيلم هذا، بخلاف اللي مثلوا معك في باراسول.
3: اي بي انا ديما نقولها، فما ساعات كنا نكتب في النص، نكتب ان فونكسيون دو، وما نحشمش نقولها كما في باراسول. ملي نكتب في الكوبل في مخي صابر وواجه، وقلتها كان واحد منهم قال لي ليه راني مخي تشقعب، عرفتك، خاطر نتخيل فيهم صحيح ونشوفهم كيفاش يتحركوا كيفاش يجاوبوا بعضهم وكل شيء. في الفيلم هذا كيف كيف، وقت فما شخصيات ملي نكتب فيهم في مخي شكون وميساج خانسة ميو شادي عرفاوي، مدام وجاه جندوبي، صابر وسلاتي،
2: هذوما من الأول،
3: هذوما من اللي أنا نكتب
2: أوكي.
3: أنا نصور فيه، فما كابيتال دو كونفيونس بيناتنا،
2: تجربة سابقة ما بيناتكم،
3: تجربة سابقة نحب نخدم معاهم. الشخصية ينجموا كما يقولوا بالعامة ينجموا يجيبوها ويقدوها بالقداء، فما أخرين
2: جون بعد
3: قد خموا قاعد نعملوا اي نقعد مع ايكيبتي في ريس برود ونبداو نخمو ونشوفو ونقترحو ونخرجوا تصاور ونعلقوا مع الحيط ونبداو نخمو مع بعضنا، وعادي ديك هي خدمتنا. خاطر ساعات نحس فما ناس يحشموا يقولوا راه عملنا كاستينغ ولا عملت تيست كاميرا، راه تنجم تكون ممثل قوي برشا، اما المخرج ما شافكش في الدوره ذيك ما فيها حتى حشم، وينجم يكون المخرج غلط، قد نخطئ او نصيب، معنا كل مخرج عنده تصور، ما فيش هذيك هي خدمتنا. دونك الاخرين قعدنا نخمو قعدنا نقترحوا، وتنجم خنقولها زاد ما صارت ليش في الفيلم هذا، تنجم زاد تتصل بشكون تلقاه ماهوش ديسبونيبل والا ما تتفهموش
2: ولا عنده انجاجمون
3: ولا عنده انجاجمون بيان سور، هذا كل في خدمتنا ماهيش ساهله بالحق، راهي بالملي. دونك فوالا هذا هو الكاستينغ وفرحان بهم الكل.
2: كي هو خمم الاول في محمد صابر وسلاتي، كي جاء تليفون من عند هيفا صابر وسلاتي خمم ناقش؟
4: لا ما ناقشش
2: ديريكتومون.
4: اي ديريكتومون حتى هيفا خدمت معاه وانا بالحق فرحت برشا بعد ما خدمت معاه في باراسول، شفت كيفاش طريقه الخدمه نتاعو. دونك لا ما خممتش، قلت له وي.
2: ما حتى عرفت فكره الفيلم شنو؟
4: لا في بالي بالفكره.
2: آه،
4: في بالي احكي لي على الفكره ولا
3: سامحوني. قلت مثال وجهه صابر شادلي وجهاد
2: وجهاد شادلي
3: ما جهاد باش ما نسي جهاد
2: زيد خمس شويه عندك دقيقتين اخرى
3: لا لا لا بالحق اظن
2: جهاد اخر ولا
3: جهاد الاربعه ملي نكتب ملي جاتني الفكره ساعه تاع الفيلم هذا كلم جهاد ذكرها قلت له اسمعني راك باش تمثل العروس كيف هذا قلت له مش توا كي نقدموا
2: تنحكي في بالك وكذا تنحكي ارجع لي صابر على
4: هو هاي في اللي حكى لي الفكره هو حسام قابلنا من اللي بدأت الفكرة معناتها وقال لي صابر مش نخدموا فكرة هكا وهكا قلت له أوكي معكم وبعد كي وصلني النص قريت النص من اللي بديت نقرأ في النص قلت له هاي في الماتم أوكي وراهو حاجة حلوة
2: وقتاش نجم نقول له صابر
4: كي هي نقرأ النص وحاجة ما تعجبنيش معناتها ولا نلقى ما نلقاش روحي في النص في الفكرة
2: الشخصية ممكن
4: لا شخصية لا بالعكس الحمد لله نخدم شخصيات مختلفة جدا معناتها
2: المسرح يعاون اليوم في السينما
4: بالطبيعة مسرح يعاون في السينما يعاون في التلفزة زادة معناتها ونشوفوا التجارب معناتها هي تحكي على روحها معناتها والممثلين اللي جاوا من المسرح وخدموا في السينما او خدمه في التلفزه الكل ما تاو النتائج ما تا ايجابيه ولو انه راهو طريقه الخدمه في المسرح تختلف جدا على طريقه الخدمه قدام الكاميرا ولا قدام الكاميرا في السينما ولا مسرح ولا ولا ولا ولا اسمه ولا تلفزه دونك تختلف لكن المسرح يخليك اولا يدربك على برشا شخصيات يخليك تتاقلم مع النص ويخليك زاد انت تعرف تتعامل مع المخرج وتكون زاد جينيرو مع مع المخرج مع الزملاء نتاعك في الاقتراح
3: فما نقطه خنزيده لهنا على التكوين المسرحي التكوين المسرحي نتاع صابر اللي راهو صابر وجهاد ما بيناتهمش برشا عمر اما كي تتفرج على الفيلم راهو صابر يمثل بو جهاد بالحق تتفرج تحس صابر زاد 10 سنين في عمره
2: ممتاز انا حاب نكتشف ما نحبش ندخل ياسر في التفاصيل نتاع الفيلم نحب نسال على العباد
4: نمشي
2: لقاعه السينما ان شاء الله هيفا عليك بالفلوس كيفاش نجم ترجمها
3: علاقتي بالفلوس هي مش غاية أما وسيلة باش نحقق أحلامي وسيلة باش نحب نحكي حكاية نحب نصورهم نحب نخلي فيلم
2: ما طلبتش دعم في الفيلم هذايا
3: لا ما طلبتش
2: وفي اللي قابله
3: ما طلبتش
2: وفي اللي قابله
3: ما طلبتش
2: علاش
3: علاش خاطر به سؤال به برشا فما نذكر شكون قال لي صح عليكم هكم عملتوا ثلاثة أفلام في عامين قلت له يا مراني قعدت 11 ولا 12 سنة ما عملتش فين راني حليت الشركة متاعي 2014 وراني مخرج من 2011 وانا نجري ونصب وعندي خزانة في بيروية فيها 45 سيناريو خجيوني نقول لي عندي سيناريو عندي سيناريو منحبش نطفي العبيد ساعات نستقبلهم في بيروية نحل لك الخزانة ونقول الموص راهي المشكلة ماهيش أفكار ماهي السيناريوات راهي المشكلة كيفاش السيناريو ذاك تجيب له فلوس وتضمن انه الناس اللي باش تنادي لهم خاطر ما تنجمش تعمل على اصحابك ديما حتى اصحابك عندهم عائلات تو قاعدين نكبروا كل شيء وعندهم ليزونجاجمون وين لازمك تخلص الناس والناس ما عندهم حتى علاقه في ليزافونتور نتاعك انت تنجم تغامر كل لما ذاك اوكي معاك ويحبك ويدز معاك وكل لازم يخلص في الاخر دونك قعدت 10 11 12 سنه وانا نجري باش نجم نعمل فيلم وانا حبيت نتبع اللي كما قلت انت اللي استانسنا بيهم برا صب برا درشنايا ولي بايور وكل شيء وفما ناس نجم تعملهم
2: انت عملت لروحك في كل الاحوال
3: انا في الاخر فديت قلت
2: مش لازم اوني فا
3: قلت له اسمعني انا عم بفيلم وتمرمدنا في الفيلم
2: وطلعوا جوا سبونسرات من هنا ومن هنا
3: وتمر وصار فينا
2: انت بالعكيكز في الفيلم هذاك
3: وصار اي
2: في دايمارس
3: اي في الاسيد وكل شيء
2: لطف عليك
3: وصار فينا في الفيلم الاول والحمد لله ومشي الفيلم الثاني والثالث بالحق ميساج خلى هنا نشكر خاطر ديما نقول ريت كي تخدم وتصدم اوكي فما في دومينا فما برشا ناس خايبين فما ناس باهين فما ناس لقيتهم فما دي وقت عندي دي بارتنير توا كيما جوبانتيني سينما اللي عندهم ثقه فينا
2: موعد الاخبار 8 باش نتعزفوا على حسين في دقيقه ونص اذا كان يسمح او دقيقه من زمانك هاو ثم دار العرس مسلسل في رمضان
3: هذا سؤال كنت نتصور مش راه حتى حد ما ينجم يجاوبك ريت قلت لك من بكري كل فيلم مبني على نجاح الفيلم
2: فما فكره
3: كان نجح الفيلم وكان الممثلين راضين وكان المخرج حتى من نزلت خم غادي انا توعتي نخم في لافون بريمير بعد ما نعرفش
2: ما نعرفوش
3: كان فما تحدي فني باهي وفما طرح اخر ونزيد نجم نزيدوا حكايات علاش لا اما كان جوست اجا نقص ونحطه مانيش غادي جن
2: حبيتنا معكم ساعتين انترفيو الغالب عندي كان 45
4: دقيقه اجا خويا تفرج احنا نعاودوا نذكروا غدوه لافون بريمير في الكوليزي ومن بعد غدوه عندنا في لي باتي وكيف كيف حتى نهار الحد عندنا زاد في برشا بلايص موجودين في الباج من نهار 23 يبدا فيلم اجتماعي كوميدي يحكي على اللي يصير في العرس الكل بطريقة ضمرة برش. أي واحد توصي بالحق بيجي يتفرج فيه بشيرا روحه بشيرا العرس. ما نقول بعدك نخليه عاد هو يخمم اسم العرس باهي ولا العرس قايم، ديما هذه السؤال المطروح.
2: يعطيك الصحة صاحبي وستي، نعتذر لأن الوقت ضيق برشا ومعنا عندي كمية أخرى من الأسئلة، ما يكون ما نخلي سد شانس أنه العباد تشوف ليزانترفيو بعد ما يخرج الفيلم هوني على موزايك كيف باش يكونوا ضيوف نتاعنا من الكاسينغ نتاع الفيلم هذايا دار العرس لهيفل بن يوسف نهار 23 سبتمبر أوفيسيلمون في قاعة السينما غدوة لافون بريمير، وكيف كيف نهار السبت ولا حد في باتيو ودوا باش يكون في الكوليزي. شكرا هيفل، كل التوفيق.
3: شكرا عايشك عايش مع الاستضافه، ونحب نشكر الناس الكل اللي كانوا معنا في الفيلم هذا،
2: ميرسي
3: بوكو، الممثلين التقنيين الناس الكل.
2: صبر
4: شكرا
2: اعطيك الصحه. شكرا في موقف بعدنا اليوم عايش. بعد شويه موعد اخبار 8 مع الحسين الدبيبي، نعتذر حسين فكيت لك دقيقه من زمان، والموعد يكون ان شاء الله مع واحد من الناس مع شكل بسباس من توا حتى للتسعة نتاع الليل. غدوه سامي ترجع لبلاصتها. فوالا هذا بالنسبه لليوم في كولتور بلس، قبل ان شاء الله مره جايه في تمام
1: كولتور بلس، كل يوم مثل الجمعه من 7 ل 8 نتاع الليل على موزايك FM.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني في باب السويقة يتمكنون ظهر اليوم من إلقاء القبض على عنصر إجرامي تخصص في خلع وسرقة السيارات الرابضة بمحيط أحد المستشفيات العاصمة، مستهدفا الممتلكات التابعة للأطباء والممرضين وأهالي المرضى. وباستشارة النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالمعنى بالأمر على ذمة الأبحاث لمواصلة التحقيق معه واستكمال كافة الإجراءات القانونية قبل إحالتها على أنظار القضاء. العميد في جيش البحر التونسي رجب قرالي قائد التمرين البحري متعدد الأطراف فونيك 26 الذي تستضيفه تونس بالتعاون مع القيادة الأمريكية بأفريقيا من 6 إلى 18 من سبتمبر الجاري، يقول أن هذا التمرين يهدف إلى تطوير القدرات العملياتية لبحرية البلدان المشاركة فيه لمواجهة التحديات والتصدي للأعمال غير المشروعة في البحر. والعميد التونسي قرالي يضيف أن هذا التمرين الذي يشارك فيه 400 عسكري وملاحظ من 13 دولة يهدف أيضا لتعزيز التعاون والتنسيق بين البحريات في البحر الأبيض المتوسط في إطار دعم أمن الفضاء البحري المتوسطي وسلامة الملاحة والأنشطة البحرية المشروعة. تونس تعرب عن بالغ انشغالها إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها النساء والأطفال الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرضون له من معاناة متواصلة وانتهاكات خطيرة من الكيان الصهيوني، وفق ما أكدته البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف اليوم الخميس. ووفق بيان البعثة الدائمة للجمهورية التونسية تنعكس هذه الأوضاع بصورة مباشرة على تمتع الأطفال والنساء في فلسطين بحقوقهم الأساسية والإنسانية، بما في ذلك فقدان الأرواح والنزوح وتدمير البنية التحتية الأساسية وتعطل الخدمات الصحية والتعليمية. في أخبار العالم، المواجهات بين قوات الحكومية والحوثيين في اليمن تسفر عن مقتل 63 شخصا على الأقل في خلال الساعات 24 الأخيرة حسب ما أفادت مصادر من الطرفين لوكالة فرانس بريس. 4 أعضاء في الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي يعبرون عن قلقهم بشأن الاتفاق النووي المدني بين الرئيس دونالد ترامب والمملكة السعودية، ويقولون إنهم طرحوا مشروع قرار بالرفض سعيا لمنع دخول الاتفاق حيز التنفيذ باعتبار أن الاتفاق لا يمنع المملكة من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تحقيق تقدم كبير وفق تعبيره نحو إقامة قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في بولونيا، علما وأنه يتمركز حاليا نحو 10,000 جندي أمريكي في هذا البلد الأوروبي. نهاية هذه الجولة والموعد الآن مع شاكر بسباس في واحد من الناس، ابقوا معنا.
1: في تونس واحد من الناس، واحد من الناس.
2: طب تسمعوا في واحد من الناس على موزايك اف ام. شكرا لاختياركم برنامجنا يوميا كالعادة من الاثنين للجمعة من 8 إلى 9. نحكيوا اليوم على جالية أوروبية عاشت وسمع حتى ما شكون مازال يعيش إلى هذه اللحظة في تونس وفي مدن تحديدا، في مدن معينة في تونس. نحكيوا مثلا على بنزرت، وهذا موضوع كتاب أنجزه الباحث الدكتور بلحسن نساحلي، الجالية أو الجاليات الأوروبية بالمراقبة المدنية ببنزرت بين الاندماج والاغتراب. هذا الكتاب اللي باش نحكيوا فيه مع دكتور بلحسن الساحلي. مساء الخير، مرحبا دكتور.
3: مساء الخير سي شاكر، شكرا على هذه الاستضافه ومرحبا بكل مستمعي اذاعه موزايك اف ام.
2: شكرا لك انت على قبول هذه الدعوه. كيفاش عاشوا او كيفاش عاشت الجاليه الاوروبيه في بنزرت؟ كيف كانت حياتها ويومياتها؟ المزار يعيشوا في بنزرت. قدوا معنا في الاستماع، هذا موضوع حلقتنا لليوم، راجعين بعد الفاصل.

0: عليكم في واحد من الناس على مزيكا فام. ضيف الدكتور بحسن الساحلي نحكيه على الجاليات الأوروبية اللي عاشت في بنزرت, هو موضوع البحث اللي انجزده الدكتور بلحسن الساحلي. دكتور, بنزرت ارتبط تاريخها بحضور أوروبي متنوع بين فرنسيين إيطاليين ومالتين, هذا اللي خليك اليوم تبحث في هذا الموضوع. بحث قديش استغرق منك تقريبا؟
1: أربع سنوات. لو تسمح, هو في الحقيقة معناتها هو عبارة على مذاكرة, معناتها أطروحة دكتوراه أشرف عليها الأستاذ عبد اللطيف الحناشي, مشكور وتحية ليه طبعا. هو في الحقيقة معناتها الطلب مني معناتها 3 سنوات في الحقيقة, وكان الموضوع على أساس أنه يمتد إلى غاية 1945, لكن وجدت وثائق تقول كونه معناتها السلطات الفرنسية أدركت أن بنزرت سوف تتحول إلى منطقة معناتها سوف تتعرض إلى الغزو مع قروب الحرب العالمية الثانية. ذلك أن السلطات الفرنسية أقرت بترحيل, وهذا معناتها بعد العثور على وثائق بالأرشيف الوطني, أقرت ترحيل أكثر من 15,000 فرنسي من بنزرت سنة 1939. ذلك تطلب تغيير الموضوع وتحديده إلى حدود 1939, وقمت بالإجراءات لتحديد هذا الموضوع إلى حد تلك السنة.
0: علاش كان الاهتمام ببنزرت منها بالنسبة للجالية الأوروبية؟ علاش كان مستقطبة للفرنسيين الإيطاليين المالتيين؟ كانت مجموعات مختلفة موجودة في بنزرت, علاش بنزرت بالذات؟ خلينا نقول وين.
1: إذن هو في الحقيقة بنزرت كانت تعد قبل الاحتلال الفرنسي تقريبا 200 أوروبي يتوزعون بشكل أغلب على الشريحة الإيطالية وبأعداد قليلة من المالطيين يسكنون الحي الإفرنجي وليس الحي الأوروبي الآن. وظل العدد صغير إلى حين قيام فرنسا بالمشروع تحويل بنزرت إلى مركز دفاعي متقدم مشابه لطولون. من هذه النقطة انطلقت المشاريع الاستعمارية والمشروع العسكري الفرنسي الكبير عبر حفر القناة, كذلك إقامة الترسخانة بفريفيل مازال بورقيبة حاليا, وذلك خلق قدرة كبيرة, قدرة تشغيلية كبيرة استقطبت الآلاف من الأوروبيين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى المناخ في بنزرت, مناخ في بنزرت قريب ياسر المناخ الجنوب الأوروبي خاصة إيطاليا, خاصة الجنوب الفرنسي وكذلك مالطا, كذلك قرب المسافة. من ناحية أخرى يوجد عامل أمني, بنزرت كلنا نعرفه أن هي ما تعرضتش ولا ما شملتهاش ثورة علي بن خذية, خاصة أنه ما كانش فما القبائل مشابهة للي حركت الثورة ولا الانتفاضة هذيك, قاعد شيء ذي راسخ في الذاكرة
0: ذاكرة.
1: لأن هذه هي أبرز العوامل, العوامل الأمنية, العوامل الاستراتيجية, وخاصة المشروع الاستعماري الفرنسي اللي وفر القدرة طلع ولا زاد من القدرة التشغيلية في بنزرت, وكذلك خاصة إقامة بفرنسا الحي الأوروبي وتكييفه لصالح الجاليات الأوروبية, يعني بالمواصفات الأوروبية.
0: يعني بنقول الهجرة الأوروبية لبنزرت كانت هجرة عمل بالأساس.
1: هي في الحقيقة تختلف من جالية إلى أخرى. مثلا كي ناخذوا المالطيين والإيطاليين اللي هما عبارة على شرائح كلاسيكية, كيقولوا كلاسيكية أي قبل الغزو الاستعماري. الأسباب الدافعة ليهم إلى بنزرت هي بالأساس معناتها هي مختلفة. نحكيه أولا يعني الهرب من التتبعات العدلية والهرب من التجنيد, كذلك البحث عن العمل.
0: هرب لتونس خاطر
1: هرب لتونس معناتها على خاطر معناتها أولا هاربين من الملاحقة العدلية في تتبعات عدلية, وهاربين من الجيش, وخاصة أنهم يحبوا يخدموا. ويذكر معناتها جون غانياش في كتابه لزوريجين دي بروتوكتورا فرانسيز اون تونيزي, يقول لك جيو حتى ما غير معناتها جوازات سفر, ما غير أمتعة, ما غير مال, ويصلوا حتى معناتها الرحلة متاحهم كي جاوا بنزرت معناتها المقابل باش انهم معناتها يخلصوا معناتها النفيغ اللي جاوا عليها انهم يقوموا معناتها بخدمات على متن السفينه.
0: حارقين
1: فوالا. على ذلك ديما نقولوا انه الاعداد نتاعهم ما نجموش نحصروها، خاصه انهم ما يسجلوش رواحهم بالقنصليات كي يجيو البلاد.
0: المالطيين
1: بالاساس، المالطيين والايطاليين طبعا. بالنسبه للفرنسيين، الفرنسيين جاوا البنزرت في اطار مشروع فرنسي احلالي يحبوا يتحدوا بهم الفرنسيس السياسه الاستيطانيه الايطاليه في معناتها المستعمره التونسيه بصفه عامه. يعني الهجره الفرنسيه هي هجره بالاساس مدفوعه، والفرنسي بعيد شويه على الاستقرار، ما تحب يستقر في فرنسا وما يحبش المغامره كما عند الايطاليين كما عند المالطيين. بالنسبة لبقية الجاليات الأخرى خاصة السلافية، كي نحكيو على الصرب، كي نحكيو على الروس، وحتى الجمهوريين الإسبان زاد طردوا وجاءوا البنزرت، هي هجرة قصرية يعني ملزمين.
0: كان ثم عدد كبير من الروس والصرب يجيو
1: بالنسبة للصرب، سمحني، بالنسبة للصرب جاءوا تقريبا بأعداد 60,000
0: فنا سنوات. هذه
1: تقريبا من وقت بالنسبة للصرب جاءوا سنة 1900 في ديسمبر 1916 وقعدوا حتى 1920 وجاءوا معناتها في إطار الحرب العالمية الأولى عندما انهزمت الجيوش الصربية وسقطت بلغراد على يد الألمان والإمبراطورية النمسا والمجر وبلغاريا ودخلوا إلى بلغراد. حينها تراجعوا إلى ألبانيا وأقرت فرنسا ترحيلهم إلى بنزرت، بحكم كونه بنزرت كانت تحتوي على مركب صحي بامتياز قادر أنه يكون معناتها مجال لتأهيلهم للعودة إلى جبهات القتال. يعني الوجود متاعهم في بنزرت هي معناتها للتمتع بفترة نقاهة، خاصة مع انتشار الأوبئة في صفوف الجيش الصربي كما الحمى الإسبانية، حمى التيفوس، كذلك الحمى المرتدة. يعني بنزرت كانت عبارة على منطقة معناتها للتمتع بالاستشفاء قبل عودتهم إلى سالونيك إلى جبهات القتال بالبلقان. بالنسبة للروس هذوما باش يجيو سنة 1920 تقريبا مع بعدد 7,000 روسي جاءوا البنزرت.
0: عدد كبير
1: عدد كبير، وذلك بعد هزيمة الجيش الأبيض من طرف الجيش الأحمر. تراجع الجيش الروسي وقدمت معناتها الوحدات البحرية القيصرية إلى بنزرت، وبقوا بالبحيرة بحيرة بنزرت إلى حين إجلائهم عندما تقرر مصيرهم. هم كانوا على أساس باش يرجعوا الروسي على أمل أنه معناتها تنهزم قوات معناتها الجيش الأحمر، لكن الكفة رجحت لصالح الجيش الأحمر، وجدوا أنفسهم مضطرين للبقاء ببنزرت والنزول معناتها إلى المخيمات التي هيأتها لهم فرنسا.
0: وإسبان؟
1: وبالنسبة للإسبان، الإسبان تعرضوا لهزيمة معناتها شنيعة من قبل جيش فرانكو وهم الجمهوريون الإسبان. بنزرت كانت عبارة على نقطة تحول إلى المكناسي، يعني ما كانتش نقطة استقرار. جاء تقريبا 700 إسباني إلى بنزرت، ثم تم تحويلهم إلى المكناسي وعملوا هناك بالمناجم. فوالا. يعني لهناك نحبوا نحن نختصروا، نلقاو انه فما جالية ايطالية ومالطية كلاسيكية استقرت ببنزرت وهي اساسا جالية تقليدية. في اعرافهم وتقاليدهم الهجرة نحو بنزرت مع تأمر طبيعي والبلاد التونسية بصفة عامة.
0: هذوما جايين للخدمة،
1: هذوما جايين للخدمة
0: وقت نعم. يبحثوا عن على العمل في تونس
1: وتحسين وضعيتهم، خاصة مع الأزمات التي مر بها الجنوب الإيطالي كانتشار الجفاف، والجنوب الإيطالي بقي مجال متخلف لم يواكب الثورة الصناعية التي عرفتها أوروبا. نفس الأمر بالنسبة لمالطا، في حين
0: البقية للرواسة الزرب
1: الفرنسيين وما قبل كل شيء اللي سوف يتحول مع أعدادهم معناتها بشكل ضخم وجول سوغا معناتها وذي معناتها وجود الفرنسي بصفة عامة كان أساسا في إطار أنه فرنسا كانت تبحث عن معناتها وجود حاضنة شعبية لمشروعها الاستعماري. إيطاليا كلنا نعرف أنها تمثل عدوة فرنسا سواء كان ذلك معناتها في وقت كريسبي رئيس الحكومة الإيطالي الذي كان يشجع على هجرة الإيطاليين إلى البلاد التونسية وأيضا في فترة موسوليني. لأنه معناتها جول سوغان شنو يقول؟ يقول أن نجعل من البلاد التونسية أجمل مستعمرة إيطالية تحت حماية جنودنا وموظفينا. لازم نعملوا ومعناتها استراتيجية باش نجذبوا بيها الفرنسيين ويستقروا في تونس.
0: كلين قاموش فرنسيين؟
1: لا الفرنسيين هما جول سوغان يقول لازم نجيبوا الفرنسيين باش العدد متاعهم يتفوق على الإيطاليين.
0: يعني كان ثم نوع من التنافس بين كل هذه الجاليات دكتور بلحسن معناها بين الطلين والملطية والرواسة والصرب والإسبان والفرنسيس الموجودين كلهم في بنزرت.
1: هو في الحقيقة يعني ما معناتها نجم نحصر التنافس أساسا بين الفرنسيين والإيطاليين. بالنسبة معناتها للمالقيين نلقاو لنا مثلا بول كومبون معناتها يقول لك تتعامل فرنسا بلطف مع المالطيين لأنهم في غاية الاعتدال صناعيين مقتصدين تغمرهم الموهبة ولأنهم دائما يتعاملون مع فرنسا بلطف ويبادلونهم مشاعر الأخوة سواء كان ذلك بتونس أو الجزائر.
0: يعني جايين من المشكلة المشاكل
1: ما عندهمش حتى مشكلة مع المالطيين ما عندهمش حتى مشكلة مع بالنسبة للروس. الروس معناتها هما معناتها في نهاية الأمر هم معناتها مصطرين بشي يبينوا الود للفرنسا باش يكون معناتها تمكنهم باش أنهم يندمجوا. كذلك نفس الشيء بالإسبان الصرب هذوكم بتبيعتهم حلفاء الفرنسا. أما الإيطاليين هذا أمر آخر. بالنسبة للإيطاليين هم معناتها جاءوا في سياق معناتها سياسي مضطرب دبلوماسي مضطرب بين الحكومة الفرنسية والحكومة الإيطالية بمعنى كونه الفرنسيين عملوا على الترفيه في عدد معناتها الحكومة الفرنسية عملت على الترفيه في عدد رعاياها بتونس من أجل ضمان وجود جالية أو حاضنة شعبية لمشروعها العسكري ببنزرت والتفوق ديمغرافيا على عدد الإيطاليين.
0: يقعد السؤال دكتور بلحسن هو كيفاش هالمجموعة والجالية الأوروبية ذي اندمجت مع المجتمع في بنزرت أو مع البنزرتية؟ يعني هل فعلا اندمجوا ولا كانوا عايشين على حدة وهم مش داخلين في النسيج التونسي البنزرتي في الوقت ذاك؟
1: لهنا نجم نقوله أنه فرنسا هيئت ظروف يعني نجم نقوله مضطرب شوهت معناتها العلاقة بين مختلف سكان الجهة كسواء كانوا محليين أو أجانب يعني خليت يكون فما هرم اجتماعي متناقض على رأسه الفرنسيين يتمتعون معناتها بامتيازات ويسكنون بأحياء راقية في حين كونوا معناتها المالطيين والإيطاليين معناتها يسعون للاندماج في حين الروس لقوا روحهم عاجزين باش يندمجوا. اولا خطر عليش خطر ما عندهمش المقومات الماديه والثقافيه هما ارثوذكس وما همش لاتان ما ينجموش ما لقوا روحهم عاجزين باش انهم يندمجوا في الجهه كسواء معناتها مع المحليين والا مع الاوروبيين. بالنسبه للاهالي نذكروا لهنا كونوا منقسمين إلى أغلبية مسلمة ويهود.
0: وساعة كيفاش كانت توزيعهم المجالي من الجالية الأوروبية هذه كيفاش كانت مقسمة في بنزرت؟ من هل كان ثم أحياء للفرنسيين فقط أحياء للطلين فقط أحياء للملطية ولا كانوا يعيشوا مع بعضهم ولا كانوا زاد بعاد على الحوم في بنزرت؟ كيفاش كانت تقسيم المجالي لهم؟
1: لهنا نحن باش نحكيه على وجود أنت زوز مجالات احتضنت الأوروبية. أولا الحي الأوروبي ببنزرت هو معناتها امتداد لمعناتها مدينة بنزرت بالمقربة معناتها موجود بالقرب من القناة الحالية ذلك كان الاستقرار الأوروبيين معناتها في البلاصة
0: كل الأوروبيين
1: أغلب الأوروبيين
0: أغلبية
1: فرنسية بالنسبة لمدينة بنزرت يعني فرنسا أنشأت الحي الأوروبي وكان معناتها مجال الاستقرار الأوروبي هنا معناتها فرنسا ما ستش برشا الحي العربي لكن ظهرت بنزرت ازدواجية حضارية
0: بمعنى
1: وجود حي أوروبي ملاصق للحي العربي ويفصل بيناتهم حاليا ما تشير على الحبيب بورقيبة هذا بما يخص بنزرت المدينة بمثل بورقيبة في ريفيل سابقا الأمر مختلف كان تقريبا في ريفيل متى يقتنها تقريبا 200 أكثر من شوية 200 معناتها تونسي معناتها من قبيلة قبطنة لكن فرنسا لهنا عملت مدينة أوروبية ليس حي أوروبي كما هو الحال ببنزرت أو مدينة بنزرت عملت لهنا مدينة أوروبية ذات أغلبية فرنسية هنا معناتها
0: يعني التونس ولا هما المغتربين خلينا نقول مش الفرنسيين
1: طبعا
0: اما خلينا نرجع لمدينة بنزرت التواجد

0: الأوروبية والحي الأوروبي اللي لاصق الحي العربي في الوقت ذاك. العلاقة كيفاش كانت بين الأهالي بأغلبية مسلمة طبعا أكيد كتوانسة بهذه الجالية بالفرنسيس بالطلين بالرواسة الموجودين في الوقت ذاك؟ علاقة متوترة، علاقة بدأت تدخل بشوية بشوية في منطق الاندماج
1: بالنسبة للمسلمين. بالنسبة فيما معناتها فيما يخص الأعيان، الأعيان كانوا قراب برشا للفرنسيين. كانت تربطهم الأعيان، نحكيوا على اللي معناتها التجار الكبار، نحكيوا على الموظفين الساميين، القايد والشيوخة. كانت علاقتهم قريبة نوعا ما للجالية الأوروبية، خاصة أنه كانت تربطهم مصالح. عامة التونسيين كانت علاقة متشنجة، عامة التونسيين نركز لنا على المسلمين، كانت علاقة متشنجة معناتها مغمورة بالعداء والعديد معناتها من الأحداث اللي تبرهن معناتها الشيء ذايا، خاصة المقالات الصحفية كنت تبعه كذلك.
0: صراع حقيقي معناتها موجود؟
1: صراع صراع.
0: شو كانت مظاهره دكتور بلحسن؟
1: مظاهره مثلا الاعتداء مثلا مسلم تونسي على معناتها عائلة فرنسية، مثلا هنا نلقاو متضاعف الزيجات او معناتها حالات الزواج بين التونسيين من المسلمين والفرنسيين، في حين مثلا الزواج كان محصور معناتها الزواج المختلط معناتها بين المسلمين والفرنسيين محصور خاصه في الاعيان. اليهود امر مختلف، اليهود سعوا بشكل كبير الى التأورب، وصلوا معناتها يقلدوا الاوروبيين معناتها في كل شيء، نحوا الشاشيه، لبسوا اللباس الإفرنجي، كانوا يتباهون معناتها بربطات العنق، كانوا يتباهون معناتها ب معناتها الألفاظ معناتها الفرنسية، وخرجوا
0: يهود التوانسة. وإلا يهود كانوا جايين من دول أخرى؟
1: لا لا، نحكي على يهود التوانسة. وفرنسا فرنسا مكنتهم باش إنهم يندمجوا، مكنتهم باش إنهم يندمجوا وسهلت لهم التجنيس، وذلك في تحدي لليهود، يهود إيطاليا، يهود الجرانا اللي جايين من إيطاليا اللي كانوا يسعون إلى الطليانة.
0: يعني كان ثم نوع من التنافس بين الجاليات هذه من الكل. خليكم معنا في الاستماع، مثلا نحكيه على جالية أوروبية موجودة في بنزرت في وقت ما عند دكتور بلحسن الساحلي في واحد من الناس على موزاي كفام.

0: كما تسمعوا في واحد من الناس على موزايك كافيم، دكتور بحسن الساحلي ضيفي، ونحكيه على جالية أوروبية كبيرة العدد بالأرقام. شفنا موجودة في بنزرت أو توجدت في بنزرت في بين 1881 1939 وأكثر شوية. جالية أوروبية بين فرنسي سرويسة صرب طلين ملطية كلهم كانوا موجودين في بنزرت. أكثر مدينة في تونس كانت مستقطبة لجالية أوروبية دكتور بحسن،
1: يمكن اعتبارها ثاني مراقبة مدنية استقطاب الأوروبيين بعد الحاضرة بعد العاصمة
0: بعد تونس.
1: تقريبا 25,000 أوروبي
0: كانوا موجودين في
1: 25,000 أوروبي موجودين في بنزرت، بما يمثل 15% من نسبة السكان ببنزرت. 15% يعني على كل معناتها 10 تلقى
0: أوروبي.
1: تلقى أوروبي.
0: شفنا أنه ثم ظروف كانت مساعدة لتواجدهم، أنه فرنسا كانت تشجع على وجود الفرنسيين أنه يجيوا لبنزرت. الطلين والملطية كان ثم تشجيع للعمل، جاوين جاي يخدموا بالأساس. الرواسة والصرب كانت ظروف الحرب اللي خلتهم يجيوا لبنزرت. بعدد كبيرة، قلنا الرواسة كانوا وصلوا 7,000 روسي موجودين في بنزرت في وقت ما في بين 1830 1939. قبل الفاصل دكتور بلحسن حكينا على أنه البنزرتية كيفاش كانوا يعيشوا معهم الجالية الأوروبية ذي. قلت لي انه كان ثم حي اوروبي كامل، والحي الاوروبي هذا ما عادش توا مازال موجود، مازال موجود لاصق للحي العربي. البنزرتيه كيفاش يستقبلوهم؟ كيفاش هل دخلوا معاهم في علاقه اجتماعيه ولا لا؟ كان كل الناس كل واحد على روحه.
1: بخصوص نبداو خاصه بخصوص الايطاليين والمالطيين، بحكم انه الوجود نتاعهم كان سابق للغزو الاستعماري الفرنسي، العلاقة كانت معناتها ما فيهاش برشا تصعيب، كانت معناتها علاقة عادية. يتعاملوا التوانسة مع الإيطاليين والمالطيين بشكل عادي. أما بخصوص الفرنسيين الأمر مختلف تقريبا، خاطر كانوا يمثلوا، خصوصا مش موجودين معناتها كانوا قبل الاستعمار الفرنسي، كانوا يمثلوا وجه للاستعمار. لهنا معناتها يقول لك معناتها بول كومبان يعني يقول لك معناتها رينا ريبة كبيرة
0: من التوانسة،
1: ريبة كبيرة من التوانسة كي جاءوا معناتها الفرنسيس البنزرت. لو تسمح كان نجم نقرأ.
0: طبعا يتفضل.
1: كان العرب مندهشين من غزونا لبلادهم على بنزرت. يحكي قد النزول عندما نزلوا البنزرت استقبلونا بنظرة تختزل الريبة تجاه الكفار. لقد كانت عدائية للغاية، وهي تفسر صمتهم لنا المهدد. أن النظرة الباردة والقاسية لسكان بنزرت كانت مليئة بالكره. لعل هذا معناتها كان يختزل معناتها.
0: هذا خلق صراع بين الفرنسيس والتوانسة، خاصة المسلمين.
1: خاصة المسلمين.
0: الموجودين في بنزرت.
1: خاصة المسلمين.
0: ثم مظاهر للكره هذا، للصراع هذا، ثم أحداث معينة صارت. توري هالكرة هذه للنزرتية الفرنسيس في الوقت ذاك؟
1: اعتداءات كانت يوجد اعتداءات كبيرة قاعدة تصير، وكانت توثقها الصحف. وعلى رأسها بطبيعة اللي صار في أحداث التجنيس، معناتها مسلم معناتها بنزرتي تجنس حتى حصل على الجنسية الفرنسية. يوم وفاته الفرنسيين اعترضوا كونه يدفن بالمقبرة الإسلامية. هذا
0: الفرنسيين اعترضوا للمسلمين.
1: لا لا لا، المسلمين أهالي بنزرت اعترضوا على دفن ذلك المتجنس بالمقبرة الإسلامية. ولأنه باش تظهر أحداث التجنيس اللي خرج فيها الشيخ دريس وتتحير أحداث

0: يسوي الأوروبيين في الوقت ذاك في مزرد؟
1: طبعا
0: تقريبا بالأرقام اللي حطيت أنت في دراسة 872 رسم زواج بين 1897 و 1918.
1: طبعا هو في 800 وهذه دراسة معناتها اشتغلت عليها بين 833 عقد زواج أتموا معناتها أتمرتهم معناتها عناصر فرنسية بنزرت. نجد تقريبا 11 زواج من بين ذوما 11 زواج تونسي فرنسي. وهذا في الحقيقة كان معناتها العناصر اللي تزوجت فرنسيين كانت معناتها بغاية التباهي وإظهار قربهم معناتها للجالية الفرنسية والسلطة الاستعمارية المحلية في بنزرت. وكان معناتها الغاية براغماتية بالأساس معناتها للحصول على الامتيازات. هذه بما يخص معناتها الزواج معناتها الأوروبيين معناتها مع التونسيين. كذلك يعني سمحني يوجد أو كانت توجد مظاهر أخرى لتقرب الفرنسي التونسيين من الفرنسيين
0: من نوع.
1: وهي تسجيل أبنائهم بالمدارس الفرنسية. لكن هنا أغلب الأولياء الذين كانوا يسجلون أبنائهم بالمدارس الفرنسية هم نرجعوا للأعيان وخاصة اليهود. يعني عدد اليهود رغم قلة عددهم اليهود التوانسة بنزرتية يعني برغم قلة العدد متاعهم اليهود العدد متاعهم عدد أبنائهم بالمدارس الفرنسية كانت كبيرة.
0: وكان ثم فرق حسب كتابك تقول بين اليهود التوانسة واليهود
1: الجرانة
0: كان ثم تفرقة حتى في اندماجهم في المجتمع. كيفاش كانت التفرقة هذه دكتور بلحسن؟
1: بالنسبة لليهود التوانسة يراو رواحهم ولاد البلاد يراو رواحهم ولاد البلاد وكانوا يراو رواحهم معناتها هما مؤهلين باش انهم معناتها يندمجوا في بوتقة الفرنسا وبداوا يتعلموا الفرنسوية ودمجوا أبنائهم بالمدارس الفرنسية ويلبسوا كيما الفرنسيس. اليهود الجرانة أمر مختلف يعني حتى معناتها وجودهم في البلاد التونسية كان بغاية الاستثمار جاءوا في ظروف جيدة وكانوا يدافعوا عن الطليانة. يعني لهنا بين اليهود التوانسة ويهود جرانة كانت فما أصلا يهود مع إخوان في الدين كانت فما قطيعة
0: ميحكوش
1: مع بعضهم وما يصليوش مع بعضهم ويدخلوش السيناغوج مع بعضهم. لأن كانت التفرقة هذيك هي استغلتها فرنسا لجذب اليهود التونسيين والإطاحة بالمشروع الاستيطاني الإيطالي وجذب اليهود التونسيين وفتحت لهم أبواب التجنيس. كذلك مكنتهم باش يدخلوا أولادهم للمدارس الفرنسية وبهم هما تخلقت لنيو فرنسي مع الفرنسيون جدد مع المالطيين اللي هما كانوا زاد منجذبين للجنسية الفرنسية. وهذا كان نرجع لموضوعنا الأولاني بخصوص محاولات فرنسا الترفيع في عدد الجالية الفرنسية. يعني الجالية الفرنسية ما عادش نجم نعدوها أنهم من الفرنسيين الأصليين. فما الفرنسيين الأصليين كذلك فما النيو فرانسيز الفرنسيين الجدد من اليهود من المالطيين ومن درجة أقل من الإيطاليين
0: ومن بنزرتية تعرسوا زادة كيف كيف بفرنسيس. الرواسة والسرب كيفاش كانوا يعيشوا في بنزرت في الفترة هذيك سي بلحسن؟
1: بالنسبة للسرب هجرة كانت مؤقتة قصرية مؤقتة يعني قعدوا أربع سنين تقريبا سنة 1920 معناتها تقريبا قعدوا أربع سربيين من 60,000 كانوا 60,000 يجيوا
0: 60,000 سربي كانوا موجودين في بنزرت
1: 60,000 سربي يجيوا 15,000 يرجعوا 7,000 يجيوا 10,000 يمشي 9,000 يعني معناتها اللي حطوا سقيهم في بنزرت تقريبا 60,000 أما وجودهم كان محدود. بالنسبة للروس أمر مختلف. 7,000 اللي جاءوا على متن معناتها بوارج وغواصات استقروا في بنزرت على أمل أنهم يرجعوا لروسيا بعد هزيمة الجيش الأحمر. لأن فرنسا معناتها اعترفت بالاتحاد السوفيتي وقتها مصيرهم أصبح معناتها
0: مجهولا
1: مصيرهم ولا محتوم باش أنهم يقعدوا في تونس ويستقروا في تونس. يعني نقطة اللي كانت معناتها مرحلية ولات نقطة مصيرية قالوا يحهم لازمهم ينزلوا من النافيغ متاعهم ويستقروا ببنزرت ويحاولوا يندمجوا اهالي بنزرت.
0: وهذا اللي صار؟ الرويسه اندمجوا في بنزرت؟
1: صار

0: نسبيا نسبيا يعني كلقاو روحهم في وضعية مهمشة مفقرة تفتقر إلى أدنى معناتها المقومات المادية والثقافية. الناس تتكلم بالروس أرثوذكس معناتها ما عندهمش مقومات ثقافية تأهلهم باش يندمجوا. لكن هنا الروس بالنسبة للروس كانت معناتها جالية تعشق العمل وكانوا معناتها يعملوا ويشتغلوا بأجور زهيدة هو اللي خليهم يستقروا بالجهة.
1: شو اللي غيروا في وجه بنزرة الرويسة مثلا
0: من ناحية معناتها حضاريا؟
1: حضاريا
0: مثلا حضاريا معناتها من الأثار الموجودة توا نجم نذكره بالنسبة للروس إقامتهم للدير الأرثوذكسي في بنزرت وهو مازال قائم إلى يومنا هذا. خاطر بطبيعة الحال الروس يراو روحهم أرثوذكس وما ينجموش معناتها يواكبوا معناتها الطقوس معناتها نتاع زاوية شو اسمه الكنيسة نتاع نوتر دام دو لا فرانس. عملوا
1: كنيسة
0: خاصة بهم ومعناتها هذا يعد من أكثر معناتها المظاهر ولا من أكثر الآثار اللي تبين وجود الروسي بنزرت إلى يومنا هذا.
1: لكن اجتماعيا ما كانش عندهم اتصال مباشر بالأهالي
0: كان ضعيف. الروس بطبيعة الحال ما نجموش يتزوجوا معناتها بالفرنسيين معناتها ما نجموش يندمجوا مع الأوروبيين وما نجموش يتزوجوا بالفرنسيين خاطر الأرثوذكسية والكاثوليكية ما تخليهمش معناتها يتزوجوا مع بعضهم. لكن بعض الروس حاولوا الاندماج مع الاهالي والاندماج مع الاوروبيين. ونذكر لهنا معناتها اللاجئه الروسيه أناستازيا تشيرنسكي اللي مولوده عام 1908 جاءت معناتها مع الاسطول معناتها سنه 1920 استقرت ببنزرت درست بالمعاهد الفرنسيه واصبحت معناتها استاذه رياضيات وبقت في بنزرت الى حين وفاتها سنه 1910 وندمجت وكان 2010 واستقرت ببنزرت متى كانت تقضي من الأسواق البنزرتية كانت تتعامل مع بنزرتية تعلمت اللغة البنزرتية تعلمت الثقافة البنزرتية كانت طيب الكسكسي طيب العشاء معناتها ومعناتها بطبيعة كانت تتعلم في البنزرتية هي قرات في ليسي لغران وتلامذتها التوى ما زالوا يحكيوا عليها ويشهدوا بها.
1: أنا تونس ولد وطن لها بنزرت ولد وطنها الثاني بعد
0: طبعا يعني حتى سمحني فما إلى يومنا هذا في معهد معناتها فرحات حاجات فما قاعة اسمها قاعة أناستازيا تشيرنسكي أستاذة رياضيات.
1: بقية الإسبان كما قلت زادا وجودهم كان ظرفي زادا أيضا في بنزرت
0: ظرفي وضعيف خاصة معناتها بنزرت كانت معناتها نقطة تحول ليهم معناتها جوست جاوا معناتها من إسبانيا هبطوا في ميناء بنزرت معناتها تم إخضاعهم للفحوصات والعلاجات وتسجيل أسمائهم وتم تحويلهم على متن القتال نحو حقل المكنسي معناتها
1: جايين العمل
0: جايين معناتها هربا من معناتها من الهزيمة اللي لحقت بهم من الجيش متاع معناتها الجيش الإسباني المنتصر الجنرال فرانكو.
1: شفت عديد المراسلات والوثائق الموجودة في الكتاب اللي اختمته على الجالية الأوروبية الموجودة في بنزرت شنو ما ظاهرها شنو مثلا لقيت باش نستعرف مثلا من شنو فحوى المراسلات والوثائق اللي تعرضت لهم في بحثك
0: به هي مراسلات متعددة ومعناتها في الحقيقة معناتها العمل لذايا كان قائم أساسا على وثائق أرشيفية بمعنى مثلا لدراسة العلاقات بين الأوروبيين تعرضت لعقود الزواج وقمت بدراسة للعقود ذيك واستنتجت من خلالها حاولت الاستنتاج من خلال استراتيجية الزواج لدى الأوروبيين وهي كمرآة تبين معناتها العلاقة بين الأوروبيين وبين الأوروبيين والأهالي هذا فيما يخص معناتها رصيد عقود الزواج. رصيد آخر هو معناتها المقالات الصحفية كانت توري الوقائع اللي كانت تصير بالحق معناتها بمدينة بنزرت أحداث اعتداءات إلى غير ذلك مراسلات كذلك مراسلات مثلا مقيم العام تاع بنزرت يقول لك 15 سنه في مراسله ما تبعثها للاقامه معناتها من الاقامه معناتها المقيم العام للمقيم العام بعثها يقول لك حاله العداء الموجوده معناتها في بنزرت تجاهنا نحن معناتها توصلت لتلت 15 سنه
1: ما قبلوهمش البنزرت
0: 15 سنه وما حبوش البنزرتية يخضعوا لينا وحالة العداء ظلت متواصلة ومزيدت متواصلة
1: رغم الانطباع الانطباع اللي تنجم البعض يتحدث عليه انه بنزرت في وقت ما جزء من معمارها كان معمار اوروبي جزء حتى من بعض العادات اللي توجدت في بنزرت هي راجعة الى تواجد اوروبي شو العادات اللي خلاها الأوروبيين في المجتمع البنزرتي رغم الصراعات اللي كانت موجودة بيناتهم
0: هي متعدة من ناحية المعمارية بنزرتية ولا يغذيوا على المعمار الفرنسي بشكل كبير يعني تعلموا برشا على الطلاين معناتها تعلموا برشا يبنيوا كيما الطلاين
1: بالقرمود
0: ولا وغيره معناتها حتى معناتها الوسط معناتها الدار نتاع البنزرتي ولا يوظف أثاث أوروبي يزين داره من برا كيما المنزل الأوروبي كذلك حتى في طريقة التخاطب مع تتبناه البنزرتية العديد معناتها من الألفاظ الأجنبية
1: منها
0: كوجينا مثلا كوجينا ولا يقولوا كوجينا تيسيف بالنسبة للراديو وغيرها معناتها من الألفاظ كذلك الناس بنزرتي معناتها ولا يمشي للسينما ولا يمشي للبازارات الأوروبية ويحب يلبس كيما الأوروبي ويحافظ بطبيعة الحال على تربوش نتاعو أما كانوا اليهود هما أكثر منجذبين للحاجة هذه على خاطر طول عمارهم يلقاو معناتها قبل الاحتلال يلقاو روحهم في منزلة دونية ويروا أن المسلم خير منه مع الاحتلال الفرنسي يلقاو روحهم يحبوا يظهروا روحهم كيما الفرنسيين باش يوريو تفوقهم في المرحله هذه على المسلمين
1: وقتاش بدا معناها نشوفوا الوجود الاوروبي في بنزرت يتراجع حرب العالميه الثانيه هي اللي كانت العامل ربما الاقوى لخروجهم من بنزرت
0: فوالا لهنا سنه 1939 فرنسا قامت بتهجير 15,000 اوروبي من بنزرت هجرتهم نحو الجزائر ونحو بيجة ونحو عين دراهم على أنه بنزرت متى سوف تتحول إلى زون دو بومباردمون وذاك اللي صار عملت معناتها وقت اللي جاءوا الأوروبيين بنزرت يلقاو تقريبا 75% من المدينة الأوروبية اللي بنيتها فرنسا ببنزرت دمرت 75% من المدينة الأوروبية دمرت لأن فرنسا لقات روحها في معضلة كبيرة لإعادة تأهيل المجال الحاضن للأوروبيين وخاصة الفرنسيين وبدأت الخيارات قدامها مطروحة قالت نعاود نبني الحي الأوروبي في جرزونة بدأ المشروع هذاك والتو موجود نسميه الستوفغيير بدأ المشروع هذاك ثم تراجعوا عليه ورجعوا معناتها يحاولوا يبنيوا الحي الأوروبي هذايا في بنزرت المدينة هذي هو وبديت الأعداد ترجع هو نقص بديت ترجع أما بنسق ضعيف
1: ربما 1939 تراجع كبير للوجود الأوروبي
0: نعم كانوا تقريبا 25,000 ثم تراجع تدريج ثم أصبح ما استأنف الصعود متاعه تدريجيا حتى وصل ما 7,000-8,000 وذلك كان ما يساعد بشكل كبير الحركة الوطنية تونسية على خاطر الوجود الأوروبي هو في حد ذاته وخاصة الوجود الفرنسي هو الوجود هو يخدم في حد ذاته الاحتلال الفرنسي الاحتلال الفرنسي هو استعمار استيطاني إحلالي هجين قائم على الاستغلال والاستيطان
1: فما في العائلات اللي قابلتهم في إنجازك للأطروحة من الأوروبيين اللي ما حبوش يخرجوا من بنزرت يعتبروها مدينتهم وطنهم حتى بعد 1939 حتى بعد ربما نهاية الاستعمار كان ثم وجود لعائلات رفضت الخروج من بنزرت
0: هو في الحقيقة العائلات اللي خاصة اللي كان عندها أملاك كبيرة في بنزرت كانت عندها أملاك كانوا يراو رواحهم معناتها بنزرتية معناتها يقول لك نحن بنزرتية تربينا لهنا تولدنا لهنا كبرنا لهنا معنا علاش خارجين لكن في شيء فشيء ما تلقاو رواحهم معناتها عاجزين باش يندمجوا مع البيئة الجديدة هذه بيئة الاستقلال بيئة الدولة الوطنية لقاو رواحهم مضطرين باش يخرجوا بنزرت بعد ما 39 بعد الاستقلال وخاصة بعد الجلاء العسكري وخاصة خاصة بعد الجلاء الزراعي فقدوا أراضيهم فقدوا المقدراتهم لقوا روحهم مضطرين باش يخرجوا من بنزرت
1: جزء منهم عاش نوع من الاغتراب خلينا نقولوا في بين في بنزرت بين جزء اخر حاول يكون مندمج في هذا المجتمع قلت وخلق نوع من العادات الموجوده نجم الناس اللي يسمعوا فينا نجموا يطلعوا زيد على الكتاب الجاليات الاوروبيه بالمراقبه المداريه ببنزرت بين الادماج والاغتراب لي بالحسن الساحلي نشكرك بالحسن يعطيك الصحه
0: شكرا يعطيك الصحه الاستضافه
1: مرحبا بك على حضورك معايا في واحد من الناس على مزيكا فهم شكرا لكم جميعا دليل في الاخراج احمد في الاخراج الرقمي وخليل في

0: موزيك السهرية على موزيك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
1: ايه اما وين التحدي؟
0: الكنيوتة كل نهار تزيد

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تونس تدين بشدة الهجمات الآثمة التي استهدفت عددا من المدن في المملكة العربية السعودية، وتعتبرها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها. ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، تونس تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد دعمها لكل ما من شأنه أن يصون أمنها واستقرارها ويحفظ حرية وأمن الملاحة البحرية. وتونس تجدد دعوتها إلى تغليب الحوار والحلول السلمية، وتجنب كل ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويزيد من حدة التوتر ويقوض دعائم السلم والأمن في المنطقة، بما يفوت الفرصة على كل المتربصين وإفشال مخططاتهم ومآربهم الخبيثة الرامية إلى إثارة الفتن وبث الفرقة وتوسيع رقعة الحرب وزعزعة استقرار المنطقة. تونس تستعد للموسم الجديد للحبوب عبر برنامج يركز على تأمين مستلزمات الإنتاج وخاصة البذور الممتازة والأسمدة، إلى جانب تعزيز الإحاطة الفنية بالفلاحين وتطوير تقنيات الإنتاج، وفق كهية مدير الحبوب في الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة محمد علي بن رمضان. وبن رمضان يضيف في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن توفير مدخلات الإنتاج يأتي في مقدمة أولويات الوزارة استعدادا للموسم الجديد، مشيرا إلى أن برنامج البذور الممتازة سيحافظ تقريبا على المستوى المسجل خلال الموسم الماضي.
2: من أولوياتنا هو ساعة أولا توفير مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة، وإحنا عندنا برنامج كامل حضرناه من نهاية الموسم اللي تعدى تقريبا على مستوى البذور الممتازة. عندنا نفس البرنامج اللي حققناه الموسم اللي فات، واللي كان أول موسم تقريبا نعملوا فيه 524 ألف قنتار كبذور ممتازة مثبتة اللي تم توزيعها ووضعها على جميع مناطق الانتاج حسب الأصناف بطبيعة وحسب تأقلم الأصناف في كل جهة، وهذا رقم مهم برشا خطره يمثل 30% من البذور اللي يستعملوها الفلاحة في تونس اللي ما وصلنالوش أول مرة نوصلوله تقريبا.
1: الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يلتقي في باريس الخميس نظير اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني عبد الله الثاني في اجتماع تحضيري يهدف إلى حشد دعم دولي لانتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، تمهيدا لنزع سلاح حزب الله وانسحاب المحتل الإسرائيلي. وتناولت المناقشات تالية لتأمين بديل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، تضم نحو 7500 فرد التي تنتهي ولايتها مع نهاية العام الجاري. نهاية هذه الجولة، وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. المشورة تواصل في بنت فام القمال.

يسر جديدي. تسعة وست دقائق على موزايك فيم. مرحبا بكم هذي بنت لفيم معاكم كالعادة من توا حتى نص الليل. برشا نجي برشا بونيوميرو ونسوكم أكيد بعد نهار طويل طويل طويل طويل طويل حقيقة النهار. سلام عليكم برشا برشا برشا شورتو أنا ماذا بيا تكونوا موجودين في دياركم في أمان وفي سلام مع عائلاتكم مع أحبابكم. نعرف العشية ما كانتش سهلة والحمد لله يا ربي يرحمنا بالغيث النافع, لكن الفايدة أنتم تكونوا بسلامة. دونك ماذا بينا كالتنقلات إذا كان ماهمش لازمين توا ماذا بينا نقعدوا في الدار غير ما نتنقلوا أكيد في الكراهب. الفايدة ردوا بالنا على رواحنا هذه أهم حاجة, وخلينا نحن هاكا نجيوكم بحذيكم لدياركم. نعرف برشا مازلت ثم كالعادة نتاع الراديو في الكوجينة, ثم برشا تنجموا تسمعونا زاد على موزايك اف ام بوانيل الابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك اف ام داخل أو خارج هذا الوطن العزيز. نسلموا برشا زاد على لا ديسبورا تونيزيان اللي يسمعوا فينا في مختلف البلدان في العالم. احنا معاكم ونونسوكم من توا حتى نص الليل في ثلاثة سوايع فيهم برشا معلومات برشا انرجي الموسيقى لا بونيمور هذا الكل باش تلقاوها الحقيقة موجود كالعادة كيما استنسنا كالعادة في بنت لفهم. أما زيدا نشوف استنسنا بالربح والكاش. أي اسمعني حضروا لي ويحكم مليح مليح مليح على خاطر هذا مش يكون موعد مهم ياسر اليوم على خاطر الكنيوتة مهمة ياسر نستحقوها بالقدي بالقدي. نهار 17 في الشهر باش نحضروا لي احنا مليح مليح يظهر لي لازمنا على بكري توا اللي ما عندوش يشوف الدار يحضر روحه من توا ظهر جينا ما شاء الله شتي مهم ياسر ياسر لازمنا اسمعني بالحق لازمنا كليبوت ليبوت بلاستيك اي لازم نحضروا لي احنا من توا. الفايدة شوف عندكم كنيوتة كبيرة برشا زوز ملايين وميتين 2200 دينار اليوم في بنت لفهم تنجموا تربحوهم. اي اي اي اي اي ملا كنيوتة ملا كنيوتة اليوم. واسمعني عندكم زوز فرص مش فرصة واحدة اليوم كالعادة التحدي نيوي نينو كنت السيد الحكم اللي محضر روحه مليح مليح. سيد الحكم صحيح وصل عمان للراديو اما راه وشوف محضر روحه مريق جيب الابعاد سيد الحكم جيب الابعاد دونك راه محضر روحه مريق اموركم واضحه. اسمعني قالكم انا مش قواعد اللعبه بركه اليوم انا غلطه ليه لازم اليوم لازم اليوم بالحق غلطه ليه انذار ليه على خاطر فما مليون و500 1500 دينار اليوم في نيويني نو تحدي على 71113000 كلمونا من توا باش تدخلوا في القرعه وتلقاو شيكر في استقبال تليفوناتكم على 71113000 اليوم فرصتكم فرصتكم الحقيقه باش تربحوا معنا الكاش في التحدي. اما زاد عندكم فك بلاستيك 700 دينار الحقيقه شوف ديما من اسهل المواعيد باش تربحوا معنا الكاش. وفي بالكم امل امل مواصله معنا من نهار الاربعاء اللي فات معناها امل عملت ريكور فاتت معنا الجمعه في فك بلاستيك ما شاء الله عليها امل الحقيقه. شوف راهو تدخل الزانديس اول اجابه لها كسوسوا تخرج في القرعه هي الاولانيه باش تجاوب والا لا راهو اول اجابه عند امل هي الاجابه الصحيحه. لذا انتم حضروا لي رواحكم اليوم حضروا لي الثقافه العامه مليح مليح على خاطر اول واحد فيكم باش يبعث لنا ميساج على واتساب موزايك فام 23513000 باش اول حاجه يلقى الانديس الاولاني بلاش الانديس الاولاني حاضر مريقل باش يلقى روحه عنده افونتاج على امل وان شاء الله ان شاء الله تنجموا تطلعوا ان شاء الله تنجموا تفكوا لها بلاصتها امل الحقيقه نحن والله ربينا عليها الكبده امل وليت معنا في الايميسيون عنصر قاد. السلام عليكم برشا يا امل من بعد اكيد نتصلوا بيك بالشارك معنا في فوك بلاستيك 700 دينار على واتساب موزايك اف ام 23513000 تبعثوا ميساج جوست باش نحب نشارك معاكم في فوك بلاستيك واول واحد فيكم باش يبعث الميساج ويطلع معنا في القرعه هو اللي باش ياخذ الانديس الاولاني ويكون يشارك معنا بعد شويه بالكاش برشا برشا كاش اليوم تزوم لينو 200 في بنت اف ام لربح سنسنيكم بربح والكاش برشا برشا فلوس تستنى فيكم كالعاده. اما زيد اللي سنسنيك بيه سنسنيكم بيه اي كالعاده باش هي لابونيمور بالموسيقى. سلام برشا على الكيب الكل دالي في الاخراج طرق في الديجيتال وشاكر في استقبال تليفوناتكم على 71 113000 جونيور جي.

99 دقيقة على موزايكا فيم. كنت تسمع في كالفن هاريس فرانك أوشن ميغو سلايد. مازلنا مواصلين بالموزيكا, مازلنا مواصلين بربح والكاش مليون ونص في نيوينينا على 71 113 ألف. لكن توت سويت سامبلينغ.

2003 عامل R&B الجول الأخيرة والدانس هول اللي كان مسيطر على الصيف كامل. نحكي على أغنية ما فهمش سهرية خليت منها وقتها، وكي نقولوا أغنية

كانت نجاح عالمي كبير برشا خاصة في أوروبا وتونس زادها وين قعدت في المرتبة الأولى لأسابيع. أغنية تميزت بالبيس لاين القوية والهورن سكشن داير اللي تسمع فيها اللي تعطيها جو دراماتيك والكلاس في نفس الوقت. أما السر وراء البيت هذية يخليك داير أوتوماتيك موت تقرك تتحرك فرحان تعقلها داير الأغنية.

سانتي داير اوتوماتيكمون ترجعنا لجو جي تي سان اندرياس تاع الدخله نتاع سان اندرياس اكزاكتومون. اما بون لحن الناس في غنيه بريد خاصه البراس لوب هذه ايكونيك اصله جاينا من غنيه واتس ذا ديفرنس للاسطوره دكتور دري اون كولابوراسيون مع امينيم واكزيبيت. الاغنيه خرجت عام 99 من البوم 2001. البيت هذا خدمه دكتور دري مع ميل مان وهو اللي صنع السيجنتشر ساوند نتاعو في الفتره هذيك. وحتى دكتور دري بيدو عمل سامبلينغ لحن هذية من غنية فرنسية قديمة.

que tu crois للمطرب الأسطوري شارل أزنافور اللي خرجت عام 66 يعني هلا بلو كانتريل خذيت البيت من عند دكتور دري اللي هو أصلا خذيه من عند أزنافور فريق انتاج بلو كانتريل زادوا على سامبل إيقاع R&B أسرع شوية وكالعادة مش باش نسمع زوز غنيت بركة أما السلسلة متاع السامبلينج

0: سامبلينغ
1: بنتلفن. بعد شوية فوك بلاستيك 700 دينار يستنوا فيكم على واتساب موزيك اف ام 23 513 ألف. يسوفي تبعتنا مساج باش نجم تشارك معنا وتدخل في القرعة 23 513 ألف واتساب موزيك اف ام. ان بوتي مساج خليكم.

موسي مسلم أنا بابا على موزيك فهم. توصلنا للتسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد شوية. فوق بلاستيك 700 دينار على 23 513 ألف. لكن توت سويت الديجيتال كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال. الليلة باش نحكيو على اختراع غريب شوية من نوع اللي ما تعرف قيمته كان كي تستعمله ويصلح لك في حياتك. خليني نفرحك مالا على خاطر نهارك الكل باش يولي مسجل.

باش من الناس يعيشوا كل نهار لنهارو. أما تلقانا عنا مواعيد قارة وروتين نوعا ما، كيما القراية وإلا الخدمة الصباح، وقت الفطور، القضية في الويكاند. وفما زادة دي بروغرام نعملوه من تاع عطلة، مثلا ويكاند فيوتيل وإلا فواياج، اللي الدات نتاعو والتفاصيل الكل مستحيل يتنساو على خاطر حدث جديد وسبيسيال. حتى بالنسبة للروتين تولي حاجة منستنسو بها، وصعيب تنسى اللي انتي باش تقوم من الاثنين للجمعة السبعة متاع الصباح باش تقصد ربي تخدم وإلا تقرأ. أما فما حاجات من السهل أننا ننسيوها ونولي ونكتبوها في ليستة وإلا نقيدوها في التليفون، كما القضية متاع الجمعة ولا اجتماع ولا حتى الدرس اللي تقرأه في الليسي والفاكولتي. هذاك عليه عنا كور وفما مراجعة. من الأول الورقة والستيلو هي الطريقة الأساسية باش ناخذوا دي نوت، الحاجة اللي قاعدة لليوم بالنسبة للقراية بجميع مستوياتها. الكتيبة تولي هكا برشا وتنجم ساعات تنسى أنك تقيد برشا حاجات، وهنا التكنولوجيا تدخل على الخط.

بنيس ولو مغروبين بالويربل تك، يعني التكنولوجيا اللي نجمو نلبسوها. ونبداو بالسمارت واتش. مارشي كبير ياسر اظهر النجاعه نتاعو، لين برشا شركات عملوا فيها انفستيسمون كيما ابل وغيرها، كل واحدة والخاصيات اللي فيها. بعد بدينا نكتشفوا في المرايات سمارت كيما الكولابوراسيون بين ميتا ورايبان اللي خرجوا لونيت فيها كاميرا ومن خلالها تنجم زادة تسمع موسيقى وحتى لي نوتيفيكاسيون نتاع التليفون. نلقاو زادة الخواتم ولي براسلي وبرشا اكسسوارات سمارت. الغايه منهم هما انهم يكونوا مندمجين اكثر في حياه الانسان، ويكون التعامل معاهم بصفه طبيعيه وعفويه وما تحسش بهم كيما التليفون. اما الجادجيت اللي باش نحكيوا عليها توا باش تدخل ياسر في الحياه الشخصيه والاراء عليها متضاربه. شركة ناشئة أمريكية اسمها ريوايند. أصل الفكرة جت من أنه الإنسان في عوض ما يعدي حياته الكل يكتب على ورقة وألا يقيد في معلومات، لازم يكون حاضر ويعيش الحياة كما هي. مشكلة النسيان واضطراب نقص الانتباه عندهم علاقة بالموضوع زادة، والحل كان مع أبليكاسيون تسجل أي حاجة تعملها فينا

0: السؤال ما تروح هنا يا اخي. العبيد بالحق باش تقبل انه نهارها الكل باي حاجه تتقال فيه علنا والا في كنف السريه الكل يتسجل. يا سيدي البروجي هذايا لم 33 مليون دولار بالتمويل التشاركي. بالنسبه للمعطيات الشخصيه فانه شركه ريوايند تقول اللي التسجيلات الكل تقعد موجوده عندك وما تمشيش للكلاود وما ينجم يسمعها حتى حد. وقت التلخيص والا تريتمون من عند الاي اي باقي الحكايه امنه 100% وتصير كان في التليفون. اما زعما نجم نصدقوها الحكايه هذه. كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال.
1: بنات الفم في الجمعه متسعه للنصلي. نيمي نينو بعد شوية تحدي 1.5 مليون على 71 113 نال. خليكم مع جورج سميث دانسينج.

0: كاسا على موزيك FM 59 دقيقة. سيسور ويحكم طريق السلام عليكم. احنا مواصلين معاكم ونونسوكم بحسن موزيكا في بنت الفيم. توت سويت فك بلاستيك
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك. اليوم موعد الربح والكاش, واسهل موعد باش تربحوا معانا 700 دينار اليوم. فرصة كبيرة برشا الحقيقة, فرصة نجم اليوم تخليكم تتفرهدوا, تخليكم تعملوا ويكاند تبدلوا البروغرام الحقيقة. خليني نسلم ساعة على المتبارية الجديدة اللي معانا اليوم, شيماء. مرحبا بيك, صحوا لك.
2: شيماء صحيح.
0: صباح الامور بيه يا شيماء؟
2: الحمد لله صباح لبس عليك انتي.
0: الحمد لله. ايش نحوي المطر في المستير يا شيماء؟
2: والله ما شاء الله خير.
0: الحمد لله يا رب. الفايدة انتم لاباس, صفاء العائلة الحبيب. الحمد لله صباح. الحمد لله, هذه أهم حاجة يا شيماء. خلينا نزيد نسلم برش على أمل اللي مواصلة معنا. مرحبا يا أمل. أمل وليد كرونيكر معنا, كرونيكرز معنا في الميسورة. مرحبا بك يا أمل المواصلة. أمل معنا من نهار الأربعاء اللي فات. أنا بالنسبة لي أنا مبينات السيزون اللي فات السيزون هذية, هذا ريكور متاع أكثر متباري واصل معنا في فوق البلاستيك. يلا أمل وشيماء سلموا على بعضكم. أي عطينا
2: أمل, عطينا أمل, مرحبا لبيس.
3: الحمد لله, عايشة
0: إن شاء الله مربوحة عليكم أنتم مزوز. أمل وشيماء فوك بلاستيك 700 دينار. خليني أفكركم بقواعد اللعبة. فوك بلاستيك اليوم 30 ثانية باش تطلعوا فيها شخصية رياضية. شخصية رياضية بانيسي سيرمورة, ونحكيوا على كرة القدم. معناها تنجم تكون شخصية من عرشنا مثلا, نعطيكم باسكيت, تينيس, نجم يكون عداء أو عداءة, نجم يكون رافع أو رافعة أثقال. دونك خموا في الثنية هذيك. أما نجم تسهلوا على رواحكم كما أمل بيانسوير عاملة من نهار الأربعاء اللي فات, هو أنه تختاروا الزوز أنكم تواصلوا معنا. كي تختاروا الزوز أنكم تواصلوا معنا, الشخصية تكون أسهل شخصية موجودة عنا رحنا. كيف ليزانديس يكونوا من أقرب ليزانديس اللي نجم نوصلوكم بيهم باش أنكم تطلعوا الشخصية هذية في أسرع وقت ممكن قبل ما يوفيوا 30 ثانية. زيد كيف الربح 700 دينار يكونوا ليكم انتوما. دونك كي تختارونكم تواصلوا بيان سور كيما امل بالضبط. اليوم تلقى روحها كيف كيما كل نهار تلعب مرتاحه. نلعب على 700 دينار. اما امل ديجا ربحها شطر الكنيوت 350 دينار ربحتهم امل اليوم على خاطر هزت علينا تليفون هكا. دونك امل تلعب مرتاحه, جوها باهي ديجا, امورها واضحه. هذه على خاطر مختاره انها تواصل معنا في الايام اللي فاتوا الكل. دونك هذه افونتاج كبير بخلاف انه الشخصيه تكون سهله وليزانديس يكونوا سهلين. نجموا تختاروا انكم ما تواصلوش. واحد فيكم مثلا اليوم يقول يزي فيها الفبركة, اوكي كان طلعت الشخصية او كان اربح الفلوس. ما طلعتش الشخصية للأسف, الروح يداية فارغة. ولكن ثم انكونفينيون يا شيماء في حالة انه اليوم تقول لي مثلا انا نحب نكتفي يزي فيها الفبركة, كان طلعت او كالشخصية اموري مليك, لا كان ليل للأسف الروح يداية فارغة. اما اذا كان مش طلع الشخصية ماكش مش تربح 700 دينار يا شيماء. تقول لي عليش. على خاطر باش تقسمهم معاك امل اللي هي مواصله معنا من البارح. اذا كان انت تطلع الشخصيه معنى انت تربح وامل تخسر. اما امل حتى لو كانت تخسر تروح باش تشتري الكانيوتا, يعني باش تربح كان 350 دينار كهو. انا هنا نجم نبنيو عليهم الحقيقه, سورتو انه كي نختاروا انه نواصلوا نسهلوا الشخصيه والا الحاجه اللي باش نقترحوها عليهم نقترحوها عليكم كل ليله بطريقه كبيره برشا. هاكي امل تقولك كل ليله الحقيقه امل سنايبي ديريكت تطلع شنو نقترحوا عليها هكا ولا امل. دونك نخلي لكم حرية الاختيار. أمل تواصل وقتك تفيه. بيان أمل مواصلة. شيماء بيان شيماء وأمل الزوز مواصلين. اليوم طريقة سهلة برشا تربحوا بها 700 دينار, تطلعوا الشخصية الفن الشخصية الرياضية في 30 ثانية أكهو. خليني نفكركم لي الأوبرور راهو ممنوع من عن بيتن. دونك نحكيو ديريكتومون من التليفون أمل وشيماء خاطر سيد الحكم راهو كيفيق راهو ما يعديهاش الحكاية. كيف زادة من جاوبوا كان ما نقولوا توب كرونو. اليوم القرعة قالت إنه أمل هي اللي باش تبدأ تجاوب الأولانية. دونك أمل كالعادة وقت اللي نقولوا نكملوا ليزانديس قولوا 3 2 1 انطلاق وقتها نبداو نجاوبوا. كيف بالنسبة لك أنت شيماء, إذا كان واحد فيكم يجاوب قبل ما نقولوا توب كرونو وقتها يتم اقصائك نهائيا. وكيف المتباري الاخر يقعد يلعب 31 ثانيه حتى لين يطلع الشخصيه. واضحين قواعد اللعبه؟
2: اوكي واضح.
0: اوكي بيان مركزين اموركم مريقله. شيماء انت ديجا اول واحده بعثت لنا ميساج على واتساب مزيكا فيم وطلعت معنا في القرعه. شو الانديس اللي عندك شيماء؟
2: عندي شخصية رياضية معروفة برشا في العالم.
0: باهي برشا، هذه أول أنديز ديجا عندك من مديدة، معناها من خلينا نقوله غير أربعة، من غير أربعة عندك ديجا الأنديز. دونك من غير أربعة حتى للتسعة وخمسة وخمسين دقيقة كان عندك الوقت باش تخمم وباش تحط قدامك الفرضيات الكل. دونك الأنديز الأولاني موجود، هي شخصية رياضية معروفة برشا في العالم. الأنديز الثاني يقول الشخصية هذية كانت مصنفة الأولى، معناها شخصية خلينا نقول راو راجل وإلا مرأة، دونك نحكيو على شخصية اون جينيرال، كانت مصنفة الأولى في السبور اللي هي تلعب فيه. دونك هذه الانديس الثاني. الانديس الثالث هو انه الشخصية هذية البلاد اللي كانت تمثلها توا ماهيش موجودة في المسابقات العالمية. نعود لكم لزانديس، شخصية رياضية معروفة برشا في العالم. الانديس الثاني هو انه كانت لولا في السبور اللي هي كانت تلعب فيه، والانديس الثالث والاخير هو انه البلاد اللي هي كانت تمثلها ماهيش موجودة اليوم في المسابقات العالمية. دونك تنجموا طلعوا الحقيقه اليوم الشخصيه نتاع اليوم. الفايده يكونوا ليزانديس واضحين. اي لازمنا نردوا بيننا بالكدا بالكدا. دونك شيماء حاضره، امل حاضره
2: ان شاء الله،
0: مريقل يلا نبداو. 3 2 1 يلا امل الكره عندك.
2: انجيبر
0: كيفاش قلت لي؟
2: انجيبر.
0: لا ماهيش انجيبر. عندك شيماء
2: مونيكا سيل.
0: لا مش فيلبس. عندك امل
2: حبيبة الغريبي.
0: لا مش حبيبة الغريبي، قلت لك البلاد ما هيش موجودة في المسابقات العالمية. عندك شايمة
2: نيديا كومانيكي.
0: لا عندك أمل به لانديس. نزيد كومانديس واحد آخر، هي في الثنية متاع أون جيبر، دونك نفس السبور. مازلت إجابة واحدة، مرة عند أمل ومرة عند شايمة. نفس السبور متاع أون جيبر. شنو معنى سبور؟ أنا
2: تنس.
0: باه باي امريك ديجا نعرفوا اللي هو تنس. امل اعطيني اجابه. شكون؟ شايمه
2: مارتينا
0: نافراتيلوفا في فيلي. جوجل غلط يا شايمه، راه جوجل يغلط، راه نحن اللي زنديس نعطيهم لك تحطهم في جوجل ما تخرج لكش الشخصية. ربي فضل. خلينا نمشيو باللي زنديس باللي زنديس. به هي شخصية رياضية معروفة برشا في العالم. لانديس جديد اللي قلناه لكم اللي هي تلعب تنس، وكانت لولا مصنفة في العالم في السبور اللي هو تنس، والبلاد اللي كانت تلعب معناها البلاد اللي كانت تمثلها توا ماهيش موجودة في اللي كومبيتيشن انترناسيونال، بلاد بانيوها معناها. دونك البلاد خلنا نرجع لكم اللي هي روسيا، وسبور تنس كانت مصنفة لولا. سامع شكون تنجم تكون؟ كملنا نحن توا هو.
2: والله
0: تعرفوه، والله العظيم تعرفوه. هاي أنا قلكم الاسم نعم. سيد الحكم قالكم اسمعني، معروفة. كي قلكم
2: إني الحقيقة بقنا ما نعرفش كيف نجيب الحقيقة
0: به الاسم ذي راك تعرف. كي قلك به كي قلك شارابوفا
2: ماريا شارابوفا.
0: بعتك ساعة بعد ما خسرنا. أنا تعرفوها شارابوفا ريت، معناها شارابوفا تعرفوها ريت.
2: والله
0: أنا عرفها إني. ماريا شارابوفا. ماريا شارابوفا. يا يا يا يا يا ماريا شارابوفا. سهلة الحقيقة، شخصية رياضية معروفة برشا برشا برشا في العالم، كانت مصنفة رقم واحد جوستومون في ترتيب لاعبات التنس في العالم، وكانت تمثل روسيا اللي هي اليوم بلاد ماهيش ريبريزونتي جوستومون في مختلف لي كومبيتيسيون انترناسيونال. ماريا شارابوفا. شايمة ميرسي بوكو اللي شاركت معنا اليوم، للأسف ما طلعش ماريا شارابوفا. ريت بورتو تعرفها لك شايمة.
2: والله ما جبتش.
0: ميرسي بوكو شايمة. أمل مبروك عليك 350 دينار يا أمل. أمل يا أمل، بشنت وحشوك يا أمل. والله يبسط وحشوك يا أمل. ميرسي بكو اللي شاركت معنا وميرسي بكو اللي وصلت الحقيقة الجمعة ونهار كانت موجودة معنا أمل في فك بلاستيك. وانتو ما زيدة فرصتكم مش نجم تكونوا موجودين. شوف سهل ياسر تختاروا انكم تواصلوا معنا ركب نجم وتمشيوا بلاصة بعيدة بالكدي بالكدي بالكدي كما أمل اليوم. حتى لو كان معنا للأسف ما طلعتش اليوم ماريا شارابوفا ولكن ربحت 350 دينار اللي هما اشتر الكنيوتا. شكرا لكم. بعد شوية نيمينينو مليون ونص على 71,113,000. لكن بعد شوية زيدة تلقاو موعد الرياضة سبور إكسبريس مع مكي العوني وتوت سويت موعد الأخبار مع حسين الدبيبي.
3: ضيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر.
4: يا ممثل ما كنش نصور أنه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك لأنه نجح نجاح هو إلى حد الآن وين يتعدى صيدريم الجمهور يتفرج فيه كيما شوف الحل تقوش عليهم يكتشفوه لأول مرة. وأنا نفهم هذا من الشارع لأني أنا وقتلا نمشي في الشارع ويبدأوا يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا وكذا نعرف كونه نسأل يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صيدريم.
3: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة التجهيز والإسكان تنظم في العاصمة اليوم ورشة عمل لتقديم مخرجات المرحلة الأولى من دراسة إعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني، والتي انطلقت في بداية مارس 25 و2000 وتم استكمالها في شهر جوان 26 و2000. وفي هذا الإطار رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف في وزارة التجهيز محمد بن غفار يشدد في تصريح للزميل هنا السلطاني على أن الضوابط المرجعية لإعداد هذا المثال الثالث أخذت بعين الاعتبار الانتقال الطاقي والمدن الذكية والتوازن الجهوي والأقطاب الصناعية والتغيرات المناخية وتشخيص القطاعات. فريق من الشرطة البلدية في ولاية نابل معزز بفرق من الأمن الوطني ومصالح التجارة ينفذ اليوم حملة تستهدف إزالة مظاهر التجارة العشوائية والفوضوية واحتلال الرصيف من قبل المقاهي والباعة العرضيين. ووفق مصدر أمني في نابل أسفرت الحملة عن تنفيذ 64 عملية حجز وتحرير 6 محاضر عادية وتحرير 24 مخالفة صحية مع إزالة 36 نقطة نشاط تجاري عشوائي وفوضوي. في الشأن العربي والدولي، الاتحاد الأوروبي يعرب الخميس عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، داعين المتمردين اليمنيين إلى الكف عن أي عمل عسكري. وفي مستجدات المواجهة بين السعودية والحوثيين اليمنيين، مقتل شخص وإصابة 2 آخرين بعد سقوط شظايا أثر اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على محافظة الطائف السعودية شرق مكة المكرمة حسب ما أعلن الدفاع المدني. وزارة الخارجية الإيرانية تقوم الخميس باستدعاء السفير الألماني لدى طهران على خلفية ما سمتها المواقف غير اللائقة التي اتخذها كبار المسؤولين الألمان ضد طهران. وأكدت وكالة تسنيم أن الاستدعاء جاء أيضا على خلفية بعض الإجراءات التدخلية التي قامت بها السفارة الألمانية في طهران، حيث أبلغ السفير باعتراض الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه المواقف والإجراءات. أبرز التوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة، البحر مضطرب، الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 31 و36 درجة وتصل إلى 38 درجة في أقصى الجنوب. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. البداية مع ديربي الملعب التونسي ونادي الفريقي. مقابلة كانت مبرمجة اليوم وتم تأجيلها الموعد لاحق بسبب تهاطر الأمطار اللي تسبب في عدم صلاحية أرضية ملعب الهادي النيفر لاحتضان المقابلة. تأجيل الموعد لاحق مازال ما تمش الإعلان عنه. الإدارة الوطنية للتحكيم عنت اليوم على حكم المباريات المتأخرة المبرمجين نهار الأحد هذا لحساب الجولة الأولى. اتحاد بن قردان نادي حمام لمف نهار الأحد مع الأربعة متاع العشية في ملعب حي المطار في بن قردان. الحكم هو نضال طيف، حكم الفار هيثم قيرات. نهار الأحد زاد الأربعة متاع العشية في رادس لحساب الجولة الرابعة النادي الإفريقي ترج جرجيس، الحكم حمزة جعيد، في الفار أمير العيادي. وفي الطيب المهيري نادي صفاقسي يواجه نادي البنزرتي، الحكم هو حسين بن ساسي، وفي الفار دافيد سمايتس من سلوفينيا. الياس السخيري أعلن رسميا اعتزاله دوليا في عمر 31 عام وبعد 86 مقابلة مع المنتخب. الياس السخيري توجه بالشكر للناس الكل وقال أنه هذا وقت الاعتزال، والجامعة بدورة توجهت بالشكر للياس السخيري. نذكر أنه غدوة نص النهار بشتمل علينا على قيمة المنتخب لتصفية كاس إفريقيا. نواصل مع المنتخب وليت الإعلان على القائمة، وبعد أسبوع كامل من تصريحاته اللي قال فيها أنه كان مستعد للتخلي على المشاركة مع المنتخب في المونديال والبقاء مع فريق نيس، علي العبدي اكتفى اليوم بستوري اعتذر فيها الجمهور المنتخب على تصريحاته الأخيرة وقال أنه كلامه تفهم خارج السياق، وأضاف أنه ما كانش عنده رغبة في التخلي على قميص تونس أو عدم المشاركة مع المنتخب. هذا الكلام اللي كتبه اليوم علي العبدي واللي يتناقض تماما مع كلامه مع فريق أسبوع التالي. الكلام كان واضح، صوت وصورة والتوى موجود الكلام اللي اتقال في شان يوتيوب متاع فريق نيس الفرنسي. اليوم انعقدت الجلسة العامة لترج رجيس وهم فيها فائض 469 مليون في الموسم الفارط بالنسبة للتسيير، وفي غياب الترشحات من المنتظر يتم تعيين هيئة تسييرية جديدة لمدة عام. نادي حمام لمف أعلن رسميا اليوم على تعاقده مع المهاجم السابق للنجم الساحلي والنادي الإفريقي ومتوسط ياسين الشماخي ومتوسط ميدان اتحاد بوسالم تمام العبيدي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فام بونات. نخليكم مع يسري وكامل فريق بنت لفام.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نصف نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالم.

0: لطفي بوشناق نمدح لك طاب. هذا هو جونا التونسي اللي ديما اكيد موجود في بنت لفام مع العشرة متاع الليل. شخير شخير من جونا التونسي الحقيقة, وشخير من جو اللي كنكم الحقيقة تونسة تسمعوا فينا خارج حدود الوطن, يفكرنا بالقديب بالقديب بالقديب في تونس وفي جونا هذية اللي الله اللي غيبوا علينا الحقيقة. سلام عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تول 10:18 توت سويت نمشي والارتيست سبوتلايت.
1: Artist Spotlight.

اليوم في ارتست سبوت لايت باش نمشيو لانجروب اللي الحقيقه بدا الاكتيفيتي نتاعو عام 64 في نيو جيرسي. ان جروب دو فانك ديسكو جاز ريثم اند بلوز وبوب امريكان. والجروب هذايا اول داير ما بداو اول ما بداو كانوا اسمهم ذا جازي اكس, ومن بعد بدلوا اساميهم برشا برشا مرات الحقيقه. ذا مونيكرز, سول تاون ريفيو, ذا نيو دايمنشنز, كول اند ذا فليمز. ومن بعد جاء الاسم الأخير, الاسم اللي تعرفوا به في العالم الكل عام 69 الحقيقة, ان جروب فاغ يتسمى بينات السنوات 70 و 80, و ان جروب اللي بيع أكثر من 70 مليون ألبوم في العالم. برشا دي تيتخ معروفين الحقيقة, منهم Ladies Night, Celebration, Get Down On It, Let's Go Dancing, Fresh ولا Cherish اللي تسمعوا فيها توا نحكيه اليوم.

Kool & The Gang, Free Jersey City, Zuzgwit, Robertson, Ronald, Bell. وقت بديو دير بديو كونوه الجروب مع لزامي دانفانس متاحهم نحكيو دينيس, تشارلز, جورج, روبرت, وبعد خلط عليهم ريكي. الجروب دو جاز دير بديو بالسيلة ذيك The Jazzy Axe. بعد بشوية بشوية قعدوا كل مرة تصير انفلونس كسوا من الأحداث اللي قاعدة تصير في العالم وما زيدة حتى من الموسيقى في حد ذاتها. طوروا كمان في الموسيقى متاحهم, بديو بشوية بشوية ياخذوا فيه une autre identité. كيف كيف زاد بعد تأثير كان برشا برشا فنانين كبار, نحكي زاد على جيمس براون اللي أثر برشا برشا في الستيل موسيقال متاحهم, خليهم يمشيوا أكثر زاد للفنكي. ان جروب اللي لقى نجاح كبير برشا برشا برشا في العالم لسنوات وسنوات عديدة, نحكيو على 26 ألبوم ستوديو, معناها أول ألبوم كان خرج عام 70 اسمه Cool and the Gang, آخر ألبوم عام 2023 People Just Wanna Have Fun. ان جروب أكتيف بالكدي بالكدي, والموسيقى متاعه الحقيقة ديما تقعد تفكرنا بالسنوات المحليهم, تقعد تفكرنا زيدا بال الفايب المحلي جوستومون, فايب هابي برشا. اليوم في Artist Spotlight Cool and the Gang. جو نهار خميس الحقيقة بامتياز, وسورتو انه Cool & The Gang ممكن معاهم برشا برشا نوستالجي, ممكن فما منكم اللي تسمعوا فينا عشتوا بالكدي البريود هذيك متاع Cool & The Gang. نحكيو على ان جروب اللي كان خذا الجرامي وورد متاع احسن ساوند تراك بالنسبة لساتردي نايت فيفر عام 79. نبداو بجد

0: Celebration في Artist Spotlight. الموسيقى الحقيقة مزيانة برشا فانكي في بنت الفام.
1: بنت الفام
0: موعد الربح والكاش، موعد المليون ونص. ديني ويني نا تحدي 1500 دينار. اي اي اي اي اي زعم هل يترى اليوم سيد الحكم يكون فايق وإلا مرهوج على خاطر رجع عمان قبيلة ولا شيء الحكاية؟ أنا نصور جوابكم سيدكم، نصور جوابكم. باقي نتحداوه، باقي نتحداوه، شعلينا فيه مش مشكل. توت فاسون اليوم الفرصة موجودة، وستين ثانية يا رب، ومليون ونص اليوم. اليا ترى محمد اليوم ينجم يفك الكنيسة ولا ليه؟ مرحبا يا محمد.
2: مرحبا يا خويا،
0: شنو أحوالك؟ شنو الجو؟
2: الحمد لله
0: تمام. الحمد لله الفايدة الأمور مريقلة، الطقس مريقل سبا، مازلت تصب المطر ولا ليه؟
2: نعم،
0: شنو هي الامور؟ المطر سبا مازلت تصب ولا سبا الطقس به؟
2: لا سبا سبا.
0: اي به الحمد لله، الحمد لله. اي محمد تعرف عادي وين هنا؟
2: لا الحقيقة مش برد
0: هكا تو محمد. التحدي هكا تو يا محمد.
2: أي
0: يا أخوي، أي بيه، هذا أهم حاجة. أي يا أخوي محمد، خليني نفكرك ماله بخويعة اللعبة. 60 ثانية يا محمد، دقيقة دقيقة نجم تربحك مليون ونص. لازمك ترد بالك يا محمد، لا تقول لا اي لا لا، ني وي ني نو، يس نو، ايواه، ما ها اي حاجه تشبه للمرادف، معناها اي مرادف للكلام هذايا اللي قلناه راهو يخسرك نهائيا يا محمد.
2: واضح.
0: اوكي مريك. ثم حاجه اخرى زيد يا محمد لازمك ترد بالك منها بالكتاب، بالكتاب اللي هي الانذارات. تتحصل على انذار يا محمد وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي تعاود كلامني أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث، مثلا نقول لك لباس محمد تقول لي لباس، وقتها تكون عودت كلمة لباس وتتحصل على انذار يا محمد.
2: أوكي واضح.
0: ريت أي طريقة باش أنك تضيع الوقت، طول في الإجابة، والله إيش بش نقول لك، والله هذيك الكل راهو يتحسب أنتي جو، وسيد الحكم الانذار ما يرحمش فيه.
2: اوكي
0: واه. ايه محمد، الانذار الاولاني مريقلي سافا، الانذار الثاني ندخلوا في مرحله الخطر، ولكن مع الانذار الثالث شنو يصير؟
2: تدريب التربيه
0: يوفى ينتهي. اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي خويا سيد الحكم مش نقول لك، والله راهو قال لك اليوم، قال لك اليوم لازم غلطه ليه محمد. الله اسمعك الشو هو الدين شو نعملوا له ترى؟ شيخ شيخنا سيد الحكم والله. يا محمد حتى هو ما مليون نص، حتى هو مليون نص يا محمد. هاي يا محمد نبدأ بابا،
2: نبدأ إن شاء الله.
0: هاي حاضر مركز معنا أنت؟
2: حاضر إن شاء الله.
0: هاي بي مشيش يا محمد، تزلق أكيد بالكلام تقول لي إيه.
2: واضح.
0: مشيش يا محمد، تزلق بالكلام تقول لي ليه.
2: واضح.
0: رد بالك، مشيش توقعد تجاوب كلمة واحدة هك، رد بالك صحيح. اسمعني سيد الحكم راه عنده من اول السيزون اليوم نهار 17، نحنا دي مارينا نهار واحد، سيد الحكم مازال ما ربح حد، عنده توا 17 يوم وهو ركش على الكنيوتا، قال لك خويا عندي الكنيوتا من كان الاقوى تو يجي فك، ولكن الى اشعار اخر الكنيوتا قال لك مستحفظ به، زعما فكوها من عنده اليوم محمد
2: ان شاء الله. ان شاء الله
0: ان شاء الله. لا مادامك مركز مادام سي بون مريك. يا محمد يا اخوي ركزوا بالكده بالكده بالكده بالكده، على خاطر باش نبداو ني وي نينا على مليون ونص مع محمد بعد 3 2 1 انطلاق.
3: اي شد روحك مليح.

0: محمد انا من الزلكي كنت نوصي فيك. قلت لك مشيش يا محمد؟ تقول لي نعم. تقول لي اي. قلت لي لا تهن. قلت لك مشيش يا محمد؟ تقول لي قلت لي لا تهن. كيفاش ده يا محمد؟ يا محمد محمد محمد يذول يعملك البلانجون لولاني. قلت انت ده ليه؟ محمد يا محمد بزيل معانا رف تليفون محمد. نحب فاسركم يحنا الناس معانا في البريد فان تاع تليفون. محمد وينك يا محمد؟ محمد قال لي نعم مختفي. يا محمد يا محمد طبعا يا
1: اسم الله لا ولد عمي. اسم الله لا ولد
0: عمي. محمد شيخ بالضحك. اسمع قال لي نعم مختفي. عرف هكا تك ضربة واحدة وقام يضحك معه. يا محمد يا محمد يا اخوي يا اخوي يا اخوي شو شو خلك اخوي شو خلك
1: اسم الله على ولد عمي. اسم الله على ولد عمي.
0: عيروني بيك يا حمى يا حمى يا حمى يا حمى. تركيز ما كانش معنا اليوم ها هكا معامل. سي اسمعني خل دور في كريس تاع ضحك محمد معاش نجم يجيهم. يا محمد يا محمد يا محمد اي اخوي اسمعني على الاقل تكسب ديديكاس. اي على شكون تحب تسلم الليله يا محمد؟
2: سلام على مزيكا فيهم كله ومحلاكم ومرسي بوكو.
0: ربي فضلك والله محليك يا محمد.
2: اقوى قناه واقوى.
0: ربي يخليك والله. اسمع والله سيد خلت خلت كريس تاع ضحك اي وانت تكون متاكد من روحك جاك بيه. يا محمد يا
2: محمد قال روحي من الاولى كهو ولا غير
0: اخوي شمني قلت الاولى هذيك حصلت من الاولى اخوي ايش تقول. يا محمد يا محمد محليك يا اخوي محليك يا اخوي والله فرحنا برشا برشا برشا بتليفونك يا محمد والله بدلنا جو مع محمد. ربي يفضلك يا بيي يا كاو. اسمع هي اهم حاجه انه نفرح معاكم انتوما ونضحكوا معاكم انتوما يا محمد مستمعينا. والله والله ربي يفضلك يا محمد. ميرسي بوكو شكرا لك شاركت معنا اليوم. عايشك عايشك يا محمد. محمد اليوم اسمعني خانوا التركيز اليوم محمد. لكن لكن لكن لكن لكن لكن كانيوتا اليوم ما تربحتش للأسف. أما هذا يعني أنه الفرصة لكم أنتوما مازالت موجودة والفرصة غدوة راي كانيوتا مش ليه مش نحكيه على مليون مش نحكيه على مليون ونص ليه نحكيه على شيفر أكبر برشة من هكا.

0: مليون و700 دينار غدوة لربح غدوة في نيويني نو التحدي وغدوة خلينا لكم نيويني نو أكاو غدوة نيويني نو فقط غدوة تركزوا 60 ثانية باش تربحوا معانا 1,700,000 من هديمو زي كفين في بنت لفين. شوف سهلة العملية سهلة برشم عليكم كن تركزوا عليكم كن تركزوا وتحضروا رويحكم تترينيوا مليح مليح مليح على نيويني نو اليوم قدرت ربي بعد
1: اللهم صلي عني فيه اللهم صلي عني فيه زيدها يا ربي زيدها
0: الحمد لله يا ربي اليوم خيراته افتر وان شاء الله يا ربي غدوة خيراته تكون في الربح والكاش 1,700,000 غدوة لربح في بنت لفام طريقة سهلة ياسر غدوة مع 9 تعليل تكلمونا على 71,113,000 باش تدخلوا في القرعة وتربحوا معنا الكاش برشا برشا برشا برشا فلوس يستنوا فيكم كالعادة غدوة تحدي نيوينينا 1,700,000 في بنت لفام
2: بنت لفام في الجمعة من 9 لنصف الليل
0: والفرحة معاكم أكيد يا ربي يا ربي إن شاء الله نلقاو شكون غدوة يربح 1,700,000 أما دوتو تفاصون توما ديما ديما معانا وتنجموا تبعثونا أكيد لديديكاس متاعكم على واتساب مزيكا فيم 23513,000 ديديكاس اليوم يجي من عند عيشوشة وأخواته هادية وشهد وشذي اللي يتمنوا له عيد ميلاد سعيد شكونوا الصغرون إدم صالحي اللي عمل عوايم اليوم هابي بيرثدي يا دوما ولا فرد وقت مدامنا مازلنا مكملين هو ديديكاس الحقيقة الإنسان يعز عليه برشا إنسان يعز عليه برشا والإنسان هذي الحقيقة رو من غيره هي واحد ما نجمش يقوم الصباح وما نجمش يلقى كل لذة متاع الحياة وملي هو صغير واحد ما نجمش على قد ما يقول كلام في الإنسان هذي وعلى قد ما يمدح وعلى قد ما يشكر وعلى قد ما ممكن يقول حتى كلام حلو ولا يحاول يرجع ربع جميل ممكن متاع التعب متاع الإنسان السنة دي ممكن حياته كاملة باقي ما يخلطش اليوم عاد ميلاد الوالدة هاي الوالدة اليوم عاد ميلادها اليوم والله يشوف قلت رو مش نفسر لكم موضوع بحكم اننا نخدمه في بنت لفين في الليل والوالدة تخدم الصباح تكمل تروح 5 تاع العشية وانا نبدأ 5 تاع العشية هنا دونك نتقابلوا في الويكاند لذي او كاكادو من تو على بكري قبل ما في الويكاند بعد نعمل الانيفرسير دونك هابي بيرثدي ماماتي دكتورة هندة سلام عليك برشا برشا ونقول لك هابي بيرثدي اكيد من هدايا مزيكا فيم الكل ومن العائلة الكل سورتو من عند عائلتنا الكل يسلم عليك سلومة يسلم عليك ياسمين ونجد والعائلة العائلة الكل الكل الموسعة هابي بيرثدي سيدي ندخلوا في الموسيقى جونا اللاتينو اليوم البلاي ليست اللي نتوما ديما تختاروها في بنت لفام على واتساب مزيكا فام 23513,000 يستنى فيكم ريكي مارتن بيتبول ودادي يانكي نبداو بيه غاسولينا

0: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد العضو السابق في حركة النهضة وأمين مال جمعية نماء تونس عبد الكريم سليمان رفقة عضوين آخرين من الجمعية إلى جلسة أكتوبر القادم. وتعود أطوال القضية إلى ملاحقات قضائية تشمل بن سليمان وبقية المتهمين، وهم يواجهون تهم تتعلق بتبييض وغسل أموال وتلقي تمويلات مالية ضخمة ومشبوهة من جهات خارجية بطرق غير قانونية عبر الواجهة الجمعياتية وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث. ويشار إلى أن قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي كان قد أصدر في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهمين على خلفية تحقيقات واسعة شملت التدقيق في الحسابات المالية والتدفقات النقدية التابعة لجمعية نماء تونس والشخصيات المرتبطة بها. قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بنابل يقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محامية وثلاث متهمين، وذلك في القضية المتعلقة بإيقاف شبكة لترويج المخدرات في نابل. وتعود تفاصيل الواقع إلى توفر معلومات استخباراتية لدى الوحدات الأمنية تفيد باستغلال مروج مخدرات لمنزل في مدينة نابل كمقر للنشاط الإجرامي بإعداد وتخزين المخدرات لترويجها. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والتنسيق مع النيابة العمومية داهمت القوات الأمنية المقر المذكور، حيث ألقت القبض على المروج الرئيسي والمتهمين الثلاثة الآخرين من بينهما المحامية المباشرة. وأسفرت المداهمة عن حجز كميات متفاوتة من الأقراص المخدرة ومادة القنب الهندي زطلة إلى جانب أدوات تستعمل في الوزن والتقطيع والتهيئة للترويج. وبحالة الملف المضمون فيهم على أنظار النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف على ذمة البحث وتعهيد الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات ببنعروس مواصلة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات القضية وتحديد بقية المتورطين. سفارة تونس في فرسوفيا تعلن عن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آلية في المصلحة القنصلية، وذلك في إطار سعي البعث المتواصل إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة لفائدة التونسيين المقيمين بكل من بولونيا وليتوانيا وأوكرانيا ولاتفيا. وسفارة تونس بفارسوفيا تضيف في بلاغ لها اليوم الخميس أن القسم القنصلي سينطلق في إنجاز جوازات السفر بداية من يوم 21 من سبتمبر 26 2000. الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه يعلن استهداف ناقلة نفط وصفها بالمخالفة ترفع علم توغو قائلا إنها حاولت العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز، ومشيرا إلى أن الاستهداف أدى إلى توقفها واندلاع حريق على متنها وفق وكالة أنباء فارس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف الخميس عن قرب اتخاذه قرارا حاسما بشأن شن هجمات واسعة ضد إيران، ويعلن الترتيب لاجتماع مع قادة ست دول خليجية في نيويورك لبحث الحرب. نهاية هذه الجولة والمشوار تواصل في بنت فهم، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس بنت فهم

الجولد ميوزيك لايف في بنت لفام كالعادة، سيليكشن تاع غنيت تحبوهم وتعرفوهم سورتو لايف. كل مرة في ان كونسير مع جمهور معين، عمرك ما كنت تسمع الفيرسيون هذه مرتين، وعمرك ما كنت تلقاها في حتى ستريمينغ بلاتفورم. نبداو بكين Somewhere Only We Know.

سولد اوت. بركة ما زاد عرفتك الفيديوهات اللي ديما هابطه على السوشيال ميديا يقول لك الجيل هذا بليش عملوا له باش يكون يغني بالتاثر هذا الكل مع كايروكي، ولكن سحر كبير الحقيقه للجروب هذايا. امير عيد كايروكي وحدي من سوبر نوفا، الالبوم توت سويت على موزايك فهمه.

عمرو مصطفى برتح معاك نكون خلطنا الاخر بالنتلفان بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا وشكرا لكم الفريق اللي كان معاكم اليوم. مرسي تشكر في ستاندار طرق في ديجيتال وتالي في الاخراج. لونديفو متاعنا غدوة في بالنتلفان سبيسيال فوندردي برشا موسيقى تستنى فيكم لي ميكس متاعنو دي جي ريزيدون موزايك اف ام لي بون بلان بروغرام السهريات وما غير ما ننسيو التحدي نيوي نينا. بعد شوية تلقاو موعد اخبار نص الليل على موزايك اف ام لكن قبلو كالعادة نختمو بالموسيقى باش نخليكم مع دي ليجوند نتاع الفرنش تاتش في كولابوراسيون مع عبقري الحقيقة نتاع الامريكان بوب ميوزيك. كان معاكم يوسري جديدي خليكم مع دافت بانك فرال ويليامز غاست اوف ويند.

برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس، كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عادن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سب مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية تعلن استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000 في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94%. ووفق الوزارة بلغت نسبة إنجاز العناوين المدرسية 100%، بما يؤكد استكمال مرحلة الطباعة بالتوازي مع تواصل عمليات التوزيع والبيع استعدادا لانطلاق السنة الدراسية الجديدة. وكان المركز الوطني البيداغوجي قد أعلن في إطار استعداداته للعودة المدرسية عن نشر 314 عنوانا مدرسيا بنحو 15.6 مليون نسخة تشمل الكتب الموجهة إلى التلاميذ والمدرسين وأبناء التونسيين بالخارج. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض سود يفيد بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل 26 ألف موطن تكوين خلال دورة سبتمبر نوفمبر، وذلك لدى افتتاح مقر الإدارة الجوية للتشغيل والتكوين المهني بسليانة. والوزير سود يقول أنه من المنتظر أن تشمل السنة التكوينية الجديدة 14 ألف موطن تكوين خلال دورة فيفريو أبريل بكافة مراكز التكوين المهني في البلاد التونسية، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40 ألف موطن تكوين للسنة التكوينية 26 و 2027 و 2027. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تعلن عن توزيع التبرعات التي جمعتها الجمعية لفائدة قرى الأطفال سواس فلسطين على أطفال قطاع غزة بمناسبة العودة المدرسية، والتي قدرت ب2,612,000 دينار وصلت إلى الحساب البنكي للجمعية الفلسطينية في رام الله. والجمعية التونسية تلفت في بلاغ لأن حملة جمع تبرعات تتنزل في إطار الحملة التضامنية التي أطلقتها الجمعية لمدة 3 أشهر من 10 من سبتمبر 2025 إلى غاية 9 من ديسمبر 2025، وذلك دعما للأطفال الفلسطينيين واستجابة للاحتياجات الإنسانية التي أعلنت عنها منظمة قرى الأطفال سواس فلسطين. في الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط وصفها بالمخالفة ترفع علم توغو، قائلا إنها حاولت العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز، ومشيرا إلى أن الاستهداف أدى لتوقفها واندلاع حريق على متنها وفق وكالة أنباء فارس. الخارجية الأمريكية تعلن الموافقة على صفقة محتملة لتزويد المملكة العربية السعودية بطائرات F-35 Lightning II بقيمة 24.3 مليار دولار في عملية تشمل 48 طائرة و49 محركا ومعدات اتصالات وقطع غيار ومواد دعم. رئيسة المفاوضات الأوروبية أرسولا فون دير لاين تقول أن الاتحاد الأوروبي سيصرف اليوم الجمعة 3.3 مليار أورو لأوكرانيا لتمويل شراء صواريخ وطائرات مسيرة. نهاية هذه الجولة، وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. في أمان الله.
1: موزايك فم. موزايك فم. الأولى في تونس. الجو التونسي على موزايك فم.